0: أحد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة سلطنة عمان. سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلا. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوما سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات، لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة. غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر تحوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات، الفرق الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية، ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار، مدينة صلالة، وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جنديا في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل سلاح بيده ويحمل صوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن

0: حسين سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها بألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية، بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلها ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلاناً عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تغالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي، وكل الذكريات وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم.

0: الحضن
1: وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بو أصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي 3 روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانيا فقط، بل أصبح صوتا عربيا يعبر الحدود.
2: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبة آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وأخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا هذا الدور لإنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلها، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. هنا ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلها جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بالتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تابعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشارا واسعا للفنان سالم بن علي سعيد من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفسا هادئا ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئا كمن أدى دوره كاملا، وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عثمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي. إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: ما يرضى بهجراني اللي قلبه حنين ما يرضى بهجراني اللي قلبه حنين انسى اللي كان وارجع لي يا حنين
1: يا حنين يا حنين ارجع لي يا حنين يا حنين يا حنين ارجع لي يا حنين
0: لو غيرك يهجرني عمره ما يحيرني لو غيرك يهجرني عمره ما يحيرني

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم،
2: لقاء السحاب

لم تحظى أغنية عربية باهتمام إعلامي وجماهيري كما حظيت أغنية انت عمري لأم كلثوم، ورغم أن أول إذاعة لهذه الأغنية كانت في العام 1964 للميلاد، أي أكثر من 60 عاما، فلا زالت أغنية انت عمري حاضرة ومعروفة ومؤثرة وباقية إلى يومنا هذا.

0: عشاق الطرب الشرقي الأصيل، عشاق القمم والموسيقى الراقية.
1: لقاء السحاب، أنت عمري.

0: ما إن بدأ العمل بين عبد الوهاب وأم كلثوم على أغنية أنت عمري حتى بدأت الخلافات في وجهات النظر حول الأغنية، فأصر عبد الوهاب على تغيير كلمات مقدمة الأغنية من شوقون عينيك إلى رجعون عينيك.
1: طيب نقول إيه؟ قلت أقول رجعوني. رجعوني مش كلمة موسيقية، مش كلمة، وبرضه أم كلثوم الله يرحمها وافقته على كلمة مش قلت أنا ماله موسيقية مش موسيقية، أنا مالي وأنا دلوقتي في موسيقية، أنا بقول لك على المعنى.
0: وأيضا أصر الأستاذ عبد الوهاب على إدخال الجيتار الكهربائي في المقدمة الموسيقية للأغنية، ولكن أم كلثوم رفضت ذلك على أساس أن الفرقة من التخت الشرقي. ولكن عبد الوهاب بذكائه استطاع إقناعها بذلك.
1: فكانت هي تسمع يعني تفضل كده، وفضلت أنا إيه أنخرب وراها يعني وبتاع. فضلت عندي مشكلة الموسيقى، عاوز أعمل حاجة في ال عاوز أعمل حاجة يعني كده تفرقع يعني، مش الأداء يمكن مش هيبان كتير لأنها أم كلثوم أي أم كلثوم، لكن عاوز حاجة الناس كده ما تبص تقول الله إيه اللي حصل، ازاي قبلت الست دي الحاجات اللي الهجس اللي. قلت لها ايه رايك انا عاوز ادخل جيتار؟ قالت لي ايه؟ قلت لها جيتار. قالت لي جيتار؟ قلت لها اه. قالت لي يا اخي جيتار، ما هو الجيتار عندنا العود، ما هو العود جيتار. قلت لها اه العود من فصيله الجيتار، لكن ايضا الكمانجة من فصيلة الآلات الوترية، لكن في كمانجة وفي شيلو وفي فيولا وفي كونترباس، والخشب في فلوت وفي بتاع في مثلا كلارينيت وفي بيكالو وفي حاجات كثيرة جدا. فاللون الجرس بتاع الصوت بيتغير، اما اضرب انا على العود كده ضربه واضرب على الجيتار ضربه ما فيش شك انها تفرق يعني، مش هو ده الصوت، صوت تاني. قالت لي طيب نجرب بس. قلت لها طيب نجرب عاوزه ايه؟ قالت لي نجيب الاستاذ الاصابجي ونديله الحته ويقولها. الاصابجي كان في الواقع انه من الناس اللي المتطورين، ولا شك انه التاريخ الموسيقي مش هينسى للأصابجي ابدا انه كان متطورا عظيما جدا ويحب التطور، لكن كانت ام كلثوم الى حد ما بتحد منه، لان ما هي ما هيش يعني ما كانتش تحب، كانت لسه في الحدود اللي هي الناس بتحبها كده وتفاقيه المناسبة يعني. هي تغير ليه؟ تغير ليه؟ مدام الناس بييجوا بيجننوا وبيرموا طرابيشهم وبيرفعوا عنامهم وبيتنيلوا على عينهم، طب ليه؟ يعني عاوز ايه اكتر من كده؟

قلت له قول استاذنا هو الاصابجي ده استاذي انا في العود اولا يعني، وكنت بعمله كاستاذ كبير. قلت له تسمح يا استاذ اصابجي تقول لي الجمله دي، وقلت له الجمله بتاعت الجيتار الاولاني قالها.

قالت لي ايه رايك؟ قلت لها حلو قوي، انا عاوز اسمعها لك من الجيتار. في مانع؟ قالت لي مفيش مانع، بس يعني ليه ما دام احنا دلوقتي مبسوطين وهو دلوقتي احنا كده. قلت لها يعني في مانع؟ قالت لي لا. قلت لها طيب، في واحد في الـ في الـ في في الفرقه بتاعت ام كلثوم اسمه خيري، عبد الفتاح خيري، هو غاوي جيتار يضرب كمان لكن يهوى الجيتار. فجيت انا علمته الحته وحفظها، وقلت لام كلثوم انا عاوز اجيب لك عبد الفتاح خيري وتسمعيها منه. قالت لي ما فيش معنى. فجبت انا عبد الفتاح خيري ورحنا، وقعدت هي حطت ايدها في راسها كده وقال

قالت لي كم مرة قالت لي طيب كم مرة قال كم مرة بقوا ثلاث مرات قالت لي طيب أنا قبلت وقالت لي حتى بالفرنساوي عندك كارت بلانش تعمل زي ما انت عاوز. ربنا يخليك ويطول لنا عمرك. هو ده اللي احنا عاوزينه.

غطاء السحاب انت عمري. ليلة الحفل 6 فبراير العام 1964 للميلاد.

ملايين العرب تتجه أسماعهم إلى مسرح الأزبكية، وكان يوم الحفل يوما حافلا لجميع من شارك في ذلك العمل. فأجرت أم كلثوم البروف الأخيرة ظهر ذلك اليوم، بينما توجه الأستاذ عبد الوهاب إلى المقابر لزيارة قبر والدته، وهي عادة عبد الوهاب التي لم يتركها عند بداية كل عمل كبير يقدمه.

0: بداية الحفل.
1: داخل المسرح بدأت الجماهير في التجمع وتأخذ أماكنها في الكراسي المعدة لجلوسهم، والكل يتجه ببصره نحو البنوار رقم 9، وهو المكان المعد لجلوس الأستاذ عبد الوهاب وحرمه نهل القدسي. بدأت أم كلثوم الحفلة بأغنية كل ليلة وكل يوم، وتألقت كعادتها. وفي الاستراحة بعد الوصلة الأولى توجه الأستاذ عبد الوهاب إلى المسرح ودخل إلى الكواليس وأشرف بنفسه على الفرقة الموسيقية وضبطها بنفسه. عند الساعة 12:40 رفع الستار عن أم كلثوم بعدما قدمها جلال معوض للمستمعين عبر الأثير.
2: سيداتي وسادتي، من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة يهتز الستار وينفرد الستار، سيداتي وسادتي، عن كوكب الشرق الفنانة العريقة الأصيلة أم كلثوم، لتجدو لأول مرة في حياتها بلحن لفنان عريق أصيل هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، تجدو أم كلثوم بأغنية أنت عمري.
1: وبعد بدء الأغنية كان الأستاذ عبد الوهاب قد اطمأن على نجاح الأغنية حتى أنه بكى من شدة التأثر، كيف لا وهو قد استمع للجماهير تطلب الإعادة لكل مقطع وأكثر من مرة وتتمايل طربا، حتى إن أم كلثوم أعادت المذهب 4 مرات.

بعد 40 دقيقة من بداية الأغنية غادر عبد الوهاب المسرح وأكمل متابعة الحفل من الراديو في بيته.

0: المذيع جلال معوض بميكروفون الإذاعة في هذا التسجيل النادر.
1: الحقيقة بعد الانتهاء من الاستمتاع باللحن الجديد اللي سمعناه للسيدة أم كلثوم، وتوجه الميكروفون إلى منزل الفنان فريد الأطرش، ولكن لم نتمكن من اللحاق بالأستاذ محمد عبد الوهاب وباقي الصحبة، وبعدين سبنا هذه المجموعة لباقي الزملاء لمتابعة رأيهم. وتوجه الميكروفون للفنان الكبير الأستاذ فريد الأطرش، ودلوقتي هندردش معاه. أستاذ فريد صباح الخير.
2: يا سيدي أهلا وسهلا، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ أهلا وسهلا.
1: الحقيقة احنا عرفنا أن كان عند سيادتك مجموعة من الأصدقاء بعد الانتهاء من حفلة أم كلثوم، يا ترى مين اللي كان موجود عندك؟
2: انتوا يعني ايه للإذاعة يعني ولا؟ والله انا طبعا النهارده كان يوم عيد في الواقع، عيد عيد عيد فني، لانه لحن عبد الوهاب وصوت ام كلثوم دول يعني حاجه بيكملوا حاجه فنيه رائعه. فما فيش شك انه انا من اول الناس اللي كنت مهتم جدا بان هذا الحدث انه ربنا يحققه، وادي احنا عشنا وتحقق لنا هذا الامل الكبير اللي كنا بنترقبه من سنين الحقيقه، ان احنا نجمع بين لحن اكبر ملحن ومن اعظم صانعي الفن في الشرق، فلحن عبد الوهاب مع صوت ام كلثوم الجبار الساحر، ما فيش شك انه كانوا هيمتعونا باجمل الالحان واجمل واسعد الليالي. فأنا كنت بترقب هذه الفرصة، ودعيت بعض أصدقائي من صحفيين ومن فنانين يعني جميعا من الوسط الفني علشان نتمتع ونقعد نسمعها. وأنا والله ما أخبيش عليك أني كنت متاخد وقاعد بترقب، لدرجة أن يعني الوصلة الأولانية سمعتها وأنا واقف على رجلي، وفضلت واقف على رجلي لأنه في حاجة يعني بترقبها، عايزة تحدث. أيوة. وعايز اسمع، ومتهيألي بعد هيقولوا مثلا بطلت تغني، يعني كنت مترقب انه يمكن يحصل وما تغنيش، متلهف اني اسمعه للدرجات يعني. وفضلت واقف على رجلي ما حسيتش غير بعد انتهت ام كلثوم ساعتين وربع تقريبا غنت لحن، وانا واقف من الساعه 10 ونص على رجلي ما حسيتش بالوقت ده ان انا واقف على رجلي، الا لما انتهت ام كلثوم من الغناء قطعا. وطبعا النجاح اللي حصل والتوفيق اللي ربنا يعني وفق بي، لو اخذ التليفون شوف يا فؤاد، ان ربنا وفقنا، وفق عبد الوهاب ووفق ام كلثوم، هي بصوتها الجبار الجميل وهو بلحنه الرائع، انه يقدموا لنا التحفه الجميله دي، وان شاء الله ربنا برضه يعني يمتعنا اكتر واكتر ونسمع الحان تانية لعبد الوهاب وبصوت ام كلثوم واكتر من لحن ان شاء الله.
1: طيب استاذ فريد، الحقيقه بعد ما عرفنا رايك في لحن جديد، برضه يهمنا نعرف مين اللي كان بيتابع اللحن معك من اصدقائك.
2: والله كان عندي الاستاذ كامل الشناوي والاستاذ علي الجمال، وكان عندي الاستاذ صلاح ذو الفقار والسيده حرمه، وكان عندي كان عندي مين يا ربي، والله الواحد بينسى ساعات، وبعدين الاستاذ جلال والسيده ليلى حرمه وبعض اصدقاء طبعا، وشريفه ماهر وجوزها ونجوى فؤاد وزوجها، كنت داعيهم الحقيقه بعدين علشان السحور بمناسبه الغنوه دي، وكنت داعي طبعا منتظر انه صديقي وزميلي الكبير يشرفني بعدين، وفعلا كان موجود هنا هو والست نهله حرمه، وجم اسعدوني. الاستاذ عبد الوهاب طبعا صديقي وحبيبي، وهو دايما بيحب انه نتشاور وياخد رايي، لانه عارفني انا راجل يعني عمري ما اكذب وعمري ما انافق، واقول دايما اللي في قلبي على طول، فهو بيرتاح يعني زي ما انا بحبه، هو اظن بيحبني بيبادلني نفس الشعور. فعلشان كده جه، وده بيته طبعا وبيت كل فنان او كل انسان، لان انا بيتي مفتوح للجميع، خصوصا لاصدقائي من الوسط الفني اللي انا بعرفهم بيعرفوني بحبهم بيحبوني. فعشان كده اتمتعت بيه وهنيته طبعا من قلبي، وقلت له رايي في اللحن بكل صراحه انه كان رائع وممتاز زي ما كل الناس كان رايها فيه نفس الشيء. اظن
1: الحقيقه دي فرصه ان احنا نسالك عن احساسات وانطباعات الفنان استاذ عبد الوهاب وقت سماعه اللحن او عقب سماعه هذا اللحن.
2: والله عبد الوهاب لما جت ام كلثوم تغني لحنه هو هرب، يعني نزل راح، احنا ما عرفناش راح فين، لكن كلمني بعد شويه وقال لي ان هو موجود في البيت وانه ما يقدرش يسمع مع ناس، لازم يسمع لوحده.
1: ده احساس الفنان السابق.
2: فكان مستخبي، ولكن كنا بنتصل بعض.

بمثل تلك الروح وبمثل ذلك المجهود والإحساس بأهمية ومسؤولية الفن والفنان، كان العمالقة يعملون ويبدعون فأنتجوا لنا تراثا فنيا راقيا عاش عشرات السنين حتى وصل إلينا. غنت أم كلثوم انت عمري في 2:20، وكانت هذه أطول وصلة غنائية تقدمها أم كلثوم في حياتها. وقد اختتمت أم كلثوم الحفل بأغنية للصبر حدود، فاستمر الحفل حتى 4:00 كل شيء سكن ليلة الحفل، لأن أم كلثوم ستغني ولأول مرة أغنية لعبد الوهاب، لأن العمالقة التقوا ولأن السحاب التقى في لقاء السحاب.

قصة أشهر أغنية عربية وقصة لقاء السحاب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع تحيات عادل الزهراني ومؤيد عمر.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام، واليوم نتصفح معكم مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية.

ومع بداية الفصل الأول يقول ابن القيم: إن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، فكان إهباطه منها عين كماله ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة، فإن الضد يظهر حسنه ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. وأيضا فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم واختبارهم، وليست الجنة دار تكليف، فأهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسل وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات.

سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله، ويعرف أنه قد حبى بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام. ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها، إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله. ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليه من الكمال والفلاح. وفي الأثر المشهور أن الله سبحانه وتعالى لما أرى آدم ذريته وتفاوت في مراتبهم قال: يا ربي، هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحب أن أشكر. فاقتضت محبته سبحانه وتعالى لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل. وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد. وأيضا فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه.

إذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فهذا تعرف إلى عباده ندبهم إلى التفكر في آياته. ونذكر لذلك أمثلة مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ليستدل بها على غيرها إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، وقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في بدء خلقه ووسطه وآخره، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه. فانظر إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، ثم قلب تلك النطفة البيضاء علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين، وبين ذلك أيضا كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظة، وجعلها حاملة له، وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منهما له قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير ومنها الكبير ومنها الطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس.

أعزائنا المستمعين، مع إشراقة الصباح الجديد نحمل الأمل والأمان، فأهلا بالصباح وأهلا بكم.

يتلاشى ولكن لا ينعدم. لا تبحث عن الحب حولك، إنما ابحث عنه في قلبك. الصداقة قلم عاجز عن التعبير، الإخلاص من أجمل ما يتحلى به الإنسان. الحقيقة لؤلؤة تحتاج إلى غواص ماهر. التضحية عمل رائع تقدمه لغيرك. وأخيرا نقول، المستحيل كلمة موجودة فقط في عالم الحمقى.

مساري. إن أول خطوة نحو تحقيق أهدافي هي أن أعفو عن كل من أساء إلي وأسامحهم. لماذا؟ أنا أقول لكم، لأن ربي عز وجل أمرني بذلك، ثم لأن التسامح يخلصني من أحقاد الماضي، فتصفو نفسي وروحي وأنطلق للمستقبل بقلب نقي، وأتفرغ لكي أضع بصماتي في الدنيا حتى لا أكون زائدا على الحياة أو عالة على المجتمع، بل لكي لا يكون وجودي

الكرام، هذه البصمات هي أهدافي التي أحلم بتحقيقها، ولهذه الأهداف أنواع: أهداف قصيرة المدى يتم تحقيقها خلال 6 أشهر، أهداف متوسطة المدى يستغرق تحقيقها من 1 إلى 5 سنوات، وأهداف طويلة المدى تستغرق من 5 سنوات إلى 25 سنة. ومما يقويني على تحقيق أهدافي أن أربط الهدف الرئيس بهدف آخر مستمر. فمثلا إذا كان هدفي الرئيس هو الإقلاع عن التدخين، فيجب أن أحدد أهدافا أخرى وقيما عليا تساند هذا الهدف وتعينه على الاستمرار. من هذه الأهداف أن أحافظ على صحتي وأعيش حياة بدون عصبية ومشاكل، وأنفق هذه النقود التي أنفقها على التدخين في شيء آخر يزيد من رفاهيتي وسعادتي، وهكذا تتولد لدي قوة تعينني على الاستمرار في تحقيق هدفي. وإذا كان هدفي الرئيس هو تقليل وزني، فإذا لم أحدد أهدافا أخرى تحفزني فسأشعر بالحرمان من ألوان الطعام الشهي، وأشعر بأني مظلوم وأكون عصبيا، ومع الوقت أعود إلى التهام ألوان الطعام لتعويض ما فاتني، فيزيد وزني أكثر من ذي قبل. أما إذا ربطت ذلك بشيء محبب إلى نفسي، مثل أن أصبح رشيقا وحسن الهندان وجميل الصورة وأكثر قدرة على الحركة وأكثر قوة على طاعة الله، وأتمتع بصحة جيدة، وأستطيع أن أرتدي ما أحب من أنواع الأزياء، فإنني حينئذ سأبدأ بالإضافة إلى تقليل كميات الطعام في ممارسة تمرينات رياضية، ولن أشعر بالتعب أو السام أو الحرمان، لأن هدفي الرئيس مدعم بأهداف أخرى جميلة. مثال ثالث: إذا كان هدفي الرئيسي هو أن أصلي الفجر يوميا وأحاول أن أنام مبكرا وأضبط المنبه، أو أطلب من صديق لي أن يوقظني بالتليفون، لكنني إلى النفس، فكما إن أحلى رشفة من كوب العصير هي آخر رشفة، وكما أن أحلى حبة من عنقود العنب هي الأخيرة، كذلك يكون أحلى وقت للاستمتاع بالنوم هو آخر الليل. ولكي أملك القوة على ترك أحلى وقت للنوم والتنازل عن دفء الفراش، يجب أن أضع أهدافا أخرى محببة إلى قلبي أشجع بها.

0: أخيرا عزيزنا المستمع، نقول لك لا تؤجل أبدا عمل اليوم إلى الغد، بل عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، وعش بالإيمان والأمل والحب والكفاح والطاعة والتسبيح، وقدر قيمة الوقت واستمتع بشمس اليوم، قد لا تشرق عليك شمس الغد. وغدا نلتقي مع صباح جديد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحي عبرنامج الصباح الجديد من إعداد فتحي الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي، إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم ورحمة الله أينما كنتم تشملكم، أهلا بكم. همس الحكيم. أدبت نفسي فما وجدت لها بغير تقوى الإله من أدبي. ويزري بعقل المرء قلة ماله، يحمقه الأقوام وهو لبيب. يغطي عيوب المرء كثرة ماله، يصدق فيما قال وهو كذوب. لا تضع الثلج على الحروق، نشرت صحيفة أجنبية مقالا لأحد الأطباء المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية يحذر من وضع الثلج مباشرة على أماكن الحروق، وذكر بأن أضرارا عديدة قد تصيب الجسم من وضع الثلج على أماكن الحروق. عادة ما نستخدم هذه الوصفة المتعارف عليها حول العالم، لكن هذا الطبيب يقول إن أفضل حل للتعامل مع الحروق المنزلية هو وضعها تحت ماء الصنبور لمدة 10 دقائق كاملة، ثم تجفف بقطعة من القماش الناعم ويوضع على الحرق بعد تجفيفه أحد كريمات الحروق أو كريمات المضاد الحيوي. ما الفرق بين الشخص العادي والناجح؟ الفرق بين الشخص العادي والناجح هو أن الشخص الناجح لا يمتلك صفات عبقرية وخارقة، ولا يولد الناجحون ناجحين، ولم يأتي نجاحهم بالصدفة، لكن نجاحهم يكمن في بعض الخطوات التي تفوقوا بها على الإنسان العادي. ويختلف الناجح عن العادي بأنه يخطط وينفذ ما خططه، ولا يتوانى عن تكرار التنفيذ بصورة أخرى. المهم أنه يستفيد من أخطائه في كل مرة ولا يكررها. تلك هي مفاتيح النجاح التي تجعل هناك فرقا بين الناجح والعادي الذي لا يحركه ساكنا. همس الوجدان. حب وبحر وحارس كانوا قالوا إن الحب يزين العمر. حقا إن الحب يزين العمر، حين نحس كأن العالم باقة زهر، حين نشف كما لو كنا من باللور، حين نرق كبسمة فجر، حين نقول كلاما مثل الشعر، حين يرف القلب كما عصفور يوشك يهجر قفص الصدر، كي ينطلق يعانق كل الناس. كنا نجلس فوق الرملة، كانت في أعيننا غنوة، لم يكتبها يوما شاعر، قالت صف لي هذا البحر. يا قبرتي أنا لا أحسن فن الوصف، وإذن كيف تقول الشعر؟ لست أعد من الشعراء، أنا لا أرسم هذا العالم بل أحياه، أنا لا أنظم إلا حين أكاد أشل. ما لم أوجز نفسي في الكلمات، هيا نوجز هذا البحر؟ كيف أفي بيت من شعر

0: حديث الناس يكون الضحك. يا ليت تقام على القطبين مظلة كي تحضن كل جراح الناس، كي يحيى الإنسان قرونا في لحظات. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح، أمنيات لن تكلل أعمالكم بالنجاح.
1: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا، عطاء عظيما، عطاء غير ممنون. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الدعاء.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين الكامل فضله والشامل عدله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
0: مع لقاء جديد آخر من الكلمات الطيبات نغوص في أعماقها لنكشف معانيها ومراميها.
1: وكلمتنا التي اخترناها لكم لهذه الحلقة كلمة من أحلى الكلمات، ألا وهي الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم.
0: في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. في معنى الدعاء.
1: الدعاء هو ما يدعى به الله عز وجل من القول. دعا الله أي رفع يديه وابتهل ورجى منه الخير.
0: والدعاء من الأعمال التي يؤكد بها المسلم عبادته للخالق.
1: وبالدعاء يقوى المسلم على مكابدة المشاق مهما كثرت صورها، ويتجاوز المحن مهما عظم شأنها، ويطمئن قلبه بذكر الله إلى حسن العاقبة.
0: وذكر الله ودعاؤه وتلاوة كتابه هي عين الكرامة وسبيل السعادة وسبب التفاضل في يوم ترتفع فيه موازين أقوام وتطيش فيه موازين آخرين.
1: وها هو الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى أن يسألوه. يقول جل وعلا في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.

0: جاء في فضيلة الدعاء والأمر به والحث عليه آيات قرآنية كثيرة، وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم ما يقارب من 212 مرة.
1: ولا عجب في هذا الكم من الكلمات، ففي الدعاء إظهار الافتقار لسلطان الله العزيز الجبار، وفيه التبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار التذلل لعز الربوبية.
0: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة، وتوعد المتكبرين عن دعائه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم.
1: وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند

0: وفي الدعاء حتى يتحقق رجاء الإجابة عليه من الله سبحانه وتعالى عدة شروط،
1: منها الوقوف عند حدود الله والابتعاد عن معصيته وتحري الحلال في الكسب والإنفاق،
0: حضور القلب وإظهار الفاقة والتذرع إلى الله سبحانه وتعالى بتذلل ومسكنة والاعتدال برفع الصوت بين الجهر والمخافة.
1: ومن شروط إجابة الدعاء ملاحظة الأوقات المفضلة والاستعدادات النفسية والروحية العالية، فأما الأوقات فهي الصلوات المكتوبات وكذلك وقت السجود، وأوقات أخرى مثل وقت السحر وبين الآذان والإقامة وفي يوم عرفة وفي شهر رمضان ويوم الجمعة وعند نزول المطر.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في المؤمنين الذين يحرصون على دعائهم:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم.
0: ومن الشروط أيضا الإجابة، إما بتحقيق المراد أو بإعطاء البديل مما هو أفضل وأنفع مما طلب في الدعاء.
1: ثم الدعاء بظهر الغيب للأخ المسلم مستجاب للمدعو له وللداعي أيضا.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، صدق الله العظيم.
3: دعاء التوبة.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين.
1: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
0: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
0: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.
4: آمين يا رب العالمين.

مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت.

حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج النور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. امتلأت كتب الأساطير بما تصوره من أحداث يلعب فيها الخيال دورا يحرك شخوصها عبر الفضاءات والمسافات كوسيلة لا تتعارض مع الاتجاه العقائدي، وفي هذا الاتجاه ما يقرب هذه الشخوص إلى قلوب الناس، حيث يمتزج الاقتناع العقلي بالاستهواء الوجداني في نفس الإنسان. فالأسطورة من أحاديث العرب مادة خصبة ثرية بذكرها للأمم البائدة وبإشاراتها إلى الأماكن والشخوص والأحداث. وأديب الأسطورة العربي حين يهرب بحدثه الأثير كل هذه الفترة الزمنية ما بين ظهور الإسلام وما قبله، إنما يؤسس لبقاء ملحمة أسطورية. ففي سيرة سيف بن ذي يزن يقول الراوي: كان سيف ابن ذي يزن ملكا ذا عز وتمكين شديد البطش والسلطان، وقد داخله الغرور يوما وهو يستعرض جيوشه الجرارة، وأقسم باللات والعزة أنه ما حاز ملك مثل هذا العسكر الجرار. وسأل وزيره يثرب، وكان رجلا اطلع على كتب الأقدمين، سأله الملك سيف ابن ذي يزن إن كان هناك ملك أعظم وأكثر جندا منه. وحين أخبره الوزير يثرب أن في بلاد الشرق ملكا اسمه بعلبك صاحب همة وبأس كثير الفرسان وجنوده أبطال لا يهابون الموت، غضب ابن ذي يزن وأقسم على أن يخرج إليه لقتاله، فجمع جيوشه وجهزها استعدادا للرحيل. وما أن أشرقت شمس الصباح حتى ركب الملك وأمر الحجاب أن ينادوا في الجيش بالرحيل، وسار الموكب الكبير يهز الصحراء بأفياله وأبطاله وقواده. ومضت أيام ثلاثة، وأقبل الجيش في اليوم الرابع حتى بيت الله الحرام في الطريق إلى محاربة بعلبك. ونظر الجنود فإذا بالوزير يثرب ينزل عن راحلته ويسجد أمام البيت، وأسرع إليه الملك سيف بن ذي يزن وهو يقول: ما هذا الذي تفعل يا يثرب؟ واستوى يثرب قائما وهو يقول: اعلم أيها الملك إننا قد أتينا بيت الله الحرام ومنزل ملائكته والأنبياء والرسل العظام، فهذا بيت الذي خلق السماء والأرض والجبال. فقال ابن ذي يزن: أنا لا أعرف من الآلهة إلا اللات والعزى. ويجيب الوزير يثرب قائلا: أيها الملك الهمام، إن اللات والعزى شيء خلقه الذي هذا بيته، والله أمر آدم أن يسير إلى الكعبة ويعمر البيت الحرام، ووضع جبريل القواعد وعلم آدم البناء، ثم أمر جبريل آدم أن يحج إلى البيت كل عام ومعه الملائكة. وكان الملك ابن ذي يزن يسمع حديث يثرب صامتا، فلما انتهى من كلامه قال له: يا يثرب، ماذا تأمرني أن أفعل؟ فأشار عليه بأن ينزل ويطوف به. ماذا تأمرني أن أفعل بهذا البيت؟ فأشار عليه بأن ينزل ويطوف به. فأمر الملك بنزول العساكر، ثم دخل هو والوزير يثرب ليطوف بالبيت. ويمضي كاتب الأسطورة في وصف هذا الطواف فيقول: كان الملك ابن ذي يزن يجري ويطوف بالبيت وهو يديم إليه النظر، وكلما أطال النظر إلى البيت زاد في قلبه حديث الغرور، ومضى يحدث نفسه بأن يهدم البيت وأن يأخذه ليفتخر به على جميع ملوك الأرض، فلا يعلو على مكانته أحد. وما أن انتهى من الطواف حتى كان هذا الأمر قد استقر في قلبه وملك عليه لبه، فأمر الوزير أن يعود معه إلى الصيوان، وعاد الملك والوزير إلى السيوان، وكل منهما ينهمك في تفكير عميق. ثم نطق الملك بقراره هدم البيت وأن ينقل حجارته إلى بلده ليفخر به على سائر ملوك الأرض. فأجابه يثرب بأن الله يحمي بيته، فإن أمرت بالهدم فستندم. ولكن الملك يصر على رأيه، ولن يجرؤ أحد أن يمنعه من ذلك. وأمر الملك بإحضار المهندسين والبنائين وأصحاب المهن، وأمرهم بالهدم. ثم آوى إلى فراشه مجهدا من تعب النهار والإحساس بالخيلاء والتعاظم. وأقبل الصباح وأفاق الملك من نومه، فإذا هو بحجم الفيل، وقد تورم جسده وتضخمت أعضاؤه، فأصابه الذهول وأخذ يرتعد من فرط الانفعال. ثم طلب وزيره يثرب الذي حذر متسائلا عن الخبر. وعندما رأى الملك على تلك الحال قال له: يا ملك الدنيا، هذا سهم رماك به رب البيت. فندم الملك وصرف نيته عن هدم الكعبة، وأعلن الإيمان بربه، وشفي الملك مما أصابه في اليوم التالي بعد أن أعلن توبته. ولكن نفسه تحدثه مرة أخرى بهدم البيت، وينام مرة أخرى ليستيقظ على ورم خبيث، فيأمر بإحضار وزيره يثرب الذي يذكره بأنه آمن برب الكعبة أول مرة، ثم رجع عن نيته، وأشار عليه بالعودة إلى الحق وصرف نيته عن هدم البيت. ونام سيف ابن ذي زن تلك الليلة فأصبح سليما معافى، ولكنه سرعان ما عاد إلى قراره بهدم البيت، فعاد الورم إليه مرة أخرى. وها هو يعلن في النهاية بأنه ما بقيت في نفسه القدرة على طلب المحال، وأعلن عزمه على الرجوع عن هذه الأفعال. آمن سيف ابن ذي زن مرتين ورجع عن إيمانه، وخاف من أنه إذا عاد مرة أخرى إلى نواياه الهدامة فهو من الخاسرين. وها هو يؤمن صدقا برب البيت ويأمر جنده بأن يفعلوا ذلك. قال الراوي: فلما نام الملك ليلته رأى هاتفا يأمره بأن يكسو البيت الشريف. وفي الصباح أمر بكسوة البيت، ولكنه عندما نام جاءه الهاتف مرة ثانية يأمره أن يكسو البيت غير هذا. فأمر في الصباح أن يكسى البيت بالحرير. وما أن انقضى النهار حتى كان الصناع قد فرغوا من أمر الكسوة. ونام الملك وإذا بالهاتف يأتيه للمرة الثانية ويأمره أن يكسو البيت غير هذا. فلما أفاق من نومه أمر بزركشة الكسوة بالفضة والخز والذهب، وصارت هذه الكسوة تقليدا عنه لمن جاء بعده من الملوك. ومن أساطير ذاك الزمان نسج خيال الأديب الأسطوري ما استطاع أن ينسج من وقائع ارتبطت بطقوس وعبادات وأماكن لا زالت تروى إلى يوم الناس هذا. في الحلقة القادمة نواصل مع هذا الحكي محاولين مزيدا من التأمل في سيرة سيف ابن ذي يزن.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطوين. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس بقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليها بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع. انخرطت في مدين 10 مؤسسات تربوية جديدة في نظام الحصة الواحدة ليرتفع عدد المؤسسات التي تعمل بنظام الحصة الواحدة إلى 37 مؤسسة تربوية بين أعدادي وثانوية مع النظر في مدى توفر الفضاء والنقل لمزيد توسيع هذه التجربة التي أثبتت نجاحها ونجعتها بولاية مدنين. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمس التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. ميدانيا استشهد فلسطينيان الليلة الماضية وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارات شنها طيران الاحتلال على مخيم للنازحين في جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن 7 شهداء ارتقوا وأصيب العشرات بجروح جراء غارة صهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع وجنوبه منذ فجر الأمس. نهاية الموجز مع تحيات حسن العياشي. ورود الصباح بعد قليل مع آسيا البرهومي. إلى اللقاء.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

حضرة المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم ومرحبا، أهلا وسهلا بكم من جديد في صباح يوم جديد لهذا الأربعاء. هذا الأربعاء الأول من شبكة البرامجية الإذاعية لإذاعة تطاوين يحمل من التاريخ 16 سبتمبر 2026 الموافق للرابع من ربيع الثاني 1448 للهجرة. بهذا الأربعاء نتوسط الأسبوع رقم 37 من هذه السنة ليحمل الرقم 258، وسجلنا شروقه في السادسة صباحا بالتمام والكمال، ونسجل غروبه بإذن الله في السادسة مساء و25 دقيقة. لصبح هذا النهار الجديد في 4:37، بينما يؤذن للظهر في 12:20، وللعصر في 3:44، وللمغرب في 6:27، وللعشاء في 7:48. باقة من البرامج الإذاعية تضعها إذاعة تطاوين على ذمتكم هذا النهار مباشرة بعد باقة الورود. تتابعون صباح الألحان انتقاء هدي عبد القادر، ثم عالم الحيوان مع نادية سلموك، فجابس مباشر مع محمد علي عكاشة، وزوايا الخبر مع سعاد الفليلي في نص النهار، ثم شؤون تربوية في مضي ساعتين مع فوزية ضيف الله، فملاعب وأهداف في 3:47 مع كريم حمدي، أما منوعة المساء فمع مجيد الحداد أصايل لتنطلق السهرة تمام 8 في مراحيل مع فيروز أجباهي، وتستمتعون الليلة بكلثوميات أغنية حيرت قلبي معك للسيدة أم كلثوم.

مسعد هالصبحية وصباحكم سعيد مستمعينا، عمتم صباحا جميلا ممتعا، وطبعا صباحا جيدا بحالة صحية رائعة وسلام وطمأنينة وكل هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه الحالات المزاجية والنفسية والطاقية الرائعة والإيجابية في كل الصباحات. نحن هنا نستقبلكم ونستقبل الصباح معكم، ونستأذنكم أيضا في الدخول إليكم إلى بيوتكم إلى الفضاءات التي أنتم موجودون في هذا الصباح أينما كنتم، وأشارة التوقيت 11 دقيقة بعد السادسة صباحا. الصباح يظل دائما من المواعيد المهمة جدا، ولعل أكبر دلالة على أهمية الصباح ورود الصباح في أكثر من 30 آية في القرآن الكريم بصورة صريحة ومباشرة وبجميع الاشتقاقات والدلالات التي ترتبط بالصباح طبعا. وكان لوقت الصباح الحضور اللافت أيضا كوقت مخصوص بالعبادة، حتى أن الله تعالى أقسم بالصبح لعظم مكانته بين أجزاء الزمن، وكذلك الفجر الذي اختصه الله تعالى بصورة كاملة وست مرات ورد فيها في جميع سور القرآن الكريم طبعا، والمواضيع التي أقسم فيها أيضا الله تعالى بأجزاء من الزمن، رغم أن كلمة الزمن أو الزمان لم ترد مطلقا في القرآن الكريم، لكن القسم بالصبح ورد مرتين، وأذكر في قوله تعالى والصبح إذا أسفر من سورة المدثر الآية 34، وكذلك والصبح إذا تنفس من سورة التكوير في الآية 18. ووردت كلمة الصباح مرة واحدة في قوله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، سورة الصفات الآية 177. طبعا هذا دلالة على أهمية الصباح وقيمة هذه الفترة من النهار. تعدت الآيات أيضا التي وردت فيها كلمة الصبح من دون القسم، كما في قوله في سورة هود الآية 81، لكم أن تراجعوا ذلك. وأيضا في غير موضع يأتي الصباح بالكثير من الدلالات والمعاني التي تختلف باختلاف المعنى المقصود، الذي غالبا ما يرتبط بتركيز السور المكية على العقيدة في يتعلق بالاستدلال على وجود الخالق الأوحد وبديع حكمته في القول، مع طبعا حضور واضح للبلاغة اللغوية في الآيات كما في كلمة الصباح أيضا في قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 96. طبعا من الاشتقاقات الأخرى التي وردت في القرآن الكريم كلمة صبحا في قوله تعالى فالمغيرات صبحا في سورة العاديات الآية 3، وكذلك كلمة مصباح في عدة مواضيع، ولكم أن تراجعوا سورة النور الآية 35، وكذلك سورة الملك الآية رقم 5. لعل استخدام الفعل أصبح هو أيضا يعني الأكثر في حالة الإفراد والجمع لبيان الحال التي صار إليها المخاطبون والمعنيون بالخطاب القرآني، وعلى تلازم فعل أصبح وأصبح بعديد من المعاني الدالة على الحال، مثل نادمين وخاسرين وكافرين وظاهرين، فارغا خائفا غورا حشيما كالصريم سعيدا مخضرة من النادمين الخاسرين. يعني أصبحوا يقولون أصبحوا لا، يعني عديد الكلمات فيما أذكر طبعا، كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف الآية 25. عموما هذا كله في دلالة واضحة على أهمية الصباح وقيمة الصباح وعمق معانيه. فصباحكم واسع، صباحكم رحب، صباحكم في وسع رحمة الله تعالى.

0: خريف شتاء 2026 على موجات إذاعة تطاوين. العفو. وأنا سعيدة جدا بمرافقتكم في موعد الأربعاء من ورود الصباح. نتوقف قليلا عند الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي في فكرة
1: نعم أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس. في فكرة سريعة عن أهم ما سجل هذا الصباح من في درجة في مستوى درجة الحرارة. نبدأ ببرج الخضراء 25 درجة ومتوقع حتى توصل اليوم حتى 35. في تطاوين متوقع توصل حتى 33. عموما تسجل 22 درجة في هذا الصباح. وكذلك مدنين توقعات ب 33 درجة. جابس 32. صفاقس 32. 34 في قبلي و 36 في توزر. في تونس العاصمة 32 درجة. دي درجة الحرارة المتوقعة هذا الصباح. طبعا في العموم الطقس تقريبا سحب قليلة ما عدا بعض الولايات سحب عابرة كما صفاقس كما المنستير سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. نفس الشيء في نابل تقريبا وبقية المناطق إما سحب عابرة أو سحب قليلة وسماء صافية في مناطق الوسط والداخل. هذا بشكل عام. طبعا في الباقة الثانية نعود نذكركم بفترة الظهيرة ثم الفكرة النهائية لنهار اليوم تجيكم في الموعد المباشر في الباقة الثالثة بطبيعة الحال بعد الثمانية في الموعد القار للميتيو. احنا موصلين معكم هذا الصباح مستمعينا في موعد الصباح مع الأنغام مع الكلمة مع الإيقاعات وخاصة مع الطاقة الإيجابية التي نبثها فيكم ونستلهمها أيضا من حضوركم وتفاعلكم معنا دائما. فريق إذاعي أمن معايا موعد هذا الصباح من أمن كونسولات سويدن جيب الخطاب حسن محمدي. أهلا صباح الخير بقية الزملاء في مختلف وحدات الإنتاج والبرمجة الإذاعية انطلاقا من توزيع الهاتف ومجموعة من الاتصالات اللي باش نأمنوها هذا الصباح في محطات مختلفة وكذلك من قسم الأخبار اليوم يرافقنا كل من أحسن العيشي وبثينة الخراس. مع تحية ديما نقول أنا لجنود الخفاء في مختلف مواقع مراقبة البث والإرسال الإذاعي جميعا. أحلى تحية أحلى صباح أحلى نهار. إن شاء الله نهاركم طيب ونهاركم زين.

أحلى صباح مستمعينا في كل الأوقات، وتحية بالذات إلى العاملين، إلى الشغالين، إلى المهنيين، إلى الناس اللي فيقة بكري تقدم على روحها تلقت في الخبزة وتسعى من أجل كسب الرزق الحلال. إن شاء ربي يسهل قسم الناس الكل، إن شاء ربي يكون في عونكم ويفتح بيبان الخير أمامكم. هذا الصباح نحن دائما نضم أصواتنا للمجتهدين، للذين يبذلون جهدا متجددا، والذين يعملون من أجل هذا الوطن الأغر. ونقول إنا نحب الوردة لكن نحب القمح أكثر، ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر. فاحموا سنابلكم من الأعصار بالصدر المسمر، هاتوا السياج من الصدور فكيف يكسر. اقبض على عشق السنابل، اقبض على عشق السنابل، سنابل الأرض والفلاح والأسرار، قل لي كيف تقهر. إنا نحب الورد لكن نحب القمح أكثر، ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر.

0: صح النوم للي فاقوا توا، صح النوم للي فاقوا بكري، ويلا يلا يلا يلا للي مازالوا مترددين في فراش النوم، تخلصوا من الكسل، تخلصوا من الأمس، من البارح، من كل كساد اللي يمكن يدور بكم، واستقبلوا النهار الجديد بقبال، بحيوية، بأمل، بمحبة. ومهم جدا أن نبحث دائما على كل ما يمكن من الحوافز حتى نستلهم منها بداية نهار جيدة. في مثل هذا التوقيت كيما اليوم فقرة رفقكم من خلالها في إطلالة على أهم الأحداث التاريخية، وإحنا اخترنا في باقتنا ديما أن نركز على حدث مميز من مجموعة الأحداث، على أن نسرد هكذا سردا خطيا تواريخ قد لا يكون لها معنى كثير لهذه الأجيال. تظل بعض الأجيال، بعض الأحداث المهمة أحداث فارقة في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الشعوب كيما اليوم.
1: كيما اليوم، كيما اليوم.
0: كيما اليوم هذا اللي يحمل من التاريخ 16 سبتمبر في العام 1931 كان تاريخا فارقا جدا في تاريخ الشعوب، الشعب الليبي والشعوب الحرة بشكل عام والشعوب العربية، لأن خلاصة ذلك اليوم تقريبا بقيت تتردد عبر الأجيال وصداها من خلال كلمات مختصرة جدا تقول نحن لا نستطيع نسلم، ننتصر أو نموت. طبعا هذه العبارة لا أحد منا يجهل أنها للقائد العظيم عمر المختار. في 16 من سبتمبر العام 1931 قبل أن يتدلى جسده المنهك الذي استوطنته الحمى من حبل المشنقة، مشنقة الاستعمار والطليان طبعا والاضطهاد، ألقى القائد والزعيم التاريخي عمر المختار بكلماته تلك، وظلت تلك الكلمات يعني تشكل تقريبا ذلك الخطاب المرجعي للشعوب التائقة للحرية، الشعوب التي تتوق للانتصار، الانتصار الحق وطبعا دحر الباطل. فكانت تلك الكلمات يعني ربما ليست مجرد عبارات نرددها أو نطق بها الممثل الأمريكي أنتوني كوين الذي جسد يعني شخصية المختار في فيلم أسد الصحراء للمخرج السوري مصطفى العقاد، بينما كانت الكلمات التي ألهمت الثوار في المنطقة العربية وخارجها وكل الشعوب التائقة للحرية. تاريخ مولد شيخ المجاهدين عمر المختار ربما غير محدد بدقة كبيرة، ولكن قبل العام 1862 وقبل 1858، لكن ربما الأهم هو التاريخ الذي وقف فيه شامخا، وقف فيه هادئا أمام حبل المشنقة ذات 16 سبتمبر 1931 بكل كبرياء وبكل صمود. طبعا عمر المختار انطلق معلما، انطلق مدرسا، انطلق مجاهدا في دروب العلم ودروب المعرفة والأدباء والفقهاء إلى غير ذلك، وانتهى مقاوما فذا وشيخا للمجاهدين. حارب الاستعمار الإيطالي في ليبيا وسجل تاريخه بحضور يعني بطولي رائع ألهم الكثير من الكتاب وألهم الكثير أيضا، لعل أبرزهم الشاعر أحمد شوقي في مرثيته. أحمد شوقي يرثي عمر المختار. طبعا في مرثية يعني مهمة جدا, وكذلك بعض الشعراء الآخرين أن أذكر مما كتبوا الشاعر الكبير أحمد شوقي حين قال: ركزوا رفاتك في الرمال لوا يستنهض الوادي صباحا مساء, جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الحرية الحمراء, إلى أن يعني يقول: في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وأسد الصحراء. ويقول كذلك خليل مطران: نبيت والسيف يعلو الرأس تسليما, وجدت بالروح جود الحر أنظيما, لله يا عمر المختار حكمته, في أنت تلاقي ما لقيت مظلوما, إن يقتلوك فما إن عجلوا أجلا, قد كان مذ كنت مقدورا ومحتوما. وكتب أيضا شاعر النيل حافظ إبراهيم حين قال: طمع القي على الغرب التئاما, فاستفق يا شرق واحذر أن تنام. ولم يجف قلم معروف الرصافي, لأن كتب: لنهض وشمر أيها الشرق للحرب, وقبل غرار السيف وسليها والكتب, ولا تغتر إن قيل عصر تمدن, فإن الذي قالوه من أكذب الكذب, ألست تراهم بين مصر وتونس, أباحوا حمى الإسلام بقتل والنهب, وما يؤخذ الطليان بالذنب وحدهم, ولكن جميع الغرب يؤخذ بالذنب. إلى أن أيضا نتذكر شعر الشباب محمود بورقيبة حين قال: مضى عمر المختار لله رافلا بثوب نقي حيك من خالص الطهر, مضى المختار لله بعدما قضى الواجب الأسمى بأعلى ذر الفخر, مضى عمر المختار لله هانئا سعيدا شهيدا, وانطفت صفحة العمر مخلفة للعالمين مآثرا, هي الغرر البيضاء في جبهة الدهر, ومن دمه المسفوك سطر آية سيحفظها التاريخ بالحمد والشكر. وهو فعلا كذلك سطر تلك الكلمات التي نذكرها ونظل ننتصر أو نموت, يحفظها التاريخ بالحمد والشكر.
2: يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء, تلك الصحارى غمد كل مهند أبلى, فأحسن في العدو بلاء, وقبور موتى من شباب أمية وكهولهم لم يبرحوا أحياء, لو لاذ بالجوزاء منهم معقل دخلوا على أبراجها الجوزاء, فتحوا الشمال سهوله وجباله وتوغلوا فاستعمروا الخضراء, وبنوا حضارتهم فطاول ركنها دار السلام, دار وجلق الشمال.

0: خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبن جاها أو تلم ثراء، إن البطولة أن تموت من الظما، ليس البطولة أن تعب الماء.
1: هذا مقطع من مرثية أحمد شوقي للبطل التاريخي العظيم عمر المختار، وكذلك الفنان الليبي الثائر أحمد فكرون غنى له أيام أغنية.

يا مختار يا سيد عمر يا شيخ ويا إنسان. طبعا سيد عمر هذه تعرف بها وهي من الألقاب اللي وقتها تمنح في في في معناتها في حالات دقيقة جدا في الوقت ذاك في الظروف التاريخية الموضوعية اللي كانت في ليبيا ذلك العصر. عموما اليوم توقفنا ربما باحترام كبير للشخصية هذه خاطر ما نجمش مر عليها مرور الكرام هكذا ضمن فقرة تحدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16 سبتمبر. وأختم هذه الورقة حول عمر المختار لأذكر أنه حاكم برقة في ذلك الوقت رغم أنه كان عدو لدود طبعا لعمر المختار طيلة حكمه كتب في مذكراته بعنوان برقة الخضراء بأنه يقصد المختار الرجل الذي لا يسعنا إلا أن نعترف له بالصمود وبقوة الإرادة الخارقة. ومشيت في نفس الاتجاه صحيفة التايمز البريطانية في مقالها الذي نشرته بعد يوم من إعدام شيخ المجاهدين عمر المختار وقالت فيه إن عمر المختار كان رجلا رهيبا وكان شيخ القبيلة الضاري العنيف الذي بقي لسنوات طويلة يمثل روح المقاومة العربية. ما بعدش من هكا يعني رحم الله عمر المختار الرحمة الواسعة.

في رقم اليوم باش نتوقفوا عند رقم في رأيي يعني مثار للاهتمام, والرقم هو 25 دقيقة. شنو هي 25 دقيقة؟ الفيلم الوثائقي نازا اللي أعدته صحيفة The Guardian البريطانية وأخرجوا الفائزين بجائزة الأسكار يوفال إبراهام وراشيل زور حتم رقم قياسي في الدورة عدد 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي, و 25 دقيقة كانوا هما مدة التصفيق المتواصل وقوفا. الجمهور استمر بالتصفيق المتواصل وقوفا 25 دقيقة محتما رقما قياسيا تصفيقا لفيلم مهم, فيلم نازا, طبعا فيلم جدير جدا بالاهتمام والمتابعة, يتناول الإبادة الجماعية في غزة لترتكبها قوات الاحتلال لما تتسمش الإسرائيلي, ويستند إلى مقابلات من ضباط استخبارات وجنود شاركوا في الحرب, وقدموا روايات عن آليات اختيار الأهداف وتقدير أعداد المدنيين المتوقع سقوطهم قبل تنفيذ الضربات. ابحثوا على الفيلم هذا وحاولوا تطلعوا على الأخبار المتعلقة به في انتظار أنه تتوفر لكم فرصة للنفاذ إلى يعني أجزاء منه ومشاهدته. فيلم مهم جدا نازا الفائز ب 25 دقيقة تسويق متواصل في رقم قياسي ضمن مهرجان فينيسيا هو رقم اليوم.

اللي جاي معانا للصباحات الجميلة، للصباحات السعيدة المتفائلة المحبة للحياة العاشقة للعطاء المتصالحة مع الذات ومع الآخرين ومع اليوم الجديد. يلا يلا التحقوا بنا. طبعا تحية متجددة لكل مستمعين هذا الصباح السعيد. لحظات وتجيكم نشرة الأخبار في موعدها السابعة صباحا كل يوم على موجة إذاعة تطاوين، ولكم دائما منا كل التحيات. احنا مواصلين معاكم في باقة الورود إلى التاسعة.

0: ودويرات، سبع رجود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنه الجو في تطاوين مع المنار. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا على موجات إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. وفي أبرز عناوينه، إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط، ارتفاع عدد المؤسسات التربوية التي تعتمد نظام الحصة الواحدة في التدريس بولاية مدين إلى 37 مؤسسة، شهداء ومفقودون في انهيار مبنى سكني في غزة، وجماعة الحوثي تنفي استهداف مكة المكرمة. أسعد الله صباحكم مجددا. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عدد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع والتي تعدد الحالات التي وإلى تعدد الحالات التي يواجهها أو يواجه فيها المواطنون المماطلة. وشدد رئيس الدولة على أن المسؤول إما أن يكون مسؤولا يتحلى بروح المسؤولية والعطاء دون حدود، وإما فلا حاجة للوطن به، لأن الأوطان لا تبنى بالترقب والتوجس أو بالأيدي المرتعشة، وإنما بروح المقاتل على جبهة القتال. وأشار إلى أننا نحمل أمل شعبنا ونقاسمه ألمه، ولن تنحني رؤوسنا أبدا إلا لله. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الحرب على الفساد والمفسدين وإلى محاولات تأجيج الأوضاع حتى في أبسط الخدمات، إلى جانب من يتلونون كل يوم بلون من بقايا منظومة أسقط الشعب وما زالت تهزها أضغاث أحلامها إلى العودة إلى الوراء. واعتبر رئيس الدولة أن ما شهدته هذه الصيفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات من انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة أمر غير بريء، بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة. في بقية المساجدات الوطنية انطلقت أمس العودة المدرسية في ظروف عادية، حيث استقبلت المؤسسات التربوية أكثر من 2 مليون تلميذ، وتمثل العودة المدرسية موعدا فارقا في حياة التونسيين، حيث يرافق الأولياء أبنائهم إلى مقاعد الدراسة ويسترجعون بالمناسبة ذكرياتهم الأولى على درب العلم. تقرير زميلة تبر الشماني.
3: مع رنة هذا الجرس تفتح المدارس أبوابها لاستقبال التلاميذ، أما الأولياء فيفتح الصوت في ذاكرتهم بابا على حنين إلى 15 من سبتمبر سنوات خلت، يسترجعون فيه ذكريات خطواتهم الأولى نحو مقاعد الدراسة.
4: هي حس أول نهار في المدرسة نتذكره، دخلت مع أولاد عمي بنات عمي في حوبي 16 سبتمبر، يذكرني في المدرسة العلم باهية نقرأ.
5: 15 سبتمبر عام 88 أول نهار دخلت فيه نقرأ، مزيت نتذكره، ذكر هزتني أمي ومبعد رجعت هربت منها جاني جارنا هزني بالسيف. تو هذه يا بنتي خامسة ابتدائي معناتها تذكرني 15 سبتمبر 92 أنا وقتها في خامسة ابتدائي كنت نحكي له أكيد الأول نهار في القراية ما ينساه حتى حد.
6: والله نتذكر جابتني الحاجة أختي وفي المدرسة هذه بالذات وقريت عند سي عبد الحفيظ الله يرحمه وينعم وكيف الحياة جيل بعد جيل.
3: ينتبهون من الذكريات فجأة على واقع اليوم وفي أذهانهم مقارنات بين جيلين.
4: يا حسرة على جيل قبل. احنا قبل معناها نجو حتى بكرتر القديمة عادي طب ليه قديمة عادي معناها البساطة ونافحة على الاخر سنين صغار معناها في احسن صورة ساعتها تلقيه يبكي ويش بدل تالي وكل
5: مش كما وقتنا كما وقتهم برشة برشة حوايج تبدلت انا نقبل انا ما ذكرش امي والباباي باش يوصلوني ولا يستنوا فيا في الرجوع ولا حاجة وحدي نمشي نقرا ونروح وحدي ما شاء الله والولي يستنى ويهز ويجيب وما شاء الله برشا حوايج في الادوات في كل شيء قريناش احنا بالطابلات وهذه من كله طباشير وبعد ما كناكلوه الطباشير.
3: يقطعون حبل الذكريات حين تمسك اياديهم انامل صغارهم ترافقهم على درب العلم وفي القلب دعوات بالتوفيق والسداد.
2: ومع العودة المدرسية الجديدة انخرطت 10 مؤسسات تربوية في ولاية مدنين في نظام الحصة الواحدة ليرتفع عدد المؤسسات التي تعمل بهذا النظام إلى 37 مؤسسة تربوية بولاية مدنين بين أعدادي وثانوي مع النظر في مدى توفر الفضاء والنقل لمزيد توسيع هذه التجربة التي أثبتت نجاحها ونجعتها بولاية مدنين السباقة في اعتمادها وفق ما أفاد به توفيق بن محمود المندوب الجهوي للتربية بولاية مدينة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويختلف الخبراء حول اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس من حيث جدواها بالنسبة إلى المتعلمين وإطار التدريس والأولياء، لكنهم يتفقون على ضرورة أن تصاحب هذه التجربة إجراءات لوجستية أخرى وفق نجاح الحمداني مستشارة التربية والتعليم.
7: يجب أن يكون محاط بعدة عوامل أخرى ولا بعدة إجراءات أخرى. من بين الإجراءات هو مثلا تخفيف البرامج وإلا زاد أيضا تقليص ساعات الدراسة الأسبوعي، خطر احنا الحقيقة ساعات يعني حصص الدراسة برشا، فما عدة خبراء يقول لك معناها في الزمن الأسبوعي مثلا يولي بين 20-25 ساعة أسبوعيا باش نجم تخفف ويولي فما التركيز. فما زاد هل اللي عملوا النظام هذا فكروا في توزيع الحصص، معناها نقولوا احنا فما مواد تطلب أكثر تركيز وإلا تكون معناها مواد ذات وزن أثقل، والعشية مثلا وإلا الجيلة بلوتو مش العشية تولي مخصصة للأنشطة معناها أنشطة مختلفة. الحقيقة احنا ما عندناش في الدراسة متاعنا حاجات بالأنشطة بالنوادي، يعني كلها حصص عادية، فبالتالي المسائية راهو يلزم التخميم فيها. البنية التحتية يلزمها زادة كيف تكون مهيئة أكثر.
2: ويحتفظ اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس بجملة من الإيجابيات تهم خاصة الجانب الاجتماعي أو التنشيطي بالنسبة للتلاميذ وفق ما تشير إليه نجاة الحمداني مستشارة التربية والتعليم.
7: شي ولي عنا ممكن تقارب أسري، وهناك نقول تقارب أسري للناس اللي تتقابل مع عائلاتها، معناها تبدأ العائلة ما تخدمش ولا تخدم الدار، ينجم يمكن مع المتعلم عموما من أنشطة موازية ثقافية رياضية ترفيهية، ينقص من مشكلة التنقل ويعني وينقص من الحدة نتاعه خاصة في الأوقات معناها أوقات الذروة، باش يولي فما إرهاق فما قلة تركيز، المواد باش يولي معناها على بعضها ما عادش فما هيك الراحة، خاصة نحن توا في فترة وتطويل وليت هي الفترة السخونة والدراسة باش تكون معنا في فترة الظهيرة تنبك سخانة، والقاعات متاعنا الحقيقة ماهيش مهيئة لذلك خاصة في ظل الاكتظاظ، ساعات قاعات ماهيش مهوية وبالطبيعة القاعات ما فيهاش تكييف في هك الأوقات متاع الراحة، دونك ما عندناش قاعات مراجعة باش يودوا فيها. وعلاش قلت من بكري التقارب الأسري قد يكون للبعض، لكن بالنسبة للأولياء العاملين باش تولي لهم مشكلة كيفاش باش يعملوا في صغارهم خاطر هما يخدموا.
2: إلى المستجدات العربية والدولية، الآن استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون فيما لا يزال نحو 60 شخصا في عدد المفقودين أثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق جرى اليوم في شارع الصناعة غرب مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. وقال الدفاع المدني أن المبنى انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاته ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاج عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. في الأثناء توصل تصعيد صهيوني حيث استشهد أمس 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف وغارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من غزة بينها خان يونس ومدينة غزة وشمال القطاع. وأعلن الاحتلال رسميا اغتيال قائد لواء رفح في كتاب القسام نائل أبو عبيد في غارة استهدفت خيام نازحين في مواصي خان يونس، وأسفرت الغارة عن شهيدين منهما طفلة وإصابة 14 آخرين. التقى مساء أمس سفير لبنان والكيان الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن في اجتماع استمر نحو ساعتين في محاولة لتحريك مسار المفاوضات المتعثر بين الطرفين، وذلك بالتزامن مع تأجيل جولة جديدة من المحادثات كانت مقررة في روما إلى شهر أكتوبر المقبل. أعلن فجر اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراضا وتدمير طائرة مسيرة، قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة في حادثة تأتي وسط تصعيد متسارع بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة. وقد نفت جماعة الحوثي في اليمن أن تكون قد استهدفت المدينة مؤكدة أنها لا تستهدف المقدسات الدينية. قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما في غضون بضعة أشهر. وقال ديفانس خلال مقابلة صحفية أن النظام الإيراني سيواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات بعدما عادت حركة المرور عبر هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية إلى أكثر بكثير من 50% من مستواها الطبيعي وفق تقديره. أخيرا قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مباحثاتها مع الصين بشأن إيران، مشيرا إلى إجراء مناقشات خاصة وجيدة مع بكين بشأن الروابط المالية مع طهران. ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني سيواصلان مناقشة الملف الإيراني خلال قمة تعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي دون أن يحدد مكان انعقاد هذه القمة المرتقبة. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. نعود الآن للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: عدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط، ارتفاع عدد المؤسسات التربوية التي تعتمد نظام الحصة الواحدة في التدريس بولاية مدين إلى 37 مؤسسة، شهداء ومفقودون في انهيار مبنى سكني في غزة، وجماعة الحوثي تنفي استهداف مكة المكرمة.

0: شكرا على المتابعة، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة، يومكم طيب وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: جزيرة غوام هي أكبر جزر أرخبيل ماريانا، وتقع في غرب المحيط الهادئ بين الفلبين واليابان، وهي إقليم تابع للولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بحكم ذاتي، إلا أنه ليس ولاية، ويبلغ عدد سكانه نحو 170 ألف نسمة، وتعد العاصمة هاغاتانيا المركز الإداري للإقليم، بينما تعد مدينة ديديدو أكبر تجمع سكاني في إقليم غوام. سكن شعب تشامور والجزيرة منذ آلاف السنين، وشكلوا سكانها الأصليين وثقافتها الأولى. وصل إليها البحارة الإسبان في القرن السادس عشر، وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية في العام 1565، وظلت تحت الحكم الإسباني أكثر من ثلاثة قرون. وفي العام 1898 انتقلت غوام إلى الولايات المتحدة بموجب معاهدة باريس التي أنهت الحرب الإسبانية الأمريكية. احتلت اليابان الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1944 قبل أن تستعيدها القوات الأمريكية بعد معارك عنيفة. ومنذ ذلك الحين أصبحت جزيرة غوام قاعدة عسكرية مهمة للولايات المتحدة، نظرا لموقعها الاستراتيجي في غرب المحيط الهادئ، ونظرا لقربها من شرق آسيا. يعتمد اقتصاد غوام على القواعد العسكرية الأمريكية والسياحة، لا سيما الزوار القادمين أساسا من آسيا، كما تضم الجزيرة مطارا دوليا وميناء بحريا يربطانها بالدول المجاورة. ويحمل سكان غوام الجنسية الأمريكية، إلا أنهم لا يشاركون في انتخاب رئيس الولايات المتحدة، كما يمثلهم مندوب في مجلس النواب الأمريكي لا يملك حق التصويت على القوانين النهائية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 22 دقيقة بعد 7 مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد في باقة ورود الصباح لهذا الأربعاء الأول في الشبكة البرامجية لخريف شتاء 2026، وسعداء جدا في تنفيذ مختلف ورقات هذا الصباح من خدمات وإعلام طبعا، وكل المضامين اللي انتقيناها ورتبناها خصيصا لكم الصباح. ونبدأ بعجالة على الطائر وهو في طريقه للعمل، ناخذوها على بكري قبل ما ينطلق لأنه مشاغل البلدية نعرفوها برشا. سي صلاح الهتاي الكاتب العام المكلف ببلدية الزارات على الخط المباشر ضمن فقرة الشأن البلدي.
1: الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: العمل البلدي ما يبداش بالتوقيت الإداري وينتهي به، معناه هو عمل متواصل في الحقيقة، وإن كان فما التزامات محددة ومضبوطة، ولكن المكلف بالبلدية على طول النهار هو على ذمة المشاغل البلدية وملفاتها واتصالاتها وعديد طبعا الأمور والمواضيع اللي تخدم متساكني الجهة. سي صالح بخير.
3: نداع التطوين مرة أخرى، نهاركم طيب.
0: نهارك طيب إن شاء الله. العفو انقطع الخط معها. حاولوا سي صالح. نعم. إذن على كل حال نحاول نعود نتواصل به في الأثناء. أنا نحن نعطي فكرة بعجالة حسن كان تسمح طبعا على ربما الاختيارات اللي مشينا فيها واللي باش نمشي فيها في ضمن هذه الشبكة البرامجية. بطبيعة الحال باش نحصوا على تأمين عديد الورقات الخدماتية في علاقة بمشاغل الناس، في علاقة طبعا بالتشغيل بالتكوين، بعدة أمور ومواضيع تهم اليومي للمواطنين واللي باش تجيكم تباعا في باقة اليوم. شوية نتعودوا عليها. ناخذوا فاصل حسن لو تسمح، نحاول نعاودوا الاتصال بسي صالح لهتاي بعجلة.

0: يرجع لنا سي صالح الهتاي على الخط المباشر. خليوها الغنية حلوة، طلب القهوة مش ربيش، ظهلي هيك كسي صالح هذا صباح. يلا بيعو جيلة سي صالح، لو تسمح شنو جديد بالنسبة للأسبوع دي على مستوى بلدية الزارات؟
1: والله شكرا لإذاعة تطول مرة أخرى. جديدة وكملنا بالتنظيف المؤسسات التربوية والإستعداد العودة المدرسية، إن شاء الله تكون بالتوفيق لجميع التلاميذ والطلبة.
0: أيوة
1: إذا السوداء اللي موجودة بالمنطقة اللي حمل متواصل على مدار
0: سي صالح، حاول انك تستقر في نقطه محدده، اي من غير حاول انك تبقى في نقطه محدده، معناها في تقف في بلاصه محدده. يلا تفضل سي صالح.
1: اي لا تسمعوش فيها بالباهي.
0: يلا ميسج
1: قلت لك عندنا تو البلديه تستعد لي تركيز على نقاط الإنارة بالطاقة الشمسية في مقرات البلدية. عندنا ثلاثة مقرات وقع برمجتها في مشروع هذا، هو القصر البلدية والدائرة البلدية العلاية
0: نعم
1: بتاع التنوير العمومي، اللي إن شاء الله نتمنى مش نسرع في المشروع هذا. من البلدية بعد كذلك لإنجاز الإعداد
0: التنوير العمومي، خاصة في معناها بعض النقاط اللي فيها مرور، فيها عبور برشا وفيها حركة وتلامذة وتستحق معناها أنها تكون مضاءة يعني.
1: يلا توفر حاليا إن شاء الله في المستقبل، ما زلنا إن شاء الله نرجع في مشاريع جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا نحن مواصلين معاكم ديما من أسبوع إلى آخر بينكم وبين منزل الحبيب جمعة بجمعة، تولينا أربعة بأربعة سي صالح، وتنظبتوا مواعيدنا كما يلزم بما يتفق مع طبعا ارتباطاتك أنت البلدية المختلفة، وكذلك الإفادة اللي تحصل لمتساكني الزارات. وفي الأثناء نذكر إذا كان عندهم أي مشغلة، أي موضوع، أي نقطة استفسار يوفينا بها وإحنا نعرضوها على سي صالح الهتاي مباشرة للرد الإذاعي. مشكور جدا على تفاعلك معنا دائما في الشأن البلدي.

0: طلب القهوة، طلبنا القهوة رو نجادة، ما رفت انتي جبتنا القهوة.
1: صباح النور، ساعدنا كل شيء، صباح الفل، إن شاء الله أيامنا ديما سعيدة ديما فرحانين، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على القهوة.
0: وشبكة برامجية خريفية شتوية جديدة
1: وتحركة
0: رياضية.
1: لا تول اللقاءات خاصة في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يعني لقاءات ما شاء الله جولات كثيرة باعتبار مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، تخلي الأندية هذوك ما يلعبوش نهار في الويكاند كما مستنسين، بقى في وسط الأسبوع يعني يتم تعويض اللقاءات هذه.
0: أنا بخلافتي حتى طويل ما حصلش إني سمعت فريقك المفضل نجاتة ولا مخبيات
1: الفرقة التونسية كل كلها كلها لنا احنا، وخاصة هذوما اللي يلعبوا في الفرق في المسابقات الكبيرة أكيد يشرفوا تونس الكل.
0: المهم اتفق أنت وحسان.
1: تقريبا
0: معناها ليه. يلا في دقيقة بعد السبعة في ورود الصباح هذا الأربعاء.
2: انفاسبورت
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اكيد يعني الحديث مع اسيا ممتع، فبطبيعه تنطلق بالاخبار الايجابيه، ننطلق بالاخبار المفرحه، نبدا باخبارنا الجميله اللي عشناها البارح. المنتخب الوطني التونسي للكره الطائره يفوز على نظيره الغاني بثلاث اشواط نظيفه البارح بقصر الرياضه بالمنزة لحساب الجوله الاولى من منافسات المجموعه الاولى ضمن بطوله افريقيا للكره الطائره اللي تحتضنها تونس حتى 26 سبتمبر الجاري. قلت مباراه فرحه تونس كل باعتبار كما تحدثت البارح في اخر موعدنا الرياضي، قلت مباراه مهمه برشا لعناصر الوطنيه حتى على المستوى الفني باعتبار يعني قيمه الفنيه للمنافس المنتخب التونسي المنتخب الغاني. ربحناه بالعلامه الكامله ما شاء الله، ان شاء الله يتواصل عناصر الوطنيه التميز والانتصار في هذه البطوله باعتبارها بطوله تحفيزية وبطولة تخليك تكون موجود في بطولة العالم، وهذا الحدث العالمي كبير اللي أكيد كل الدول في العالم تبحث أنها تكون موجودة وفي هذا الاستحقاق الكبير. مرة أخرى برافو لعناصرنا الوطنية، إن شاء الله بالتوفيق لباقي مشوار البطولة. قلت ثلاث أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-17 25-21 و25-22، وعناصر الوطنية تكمل الدور الأول بملاقاة المنتخب الغيني اليوم في 6 متاع العشية. نذكر أن البطولة الإفريقية مؤهلة كما ذكرت للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وأيضا مونديال 2027. نرجع لتونس ونرجع نحكي على كرة القدم التونسية، ونذكر وأن اليوم الموعد باش يكون مع لقاءات زوج لقاءات متأخرة لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى في الأربعاء متاع العشية. كل اللقاءات في بنغردين، الاتحاد الرياضي ببنغردين يستضيف النادي الذي صفاقسي، سيف الورتاني في التحكيم، وسفيان الورتاني زفر مباراة ترجي جرجيس مع الاتحاد المنستيري نهار الخميس 17 سبتمبر. اللقاء الأخير بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بزفرة الحكم هيثم الترابلسي. حكيت على كرة القدم، نكمل كل اللقاءات المؤجلة لحد 20 سبتمبر في الأربعاء. كل اللقاءات المتعجلة في موعدها، نادي الإفريقي ترجي جرجيس، نادي صفاقسي نادي البنزرتي، واتحاد بنغردين نادي حمام الأنف. رسميا المكتب الجامعي لكرة القدم يقرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 27-26 حتى يوم 26-27 سبتمبر 2026. ديما مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وإن أعلنت عن تمديد أجل تسجيل اللاعبين الهواة بالنسبة للموسم الرياضي 2026-27 في إطار قرار جديد يهم مختلف الأندية الورابطات التابعة للجامعة. والمكتب الجامعي قرر مواصلة فترة التسجيل الخاصة باللاعبين الهواة والإعارة والانتقال إلى غاية 10 أكتوبر، الشيء اللي يخلي ويمنح الأندية التونسية أكيد وقت كبير حتى يسووا وضعية لاعبيهم وأيضا استكمال الرصيد البشري للاعبين. المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معز المستيري كان أعلن وأكد عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررة يوم 24 و 28 سبتمبر 2026 في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا 27. ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعبان وباش يتم نشرها عن الصفحة الرسمية للجامعة التونسية أو على شبكة التواصل الاجتماعي. أخبارنا نكملها بالليغا الإسبانية وأكيد مباراة كبيرة ليلة في الجولة السادسة أتلتيكو مدريد مع أوساسونا في نفس التوقيت, ديبورتيفو لا كورونا مع إف سي سيفي, والبارسا في 8:30 مع راستينغ سانتاندير, ونكمل في نفس التوقيت 8:30 ليفنتي مع أتلتيكو بلباو.

هذه كانت جولتنا في الأخبار العالمية الرياضية على الصعيد الوطني وأيضا الإفريقي والعالمي. تحياتي نجاة تخليصة في الإعداد والتقديم, تحية صديقنا حسن حمدي في الهندسة التقنية, تحية صديقتنا إيسي البرهومي في موعد جديد من الجمعة للأربعة في ورود الصباح حتى للتسعة, تكمل معكم أكيد المشوار. وتحية كبيرة لكل السادة المستمعين حبا رياضة على موجة إذاعة تطاوين. خليكم مع الإيقاعات, الإيقاعات التونسية بإنضاء المتميز والعملاق لطفي بوشناق.

0: من كل الوان من كل الوان. لطفي بوشناق اللي باعك بالورد بيعه بالشوك. انا نقول اللي باعك بالشوك شريه بالورد. يلا مواصلين معكم مستمعينا في بقت هذا الصباح من ورود الأربعة وشرط دقيقة 41 بعد السبعة. وقيت هذية فيه نسبة استماع حلوة برشا تفسحنا المجال باش نقدموا ورقات خدماتية مهمة جدا من خلال اتصال مباشر باش يكوننا هو في الواقع أسبوعي بطريقة أو بأخرى مع ممثلين عن قطاع التكوين والتدريب بالوكالة التونسية للتكوين المهني كل مرة في خدمة جديدة وفورية ومحينة ومهمة برشا للشباب خاصة اللي يبحثوا على فرص حقيقية. اليوم في أول تواصل معنا مع الوكالة معنا السيد ناصر الجسمي مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني. صباح الخير سي ناصر.
1: صباح النور. صباح الورد. كنا برنامجكم ما شاء الله ومرحبا بأهل الجنوب الكل.
0: يعيشك. طبعا في الجنوب فما مراكز تدريب وتكوين مهني تبع الوزارة في كل الولايات الثلاثة تقريبا وحتى ظهر لي أكثر شوية باعتبار تتوين ومدنين وجابس وجربة تقريبا هكا ولا؟
1: هكيك هكيك.
0: هذه المراكز العمومية المفتوحة للشباب.
1: عندنا ما شاء الله في الجنوب الشرقي برشا مراكز عمومية موجودة وبرشا مستويات وبرشا اختصاصات. ومرحبا بالمستجدين الجدد ومرحبا بالمتكونين القدامى اللي عندنا باش يرجعوا بطبيعة فما عودة تكوينية غدوة إن شاء الله في سيداشر.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله باش يلقوا كل شيء تحضيرات الكل.
0: نعم. اليوم سامحني سي ناصر, اليوم العائلة التونسية كيما مهتمة بالتعليم العمومي والمسالك التقليدية اللي نعرفوها, اليوم أصبح فما تعديل جديد على مسار التكوين المهني بعناية كبيرة برشا. هذيك علاش الفقرة هذه مهمة جدا باش تكون عنا برشا معناها خدمات باش نقدموها للمستمعين متاعنا. وهات عطينا المرة هذه زبدة الزبدة كيما يقولوا.
1: ده جبت الزبدة إن شاء الله. عودة تكوينية وسنة دراسية موافقة وجامعية للناس كل مواطنين كل وليداتنا وبنياتنا كلها داكور ساعة تسبق. الحقيقة معنا فن إقبال كبير على مراكز التكوين المهني وعلى المهارات. التو عندنا مهارات برشا مطلوبة برشا وما بتعرف تو الصنعة الناس كل أوريونتي فير يحب يعمل حاجة. الساعة التكوين قصير المدى يقول قد نخرج مش بنربح نعمل عام يكسوا في المستويات نعمل عام ونخرج بشهادة أمولوجية ما تعرف بها.
0: نعم.
1: نخرج سواء نخدم على روح سواء نحل مشروع. دونك في تصاف فما إقبال كثيف على مراكز تكوين مهني وعلى اختصاصات عدة وعلى جميع المستويات زيادة خاطر احنا مستعد نوفر التكوين في أربع مستويات اللي هي شهادة مهارة شهادة كفاءة مهنية مؤهل التكوين المهني ثم مؤهل تقني سامي. معناها حتى عندهم البكالوريا سنة تجهونا في وقت تشمشي بالجامعة فما بارشة منهم جاونا واختاروا اختصاص بعين معين خاطر عنده الولاية عنده أوريونتاسيون عنده ميولات الحاجة ميكانيك وتموبيل عنده ميولات للطبخ للكهرباء للإلكتروني كل واحد بني وش يحب يختار. دونك يقول لك نمشي نختار حاجة أنا عندي فيها ولا ميولات وعندي فيها معناها نحب ننجح في الصنعة ديك ونحب ناخو الشهادة معترف بها كما قلنا ومصنفة ضمن السلم المهاري وذيك.
0: نعم. على ذكر التصنيف سي ناصر اسمح لي باش نذكر أن وزارة التشغيل والتكوين المهني كانت أصدرت إعلام للعموم وخاصة لطالبي التكوين بأنها سجلت بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة يعني معناها كما يقولوا رسمية على مؤسسات ما تتمتعش بالصفة القانونية وهي معناها ممارسات بحسب بلاغ الوزارة تدين مرتكبيها ومعناها تخلي معناها فما تمويه وتخلي فما تداخل ولخبطة حول قيمة الشهادة هذيك. هذاك علاش معناه فما دعوة كبيرة إلى التثبت مليح يعني والتركيز عند التسجيل في مراكز التكوين الخاصة يعني ونشوفوا هل أنها مسجلة رسميا ومعتمدة وسؤالي لهنا كيفاش ينجموا يثبتوا الخيان يسمعوا فينا خطر برشا يقول لك انا نقرا تكوين في من عرف شنو ويتفاجئ من بعد انه المسلك هذاك راه ماهوش مسلك معناتها مضبوط 100%.
1: هما الحقيقه باش يكونوا واضحين الاغلبيه معناها الناس اللي لومولوغاسيون معناتها عندهم الشهاده معترف بها ساعات تصير ديكاكي من هكا وراهم من الاول ينبهوهم كي المواطنين زاد يكون واضح مثلا فما دي فورماسيون اكسيليري راهم ما نجموش نعطوا فيهم هما شنو فما ما برامج تكوين معتمده كيف التكوين العمومي كيف التكوين الخاص فما شكون يحب يربح الوقت يقول لك نعمل شهرين نعمل كذا هذوما الحقيقه ما شهاده ياخذوا فيهم كان شهاده التكوين ولا خارج التكوين ديجا في الوكاو اما الاغلبيه الحقيقه احنا ماناش في كونفيرونس بين بعضنا نكملوا بعضنا فما اختصاصات ما ماهيش موجوده في المرافق العموميه ولا في مرافق
0: وتتوفر في القطاع الخاص
1: وموجوده ديجا في
0: القطاع الخاص
1: ونثبتوا روحنا احنا ما نصورش واحد معناها يثبت انه باش يمشي يتجه يتاكد انه الدبلوم هذاك اللي بيشاتبه أمولوجي معناها معترف به وكهو هذا هو المطلوب
0: بيه.
1: في مراكز واحنا راهو نشرف على مراكز التكوين المهني العمومي
0: العموميه شنو هي القطاعات
1: بالطبيعه تحت سلطه الاشراف اللي هي وزاره التشغيل والتكوين المهني
0: شنو القطاعات التكوينية والتدريبات الواعدة اليوم وانت مرافق في وانت مختص معناتها في التوجيه والمرافقة والتطوير معناها هذي البحر متاعك يعني.
1: هو شو برشا يجي يقول لك اعطيني اختصاص نحب اختصاص مطلوب اغلبية الاختصاص ما همش 100% صحيح اما اغلبية الاختصاصات اذا كان واحد عنده الرغبة فيها وعنده كل مشاكل باش ينجح فيها مثلا تو القطاعات الموجودة تو ولا القطاعات الفرعية خلينا نحكي مثلا القطاع الكهربائي الإلكترونيك ديما موجود وديما مطلوب وديما تخدم كل سؤال هنا ولا في الخارج
0: هذا قطاع مش مهدد بالذكاء الاصطناعي في المستقبل
1: والله شو مهدد
0: كمهنة لا قصدي كمهنة معناه يبقى صناعي في مجال الكهرباء وفي مجال
1: الذكاء الاصطناعي في الاخر باش نجي ما باش نعمل امبلونتاسيون خلينا احنا في القطاع الكهربائي قلت مهدد مش مهدد الكهرباء والالكترونيك غدوة كي تجيو باش نعملوا امبلونتاسيون تاع سيستم ما نعرفش الكتريك ما نعرفش الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يطلع يبدل انبوب على خاطرها فاز وانت شنو يسجل يعاوننا في الامبلونتاسيون هذا ما ينفيش ذاك ما يسالش كان نزيدو كومبليمون دو فورماسيون في الذكاء الاصطناعي ويعاوننا في كل مشي غدوه انا حاسي ببلون فالزام باش يعاوني عليه الذكاء الاصطناعي ماهوش هو باش يهز كابو ويطلع يخدم في بلاصتي ولا باش يخدم كليماتيزاسيون ولا باش يهبط كليماتيزور ويطلع كليماتيزور ولا باش يعمل انترفونسيون باغ اكزومبل في مهنه معينه والوضع سيسا هذا هو كان كومبليمون هو ما يسالش ما نزد ان الذكاء الاصطناعي يدخل في اي ميدان في اي قطاع في اي اختصاص اراه للاعانه ماهوش تهديد حقيقه ماذا بينا احنا نزيدوا وحوطوا بروشينمون ان شاء الله عندنا بلانتاسيون تسمى ميني لاب اي اي ثم ولا شيء هكايه صغيره في اللي جاي ان شاء الله بروشين موبس نمبلونت في اسماش المركز على ان تتعمم على جميع مراكز التكوين
0: عندنا نصيب في الجنوب الشرقي في هذا
1: ان شاء الله موجود عندكم نصيب في العشرة مراكز الاولاني وان شاء الله باش تتعمم كما قلت لك في مراكز التكوين المهني
0: جيد
1: ني بلوس ني موا ماهوش تهديد ماهوش اي حاجه تضيف لنا وتضيف لنا وتنجم تعاوننا وتسهل لنا الخدمه للتسهيل علاش لا باش تكون عندها دي لابوراتوار كما ورشه ميكانيك اوتوموبيل بجنبها ورشه اخرى نتاع اي ار كما ورشه في التزويق باغ اكزومبل معاها ورشه اي اي تعطينا لي كولور تعاوننا على ما تعطينا افكار سي بور اكتيفي بور ايدي
0: جيد
1: هما تو يتسموا اجون يا يتسمى اجون دونك يعاونك ماهوش باش
0: يجي
1: ان وليداتنا يكونوا برونشي ما يسالش تثبت حاجه محلاه دونك احنا حتى في برامج التكوين المهني وحتى في لي لابوراتوار نتاعنا كيما قلت ورشات التكوين باش تكون ورشه صغيره معده للحاجات هذه
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي ناصر القاسمي مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني الحقيقة هي باش تكون لنا موعد معناها قارة وأسبوعية فقط باش نضبطوا مع بعضنا إن شاء الله في الكواليس في المستقبل الوقت مع الأخيين وهذاك علاش احنا نعطيه هكا أوراق خفيفة باش المستمع يستسيخها ويستفيد منها خاطر حاجتنا بالخدمة توصل وتكون فعالة هذا المهم يعني يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة ومشكورة عايش ومرحبا بك.
0: كل الشكر للخيان بالوكالة اللي تعاونوا معنا كل التعاون الإيجابي, وإن شاء الله في الأسابيع القادمة باش تكون عندنا برشا محطات مهمة في هذا السياق. يعطيك صحة سي نصر,
1: عايش ومرحبا بك.
0: تفضل.

متابعين معاكم مستمعينا بعد ما كنا في الاستماع للأغنية الحلوة اللي قامت بنا بجولة معناها في مختلف البلدان العربية وفي ذلك معاني جمعة حلوة برشا. على كل حال ما اجتمعناش حول برشا ملفات مصيرية, نجتمعوا في الـ في الـ في الأغاني والمشاعر وفي تقاطعات الشعوب. 55 دقيقة بعد سبعة وقيت توا فيه استعداد ثلاثة في كل ساحات المدارس لدخول في اليوم الثاني من السنة الدراسية. بطبيعة الحال اليوم هذي والأسبوع هذي في حد ذاته أسبوع مهم برشا, ديما في الخمسة دقائق قدومة تصير ترتيبات تحية العلم في مختلف الساحات, وذلك علاش باش إن شاء الله هنكونوا في موعدنا انطلاقا من الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت مع فقرة باش نسميوها أجراس المدارس. أجراس المدارس يعني يحبوها ديما مسموعة وديما عالية وديما مضمنة للعلم وللعرفان وللمجد وللنجاحات والتألق. وبش نكونوا في موعدنا أمام المدارس يعني نصافحوا في كل مرة الفضاءات المدرسية مع الأولاد مع التلامذة وكواليسهم وأجواهم, وهكاك أكيد مهم جدا خاطر برشا مدارس وبرشا مؤسسات زادت تربط مع الإذاعة الجهوية في إذاعاتها الداخلية, ونشجع الوليدات على أنهم يكونوا معنا على موجة واحدة على الأقل لخمسة ولا ستة دقائق. لكن اليوم اليوم باش نوخروها شوية الفقرة لآخر المنوعة لأن كانت استثنائية شوية في روبورتاج عددناه وكبنا فيها أجواء اليوم الأول إن شاء الله باش نتابعوه في الوقت المناسب.

ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكلين، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع أصحابك أحبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار
2: موجز الأخبار.

مرحبا بكم مستمعينا من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار. يأتيكم من إذاعة تطاوين. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط عدد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. رئيس الدولة أكد خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، كما أكد ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. تم خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطاوين عرض موقعين مقترحين بمنطقة برج بورقيبة لتركيز المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوضوئية بقدرة 200 ميجاوات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. انخرطت 10 مؤسسات تربوية في ولاية مدين في نظام الحصة الواحدة ليرتفع عدد المؤسسات التي تعمل بناء هذا النظام إلى 37 مؤسسة تربوية بين إعدادية وثانوية. في حصيلة جديدة استشهد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 10 أشخاص فيما لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين أثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم غرب مدينة غزة. قال الحوثيون في اليمن صباح اليوم أنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلية صنعاء. واتهمت الجماعة الرياض بشن المئات من الغارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما في أغضون بضعة أشهر. انتهى الموجز بأمان الله.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: 8 درجين هو الموعد المضبوط مع المعهد الوطني للرصد الجوي في أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس.
0: المهندس صبحي بن أحمد معانا على الخط المباشر في فكرة عن أهم العوامل الجوية المميزة لهذا الأربعاء وبقية الأيام ونحن في الأسبوع الأول من السنة الدراسية وما زلنا بعد في بداية خريف بعد ما كانت صائفة قياسية بالأرقام اللي سجلها كل من شهر جويليا وشهر أوت اللي كانوا في المراتب الأولى تقريبا لسنوات طويلة منذ 1950 معناتها فما أرقام قياسية كبيرة برشا على مستوى درجة الحرارة المرتفعة. إن شاء الله الخريف يكون بدري على ضوء ذلك. سي صبحي صباح الخير.
2: صباح الخير أختي ياسر، تحية ليك في إقلام معك هذا الصباح وكل مستمعين أبناء التطاوين.
0: نعم، شنو الأحوال هالأربع هذية وهذا الأسبوع وأهم ما يمكن أنه تفيدنا به جويا ومناخيا؟ تفضل.
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس في العشية شكلت سحب كانت ركامية بجهة المنستير، عطت تقريبا 21 مليمتر بجهة المكنين، 18 بقصبة المديوني و 16 مليمتر بجهة قصر هلال. ما زال الوضع الجوي ملائم، نزول بعض الأمطار ضعيفة في الفترة الصباحية بجهة الساحل، وبالنسبة للعشية منتظر تشكل خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار ضعيفة بجهة المناطق الغربية للوسط، ورياح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة في المعتاد داخل البلاد، بحر عموما قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس لتتراوح قصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة من المرتفعات الغربية. اليوم سجلوا بجهة التطاوين تقريبا 33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. يوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة لبلادنا، تشير آخر بيانات النماذج العددية إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي، تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا للغلاف الجوي مع تزامنا مع تيارات ما زالت جنوبية صحراوية على مستوى 1500 متر، وكذلك منخفض للضغط الجوي معناتها شرقا يسير تيارات بحرية محملة برطوبة البحر، وبالتالي الخلايا الرعدية قد تكون نشطة ستساهم في نزول أمطار بكمية هامة إلى غزيرة في مدة زمنية وجيزة، تبدأ بالمناطق الغربية للشمال نهار الخميس غدوة تقريبا في مرحلة ما بعد الظهر، ثم تتفرع لتشمل بقية مناطق شرقية بما في ذلك جهة الزغوان جهة الوطن القبلي وكذلك حتى شمال تونس الكبرى وجنوب تونس تقريبا وكذلك حتى الوسط جهة الساحل معنية بهذه التقلبات. بالنسبة لمناطق الجنوب غير معنية بوصول تقلبات جوية يوم الغد. بالنسبة للأيام القادمة ممكن قد تكون معناتها الأمطار متواجدة بجهة الجنوب الشرقي تقريبا الكل بما في ذلك جهة تطاوين جابس مدنين، خاصة الأسبوع القادم هو الملامح باش تتبدل أكثر نتاع الطقس بالجنوب الكل، وإن شاء الله ننتظروا غيثا إن شاء الله نافعا على بلدنا. وإن شاء الله يكون بطبيعة الحال غيثا نافعا غير ضار، توخي الحذر واجب في مثل هذه الوضعيات. ونحن بصدد المتابعة إن شاء الله تأتيكم نشراتنا التحذيرية أول بأول إن شاء الله.
0: نعم، يعطيك الصحة. والموقع الرسمي للمعهد الوطني أيضا على ذمة مستمعينا اللي نجموا يدخلوا ياخذوا المعلومات الأساسية الفورية اللي تفيدهم بشكل مباشر. يعطيك الصحة.
2: شكرا يا عائشة.

20 دقيقة بعد 8 لمستمعينا ليلتحقوا بنا في الاستماع، والناس اللي عندها بعض الالتزامات ولازم تستعجل أمورها. يلا الأربعاء هو متوسط الأسبوع، الأربعاء يوم في حركة كبيرة، معناتها عمق الأسبوع اللي فيه برشا مشاغل أكيد، ومن بين المشاغل قضيتنا اليومية، والناس اللي تسمع فينا استنست في التوقيت هذية فقرة أحوال السوق. لكن الحقيقة احنا في باقة الأربعاء باش نحدثوا تغيير على مستوى تصور الفقرة هذه، باعتبار تغيير موعدنا من الجمعة للأربعاء، معناها السوق غمراسنا على الأجواء الممتعة اللي كانت تتأمننا فيها من هناك زميلتنا فيروز الجباهي، ما عادش نتوافقوا احنا وياه، ولينا في الأربعاء، وفي الأربعاء باش نخرجوا الميكروفون إلى برشا أسواق، ولكن في زوايا مختلفة، كل مرة ناخذوا نقطة محددة في علاقة بثقافة الاستهلاك الواعي الرشيد، وكذلك في خدمة لحقوق المستهلك. هذاك علاش باش يرافقنا في الفقرة هذه ديما السيد عبد الرزاق جبنون عن مكتب إرشاد المستهلك بجابس، واليوم موضوعنا باش يكون الميزان. صباح الخير سي عبد الرزاق.

0: كان قبل التوى كان قبل لك الميزان التقليدي متاع الرمانة والحاجة الثقيلة كانت كالبسكولة هذي اني نعرفهم من على الأقل خلطت عليهم نعرفش كان فما قبل كيفاش كانوا يوزنوا ربما بالعيار زاد يعايروا بحاجة أخرى يعني اليوم ولا كالميزان كيفاش سموه هو الرقمي شوية الكتريك هكا الرقمي شوية وفما أيوة ف وين المشكل في علاقة بالميزان لما تتابعوا أنتم أحوال السوق كمكتب إرشاد مستهلك وشين النقاط اللي تركزوا عليها تفضل
1: صباح النور نحن المشكلة اليوم منظمة الإرشاد المستهلك جتها برشة تشكيات من بعض المواطنين في الغش في الميزان وكنا اتصلنا عدة مرات بالتجارة على أساس يراقبونا الميزان لاحظنا كونه بالتجارة الموازية في وسط الأسواق الميزان يكون مكسر معوج ملوح مش شمس ضرباته مرة يضرب برجله هيك يحركه مرة ما يحركه شيء والمواطن هو المضرور في الحكاية ماذا بينا تدخل السريع والتدخل من وزارة التجارة في الميزان لأن الميزان اليوم مشكلة كبيرة والقانون اللي معمول به من وزارة التجارة يلزم يكون ميزان على الأقل لابد وضروري يكون مطبوع لاحظنا كنا في بعض المحلات الموجودة في الأسواق تكون المرخصة هي عند بتين ده كل بلغتنا احنا كنا الأكثرية مراقبين ويجوهم على غفلة التجارة ويراقبوهم لكن الأسواق اليوم جيناهم الميزان فيه الغش أكثر ما تصوري والمواطن هو المضرور ونلاحظوا ونطلب ورجاء ثم رجاء وزارة التجارة التدخل لأن حاجة لا يحمد عقباها والفيديو حرام حرام ثم الغش
0: الميزان هو في العادة معناتها عنده مواصفات معينة عنده ضوابط معينة وفقا لطبعا القانون وزارة التجارة الكل ولكن بالعين المجردة خلينا نكون عمليين كيفاش المواطن ينجم ينتبه إلى أنه فما خلل معين مثلا
1: المواطن ما ينتبهش لكن مسكين المواطن يجي ياخذ يوزله ويهز حمل المسؤوليه للبيع لكن اليوم اللي لاحظنا احنا اليوم فصل الاسواق وبطل الاسواق جينا كون الميزان مكسر الميزان تلقيه ما يشيلش يشتريش على الميزان موجود على الارض مستحيل تلقيه موجود فوق لوحه الفوق ويبدا يتمعوج منه وترمي له البسكوله وتكلم هذوما اللي يبيعوا في الاسواق الموازيه معناته لا اخلاق ما اكثر ما تصور
0: وساعات البعض باش ما نعمموش
1: تدخل وزاره التجاره بحزم للناس هذوم
0: وساعات يستعملوا مع الكفه نتاعو معناها اللي هي بطبيعتها موجوده فيه يستعملوا وعاء اخر يكون بلاستيكي عنده وزن معين يعني بطبيعة هما يخصموه من الملكيلة صحيح ولكن ساعات تختلف الأمور ولا ويكون فما معناها بعض الارتباك خلينا نقوله باش
1: ما نمشيوش والله لاحظنا فما ناس صادقة والله باش يوزلك ميزان إلا ما يمسح الكفة أو يحط الكفة فوق الكيس الكيس أصلا يحط فوق قدامه ورقة باش يربح كفة الميزان اللي يخاف ربي هذا الناس لكن لاحظنا خاصة في الأسواق العادية لأن الميزان أراه كارثة كبرى كارثة كبرى كارثة كبرى
0: يلا هي نقطة توعية وتحسيس أكثر منها ربما معناتها حاجة أخرى على أساس أنه الفقرة هذه إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع الجاي نطعموها بميكرو تروتوار حول النقطة المحددة اللي باش نحكيه فيها في كل مرة مع الشكر ليك سي عبد الرزاق جبنون مكتب إرشاد المستهلك
1: مرحبا بكم ويومكم سعيد إن شاء الله
0: أعطيك الصحة
1: سلام عليكم

0: إيش هاد؟
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع أصحابك أحبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا إنترنت وبرشا مكالمات.
0: إيش هاد؟

0: المكالمة وعد مع ضيف الصباح. هذا الصباح بش ياخذنا الجربة.
1: ضيف الصباح, ضيف الصباح
0: في دعم منا للحملة اللي باش ينظموها لخيان في جربة, تحديدا جمعية حب جربة ولا حب جربة, ونستفسروا على الاسم بالضبط من ضيفنا اليوم في ضيف الصباح. نستقبلوا السيد أيمن بن موسى, عضو مجلس إدارة الجمعية وسفير النظافة في منطقة الرياض بجربة, استباقا لموعد حملة النظافة على إثر موسم سياحي. أكيد كانت في حركة كبيرة برشا وقيت مناسب جدا الحقيقة, وأصابت هذه الجمعية في تنظيم الحملة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع. خلينا نستفسروا مع سي أيمن عن تفاصيل شنو يلزم, شنو مطلوب من كل المواطنين المتساكنين وزوار جربة واللي يحبوها واللي يتواجدوا فيها أنهم ينضموا ويدعموا الحملة هذه. سي أيمن بن موسى, صباح خير.
2: أهلا بيك, صباح الخير. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين إذاعة راديو تطاويل.
0: نعم, جربة هي عاصمة سياحية صيفية بامتياز, تستقطب معناها زوار من كل المناطق ومن خارج الوطن ومن عديد البلدان, وتشهد حركية كبيرة برشا وعليها ضغط كبير برشا في الصيف. الصيف في جربة فيه برشا اكتظاظ, فيه حركة حلوة, فيه من نشاط سياحي مهم, وفي مقابل ذلك فما زادة دورة استهلاك برشا, وهذا ينجر عليه بعض التداعيات اللي تستوجب بالفعل حملة نظافة في وقيت كما هذية. فأنا الحقيقة نثمن اختياركم للفترة هذية وللمبادرة اللي عملتوها. حطنا في الإطار سي أيمن.
2: هو الاختيار متاع نهار هذية ما كانش اعتباطي, الاختيار هذية نهار 20 سبتمبر هو يقابله World Clean Day, معنى Clean Up Day, معنى اليوم لا. العالمي للنظافة, تشارك فيه أكثر من 200 دولة يخرج من بعضهم ينظفوا الشوارع متاعهم وينظفوا المدينة متاعهم. واخترنا احنا نهار 20 سبتمبر باش نعملوا حاجة من هذيك ونشاركوا حتى احنا كما نقول احنا في الحملة هذه العالمية. واخترنا الاسم متاعها هي اهتم بجربة, بما أنه الموسم السياحي كان موسم الشاق يتسمى, هو موسم باهي
0: وحركي,
2: التداعيات نتاعه كما قلتي انت
0: الحملة
2: نظافة في كل
0: المناطق باش تبقى جربة حلوة وجربة المدرجة ضمن التراث العالمي كجزيرة مهمة, جزيرة معناها جاذبة, وتبقى بالفعل معناتها جزيرة الأحلام. اهتم بجربة, جربة دارنا ننظفها مع بعضنا, هذا عنوان الحملة هكا ولا ايه؟ واسم الجمعية صحح لي, حب جربة ولا حب جربة؟
2: حب جربة,
0: حب جربة. أيوة,
2: حب جربة
0: بمعنى انه يجمعنا جميعا حب جربة,
2: حب جربة هكا.
0: نعم,
2: من بعيد ومن قريب,
0: اللي
2: يجي الجربة يحبها ننظفوها مع بعض
0: مع بعضنا. يلا جربة دارنا ننظفها مع بعضنا. اذا باش تكون الحملة نهار لحد وقتاش باش تبداو؟
2: النهار لحد مع 9 حتى نص النهار.
0: التسعة مفتوحة للعموم,
2: مفتوحة للعموم. ثم كما نقول احنا السفراء في كل منطقة, كل سفير هذايا معناها من حب جربة ولا من المنطقة هذيك.
0: هذوما الشباب اللي تقصد السفراء, هما الشباب الجمعية,
2: هما شباب الجمعية ولا متطوعين,
0: ولا متطوعين
2: معنا.
0: حلو,
2: يلم الجمعيات اللي موجودة في المنطقة متاعه ولا يحسس الشباب متاع المنطقة متاعه باش يلتحق نهار 20 سبتمبر في المنطقة متاعه كيما حومة السوق, ميدون, الجيل,
0: يعني من بحذاك قدام دارك في حومتك, معناتها مش بالضرورة باش تتنقل تمشي الجهة أخرى ولا حاجة. جربة الكل, سكان, عائلات, شباب,
2: معناها تخرج في نهار واحد باش تنظف قدام ديارها وقدام
0: جمعيات, تجار,
2: بالأخص اللي باش يلتحقوا بينا ان شاء الله, والناس كل مع بعضنا يد واحدة في المشروع هذا.
0: نعم، مختلف مكونات المجتمع المدني والناس اللي تحب الجربة من برشا بلايس. أنا نعرف اللي فما برشا ناس استثمروا في جربة وشروا أراضي في جربة وبنوا ديار في جربة، ولا تحلم حتى عدد كبير من أبناء التوانسة بالمهجر حتى من جهات أخرين ومن تطاوين بالذات، برشا ناس وعائلات استثمرت في جربة وبنات الديار غديكة باش تمشي تصيف، وبالتالي معناتها ولات جربة عليها عندها عليهم حق. الناس الكل عندها علينا الناس الكل حق، لأنها هي المتنفس السياحي والاصطيافي المهم في الجنوب الشرقي.
2: صحيح.
0: نعم.
2: هذا أكيد ومؤكد. صحيح.
0: نعم. ذاك علاش احنا زاد بدرنا استباقين قبل بأيامات قليلة باش نعرجوا على الحدث هذايا، في انتظار أكيد الزملاء في مختلف المنوعات والبرامج الإذاعية نتاع الويكاند باش يكونوا في موعدهم توي واكبوا معاكم ويدعموكم. ونذكر الموعد نهار الأحد في 9 نتاع الصباح 20 سبتمبر.
2: أيوة. نجمو تشوفوا الباج نتاعنا حب جربة ولا الموقع حبجربة.com. للمزيد الاستفسارات على السفراء اللي موجودين غاديك تتصلوا بهم وهم يقولوا لكم وين باش نعملوا. هو كل سفير معناها يعرف البلاصه وين باش فيها يصير فيها تدخل، والناس كل معناها تتجمع.
0: شنو المطلوب؟ شنو المطلوب اللي انتم توفروا المستلزمات؟
2: المطلوب انت تجيب اون فورم وتجي هيك كيما احنا. معناها عندك حب المبادره وتجي لابس كاسكات على الأقل ولا ظلال على الشمس، واحد كل شيء.
0: أيه.
2: كل شيء متوفر، سيكان متوفرين، اللي قوم متوفرين. أيه. الماء متوفر، كل شيء متوفر. المهم تجي انت بالإرادة،
0: المهم انت تكون مستعد. معناها جاي
2: مستعد يزي.
0: أيه. مو جاي تحوس، مش بال بال بال مش مش مش تشطط، مش تعاون يعني.
2: أيه. باش تعاون بينسير. أيه.
0: إذا وورد كلين أب داي نهار لحد الجاي الويكند هذية، كونوا في موعدكم، ما تخذلوش
2: بجربة.
0: ما تخذلوش جربة،
2: كونوا في النسخة الجربية يهتم بجربة.
0: النسخة الجربية يهتم بجربة. يعطيك
2: وورد كلين أب داي هذاك اليوم العالمي
0: اللي يشاركوا
2: فيه، أما النسخة نتاعنا احنا اللي في جربة هي اهتم بجربة،
0: هي اهتم بجربة، جربة دارنا ننظفها مع بعض. هذا هذه النسخه نتاعنا. يعطيك الصحه. جربه نتاعنا الناس الكل، جربه الناس الكل تحبها، جربه متنفس حقيقي معناها للناس. هذاك علاش مهم جدا هالتحسيس هذا، وان شاء الله اكيد باش نكونوا في موعدنا كاذاعه تطاوين من خلال المراسلين الميدانيين موجودين غديك وبرامج الويكاند اللي هي تتزامن مع تنظيم الحمله هذه. يعطيك الصحه ايمن بن موسى، عضو مجلس اداره جمعيه حب جربه وسفير النظافه في منطقه الرياض.
2: يعطيك الصحة عايشك، ونشكركم ياسر على الاستضافة.
0: العفو.
2: وديما منورين إذاعة التطاوين، ويرحم والديكم. عايشك.
0: العفو، هذا واجبنا.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو، طور عالمك.
6: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. تحذر الامم المتحده بشكل متكرر من انه تطور سريع وغير المنضبط للذكاء الاصطناعي يمثل تهديد وجودي للبشريه، مشابه بالمخاطر اللي تشكلها الحروب النوويه او الاوبئه العالميه اذا كان ما تمش وضع اطار حوكمه دوليه صارمه للتطور السريع هذا. أبرز المخاطر الوجودية اللي تحذر منها الأمم المتحدة، أولها فقدان السيطرة البشرية، مخاوف من تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي عامل AGI تتجاوز القدرات البشرية وتتخذ القرارات مستقلة قد تتعارض مع مصلحة البقاء البشري. اثنين، تحث على الأسلحة الفتاكة وذاتية التشغيل. حسب الأمم المتحدة خطر دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة العسكرية وتطوير سلاح يمكنه من اختيار الأهداف وضبطها دون تدخل أو إشراف بشري خطر كبير. نقطة ثالثة، حسب الأمم المتحدة فإن نقطة تزييف الواقع وانهيار الوثيق، تزايد التزييف العميق، نتحث على الديب فيك المتقدم والممنهج اليوم عش نجم نفرقه ما بين الحقيقة والحاجات اللي قاعد يتم صناعها بالوسائل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وهو اللي يهدد بنشر معلومات مضلة على نطاق واسع قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في العالم. في هذا الإطار الأمم المتحدة تشكل فريق دولي لصياغة إطار استراتيجي استشاري لفرض رقابة صارمة على الشركات التكنولوجية الكبرى وتحديد خطوط حمراء للتطور. والنقطة الأخرى نتحدث على الاتفاق الرقمي العالمي السعي لالتزام دول الأعضاء بوضع معايير أمنة موحدة لتقييد تطور النماذج الفائقة قبل فحص سلامتها. ونقطة أخيرا نتحدث على ربط الابتكار بالسيادة والأخلاقيات وندعو الأمم المتحدة لضمان أنه ما يؤديش التطور السريع هذا إلى تعميق الفجوة الرقمية ما بين الدول المتقدمة والنامية، بل يكون في إطار دعم للدول هذه وتحت مجموعة من الخدمات اللي تنجم تعاون الدول النامية في التطور متاعها.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.

0: على الإيقاعات الطريفة والأخشيفة نمشيه لفقرة أجراس المدارس في انتظار طبعا الومضة اللي باش تكون جاهزة إن شاء الله بداية من الأسبوع الجاي في الشبكة البرامجية الجديدة. وخيانا وزملائنا في قسم اللابياج والإكسال إذاعي منشغلين بالجينيريكات والألحان المميزة والومضات وما نرهقهمش أكثر من ذلك، لكن زادة باش نعملوا شوية تعديل في توقيت الفقرة هذه باعتبار أنها موجهة للمدارس، باش تجيكم في المستقبل ديما 8 غير درجين ولا غير ربع تقريبا. اليوم استثنائيا أمس مشينا في أول ميكروفون قدام واحدة من المدارس واستقبلنا بعض تلامذة قدام الباب الرئيسي البرة مع الأولياء، انتظرناهم وعشنا لحظات الانتظار مع الأولياء لوليداتهم في اليوم الأول من العودة وتحديدا قسم السنة أولى اللي عدد كبير منهم أول مرة يدخل المدرسة، وكانت دردشة عفوية برشا باش نسوقها لكم من غير مونتاج كبير المرة هذه، فنسمعوا شوية من هذه المقاطع. عسلامة
1: عسلامة
0: محلاكم يا عصافير، انتم عصافير السنة أولى؟
1: ايه
0: هيا كل واحد باش يقول لي اسمه، ترى اسمه نقبة، ترى
2: اسمي مرام العون، مرا أجمل طابر عسل،
3: مريم العون،
4: فاطمة العون،
5: سرى الغنائي،
6: حنين المربع،
7: مهاجب،
8: أنا مهتز،
9: مهتز ممرا.
0: صحيت وحلاكم، هيا سمحي، احكي لي على اليوم كيفاش عملتي، شنو الكرابيت والفراشات والدنيا واللبسة المزيانة تهبل، تضحك تضحك، احكي لي هاي.
10: صباح مشيت فطرت الباب تمشي مشيت القاين كده فك حدا رجعت تغديت وجي
0: ايه والكرطاب لوين؟ وين الكرطاب؟
10: عند باباي.
0: وين عند باباك؟ هزها شوية كرطاب لليوم
10: في كتب مكتب انا اولا
0: شكون عملك هالفراشات والكرابت المزيني؟
10: امي
0: امي؟ اوه مالا نجيها تعمل لي زعم حطينا كرابتك المزيني زعم تعمل لي ولا؟ قولي لها تعملي الانيسي كرابت مزيانين هكا ولا؟
10: لا نظف ذكري ناشتة وحضرت لبستي وحضرت كرتابلتي ولبست حواجي ومشيت نقرة وعجبتني انيستي وسمحة ياسر قدت ونظف ذكري لبست دبشي وفطرت ومشيت للقراية.
11: انا جيت الصباح وجيت هنا جبت كرتابلتي وحضرت روحي ومشيت تغديت وزيت قريت وعرشت سم
10: نظر بكري ولبست حواجي وفطرت وجيت نقرأ.
12: قمت بعد تلف لبست حواجي لبست طبليتي ولسي زيت الجايلة بعتني تغديت وبعتني مسات المدرسة.
0: وعجبت كنيستك؟
12: ايه
0: كرتابلة هذه مزيانة شفيها ترحكي لي على كرتاب
12: فيها دمية أما هي حطيت فيها العودبتي وكل شيء
10: اليوم رقدت بكري نظت صباح بكري مشيت نفطر تغديت.
0: الكرتابلة هذه مزيانة اليوم تراها رزينة ولا خفيف؟ رزينة
10: خفيف فيها التوبي
0: ملا لبسة مزيانة هذه مين شريت هاللبس؟
10: الأم
0: ولا حجامة السمحة؟
10: حجمها باباك
0: حجمها لك باباك هذه؟ يا محلاها ربي يخليه لك.
10: نظرت الصبح فطرت لبست هواجي وبعتلي مشيت شعري وبعتلي مشيتنا
13: صباحكم ويوم كله بشرا
0: تعودوا معايا
13: صباحا كله خير ويوم كله بشرا
0: يلا نعودوا
13: صباحا صباحا كله خير
0: راحوا شوية قولوا هالي
13: صباحا

صوت احسن.

0: صباحا
1: صباحا
0: كله خير
1: كله خير
0: ويوما
1: صباحا.
0: يلا نعادوا بعضنا صباحا
1: صباحا
0: صباحا كله خير. كانت أجواء حلوة وعفوية مع الوليدات ومع أولياهم اللي كانوا يستنوا فيهم قدام المدرسة، استقبلناهم مع بعضنا وأماج بالمناسبة للغنية هذه اللي شوفوا للصدفة، معناها هذه أول غنية علمهن معلم متاعنا اللي أنا قريت عنده في السنة أولى في الثمانينات سي محسن الوحيشي اللي عمري ما ننساه واللي نحب نعمله تحية كبيرة برشة توا، ومدير المدرسة أنا ذاك سي محمد الشامخ، والمعلم راهو متاع السنة أولى. شفتوا كيفاش ممكن تنسى كل شيء، ما تنساش معلم سنة أولى. ذكرش كلهم يحكوا عجبتني المعلمة عجبت المعلمة، فنسمعوا واحدة من المعلمات مش تاع القسم هذا لمحالة، ولكن واحدة من المعلمات تحكي على يومها الأول كيفاش وقت اللي تقرأ وقت اللي تقري وقت اللي دخلت والدها. حلو برشا.
2: أنيستي تذكري لي النهار الأول في المدرسة كي دخلتي تقري؟
3: أيه أول نهار، وهل ينسى ذلك اليوم؟ أول نهار في المدرسة ماما هزتني، أنا قريت في مدرسة حي المروج 5، نهار ذاك ما ننساهش. لبست الطبلية الروز، فايقة من 5 متاع الصباح، أدواتي بيتين تحتي، كراساتي كتبي، لبسة جديدة، معناتها كل ده اللمشة متاعي، كل شيء تحتي بيت. ماما الصباح فاق طيبت لنا الفطور، مشيت انا وياها المدرسه قريب من الدار. اول مره خفت هكا من المدرسه، ترعبت. المدير خاصه المدير ديما في صحه المدرسه عنده اكل الوقفه الرهيبه واكل كوستيم اللي لابسه والكل. هكا شديت في ماما شويه قلت لها لا ما ندخلش. بعد تالي هكا المدير جانا وهزني من يدي، ضحك لا بنتي لا ما تخافيش باش تحيي العلم، وطلعني انا تحيه العلم في مدرسه حي الفوز المروج 5. اول نهار دخلت فيها نقري، كلموني المندوبية التربية والتطاوين باش نطير بالفرحة. مشيت نسأل في أولاد عمي جديدة ذي وين تجي في تطاوين، وين تجي ذاك كيف نهار ما يتنساش. من غدوة مشيت الصباح لك النقل 7 متاع وقت 6، أنا مشيت 6:30 لمحطة النقل، معناتها فرحانة تالمو فرحانة باش نقري ونشوفك الصغيرات. أول نهار دخلت فيه ولدي يقرأ، عم ناول في مدرسة الشارع الحبيب بورقيبة، ولدي سنة أولى ابتدائي. كيف أول مرة خايف، شد فيها نفس الشدة اللي شديت فيها أنا وقتها ماما، شد فيها بخايف ليه ولدي ما تخافش، أنا ماما باش تمشي تقري كيف صغيرات كيفك، أدخل أقرأ كذا، معناتها تخل شد بشوية تخل مع أصحابه، تخل في الجو. وقتها تحية العلم حضرت تحية العلم، أنا مقابلته حضرت تحية العلم، وبعدين تخل مع أصحابه، معناتها الأنستو جات وبالقدام، معناتها الشعور متبادل.
0: شنو الفرق في المشاعر عندك وانتي عشتي الأيام 3، أول نهار دخلتي فيه تقري، أول نهار دخلتي فيه تقري، وأول نهار دخلتي فيه ولدك يقرأ؟
3: أنا أول نهار دخلت نقرأ فيه، أول نهار دخلت نقري فيه، وأول نهار دخلت فيه ولدي يقرأ. هو شعور ما يتوصفش. أنا توا معناتها كمربية كنقول لهم أولادي، خليت أولادي عند معلمين أخرين، أنتم أولادي في المدرسة، معناتها هذه هي الكلمة اللي الجملة اللي نعودها راني، معناتها شعور كي أمك خلاتك عندي راك ولدي، أنا هي أمكم الكل بحول الله. إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع.
0: إن شاء الله. كوكو للمعلمة اللطيفة نور غبارة اللي كنا نسمع فيها، والوليدات نتاع قسم السنة أولى وأنيستهم صفاء الخربي المعلمة المتميزة الشابة، شباب جديد في قطاع التعليم، شباب واعد. وتحية لكل وليدات اللي يسمعوا فينا. وعلى الغرار هذا باش نكونوا في المدارس نتاع الجنوب الشرقي الكل، في كل مرة باش نمشيوا المدرسة ونصافحوا الوليدات والإطار، وفقرة طريفة باش تكون إن شاء الله أمنوها في أجراس المدارس اللي مستقبلا إن شاء الله باش تجيكم ديما قبل 8 بدرجين ولا 4 ساعة. تحياتنا إذن اليوم لكل مستمعينا اللي كانوا معنا في موعد الأربعاء الأول من الشبكة البرامجية لخريف شتاء 26-27. كل تحية من حسن محمدي في هندسة الصوت اليوم، من أمام كونسول استوديو نجيب الخطاب، مختلف الزملاء في وحدة الإنتاج والبرمجة الإذاعية. قسم الأخبار كانت اليوم معنا الصباح بثينة خراز وحسن العياشي، نجات في المواعيد الرياضيه وكل الاخيين طبعا ما اجمل تحيات اسيا. الى لقاء الاربعاء الجايه.

0: موجز الأخبار. موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. تم خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية تطوين عرض موقعين مقترحين بمنطقة برج بورقيبة لتركيز المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوضوئية بقدرة 200 ميجاوات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أكد رئيس الجمهورية في لقائه رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط وخصص لقاء لإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أكد على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي، كما أكد ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية. تعتقد إحدى المدن الألمانية يومي 17 و18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ينظم بهذه المدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس وهذه المدينة الألمانية. تستعد إدارة الرئيس الأمريكي لإتمام صفقة أسلحة جديدة مع الكيان الصهيوني بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، تتضمن 40,000 قنبلة تزن الواحدة منها 2000 رطل في واحدة من أكبر صفقات الذخائر التي تمنح أو التي تطرح لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أوردته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. قال نائب الرئيس الأمريكي إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما في غضون بضعة أشهر، مضيفا أن النظام الإيراني سيواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. انتهى الموجز. الزميل أحسد العياشي بعد قليل في معرض الصحافة العربية والدولية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا لك بثينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تتساءل: هل سقوط المخا ردت فعل على اتفاق مكة؟ وترى أن سيطرة الحوثيين على المخا تمنح طهران أوراق ضغط استراتيجية غير مسبوقة، إذ أصبحت تتحكم بممرين من أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، ما يمنحها ورقة تفاوضية قوية ترفع الحصار عنها. كما يتيح هذا السقوط للحرس الثوري وحلفائه نقطة تمركز متقدمة للإشراف والمراقبة العسكرية المباشرة في عمق البحر الأحمر. بدورها صحيفة رأي اليوم تعنون: زلزال مرتقب قبل نهاية العام، وتضيف: لا تزال منطقة الشرق الأوسط تقع تحت تأثير زلزال جيوسياسي تاريخي من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات هائلة في مواقع تأثير وسياسات دول الإقليم وحركة الاستقطابات الدولية حتى نهاية هذا العام، حيث استحقاقات انتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة زلزالا كبيرا سيحدد مآل كثير من المكونات. مجنونان يقودان دولتين لهما أدوار فاعلة في كل ما يتعلق بالإقليم. أما صحيفة رأي اليوم وتحت عنوان: حتى الانتخابات الأمريكية التصعيد يتقدم، تقول الصحيفة إن كل المؤشرات السياسية تفيد أن شحنة التفجير في المنطقة لا تزال قوية وربما تتصاعد، فالثلث الثالث يبدو أخطر من الثلثين الماضيين لهذه الحرب التاريخية. أطلقت أمريكا الحرب لإسقاط جبهة المقاومة والاستعادة هيمنتها وردعها العالمي، واستنفذت الكثير من قوتها، وكانت النتيجة مخيبة، إذ ظهر أنها دخلت في مسار متسارع من التراجع والانكسار عالميا من بوابة غرب آسيا ونجاح إيران في صدها. ونختم بصحيفة القدس العربي والتي تعنون: الرهان الخاسر على دونالد ترامب، وترى أن ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وليس من الصدفة أن هذه الصفة تتماشى مع كونه أكثر الرؤساء الأمريكيين ليس دعما للدولة الصهيونية وحسب، بل ولأقصى اليمين فيها، وذلك جنبا لكل من فتح عينيها أمام السلوك الرئيس الأمريكي الذي تجلى منذ بداية ولايته الثانية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات حسن العيشي، ألقاكم بخير.

0: الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 لـ 9 تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان، ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. إذاعة تطوين. صباح الألحان.
0: إذاعة تطوين.

0: موجز الأخبار.
1: العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتم رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لدى استقباله بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تم المصادقة عليها بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل. كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة جذب الضغط تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع. انخرطت في مدين 10 مؤسسات تربوية جديدة في نظام الحصة الواحدة ليرتفع عدد المؤسسات التي تعمل بنظام الحصة الواحدة إلى 37 مؤسسة تربوية بين إعدادي وثانوي، مع النظر في مدى توفر الفضاء والنقل لمزيد توسيع هذه التجربة التي أثبتت نجاحها ونجعتها بولاية مدينة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات اليوم 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمس التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة متواصلة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا أو أن يتحول إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. ميدانيا استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 13 آخرون فيما لا يزال نحو 60 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غرب مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. نهاية الموجز مع تحيات حسن العياشي. نفسح الآن المجال للزميلة نجاة خليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
2: شكرا لك حسن. من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبائي الرياضه على موجات اذاعه تطاوين. اكيد الموعد العشيه اليوم في الاربعاء باش يكون مع زوز لقاءات متاخره لحساب الجوله الثالثه مرحله الذئاب الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في بنقردان. اتحاد المكان يستضيف السي اس اس نادي صفاقسي وسيف الورتاني في التحكيم. سفيان الورتاني زفر لقاء ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنسيري. بالنسبه للغدوه اللقاء المتاخر لحساب نفس الجوله ملعب التونسي نادي الافريقي هيثم الترابلسي في التحكيم. قرر المكتب الجامعي تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2027-2026 إلى اليوم 26-27 سبتمبر 2026. موصلين ديما في اخبار الرياضه ونكمل اخبارنا اكيد الموعد اليوم في الاربعاء نتاع العشيه في السته نتاع العشيه عفوا مباراه هامه كبيره للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الكيني. اكيد عرفتونا علاش نتحدث على بطوله افريقيا للامم المقامه حاليا بتونس، بطوله عندها دور كبير برشا باعتبارها مؤهله الى الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028 ومونديال 2027. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنيه في هذا الاستحقاق الافريقي الهام. لا ليغا الإسبانية عديدة اللقاءات الليلة في الستة، أتليكو مدريد وساسونا في الستة، أيضا ديبورتيفو لا كورونا مع إف سي زيفي، برشلونة 8:30 مع راسينغ سانتاندير، وفي نفس التوقيت 8:30 ليفانتي مع أتليتيكو بلباو. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديق نشيد البوزاخر في الهندسة التقنية. من عالم الرياضة إلى عالم الحيوان مع صديقتنا نادي سلموك، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلوك.
4: صباح النور والسرور لكل مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم معنا في أول عدد من برنامج عالم الحيوان. تسمعوا معنا كل صباحية أربعة من العشرة حتى للحداش، وأول برنامج إذاعي يهتم بالحيوانات. باش تعيشوا معنا في عالم الحيوان باش نفسروا برشا نقاط وبرشا جوانب نتحطوا فيها على الحيوانات، الناس اللي مغرومة بالحيوانات، الناس اللي تحب تربي الحيوانات بأنواعها. أكيد باش تكتشفوا معنا برشا أنواع متاع حيوانات حتى بين ظفرين غريبة شوية، هذا اللي باش تكتشفوه معنا كل صباح يتربع في البرنامج هذا. ولكن الهدف من البرنامج هذا يا مستمعينا أن نوصلوا صوت الحيوانات هذوما، لأنه للأسف في السنوات الأخيرة نشوفوا في برشا إجرام في حق الحيوانات، تعنيف، تعذيب، قتل وغيره، اللي هذا معناها لا مبرر قانونيا ولا دينيا. هذيك علاش مستمعينا باش نتحدثوا في برشا جوانب توعوية كيف كيف نصائح نقدموها للناس اللي تربي في الحيوانات والناس اللي ناوي باش تربي حيوانات، والا الناس اللي تشوف الحيوانات هذوما مهما كان الحيوان هذا اليف اللي ما يضركش على الاقل كيفاش تتعامل معه، وخاصه باش نركز على الجانب الديني في الاطار هذايا، الجانب القانوني ولو انه ما عندناش قانون يحمي الحيوانات في بلادنا، ولكن ان شاء الله هذا ما نتمنوه ان يكون موجود في السنوات الجايه وتتعاقب الناس اللي تعذب الحيوانات ولا تمس حيوان مضر. كيف كيف زادة باش نتحطوا على الجانب الطبي يعني الصحي، التلقيح وغيره من الحاجات هذوما، برشا ناس تغيب عليهم المعلومات هذوما، ان شاء الله نوصلكم المعلومات هذوما مع الناس المختصة. باش نتحطوا زادة كيف كيف في جوانب اخرى زادة تربوية اخلاقية، زادة كيفاش نعلموا صغارنا زادة انه يحترموا الحيوان هذايا، ما يضربوش الحيوان، ما يعذبوش، بالعكس نعلموه مع الحاجات البية، على خاطر هذه حاجات معناها من أخلاق المسلم أنه كيربي صغيره على أنه ما يضربش الحيوان هذيك، ما يعذبوش، بالعكس يوكله كيف ينجم، معناها علاش لا هذوما الكل معناها يدخلوا في الجوانب اللي تهم التربية والأخلاق متاع كل إنسان. برنامج إذاعي أسبوعي كما قلت باش نعرفوا المستمعين بالحيوانات الأليفة خاصة اللي تعيش معنا في المنزل بصفة عامة، كيفاش نتعاملوا معها بطريقة مسؤولة، ونأكد على كلمة مسؤولة ونسطروا عليها برشا مرات على خاطر باش تتعرفوا معنا من خلال البرنامج هذا كيفاش انت تكون مسؤوله على الحيوان نتاعك في البيت نتاعك وزاد خارج البيت. كيما زاد باش نتناولوا برشا مواضيع كيما قلت من جوانب مختلفه، وكيف كيف زاد فما نقطه مهمه اللي هي الجانب البيئي، تو نتحطوا هذا ونتحطوا على هذا ونفسروه زاد كيف كيف. والفكره الاساسيه من البرنامج هذا انه كي يكون عندك حيوان اليف راهو ماهوش مجرد هوايه ولا خاطرك انت مغروم به، بالعكس مع الغرام ومحبتك للحيوان هذه لازم تكون مسؤول وملتزم تجاه كائن حي. في الجانب الديني باش تحطوا على الرفق بالحيوان في الإسلام، خاطر نقطة مهمة برشا هذه، نتصور أكيد باش نفسروها بطريقة أكيد بسيطة وتوصل للناس الكل. في الجوانب الأخرى زاد كيف كيف الجانب القانوني في تونس باش نتحطوا خاصة في بداية البرنامج على المطالب، خاصة أنه كانت فما برشا جمعية طالبت مجلس النواب أنه يقترحوا القانون اللي يهم الحيوانات ونفسروه من عدة جوانب. نتحطوا زاد كيف كيف على شروط وواجبات اقتناء بعض الحيوانات في القوانين المتعلقة بها، كيفاش نحموه، نمنعوا من سوء المعاملة متاعه، مسؤولية صاحب الحيوان زاد كيف كيف في الأماكن العامة ما يضرش غيره، زاد كيف كيف التلقيح والوثائق الصحية عند الاقتناء وغيره مديرها الحقيقة هو عالم كبير جدا جدا جدا في الحيوانات في عدة نقاط كما قلت. وباش نركز على نقطة زادة مهمة برشا إن شاء الله في الحصص السابقة تكتشفوها معنا مستمعينا، كيفاش نعلموا الصغار إنه يربوا حيوان أليف يكون مسؤول، كيفاش نعلمهم الرحمة، النظافة، الالتزام، الصبر، كيف كيف واحترام الكائنات هذه. ومع التأكيد على إنه الحيوان كي تجيبه للدار، وخاصة نعرف برشا عائلات ساعات يجيبوا حيوان كيما القطوس على خاطر صغارهم خاطر يحبوا الحيوانات هذوما، ولكن ما نعتبروش لعبة، بالعكس لازم يكون مسؤولية كبيرة، وخاصة مسؤولية تكون من الكبار معناها من العائلة تجاه الحيوان هذايا. باش نخصصوا في كل حلقة يعني لكل نوع من الحيوانات، القطط، الكلاب، الطيور بأنواعها، الأسماك زادة، الأرانب، السلاحف وغيرها من الحيوانات الأخرى، على خاطر الناس راهو متربيش كالقطوس ولا الكلب، فما برشا أنواع أخرى ونحترموهم في هذايا، وبالعكس معناها يعيشوا معهم قصص حلوة برشا، ويبقى الحيوان وفي للإنسان والمربي متاعه. كيفاش زادة نوضحوا نقاط أخرى، خاصة هل أنت مستعد باش تربي الحيوان هذايا وإلا لا؟ إن شاء الله أكيد كما قلت في البرنامج هذي تكتشفوا معنا النقاط هذوما وغيرها، ولكن الحصة الأولى نحب نوصل مساج أنه كيفاش نعتنوا بالحيوان هذايا من الجانب الديني كما قلت القانوني، كيفاش زادة نعتنيوا به في الجانب الصحي، وزادة باش نقدم الحقيقة تحية شكر للناس الكلها اللي تربي في الحيوانات تعتني بهم، وخاصة الناس اللي تربي اللي تعتني بالحيوانات عفوا في في الشارع، اللي يعملوا في حملات، اللي يوكلوا فيهم، يعني بأعداد غفيرة جدا، مش بالعكس نشوفوا في القتل والقنص وغيره معناها من الحاجات الأخرى اللي هي أكيد تضر الحيوانات هذوما وضر حتى الناس، واللي هي ولت حاجة مزعجة حتى عند برشا ناس. على كل موعدنا معكم كما قلت كل صبحية 4 من 10 حتى 11 في برنامج عالم الحيوان على إذاعة تطاوين، معكم نادية سلموك من أمام الميكرو، رشيد بوزيخر معك في الجنب التقني، عادل جميل في غرفة الهاتف. باش نبدأ مع أولى أغنية ومن بعد باش نستقبل ضيوفي.

0: مرحبا بكم معنا مستمعينا من جديد في برنامج عالم الحيوان على إذاعة طمين من 10 حتى لل 11 كل صباحية أربعة. حضرة معنا بالهاتف آية بن جراد، مواطنة إنسانة تحب برشا الحيوانات، مهتمة برشا بالحيوانات، ولكن الاهتمام متاعها مش فقط هي أنه تربي الحيوان في دارها وتعتني به، بالعكس تخدم في خدمة كبيرة، معناها تتواصل حتى مع الناس على الصفحة الرسمية متاعها، كيف يبدأ فما مثلا حيوان في بلاصة معينة مضروب ولا صارت له حاجة ولا شكون ينجم يمشيله ولا يتبناه ولا يعتني به، معناه ولا يهز يداويه زادة كيف الحقيقة خدمة مش متاع نهار ونهارين، خدمة متاع سنوات ومتاع كل يوم، وإنسانة معناها عاتية وقتها معناها وجهدها وحتى فلوسها معناها من مالها الخاص إنه باش تعتني بالحيوانات هذه. هذيك علاش أنا حبيت نحكي على التجربة هذه اللي هي نعرف راهي موجودة منها مئات كان مش ألوفات معناها في تونس الكل، والناس هذوما راهم الرحمة والإنسانية معناها هي اللي تخليهم يعمل حاجات هذوما، مش يشوف قطوس ولا كلب ولا أي حيوان معناها مريض ولا ضربته كربة ويمشي ويتعدى وما يهموش، ولا بالعكس عاد يضربوا. الناس هذوما الحقيقة أنا نشوفهم ناس استثنائيين ما همش موجودين برشا، ونحب نوصل صوتهم الحقيقة ونشكرهم برشا برشا برشا، وإن شاء الله يا ربي برشا ناس تمشي على المنوال متاعهم وهكيكة معناها تتبدل حتى العقلية متاع الناس اللي تضر في الحيوانات وغيرها ولا حتى اللي ما تهتمش بها. صباح النور يا أين، نهارك زين إن شاء الله.
1: مرحبا بك نادية، مرحبا بإذاعة تطاوين، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: يعيشك يعيشك، أنا فرحانة برشا اللي أنت موجودة معنا آية، وكما قلت برشا ناس كيفك آية، هذيك عشان نحب نوصل صوتك ومن خلال التجربة متاعك مع الحيوانات تحكينا كيفاش كانت في البداية.
1: يعطيك الصحة نادية، نحب نعمل مقدمة صغيرة بربي يا نادية بعد إذنك. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم راه مش موضوع سهل، خاطر وراء كل حيوان نلقاوها في الشارع راه فما حكاية، فما معاناة، فما وجيعة، فما إنسان لازمو ياخو قرار يتعديه ويقول ما يخصنيش وما يهمنيش، ولا يقف ويسيب الدنيا الكل في اللحظة هذيك ويحاول ينقذ روح ضعيفة خلقها ربي، لا حول لها ولا قوة ولا عندها صوت باش توصل وجيعتها. وأنا اليوم حبيت نحكي مش كان على الحيوانات، أما زاد على واقع الإنقاذ في تونس، شنو الصعوبات اللي واجهها المتطوع وشنو تنجم انت تعمل كإنسان عادي كي تلقى حيوان مصاب مريض ولا في خطر. ونحب نوصل حاجة ونقول اللي إنقاذ الحيوان راه ما يعنيش أنك عندك إمكانيات كبيرة، خاطر أحيانا مكالمة ولا توجيه ولا نقل ولا حتى مشاركة منشور في الجروبات ولا في الصفحة من الصفحة متاعي الرسمية لحماية الحيوانات نجم تكون السبب في إنقاذ حياة روح بريئة.
0: صحيح،
1: زي اللي حبيت نقوله.
0: يعطيك الصحة، وهذا هو اللي بالحق حاجة ما هي سهلة بالكل،
1: مش الكل مع بعضنا.
0: فما فرق كبير ما بين إنه إنسان يشوف حيوان مريض ولا مضروب ويتعدى وما يهموش، وما بين إنسان معناه يسيب كل شيء وساعات راه يبدأ حتى ما فوقوش فلوس ولا يبدأ مشي الخدمة ولا عنده حاجات أخرى ويسيب كل شيء وما يخليش قلبه معناه إنه يمشي ويخليه. فهذا راه كما قلت هذوما ناس ما استثنائيين الحقيقة،
1: هذوما يحكي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، معناها قلبهم لين ورقيق، واللين والرقة راهي هيبة ورزق ونعمة من عند ربي، لازم ربي لازم احنا نحمد ربي عليها ليل ونهار وشوي. معناها واحد كي يلقى قطوس ولا كلب ولا فكرون ولا أرنب ولا أي حيوان راه يلقاها كيكة بدمه ولا موجوع يحس به، ديجا هو ما عندوش صوت، أما احنا خاطر عنا حمد الله الرحمة رانا نحس بوجعتهم ونحس كي قلنا هزونا ورحمونا ورانا موجوعين، معناها الحمد لله يا رب الحمد لله. كي تغزر الحيوان تحس به اللي هو جيعان اللي هو عطشان اللي هو موجوع تبدا دموعك هابطه والله العظيم، يبدا حتى لبس عليه وانا يبدا ودموعي هابطه، خاطر نحس بهم، خاطر هذوكم بالحق هذوكم خلقهم ربي، راه مخلقناش كان احنا، ما خلقش كان الانسان راهو في الارض هذيا باش يعيش وحده، راهو فما صوره في فما ايه في سورة الرحمن والأرض خلقها للأنام، معناها ربي خلق الأرض هذه للإنسان والحيوان والطير والنبات، مش بشي يعيش فيها الإنسان وحده، الناس الكل لازمنا نتعايشوا مع بعضنا ولازمنا نحنوا ونرحموا بعضنا باش ربي يرحمنا. أكيد. ارحم ترحم.
0: صحيح أكيد، وهذيك علاش نحب توصل التجارب اللي عشتها مع الحيوانات، على خاطر أنا نشوف حتى على صفحتك معناها فما حيوانات يعني حالتهم صعيبة برشا ولكن أنت وصلت صوتهم من خلال المنشور ولا هزيت دويتهم؟ معنا حكينا على تجربة هذوما الكل.
1: أنا الحمد لله يعرفوني اللي تبعوا في الصفحة الكل يعرفوا اللي الحالات الصعيبة اللي بالحق سيء معناتها يحكموا عليها بالموت الرحيم بزرقة الموت الرحيم. أنا نتبنى الحالات هذوكم ونحاول معاهم, وفما اللي معناتها يعيشوا 3-4 أشهر معناها يوليوا لباس من بعد معناتها يمشوا على رواحهم. أما هوك 3-4 أشهر هذوكم حسوا بالرحمة بالأمان بالدفي بالحاجات اللي عمرهم ما حسوها في الشارع. وفما اللي الحمد لله معناتها يعيشوا بالقدا ويعيشوا أحسن عيشة, وكي معناتها تتذكر كيفاش حكموا عليهم من الأول بالتنازيل بطريقة الموت الرحيم, ومن بعد تشوفهم كيفاش وصلوا لبر الأمين وكيفاش شيخين وعايشين ولبس عليهم, معناها تحس روحك عملت إنجاز عظيم, معناها تحس براحة نفسية كبيرة. رأي ذي برشا لدوم الحاجات اللي فما عباد يتفهوهم. رأي أنا بالنسبة لي وبالنسبة للعباد اللي عندهم رحمة, رأي ذي عبادة هذي أنا نقول بونوس متاع أجر متاع حسنات, معناها حكيت فارغة إنك تمد شوية ميل قطوس ولا كلب ولا أي حيوان يعرضك, معناها في قبل في عهد الصحابة دخل راجل خطر للجنة خطر فقا كلب.

0: بها بعد كي نقلوا خليوا الكلبة هذيك وخليوا برشا قطاطس دونك الكلبة هذيك مشيت دخلت الثانية متاع جار من الجيران وقتها نتذكر طفل صغير ولد الجار جاني يجري قال لي يا تتا ايجا ايجا راهو ضربوها بالرش وقتها معناتها هذيك اصعب اصعب مشهد ريته في حياتي خاطر نحبها برشا الكلبة ونعطيها وليا بها بالماكلة وكل كي ما لقيتهاش سمعت معناتها شنو صار ونسي من غادي تتصايح كيفاش اللي حبلة واللي كي سمعت الرش بيخت واللي معناها عرفت مشهد مزلت انا ماريتهاش ومن بعد قالوا لي اهيا تحت الشجرة نلقاها تعوم وتغطس في دمها عينيها توجع القلب غزرتها مش نرمال بالحق هذيك التوى زي نهار التوى الداتا هذيك ما ننسيهاش تاريخ هذيك ما ننسيهاش نهار 28 ديسمبر 2024 بالحق
1: وهي ضربوها للبلدية معناها ولا
0: ضربوها فما جار من الجيران جاب لها شكون كان يخدم معناتها في عنده منصب فهمت عنده مقرون جا ضربها خاطر قال دخلت له للثانيه نتاعو وقلقته دونك لازمها تموت الحاله اللي لقيتها فيها نتاع كلبة سيء ما عادش فيها وقتها ما عنديش كهرباء ونسيح وصار فيا والبكي وكل وفي الاخر دبرت كهرباء وهزيتها نجري بها السيدي ثابت الليكول متاع سيدي ثابت لقيتهم مفكرين خاطر وقت نهار السبت بعد مشيت بها البرج الطويل برج الطويل قالوا لي لازمها راديو بعد مشيت بها للكلينيك فيترينير مزاتيس وقالوا لي خليها معناتها شافوا هكا حالتها فمها بياض نسفت برشا دم وحالتها تعبه على الاخر قالوا لي خليها وبرا ارتاح والله وصلوا يعطيو فيا في الماء بالسكر تيرمو طاح لي السكر وصار فيا قالوا لي امشي روح ارتاح ادا نكلموك عرفت يدي على قلبي خايفه كلموني يقولوا لي ماتت الحمد لله ربي كتب لها عمر جديد خاطر الاعمار بيد الله صحيح. ربي كي يبدا كاتب للحيوان هذاك باش يعيش راهو كي تجيب له ترقب بيش من قرناص والله لا تنجم تقتلو الحمد لله توا الكلبة في فرنسا خذيتها تبنيتها جمعية حيح فقدت عين والرش دخل لها ضر لها معناتها ساق من الساقين قالوا لي الون تيرم تنجم تتقص وتشوف بعين واحده اما الحمد لله بنيتها عائله وشيخه والحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله شوف معناها كيفاش كما قلت حس قصه حزينه ومن بعد ولات سعيده والحمد لله الحمد لله
0: تحس روحك كل... ما نعرفش تحس براحه نفسيه تحس
1: اكيد
0: هذيك هي اللي الواحد اللي معناتها الحاجه
1: ينسى بها كل شيء ينسى بها التعب
0: ينسى
1: بها
0: كل شيء ينسى كل شيء
1: الحمد لله هذه فضلك انت فضل ربي اكيد
0: هي
1: قبل ما نختم معك التجارب هذيا معناها والحملات والتطوع والخدمه هذه اللي تقوم بها الكل اكيد باش تتواصل وتقول بينك وبين روحك ساعات اكيد يجي نهار نتعب ويزي وعملت اللي عليا والا لا
0: لا مادام ربي مسخرني وعطيني المهمه هذيا ربي باش يعطيني القوه باش يعطيني الصبر وباش يفتح لي البيبان وباش يحط لي في طريقي ناس الخير ناس تعاون خاطر راهو يد واحده ما تصفقش كيف ما يقولوا احمل جماعه ريش لازم الناس الكل مع بعضنا وانا اللي فيديو واللي ستاتيو اللي نهبط فيهم وكل اذوكم الكل باش نخلي العباد تحس باش ناثر على العباد باش الناس الكل يوليوا يعملوا معناتها كيفنا خاطر مستحقين اكثر واكثر متطوعين ومتحقين أكثر عباد ترحم الحيوانات صحيح. وحتى وكان أنت ما تحبوش ما تضروش
1: صحيح ربي يبارك لك يا آية والله الكلام معك ممتع برشا نظر لضيق الوقت ولكن حبيت نزيد تعمق معك في برشا حاجات نعرف برشا قصص عشتها معناها وتجارب برشا كبيرة برشا نعرف برشا. أكيد آية إن شاء الله في حصص أخرى تكون معنا نحب نقول لك ربي يبارك لك وربي يجازيك كل خير وإن شاء الله يا ربي برشا يمشوا على المنوال متاعك وسمعوك توا وأثرت عليهم وهما زاد يرحموا الحيوانات هذه على الأقل كما قلت كيف ما تحبوش ما تضروش
0: والله إن شاء الله نكون وصلت رسالتي وإن شاء الله الناس الكل تخمم أكثر فرفق بالحيوان اللي بيه هو راو يتحلك ألف باب وباب متاع
1: أكيد خير. أكيد هذا اللي ما يعرفوش برشا ناس ربي يبارك لك مرة أخرى
0: جربوا أنا ديما نقول جربوا صحيح. جربوا أتى تحصلوا
1: أي والله والله يعطيك الصحة يا إيه بن جراد بارك الله فيك إن شاء الله تحيتنا ليك مرة أخرى وهذيك علاش أنا حبيت نركز على الجانب الديني على خاطر الجانب القانوني أنا راو الجانب الديني مهمين برشا زوج جوانب معناها جانب قانوني يلزم يتعاقب الإنسان هذيك على الإجرام اللي يقوم به وزاد كيف الجانب الدين إذا كان مش واعي يكون واعي ويعرف شنو يأكد الإسلام معناها

0: في الجانب الديني في تربية الحيوان اللي هما زوز مبادئ أساسية الرحمة والمسؤولية. باش نخلي سي بلقيس بن عميرة الإمام حاضر معنا بالهاتف باش يتحدث في الموضوع هذايا ويفسر برشا جوانب. مرحبا بك معنا سي بلقيس.
1: شكرا بارك الله فيك أختي نادية، شكرا لك ولإذاعة تطروين على المصافحة.
0: ربي يبارك لك انت سي بلقيس، معنا سعاده برشا اللي موجود معنا. وباش نفسروا حتى بطريقه بسيطه معناها للناس الكل تسمع فينا، الكبار في العمر الصغار، انه راهو الرحمه والمسؤوليه راهي كنز وراهي حاجه عظيمه برشا، وراهو كي تعمل حاجه هذه راهي ترجع لك بالباهي، وهذا راهو في القران ماهوش كلام احنا نقولوا فيه.
1: شكرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مرة أخرى تحية لك ولكل مستمعين في إذاعة تطوين، وبارك الله فيكم على المصافحة وعلى الموضوع الثري الممتاز لسبب أو أكثر من سبب. قبل الحديث عن الرفق عن الحيوان لابد أن ننظر كيف ينظر الإسلام إلى الحيوان بحد ذاته.
0: صحيح.
1: لأن النظرة للحيوان أو لأي مخلوق كان يكتسب قيمته من خلال نظرة القرآن والإسلام إليه.
0: صحيح.
1: فالإنسان لو سألت أي إنسان ما ما هي نظرتك لهذا الحيوان، هناك من يقول بأنه من كلي يعني قر فيه، هناك من يقول مصدر الغذاء، واحد يقول وسيلة النقل، واحد يقول منفعة اقتصادية، كل حد ينظر إلى هذا الحيوان أو إلى هذا الشيء الذي أمامه. لكن القرآن يفتح أمامنا زاوية أخرى تماما. إيش يقول رب سبحانه وتعالى؟ يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني كل ما ترى في هذه الأرض، يعني هذا الطائر، هذه الحيوانات، إنما هي أمم مثلك. فهذه الآية ليست مجرد آية عن الحيوانات فقط، بل هي إعادة تعريف لعلاقة الإنسان بغيره. الحيوان هنا ليس شيئا بلا قيمة، هوش حاجة تافهة هكذا، وليس يعني وجوده، وإن كان هو لمنفعة الإنسان ولكنه في حقيقته ليس تابعا له 100%، لأنه أمة من أمم الله التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. والدليل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء على المطلق، هكذا جاءت على المطلق. قال ربي سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الآية سورة الحج. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن فالرسالة التي أريد أن يقولها الإسلام هنا من خلال هذه الآيات، قبل أن يكون الحيوان موردا لك، مورد اقتصادي منفعة إلى غير ذلك، هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الأولى التي يجب أن يضعها الإنسان في خلده، في ذهنه، في قلبه، في ولدانه إلى غير ذلك، أن هذه مخلوقات زيك زيها.
0: صحيح.
1: يعني مخلوقات لله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يحرم الانتفاع بهذا الحيوان.
0: صحيح.
1: ولكن يريد أن يؤطر يعني كيف تنتفع بهذا الحيوان. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ثم قال رب سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. يقول رب سبحانه وتعالى أيضا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. سورة ياسين. الناس ياسر حظينها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كثيرة ومنافع ولهم فيها منافع ومسائل. إذن فالإسلام هنا لا يعني لا يمنع الانتفاع بالحيوان، ولكنه ينظم هذا الانتفاع تنظيما أخلاقيا. وهذه كلمة لابد للمجتمع الكريم أن يضع تحتها ألف سطر، والانتفاع الأخلاقي، الانتفاع بالحيوان مشروع، أما ظلم الحيوان فليس مشروعا.
0: صحيح. صحيح.
1: فهناك أدعي والله أعلم أن هناك انتقال من التسخير. رب سبحانه وتعالى سخر لنا هذه المخلوقات لأن الإنسان هو المخلوق الأول في هذا الكون، لا نقاش فيها الخليفة. فهناك انتقال من التسخير إلى المسؤولية، بمعنى أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى شرعيا وأخلاقيا وقانونيا ودينيا وسميها كما تشاء. هناك مسؤولية أمام هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: شوف الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وبتقول الحديث موجود في سنن أبي داود، يعني هو مصنف بعد البخاري ومسلم علماء الحديث، وبنقول البخاري ومسلم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هكذا يعني تصنيف علماء الحديث. فأبو داود يعني من الكتب القيمة جدا وله مصداقيته في الحديث. يقول سيدنا سداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليرش ذبيحته. شوف هنا أباح لنا الإسلام أن نذبح في الأعياد والمناسبات وما إلى ذلك، ولكن لم يخرج ذلك عن دائرة الأخلاق. صحيح. فالإسلام هنا يعلمنا أن ننتفع بالحيوان ولكن أن نرحمه في الآن.
0: أكيد.
1: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لابد أنك تكون عندك فقه في التعامل مع الذبيحة. وقال وليشد أحدكم شفرته، يعني من غير ما تعذبها، من غير ما حتى في قضية الذبح. إذن قضية الرحمة بالحيوان هنا ليست فضيلة هامشية، هناك قصص وردت كثيرة. مشهد لو يروي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش. يعني حتى كان ندخل شوي في تصحيح المعلومة للأخت الفاضلة التي كانت تتكلم، جزاها الله خيرا وأوصل هذه الأعمال التي تقوم بها، وهذا دليل على رحمة ودليل على شفقة ودليل على أنها يعني في إنسانية أكثر من أي حاجة أخرى. ممكن بعض الناس يضحك ويقول لك كيف تو ناس مرأة قاعدة تضيع في وقتها، هذا الدليل على أنها إذا كانت قد رحمت هذه الكلبة هذا الأسلوب فهي للإنسان أرحم، لا نقاش في هذا. هذه الإشارة التي أريد أن أوصلها من خلال هذه القصة المثيرة التي ذكرتها الأخت. والحديث هنا موش بصحابة، هي قالت أحد الصحابة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الاعتراض موش يعني في شخصها، ولكن أردت أن أصحح المعنى. بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، أزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، قال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه. من جيبش العبد الجيل صباط متاع الخف متاع عبد بي، ثم أمسكه بكيه. طبعا بش يطلع بقول يلي فادروز ولا فلوم ولا مشاهد في البير، شد الخف. شوف المشهد، انت تصور مشهد ان انسان هبط للبير بعد ما شرب، حط المي في الخف نتاعه وشد الضمه وطلع من اجل ان يسقي ذلك الكلب. ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له، وقالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم اجرا. طبعا الصحابه هنا يعني عجبوا القصه. قال: في كل كبد رطبه اجر. بلتسمع طبعا هي بعض الناس بس يقولوا كيفاش رجل دخل للجنة لأجل كلب، أو المرأة الأخرى التي يعني دخلت النار في هرة، لماذا؟ لأنها عذبتها فلم يعني فلم تطعمها ولم تتركها تأكل في الأرض. القصة مش قصة رمزية، مش في هي واقعية، ولكن ليست مدلولها كما يراه بعض الناس. قضية رحمة، قضية أنك أنت ارتقيت بوجدانك وعقلك وأسلوبك وتصرفاتك ونظرتك لهذه المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى بأنها تشاركك الوجود، فاستطعت يعني مستحيل أنك تظلم غيرك في الحالة هذه، مستحيل أنك تظلم غيرك، مستحيل أنك تؤذي غيرك من البشر، مستحيل أنك تأخذ حق غيرك من البشر. إن كنت قد استطعت أن ترتقي بسلوكك وجدانك وعقلك وتصرفاتك إلى هذا المستوى من التعامل مع الحيوان، إذن فأنت أرقى من أن تظلم، أنت أرقى من أن يعني تأخذ حق غيرك. فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض. فعذبها ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة هنا الإسلام لا يحاسب على ما نفعله بالحيوان، بل أيضا ما يمكن أن تفعله عندما يكون محتاجا إليه.
0: ما نقدمه للحيوان،
1: ما نقدمه
0: الأجر والثواب لهنا، معناها صدقة جارية مغفرة للذنوب، في المقابل معناها عقاب إذا كان ضر الحيوان هذيك.
1: سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر لي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما الحديث. بعدين وجد من الاختصار فقط أنه وجد جملا فيعني يؤذيه تعبه، فاستسأله قال من هذا الجمل؟ قال الصحابي قال الانصار قال لي رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شفاء إلي أنك تزيعه وتؤذيه. الحديث عند أبو داود أيضا في أعلى درجات الصحة. هنا من خلال القصص ومن خلال هذا الحديث من خلال هذه الآيات التي أوردناها يعني وإن كان باختصار.
0: أي إن شاء الله هو باش هو اليوم حابين نحكوا في المطلق معك سي بالجسم ومشكور إن شاء الله وصلت الرسالة. أي تفضل نختم به.
1: فقط الإسلام يحارب ثقافة القسوة. أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها هو أن الإسلام يحارب ثقافة القسوة سواء مع البهائم سواء مع الإنسان سواء مع أي مخلوق حتى مع النباتات.
0: أكيد أكيد. كما قلت أنا سي بالجسم اليوم حبيت نحكي معك في المطلق في الموضوع هذا، وأكيد في الحصص الجاية إن شاء الله باش نجزئوا معنا كل مرة جانب معين أو عنصر معين أو فقرة معينة معنا في الإطار هذا باش نوضحوها أكثر. ربي يبارك لك سي بالجسم بن عميرة، يعطيك صحة على تدخل معنا، ربي يجازيك الخير أنت زيدة، وإن شاء الله تكون وصلت الرسالة للناس اللي يسمعوا فينا. وكما قلت إن شاء الله في الحصص الجاية كل مرة باش نطرقوا معنا نقطة أخرى معينة في الجانب الديني. تحياتنا لك، شكرا مرة أخرى. تحياتنا لك سي بالجسم، أكيد كما قلت حكينا على الجانب الديني وزاد كيف كيف الجانب اللي فيه الرحمة والإنسانية، باش تحضر زاد كيف على الجانب الصحي وزاد القانوني بعد شوية مع ضيفتي يكونوا معايا بالهاتف. خليك معنا.

0: حاضرة معنا بالهاتف مدام أسماء سعدي رئيس جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة بتونس، وحاضرة معنا زادة كيف دكتور روضة منصور. سعيدة برشا بحضورها معنا باش تحدث معهم في زوج جوانب مختلفين، الجانب الجمعياتي اللي يهتم بالحيوانات وحقوق الحيوانات واللي يدافعوا عن حقوق الحيوانات، وزادة كيف الجانب الصحي اللي هو زادة مهم ياسر وباش نفسروه زادة اليوم، ونحاولوا زادة في الحصص القادمة كل مرة ناخذوا زادة كيف جانب معين كيفاش تكون الرعاية بالحيوانات بصفة عامة في الجوانب الكل. مدام أسماء صباح النور، مرحبا بك معنا.
1: صباح الفل، صباح الورد،
0: نهارك زين ان شاء الله.
1: مرحبا بكم على الانفيتاسيون.
0: مرحبا يا للا. دكتور روضة زادة مرحبا بك معنا، صباح النور.
2: مرحبا بيك ومرحبا.
0: يعيشك ربي فضلكم الزوز، يحييكم برشا. انتم زادة تخدموا في خدمة كبيرة بخلاف الخدمة الأساسية متاعكم، فما برشا تطوع ورعاية بالحيوانات هذوما. باش نبدا معاك مدام أسماء سعدي رئيس جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة في تونس، الجمعية هذه اللي تدافع على حقوق الحيوانات، مقاومة ظاهرة العنف زادة ضدها. هات نعرفوا باقتضاب مدام أسماء على الجوانب اللي تهتم بها الجمعية والأنشطة متاعها، ومن بعد نرجع معاك تفاصيل أخرى.
2: والله نحن كجمعية قاعدين نحاولوا معناها نعملوا اللي نقولوا لي سوفتاج نتاع الحيوانات، سورتو اللي متعذبة في الشارع، كيما قاعدين نهضروا في سيس ولا كلب بالكرتوش، توا هاو كثروا الحالات نتاع العنف نتاع العبيد، معناها اللي هاو ضربت كلب جارها، هاو ضربت بهيم جارها زادت عكس هواياه، فهمتني؟ دونك قاعدين نحاولوا بقدر المستطاع بقدر الامكانيات اللي عندنا باش نمنعوا اكثر عدد ممكن تاع حيوانات، وهذا معناها وحدنا ما نجموش برشا. فهمت
0: هذيك؟ علاش انا قلت للاسف ما فماش برشا جمعيات في تونس تهتم بالحيوانات الحقيقه. ان شاء الله تزيد تطوع العبيد اكثر وتكون موجوده اكثر، خاطر ما هي سهله الخدمه هذه، الكل لازمها برشا ناس متطوعه وتعاونكم في الاطار هذا. كيفاش يكون العمل نتاعكم مدام أسماء؟ كل مره تقوموا بحملات يعني ولا كيفاش؟
2: هما حملات، ذيك حملات التلقيح ديما قاعدين نقوموا بها مع المندوبيه الجهويه للفلاحه، خاطر عندنا حيوانات موجودين معناها نعرفوهم نحن وين ولاهين بهم نوكلوا فيهم، وهما كانوا مملوكين نتاع عباد ومن بعد سايبوهم في الشارع. دونك نحن ولينا خذينا معناها الرعايه نتاعهم وندوروا نلقحوا لهم، ومشكورين جماعه معناها المندوبيه الجهويه تاع الفلاحه تحملهم ساعه تخرجوا معنا كي يبداو عندهم معناها تلقيح، يبداو معناها عندهم ديسبونيبيليتي. فهمتني؟ وانا قلت لك يكلمونا عباد على ديكا نتاع عنف، يكلمونا عباد على ديكا نتاع كلاب معناها مضروبه بالكرتوش، تبدا قريب بحذانا ونجموا نحن نتحركوا له، ما تحركتلوش جمعيات اخرين والا عباد اخرين، ونيو نخرجوا باش نهزوه للفيترينير اللي يتعاونوا معنا. فهمتني؟ حتى مش الفيترينير الكل نجمو نلقاوهم في اي وقت، عرفت؟ انا كابتن متابعه نعرفوهم ويقبلونا في اي وقت، معناها نتعاملوا معهم زالا يقبلونا في اي وقت، حتى مخر في الليل ساكن يحلوا ويقبلونا.
0: فما
2: قلت لك وحدنا ما نجموش على خاطر ما عندناش معناها تمويلات لا من الدوله، من واحد جوج معناها من شهرين، والعباد اللي تعاون واللي بينيفول متطوعين معناها. فهمت؟
0: بخلاف العمل نتاعكم مدام أسماء، انتم زاد في كل مره تقدموا في عارضة أو مطالب تدعو فيها القضاة معنا باش يتم تسليط أقصى العقوبات على المتورطين معنا في تعذيب الحيوانات بصفة عامة، فسر لي أكثر هذه شو عملتوا فيه بالضبط، وشنو رأيك زادة كيف الحملات على الحيوانات أو موقفكم أنتم كجمعية معنا من ملف الكلاب السائبة في تونس؟
2: والله نحن نحاولوا معناها كل ما تجينا معناها كام نتاع عنف ولا نتاع تعذيب حيوان، شخصو نبدا نسجل فما في فيديو ولا تصاور اكسيتيرا باش نجمو نقدموا فيه قضيه.
0: ايوا
2: مش لازم عندنا قوانين عندنا في تونس موجودين، هما قدم معناها موجودين في المجله الجزائيه التونسيه، اما القوانين هذي ماهيش صارمه معناها ماهيش كيما
0: ما يتمش تطبيقها.
2: اي فوالا كيما الفصل 304 يعاقب بمده توصل 3 سنوات، وختي ماليه كل ما يتعمد قتل حيوان مملوك للغاية. فهمتني؟ والا يفهم فصل 317 يقول لك زاده كيف مده 15 يوم كل ما عذب حيوان او يمارس عليه سوء معامله. لو مثلا اللي كان كيما نقضاهم نحن تاع الشارع مثلا يضرب كلب ولا يضرب قطوس ولا اخر دورنيرمون كنت شفت الفيديو نتاع سيدي بوزيد. جاري خلوا لسانيته معناها شد ربطه بالكهرباء نتاعه وكركروا في الحيوان الحاله نتاعه كيفاش، معناها تقول لي 15 يوم ولا خطيه من تاع معناها توصل حتى 50,000 ولا 500,000
0: حاجه
2: كبيره. يعني عباد حتى تربح وما عادش ما تخافش تقول لك روح كيفاش فهمتني. نحن حاولنا باش نقدموا نكلموا مجلس النواب هو المشروع قانون جديد من 2024 في مجلس عند مجلس النواب ونورمالمون توا قاعدين يدرسوا فيه وان شاء الله يتعدى
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: نحاولوا معناها نحن اي
0: انا حبيت نعرف مثلا كيف انتم كي شفتوا الناس ولا لي فيديو اللي عرضتكم اللي عذبوا فين في الحيوانات كما الشخص هذايا اللي كركر معناها في الكلب وقت اللي تقدموا قضيه هل انه يتم معاقبه الشخص هذايا ولا شنو يصير فيها معناها خاطر ما شفناش برشا عقاب في الحكايه هذه او ياسر مهتمين بها قانوني.
2: والله انا قلت لك نحن نحاولوا وخاطر في غياب معناها قوانين صارمه ما نجموش نخلطوا برشا حاجه اللي تعرفت هذاك نحن قاعدين ديما قاعدين نحاولوا نضغطوا على مجلس النواب باش يدرس المشروع تاع القانون هذايا ويتعدى فيه خاطر معناها اللي قاعد تشوف انت تاع التعذيب ونتاع المالتريتون تمشي قاعد يكثر حتى في معناها في جينيراسيون جديده صغيره فهمتني. اذا في يراك العنف ويرى الكبار ويرى ام وابوه ولا يرى جاره ولا يضرب ولا يرى البلديه تقمص في الكلاب شكون اللي هو حيوان اللي شيء ولا ما عنده ما فهمتني على كل ربي نهار اخر يحاسبنا عليهم راهم مخلوقات خلقنا نحن على الارض.
0: انتم كجمعيه نختم معك بسؤال هذايا مدام اسمع كجمعيه شنو تستحقوا معناها باش تنجموا توفروا الامكانيات الكل وتنجموا توصل اكثر معناها حيوانات اللي قاعدين يعذبوا فيها ولا اللي مستحقه معناها في الشارع وغيره شنو تستحق الجمعيه من الامكانيات
2: بالبدايه تقف معنا لي سيفونسيون لو
0: سيريكيت دكيتي مشاهده. الو اسمع فيك مدام اسمع كمل معنا.
2: طلبت معنا من ذبينا الشركات نتعاوننا من الانفونسيون بالثم يتبع عنا معناها بجت نتحركوا بجت حيوانات من عام
0: نعمل
2: كرياسون تاع ملاجئ جديدة فهمتني
0: معقول برشا
2: هو معناها
0: ملاجئ معناها كأماكن معناها كيفاش تشوف يلزم تكون الملاجئ هذه باش على الأقل هالكلاب السائبة هذه ما عادش يتم قنصها معناها شنو المطلوب من الدولة من الجمعيات من الناس متطوعة؟
2: هو احنا ما نجموش نحطوا الكلاب الكل في الملاجئ معناها هو أغلبية الملاجئ اللي كا يورجون الكلب معناها معاق خاطر هو البيئة ما تقبلش الفراغ والعباد تبارك الله معناها اللي عنده كلب ولا عنده قطوف يجي مدة يمرض له ولا كثير النفحة يحل الباب وسيبه زهدوما يظن زده حكاية أخرى وحدها عرفت حتى حيناته دي ما جدش وحدها معناها للشارع أما هاو فماليج وبلايس وين وكلوا وين ديويوا وين تلهيوا بيهم بزد متطوعين بزد معناها موارد مالية زل البياطرة زده مذيبين زده كيف كيف يطوعوا معنا يخدموا معنا نعطيهم تعبين ويعطيهم الصحة ويقفين معنا كسترها أما مانيش خالتين عرفت برشا حالات برشا نوع كبر نتاع حيوانات البرا ومش في وقت عمره ما كان خال يلزم الكاسباسيون والفاكسيناسيون في وقف الغاج معناها تكاثر الحيوانات هذه
0: هذيك هو نصور هذه حتى هو الحل اللي طالبوا به برشا ناس معناها في عوض انه يتم قتلهم وقنصهم يكون فما تلقيح وتعقيم للحيوانات هذه نظرا للعدد الكبير.
2: فوالا لا نقعدوا نسمع في سيف الكلاب ولا راهم عذبين ولا دميت في البلايص الكل وكسبها معناها بالحق 2026 المشهد هذايا ليليت معناها نورمالمون صحيح فتنا تعديناه
0: صحيح يعطيك الصحة وأنا ما اسمع ربي يبارك لك إن شاء الله تكون حاضر معنا عايش بكم أنتم أكيد احنا باش نوصلوا صوت الحيوانات هذوما وتكون فما رعاية أكثر وتوعية أكثر وحملات أكثر منكم أنتم وإحنا نوصلوا هذايا إن شاء الله للناس اللي تبع فينا وإن شاء الله تعاونكم والناس كل تكون يد واحدة. بارك الله فيك وأنا ما اسمع سعدي رئيس جمعية تصديق الحيوانات والبيئة بيئة تونس مشكورة مرة أخرى حاضر معنا زاد كيف سمحنا الدكتور روضة منصور خلينا تستنى شوية معنا في المباشر باش نختم معها بطبيعة بخصوص الجانب الصحي. مرحبا بك دكتور روضة.
3: مرحبا بكم الكل قديش فرحانة اللي نتعدى في إذاعة تطاوين نحبكم أهل الجنوب ونحب تونس الكل
0: ومحليهم
3: اللي تحديوا الكل راني تبعت أي والإمام وأسمى وكلهم محليهم وإن مذبيا نتعدى تسمع فيها
0: نسمع فيك بطبيعة
3: أي أوكي حبيت نقول لك اللي انا مش نحكي في الجانب الصحي
0: أي.
3: اما انا راني طبيبة بيطرية في مجال الرفق بالحيوان من 2009.
0: يعطيك الصحة.
3: عندي جمعية اسمها SOS Animal Tunisie. وعندي برشا ممكن توم بعد نزيدوا نحكيوا في هذا. أما اليوم إذا كنت حبني نحكي في الجانب الصحي معناها متاع داء الكلب.
0: يعطيك الصحة. أنا مش ركز معك على الجانب هذي. نظر حتى اللي ضيق الوقت دكتور روضة. وإن شاء الله في الحصص الجاية باش نحكوا في برشا تفاصيل أخرى معك.
3: مشكور.
0: أي بما أنه الفترة هذه يلزم يكون فما تلقيح للحيوانات هذوما. شنو هو المطلوب معناها من الناس اللي تربي في الحيوانات في الديار متاعهم وإلا زاد كيف البرة كيفاش تكون المعاملة ليهم؟
3: شكرا. نقول لك داء الكلب ما فيش وقت معين.
0: أيوة.
3: الدولة تعمل حملات وقتلي فما ديسبونيبيلي أختي تنجم وكيفاش وكل جيت حبيت نقول لك هذي هكا صوت نقول لداء الكلب صحيح اسمه داء الكلب أما ما يصيبش ما يصيبش الكلب هاو يصيب القطط ويصيب الأغنام ويصيب الأبقار.
0: أيوة.
3: ويصيب المعز ويصيب برشا حيوانات. دونك لهذا التلقيح الكلب هو الحاجة اللي تنجم تمنعنا من داء الكلب خاطر هو فيروس. دونك إذا كان جاء في بدن الحيوان ولا الإنسان هو سيون زونوز يقولوا له خطر يتعدى
0: حتى الإنسان هو هكا ولا دكتور؟
3: ما فيش حتى حل إذا كان انصاب. دونك قديش قيمة التلقيح مهم ولهذا راهو فما حملات في الإدارات الفلاحة مجانية. دونك تنجم تهز حيوانك قط ولا تهزو يلقحو وذي مجاني. ثم تنجم تهزو للطبيب البيطري. صحيح. الخاص اللي هو مهم ياسر دور البيطري في هالأمور هذه. دونك إدارات الفلاحة كلهم محلولين في البلدان الكل.
0: صحيح. في البلدان
3: الكل نجمو يمشي ونجمو نقصوا برشا من داء الكلب.
0: معناها هو المرض هذي دكتور روضة موجود على طول العام مش الفترات اللي تكون فيها حملات تلقيح تعملها من الدولة.
3: معناها إذا كان لقدر الله كلب مريض معناها عنده داء الكلب بنجم يعديه في كل وقت نجم تلقى الحيوانك من 3 شهر فيما فوق نجم تعمل تلقيح ضد داء الكلب وضد داء الكلب مثمرة بركة في العام مرة. هذيك علاش يبدا فما ورقة ولا الكرني باش انت تعرف وقتاش يلزمك تعاود. اما راهو الخوف من داء الكلب ما يلزمش يخلينا نضربوا الحيوانات ونؤذيهم. احنا كمسلمين ربي وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. راهو هذه مهمة على الاخر باش لازم نعطيو لابيليماج وان شاء الله كما قالت توا اسماء تكون فما قوانين صارمه. احنا ما نحبوش نتعداو القوانين اما نحبوا الانسان يكون خلوق ما يضربش ما يتعنفش اوسي بيان على الحياه
0: ونيت كلعبي. معناها دكتور روضة ديما نركز في الجانب الصحي انه اي واحد عنده توا قطوس ولا كلب يمشي يهزو وهاو كمجان معناها في المندوبيات نتاع الفلاحة الكل في مختلف الولايات يهزو في اقرب فرصة على خاطر ينجم معناها يتعدى المرض هذية حتى الناس اللي عندها الابقار ولا الاغنام بصفة عامة ينجموا يتعدوا حتى هما وحاجة معناها ما تاخذش من وقته ما نتصور هيك ولا
3: تحمينا. راهو كي تحمي انت الحيوان راك حميت صغارنا حميتنا. احنا هيك ترى بالحق ممكن ياسر نيدي الله يخليك نحكيه على التحقيم زيدا خطر. أيوة. مهم جدا. الناس اللي تولد قطوس وكلبه يطيش في الكيات يطيش في الصنية ياسر. وهيك ترى الحيوانات السيبة قديش وليت رهم حاجة مهمة صحيح. راهو داء الكلب فما برشا خوف. راهو داء الكلب حاجة كبيرة أما خاطره قاتل إذاك عليك يخوف. مثلا خلنا نعطيك هكا معلومة حسب معناها الصحة العالمية. راهو احنا نقصنا من 2024 10 حالات ولو 2 حالات على خاطر قاعدين نلقحوا قاعدين نعاو. أما إذا كان مش يقعدوا ديما نسيبوا في الشارع ديما عشان نجموا نقدروا باش نحميهم معناها
0: صحيح.
3: نحن
0: فما حالات معناها صارت حتى كنا نحكوا في السنوات اللي فاتت هذية عمناول ولا العام اللي قبل انه ناس مرضت معناها بداء الكلب صار معناها العدوى هذه صارت معناها ولا نسبة قليلة.
3: فما اما مش معناها لهذا. احنا اني نقول لكم عودة لخطب الحكمة حتى مثلا وليد وليد صغير يرى قطوط ولا ما يزمش في الشارع ما يزمش طول يمشي ويحط صبعه ولا هو ياكل كلب وانت تمدله بشويه بشويه تاخو حذرك. واذا كان ريت حيوان عنده مثلا بعض العلامات يعني يحمر اكفيش صعيب هذا كيما هكا مش انت تعيط المصالح اللي تنجم طبيب بيطري يعرف كيف شنو يصير يصير المختصه مش انت تقول انا او مثلا نعمل هكا وباش نهز دونك واحد يرد باله والوقايه خير من العلاج.
0: اكيد الوقايه خير من العلاج معناها من غير ما نضروهم بطبيعه لانه نتصور معناها انا ديما نقول اللي كلب اذا كان ما مسيتوش ما يضركش معناها ولا بتعطيه ماكله من بعيد هاكا انت تخاف على روحك صحيح عندك الحق ولا على صغيرك ولكن من غير ما نضروهم هاكا انت ديما تكون واعي في الاطار هذايا في الجانب الصحي وهذيك هاو. ربي يبارك لك مدام روضه يعيشك ربي يخليك ان شاء الله
3: يخليكم يا ربي ميرسي بوكو ربي يحفظك برشا برشا على الحيوانات خاطر العالم هذايا في الحيوان والإنسان والنبات
0: صحيح
3: كله مهم مهم باش نجمو نكونوا مرجلين في هالدنيا يا رب
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله أكيد حبيب. أكيد دكتور روضة باش الحصص الجاية نحكو في تفاصيل أخرى نتجزؤوا شوية معناها في نقاط أخرى نوضحوها أكثر للناس وخاطر تختلف أنواع متاع الحيوانات كل واحد وكيفاش تكون الرعاية متاعو. مشكورة مرة أخرى دكتور روضة منصور طبيب بيطري تحياتنا ليك لله وبارك الله فيك مرة أخرى تقابل الجمعة الجاية إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا ميرسي
0: بوكو تحياتنا ليك نحب نشكر ضيوفي الكل اللي كانوا حاضرين معايا اليوم اياد بن جراد اسماء سعدي رئيس جمعيه تصديق الحيوانات والبيئه دكتور روضه منصور طبيب بيطري وزاد كيف الامام بلقاسم بن عميره ربي يبارك لهم يعطيهم الصحه على تدخلات نتاعهم القيمه الهادفه اللي ان شاء الله تكون وصلت الرساله منهم هما للناس اللي تسمع فينا اللي مغرومين بالحيوانات واللي مش مغرومين بهم وان شاء الله خاصه نوصل المساج انه راك تكون انسان رحيم هذه حاجة بيا برشا وذي أنجيز وذي راهو كنز وحاجة أكيد ربي ينعم بها الناس هذوما اللي يخافوا على الحيوانات ويهتموا بهم. شكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحة ربي يبارك لكم أنتم إذا سمعتونا ومسامعنا الموعد في برنامج عالم الحيوان من 10 حتى لل 11 كل صبحية أربعة. شكرا لك رشيد عادل نادي كنت معكم من أمام الميكرو وتوا نخلي الكلمة لزميلي فرح بن جندول في موجز أخبار ال 11
4: عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان. عالم الحيوان مع نادية سلموك.
5: إذاعة تطلين.
6: موجز الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز من إذاعة تطاوين. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامة المتعلمين. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مدينة العلوم بتونس يوم غد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبا 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. في العالم استشهد 16 فلسطينيا من بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. قال المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم إن الدفاعات الجوية للمملكة السعودية دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوب مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور في الوقت الذي يتوسع فيه نطاق القتال في الشرق الأوسط. هذا وقد حثت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الأمنية في ظل هجمات طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. انتهى الموجز، نمر إلى فقرة البلاغات.
8: بلاغات.
7: تعلم المحكمة العقارية فرع التطاوين جميع المواطنين المالكين لعقارات مشمولة بالمسح العقاري في معتمدية ترمادة من ولاية تطاوين الاتصال بفرع المحكمة العقارية لإتمام نقائص ملفاتهم، وذلك في أجل أسبوعين حتى يتسنى النظر في ملفاتهم والحكم فيها في أفضل الأجال، وإن التخلف عن إتمام ما ذكر يعرض ملفاتهم للرفض. اتصلت مواطنة بمقر إذاعة تطاوين منذ قليل لتعلم عن إذاعتها محفظة مدرسية كبيرة الحجم سوداء اللون في حافلة النقل بين المدن بين تونس وذهيبة يوم الاثنين الماضي، وتقول هذه السيدة إن داخل هذه الحقيبة ثياب، فرجا من يعثر عليها أو أخطأ في أخذها أن يتصل بها على الرقم 99-121-342. أعيد الرقم 99-121-342. انتهى هذا العرض الإخباري قدمناه إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. موعدكم القادم الأخبار سيكون بإذن الله بعد زهاء الساعة مع نشرة أخبار الظهر. إلى اللقاء.
9: ذلك وحيدا، ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
11: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
10: شنيه مجاونة هذا؟ يودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
11: ما وزادة ياسين الوالدة
10: الوالدة تو تفرحها، يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
11: صحيح
10: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، مستقبل. تو تضيع مش مستهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقص جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
12: جابس مباشر.
13: جابس مباشر.
0: أعزائنا المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد في شبكة خريف شتاء 2026-2027 من برنامج جابس مباشر. هذه المساحة الإذاعية اللي إن شاء الله باش ترافقكم طوال هذه الشبكة دوريا بيني وبين زميلي محمد علي عكاشة. إذن جابس مباشر لليوم في ساعة من زمان من توحتش للمنتصف النهار، إن شاء الله باش نتحدث فيها على جملة من المواضيع اللي
8: موضوعنا بشأن المحلي أو المواضيع إن شاء الله باش نترقولها إن شاء الله في برنامجنا اليوم. الحديث عن المحطة الاستشفائية بالمطوية في منتزه الحضري بالمطوية. شنو جديد المشروع هذية؟ شنو برنامج المشروع هذية؟ شنو أفاق المشروع هذية؟ كل هذا إن شاء الله باش يكون موجود معاكم باش تسمعوا أكثر تفاصيل في حلقتنا لليوم. كذلك شنو الإشكال اللي يعانوا منه متقاعدو المجمع الكيميائي التونسي. كذلك باش تسمعوا معنا في برنامجنا المشروع اللي تقدمت به الغرفة الفتية الاقتصادية واللي نجحت به على مستوى محلي وأيضا جهوي, وإن شاء الله باش تكون تمثل تونس في مصر. شنو المشروع هذايا؟ شنو أهميته؟ شنو الأثر متاعه اللي باش يكون على ذوي أو ذوات الإعاقة؟ هذا الكل إن شاء الله باش تسمعوه في برنامج جابس مباشر من تو حتى منتصف النهار. ننطلقوا بنغم أول ثم نستقبلوا ضيوفنا.

0: عشر دقائق بعد الـ11 ما زلنا معكم في برنامج جيبس مباشر، والحديث كما تحدثت قبل النغم باش يكون على إنجاز القسط الأول من محطة الاستشفائية بمنتزه الحضري بالمطوية، وباش نتحدث بأكثر تفاصيل. خلينا باش نتابعوا هذا الموضوع بأكثر تفاصيل. كان أعلن عليه عضو مجلس النواب عن معتمدية عن ولاية جيبس وعن معتمدية المطوية بتبيعها سي محمد الكول، اللي أعلن تقريبا منذ 5 أيام عن أنه هذا المشروع أخيرا رأى النور، وكان تحدث في السياق هذايا لإذاعة تطاوين.
1: اليوم الحمد لله الحلم يتحقق، وإن شاء الله قريبا يبدأ إنجاز القسط الأول من المحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري. نحطوها في الإطار متاعها، هي مكون رئيسي من مكونات المنتزه هذايا، اللي فيه عديد المكونات الأخرى، واللي يلزم يكون انطلاقة حقيقية كقطب استثماري، كمشروع استثماري يعم على الجهة. لابد من انطلاق فعلية في تغيير النظرة لمثل هذه المشاريع لتكون جاذبة للمستثمرين آخرين، حتى تحقق يعني دورها التنموي وتحقق الحركية التنموية، سواء دخولها مع بقية المكونات، سواء استغلالها من طرف مستثمرين وضعها في الإطار الصحيح للاستثمار. هذا يعود بالفائدة بالطبيعة على المطوية كالهنا وعلى الجهة كالهنا، حكم أن المنتزه هذي هو نموذجي، هو تقريب الوحيد من حيث المواصفات الموجودة فيه. إذن هي انطلاقة جديدة ومحطة كبداية لتنوع الاستثمار في الجهة.
0: كان هذي سيد محمد الكو عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليين، كان تحدث لإذاعة تطاوين على هذا المشروع. هذا المشروع اللي كان قاموا بحلحلته على مستوى المركزي في ما يتعلق بضرورة إنجاز هذا المشروع، ما هوش وليد اللحظة ولا وليد هذه الفترة، هو مشروع تقريبا تم اقتراحه حسب ما تابعنا في إذاعة تطاوين منذ سنة 2015-2016 تقريبا، وكان اشتغلوا عليه جميع الأطياف اللي موجودة في الفترة هذه إلى حدود هذه الفترة. من بين الأشخاص اللي كانوا أو الجهات اللي كانت اشتغلت عليه المجلس البلدي السابق، هو باش نتحدث بأكثر تفاصيل على المجهودات اللي قاموا بها في السياق هذية، وأهمية هذا المشروع، وأهمية كيفاش كان طرح هذا المشروع. إن شاء الله حضر معنا سي حاتم قفريش اللي هو كان رئيس مجلس البلدي السابق، وكذلك هو ناشط بالمجتمع المدني. نشوفه كان حاضر معنا. سي حاتم أهلا وسهلا ومرحبا بك. سي حاتم في انتظار بتبع أنه يلتحق بنا للحديث أكثر على هذا المشروع اللي موجود كما تحدث سي محمد في موقع استراتيجي كنقوله المنتزه الحضري بالمطوية، اللي هو يمسح تقريبا 90 هكتار، واللي يشتغل عليه عديد الناشطين بالمجتمع المدني، كذلك هو تحت أنظار البلدية اللي قاموا بغراسته وتشجيره في إطار أنه يقاوم التصحر وأيضا التنوع، المحافظة على التنوع البيولوجي اللي موجود في منطقة المطوية، وهذه كلها من الخصائص المهمة في هذا المكان. وكن زيدوها كذلك هذا المنجز اللي هو إن شاء الله باش يتم الانطلاق في أشغاله قريبا إن شاء الله، اللي هو هذه المحطة الاستشفائية اللي قدرت تقريبا الاعتمادات المرصودة لها ب4 مليارات، وكان هذا المشروع من المشاريع اللي طالبوا بها المجتمع المدني وأهالي المطوية منذ القديم، واشتغل عليها كذلك كما ذكرت منذ قليل المجلس البلدي السابق. حاضر معنا سي حاتم قفريش، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي حاتم على موجات إذاعة تطاوين.
2: سي حاتم فيش
0: فيش سامحني فيش ولا فيش وقفريش
2: مرحبا
0: مرحبا بك سي حاتم، نعتذر على الخلط في الألقاب. إذن المشروع هذية كما وصفه سي محمد هو مشروع الحلم، والحلم هذية أنتم كنتوا جانب من الحلم هذية في إطار تحقيقه. لو كان تعطينا سيرورة هذا المشروع كيفاش كانت كمقترح، ثم الإجراءات الإدارية اللي قمتوا بها.
2: في الحقيقة هو المشروع هذية كان من ضمن المقترحات اللي موجودة في التنمية المدمجة الخاصة بمعتمدية المطوية. يعني تم وضع الاقتراح هذا من 2016، ومنذ مباشرتنا احنا العهد متاعنا المجلس البلدي في سنة 2018 دقيقة، هو إيماننا لكون معنا المشروع هذا معنا ذو أولوية بالنسبة لنا، معنا لأولا معنا لتثمين كالثروة اللي حبانا بها ربي، معنا المياه الساخنة الفريدة من نوعها في معتمدية المطوية، يعني تختلف بطبيعة الحال مياه كبريتية تختلف عن بقية المياه المعدنية. وثانيا لتحقيق معناه وتنشيط المنتزه الحضري اللي من ضمن المكونات نتاعه والمحطة الاستشفائية، وخلق ديناميكية اقتصادية في المنطقة. معناتها هي معناها من ضمن الأوليات نتاعنا أن يكون نحاول نخلق معناها ديناميكية اقتصادية في المنطقة. انطلقنا منذ 2018 بالطبيعة مع مهندس المشروع الشي عبدالله هوما، معناها في وضع التصاميم اللازمة، ومعناها احنا وقتها ما حطينا الشي عبدالله هوما معناها مباشرة، معناها بتكليف من السيد الوالي وقتها وطلب منا احنا باش نسرعوا في الموضوع تكليف مباشر للتسريع في الإنجاز. المشروع هو ملف كبير، هو معناه فما عديد المصالح الجهوية والمركزية متداخلة في هالمشروع هذي، عديد من التراخيص. بدينا معناه جلسات أولية مع الإدارة الجهوية للتجهيز، وبالطبيعة رئيس المشروع اللي يعتبر هو السيد الوالي معناه ممثل في المنسق الجهوي للتنمية المندمجة في جابس، للحصول على التراخيص نتاع البناء. قمنا بالرفع واختيار المكان المشروع والرفع التوبوغرافي للمكان، وثم معنا جلسات لتحديد معنا المكونات في التجهيز. والأهم اللي كنا معنا مشينا معناتها الإدارة العامة للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه المعدنية في تونس العاصمة، للحقيقة انت عربي معنا لغينا منهم كل الترحاب وكل التشجيع لإنجاز المشروع هذا، ووافقونا في الترخيص الأولي للمحطة الاستشفائية. بعد تحولنا لوزارة الفلاحة لمعناتها الحصول على ترخيص استغلال البئر هذايا، ومعناها الامتياز، الحصول على الامتياز الجبائي للبئر هذايا اللي هو حاجة مهمة ياسر بالنسبة للمشروع هذا، وحصلنا عليه الحصيله في سنة 2022 في الجلسة نتاع المياه تصرف المياه العمومية. ثم معناتها مشينا لوزارة البيئة باش تحصلنا على المسابقة وترخيص نتاع البيئة والدراسة وإنجاز بعد إنجاز دراسة المؤثرات البيئية للمشروع. يعني الملف أصبح جاهز، ونزل بعد تالي في العروض. المشكل اللي كونا معنا من 2016 ل 2022 الاعتمادات ما عادش تكفي بحكم الانفلاسيون وبحكم الدينار والارتفاع،
0: وهو حال تقريبا معظم المشاريع في ولاية جابس وفي تونس الكل.
2: صحيح، ومشكورين معناتها المجلس المحلي للتنمية في المطوية، وخاصة السيد نائب محمد الكو اللي معناها تابعوا المشروع، وإلى الحصول على الاعتمادات الإضافية باش بقدرة الله يتم الإنجاز إن شاء الله اللي نعمله معناها باش يخلق حركية جديدة. أنتم تعرفوا معناها منطقتنا المطوية معناها ثرية، معناها عندها أطول ساحل يظل شريط ساحلي، وعندها واحة معناها 380 هكتار، وزيد المنتزه 94 هكتار، مقومات باش تجعل منها معناها منطقة ما عندها سياحة بيئية واستشفائية، نزيد نضيف عليها الاستشفائية، فمش معناها ما تولي
0: بالفعل هنا سياحات. ربما انقاطعك سمحني اليوم العباد هنقولوا سياحة استشفائية وإلا محطة استشفائية، ديركت نمشوا للحامة اللي إن شاء الله المشروع متاعهم يلقى حتى هو شكون المستثمرين اللي نجموا بتبيع يتبنوا الخبيات، الخاطر مشروع من المشاريع المعطلة ديما نمشوا للحامة أكثر منها للمطوية. اليوم كي نتحدثوا على إنه راهو فما مياه ساخنة كذلك في المطوية، فهو جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية اللي تنجم تكون موجودة في المنطقة. أنا حبيت نسأل اليوم الفكرة كيفاش جت من منذ البداية؟
2: والله الفكرة هي
0: حسب متابعتكم طبعا.
2: أي بطبيعة هي خطر سبقتنا الفكرة بكل صراحة، ما نسبق مجلس اللي كون منا فما ثروة مائية معدنية جديدة منا تخلقت ربي حبانا بها منا في المنطقة بتاعنا، منا بئر ذو دفق أكثر من 32 لتر في الثانية، مياه منا كبريتية خاصة وخاصة جدا تختلف على المياه الأخرى المعدنية، رغم مش كيف معنى استشفائية حتى بالتحاليل متاع وزارة الصحة وبالتحاليل متاع لخيان معنى حتى خارج تونس ما عملوا تحاليل، هي مياه صالحة لمعالجة عديد الأمراض، وزيها وكموثق في وزارة الصحة منشور في صفحة الإدارة العامة للمياه المعدنية. هذاك علاش ركزت
0: بالطبيعة هما ديجا ما يعطوا ترخيص كان ما تكون معناها قاموا بالدراسات اللازمة. أي
2: بالطبيعة الحال كان ما يتأكدوا. هذاك علاش معناتها ركزنا على الموضوع هذا وحبينا ما نستغلوا ونثمنوا الموجود عندنا معناها قبل ما نمشوا نلوجوا معناها على منطقة صناعية أو أشياء أخرى. قلنا نثمنوا الساعة اللي موجود اللي عندنا ومن بعد معناها نتحولوا لحاجات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة بتبيع قبل كل شيء وإن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل أهالينا في المطوية والجابس الكل بتبيع لأنه مشروع سيعود بالنفع على جابس الكل وعلى تونس الكل خاصة وإحنا نعرف المناطق الاستشفائية بالمياه الكبريتية محدودة في تونس 4 أو 5 مناطق فقط موجودة اللي هي تقوم بهذا العلاج وأكيد باش نتابعوا هذا الموضوع وباش نشوفوا بعد قليل مع المجلس المحلي ومع مدام عروسية جوال إن شاء الله زملائنا يتصلوا بها باش ناخذوها باش نشوفوا شنو هو التصور اللي اقترحه المجلس المحلي في تطوير هذا المشروع وشنو هو الأهم وخاصة في تواجده في المنتزه الحضري بالمطوية اللي حد معلوماتي فيه عديد المشاريع الأخرى. شكرا لك سي حاتم فياش, شكرا جزيلا لك على التدخل ومشكور على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. إذا نحن ما زلنا مواصلين معكم أعزائنا. شكرا لك, شكرا سي حاتم. توا تقريبا 11:21 دقيقة باش نحاولوا نتصلوا بمدام عروسية جوالي باش تتحدث معنا على موضوع على نفس الموضوع, موضوع المحطة الاستشفائية بمنتزه الحضري بالمطوية واللي سمعنا اللي كان معناها موضوع لقاء واجتماع للمجلس المحلي بالمطوية واللي تحدثوا فيه على هذا المشروع. هذا المشروع اللي كما ذكرت باعتمادات فقط 4 مليارات وكان تحدث سي حاتم فياش ان هذا المشروع سابق 2016 وكانوا اشتغلوا عليه كمجلس بلدي طوال هذه الفتره تقريبا تشوفوا رسميا منذ 2016 الى اليوم تقريبا ما يزيد على 10 سنوات الموضوع هذايا واليوم الحمد لله اللي باش نمشوا في الانطلاق الفعلي للاشغال. القسط الاول من هذا المشروع اللي هو مهم جدا والمهم أكثر التموقع متاعه في المنتزه الحضري بالمطوية واللي باش تعطينا عليه أكثر التفاصيل مدام عروسية جوالي عضو المجلس المحلي بالمطوية. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام عروسية.
3: مرحبا بك هانس, مرحبا بكل مستمعي إذا تطوي.
0: إذن المحطة أو مشروع المحطة الاستشفائية بالمنتزه الحضري بالمطوية مشروع مهم برشا, مشروع كان موضوع لاجتماع بالمجلس المحلي بالمطوية. لو كان تعطينا قبل كل شيء أهمية المنتزه الحضري بالمطوية وأنت من أبناء هذه المنطقة والمتابعة لهذا الفضاء.
3: شكرا لك هند. كما تعرفي أنه المنتزه الحضري بالمطوية

0: اللي باش نحكوا فيه اللي هو المحطه الاستشفائيه ومركز الاقامه، ويمكن ان يضيف بعد استشفائي وسياحي للمنتزه سياحيا، كذلك الاقامه والخدمات والفضاءات اللي ممكن نتعاون على استقطاب الزوار من المصريه وخارجها، والاقتصاديا انه ينشط الحرف والخدمات والتجاره ويخلق برشا فرص عمل مباشره وغير مباشره. ما ننساش زاده كيف ثقافيا واجتماعيا يحتضن انشطه ثقافيه وفنيه وتظاهرات لفائده ابناء المنطقه. الحقيقه هو في تكامل ما بين كل المشاريع وقوته الحقيقيه بالنسبة للمنتزه الحضري بالمصرية في ربط مكوناته ببعضها في المحطة الاستشفائية اللي نخدموا عليها، واللي باش نستفيدوا زادة كيف من الفضاءات الترفيهية والرياضية والثقافية والإقامة، وكل مشروع يدعم الآخر بالنسبة لنا.
1: أي به عروسية، المجلس المحلي اجتمع على هذه المحطة، المشروع هذه المحطة كان نعم. عنده تصورات في الإطار هذا اقترحته، لو كان تعطينا فكرة.
0: هي كانت الحقيقة عديد الجلسات ومتابعة الحقيقة منذ معناها منذ تم انتخابنا وتنصيبنا في المجلس المحلي نخدمه على المشروع هذايا. بطبيعة بعد خدمة قام بها المجلس البلدي اللي قبلنا نواصلوا الحقيقة في العمل اللي هم خدموا عليه، والمحطة الاستشفائية بالمنتزه الحضري المصري الحقيقة هو نعتبره من المشاريع المهمة اللي يمكن أنها تعطي دفعة جديدة للتنمية المحلية بالجهة، خاصة وأنه الحقيقة ما هوش مشروع معزول كما كنت نحكي، لكن هو رؤية أوسع أنه نحول المنتزه الحضري إلى قطب تنموي متكامل. المشروع اللي تتجاوز كلفته 4 ملايين دينار يجمع بين المحطة كما قلت الاستشفائية ومركز الإقامة، هو يمكن أنه يساهم في ترشيد السياحة الداخلية ويخلق حركية اقتصادية كبيرة.
1: اقترحتوا مقترحات في السياق هذايا؟
0: اي بطبيعة تعرفوا أهمية المشروع هذايا الحقيقة، خاصة كفي جابس إقليميا وحتى وطنيا، معناها مهم برشا المشروع هذايا خدمنا عليه. ما بطبيعة بعد إن شاء الله يا ربي يتم يكمل المشروع هذايا، فما تصور كبير كيفاش باش يكون، كيفاش باش يتخدم، ينجم يكون بطبيعه كلزمه كانه يخدم عليه الخواص، انه استقطاب معناه الحقيقه باش يكون كبير برشا ومهم برشا. ومن موقعنا كمجلس محلي انه ندفعوا لهالمشروع هذايا، واللي الحقيقه نخدموا عليه برشا، واللي باش يكون مركز اقامه اللي باش يجمع الفضاءات الكل كترفيهية بيئية ثقافية حرفية، وإن شاء الله يا ربي هي المشروع إن شاء الله على قريب باش يبدأ. هذا هو المهم إن شاء الله، إنه إن شاء الله باش يكون بدايته قريبا في الأشهر القادمة بإذن الله، وكمواصلة لكل المشاريع اللي نخدم عليها في المنتزه الحضري المصري بطبيعة مع المجلس مع البلدية بطبيعة اللي هي الشريكة معانا إن شاء الله في المنتزه الحضري بالمصري.
1: أي شنية أحوال المشاريع اللي موجودة فيه لحد الآن؟ هل هي مشاريع مكتملة؟ وشنية هي المشاريع الموجودة فيه؟
0: الحقيقة هي مشاريع كلها مكتملة
1: في المنتزه الحضري. أي
0: المنتزه الحضري المشاريع كلها مكتملة، لكن إلى حد الآن على أرض الواقع
1: اللي هي لو كانت تذكريها لنا عروسية.
0: اللي هي بطبيعة كما نعرفوا القرية الحرفية بالمصرية، قاعة الأفراح بالمصرية اللي هي موجودة في المنتزه، كذلك عنا مركز التخييم إن شاء الله زادة كيف اللي إن شاء الله باش يكون موجود، ومن أهم المراكز التخييم باش يكون في تونس الكل حتى دوليا زادة. كذلك عنا عديد الملاعب، ملعب التنس ما شاء الله من أحسن الملاعب اللي عنا في جالس، وعديد النقاط المهمة اللي هي موجودة في المنتزه. لكن للأسف الشديد، ونقول للأسف، اللي رانا ماناش قاعدين نستثمروا في اللي عنا، وهذايا اللي يوجع الحقيقة برش. خاطر كي نشوفوا مراكز بأهميتها في البناء متاعها وكذلك في قيمتها في المكان متاعها، لكن إلى حد الآن ما وقعش استغلالها، الحقيقة هو قاعدين نسعوا. هند ما نقدرش عليك، مجلس محلي كان جهوية كان وطنية كان مع البلدية قاعدين نتواصلوا انه كيفاش نفعلوها المشاريع هذه، خاطر انه اذا كان مشروع قائم الذات وتكون فيه نقاط قليلة انه بشيقة انه بالحق يفعل ويخدم، علاش ليه ما نستغلوش؟ علاش سنوات انه البنية هذه ما نستغلوهاش؟ هذه هو اللي قاعدين يخدموا عليه، وصدقيني في كل مرة نقوموا بجلسات في الموضوع هذا، لكن الى حد الان بانتظار بالطبيعة اللي خاطر ما نجموش وحدنا، خاطر هذه مرتبط بعديد الشركاء معنا كبلدية كمجلس جهوي كولاية كوزارات
1: ديوان الصناعات التقليدية
0: الحقيقة هو بيدرا وما نكذبش معناه بالحق، اللي هو يسعى انه يفعل دعوة للناس اللي تحب

0: حتى الحرفيات والحرفيين دعوة ليهم انهم يكونوا معناها معانا ومساندين لينا في القريه الحرفيه، خاطر هي قريه حرفيه هي ليهم معناها منهم وليهم هما. والى حد الان نقول النقص زاد حتى الناس اللي باش تستفاد هو اللي يخلي المشروع مازال ما بداش. هما بعض النقاط الحقيقه اللي هي تقنيه اي واللي هي تبقى تقنيا معناها راهي نجم نتجاوزوها نجم نخدموا عليها ان شاء الله يا ربي كمجلس محلي رانا ساعيين ومدين ايدينا لانه المشاريع هذه تتفعل وتتخدم مع خاصه انه اذا كل المحطه الاستشفائيه معناها تكون موجوده باش يكون فما السياح فما الزوار فما الناس تجينا من كل الجهات. معناها اذا كان المحطه الاستشفائيه فيها مركز اقامه يعني كقريه حرفيه باش تخدم كمتزهب باش يخدم كمقاهي كمطاعم كل شيء معناه كل شيء مربوط ببعض
1: كلها باش تكون
0: كلها حتى مركز التخييم مركز التخييم راهو عنده تطور بالنسبه للكشافه معناها من فوج الامل بالكشافه اللي هو الحقيقه هو اللي باش يقوم بالعمل عليه انه عندهم رؤيه واسعه برشا ان يكون الحقيقه جهويا وطنيا وعالميا معناها هو حلقه كمتسحبه الحقيقه هو حلقه مهمه برشا انه تنمويه
1: اقتصاديه تنمويه مهمه جدا
0: مهمه برشا لكن راهو مش وحدنا راهو يلزمنا ليد في الليد مثل الكليكا باش يفعلوا هالمشاريع هذه اللي باقيه متعطله والى حد الان الى حد الان رانا نطمحوا انها تتفعل على ارض الواقع ونشوفوها كل حاجه تخدم ونبدو فرحانين ونزور ونشوف وناس تجينا ومع انه الحمد لله معناها كبنيه تحتيه وكنا قبل نقولوا الطريق للمتزه ماهوش باهي الحمد لله المشروع تكمل والحمد لله معناها طريق المتزه ولا سهل وبحليه وثنيه مزيانه وكل شيء معناها تقريبا المقاومات الكل موجوده لنجاح هالقطب التنموي هذا.
1: بالفعل هو اصلا كي نقولوا فما مشاريع معناها اكتملت وجاهزه اي تاخير في تفعيل نتاعها هو ضرر حتى للبنايه وللمعدات طبعا. اللي موجوده هيك لانه في فتره اخرى ربما نستحقوا لاعاده الصيانه لمشروع مازال ما استغليناش كما ربما صار في محطه
0: في القريه الحرفيه وفي قاعده الصحراح يعطيك الصحه يا هند شكرا لك شكرا
1: لانها باش تكون العفو العفو يا عروسية مرحبا بك في كل وقت. بالعكس احنا نحبوا نثيروا مثل هذه المواضيع لانه كما حكيت مهم ان نفعلوا هذه المشاريع اللي هي ما زلنا ما استغلناهاش ومن بعد باش ترسينا نعملوا في صيانه لاعاده للانطلاق معناها الاستغلال نتاعها
0: وهذا معناها مصروف زايد نشوفوا ما تسمش عليه معناها ما تسمش عليه الى حد الان ما يسمش كمجلس محلي رانا صادقين ندعو لاي اي نقطه انها حتى اي مشروع ان نحاولوا ان نتجاوزوها لكن الى حتى الان نقاط استفهام قاعدين الحقيقه ان شاء الله نتعاونوا مع البلديه مع الولايه انه الحق السيد الوالي كيف يحاول انه يقول لنا ويكون معانا معناه انه المشاريع هذه تتفعل مع البلديه مع المجلس المحلي الناس الكل لكن الى حد الان وبالحق رانا نحبوا تفعيل
1: السؤال المطروح مدام عروسيه يبقى السؤال المطروح علاش ما تفعلوش شنو هي إشكاليات هل هي إشكاليات كبيرة معناها اللي خلاتهم ما تتفعلش مثل هذه المشاريع فيه في انتظار
0: الحقيقة كمنصب سؤالي يقول لك كمجلس محلي بالنسبة لنا كمهمتنا إداريا وأنه نسعوا إلى أنه نخدموا على النقائص الكل رانا قاعدين الحقيقة نخدموا عليها معناها كمهمتنا إحنا تقريبا قاعدين لكن ماهوش بإيدنا أن نفعل معناها ماهوش يبقى أمور إدارية خاصة بالنسبة للبلدية أي الكل معناها راهو لو كان بإذن بالحق راهو كل شيء بدا يخدم لكن إن شاء الله بإذن الله ماهوش الصعيب اللي بشي إن شاء الله اللي بشي تخدم ماهوش الصعيب إن شاء الله ليد في ليد أنا بالنسبة لي الناس الكل لك مع بعضها وإن شاء الله نشوفه إن شاء الله في مكان أخرى هند نحكي على تفعيل المشاريع
1: ان شاء الله ان شاء الله ونتواصلوا كذلك مع مدام مهاب ونشوف شنو المعرقل لتفعيل هذه المشاريع. شكرا لك يعطيك الصحه مدام عروسية جوالي عضو مجلس المحلي بالمطويه شكرا لك على كل هذه التفاصيل. اذا مازلنا مواصلين معكم اعزائنا المستمعين 33 دقيقه بعد ال 11 نمشوا الفاصل غنائي ثم باش نجاوبوا على سؤال شنو هو الاشكال اللي يعانوا منه اليوم المتقاعدين من المجمع الكيميائي التونسي.

0: 36 دقيقة بعد الحديث، ما زلنا مواصلين معكم أعزائنا المستمعين في برنامج جابس مباشر، يجيكم مباشرة من استوديو إذاعة تطاوين في جابس. والحديث الآن على إشكالية يعاني منها أو إشكاليات يعاني منها المتقاعدين من المجمع الكيميائي التونسي. وللحديث على شنية هذه الإشكاليات حاضر معنا سي سمير الإطرابلسي، متقاعد من المجمع الكيميائي التونسي. مرحبا بك سي سمير.
1: مرحبا بك أختي، نهاركم مبروك ونهاركم أسعد أيام، مشكورين إذاعة تطاوين على احتضان مشاكلنا. والله المتقاعدين بالمجمع الكيميائي التونسي بجابس،
0: أي لو كان نعرف شنو هو الإشكال بالفعل، أي شنو هو الإشكال بالضبط وخنوصلوا صوتكم.
1: الإشكال متاعنا هي معناها صرف متخلل بالذمة لمنحة الإنتاج هذه، كي خرجنا تقاعدنا تم خصمها من سنة 22 وإحنا تو على أبواب 2027. إلى حد الآن فما مذكرات صدرها السيد المدير العام بتاريخ 27 فبراير 26 يقول فيها سيتم تسويه منحة الإنتاج في سنة 22 في 2026، وفي أكتوبر سيتم تصفية إنتاج المنحة متاع 23، وإلى حد الآن معناها صراحة ما تم حتى شيء. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية هي أن في كل أول سنة ندفع مبلغ 200 دينار معناتها اشتراك للستار، هي مصاريف العلاج. وعندنا تو المفروض أن كل 20 يوم 25 يوم الورقة اللي ندفعها متاع مصاريف العلاج ترجع لنا تصبنا في البنك ولا في البريد، نلقوا رواحنا اليوم التغطية الصحية مضروبة، وعندنا تو 9 شهور أو 10 شهور وإلى حد الآن ما لم يتم صرف المصاريف التداوي. وبصراحة نتصلوا بالمسؤولين كل مرة ونعملوا وقفات احتجاجية وما حبيناش نصعد، وتعرفوا أن النسبة متاع المتقاعدين كبيرة ياسر، ونحبوش خطر حنين كبار وما نحبوش نعملوا مشاكل أقوى من هيك، معنا خطر الناس محترمة بصراحة. نكلت الإدارة متاع المجمع الكيميائي التونسي اليوم نكلت بينا بصراحة. احنا المفروض مثلا المفروض ان الانسان كي يخرج التقاعد القانون في الدستور يقول معناها يستوفي جميع الحقوق متاعه، هني تويك خاصة لا تغطية صحية ولا منحة متخلد بالذمة، هذه منحة الإنتاج من سنة 22 ويوعدوا فينا في كل مرة نقابلوهم يعني هاو الشر هذا هاو الشر اللي بعده، وإلى حد الآن معناها نطالبوا بكل صراحة تدخل عاجل سيد الوزير الصناعة الطاقة والمناجم والسيد رئيس الدولة، معناها يدخلونا كل صراحة. احنا المتقاعدين تعبنا بصراحة، وهذا معناها
0: انتم اتصلتوا بال
1: فما اللي عدى 35 سنة من العمل وفما اللي عدى 40 عام، نلقوا رواحنا اليوم لا تغطية صحية ولا استحقاقاتنا معناها ما خذناهاش إلى حد الآن.
0: تقريبا قديش عددكم سي سمير؟
1: والله العدد متاعنا برشا بالنسبة اللي تهمه منحة الإنتاج، فما على ما يقارب 250 كاكا في جابس بركرة، معنا فما صفاقس وفما قفصة وفما في تونس. وبالنسبة للتغطية بتاع الصحية اللي خرجوا تقاعد من سنوات التو، معنا فما عنا زملاء توفوا وإلى حد الآن مخلوش معنا مستحقات.
0: وكان الرد متاع الإدارة الجهوية والإدارة المركزية شنو بالضبط؟
1: بالنسبة للإدارة الجهوية ونمشوا نحتجوا يقولوا لها باش نتصلوا بالإدارة العامة، يعملوا اتصال بالإدارة العامة يوعدونا. مشينا حتى اني معناها مشيت الإدارة العامة في تونس وهزيت معناها مطبوعة فيها معناها شكاية للإدارة وفيها ممضات من طرف 250 من المتقاعدين اللي تموا منحة الإنتاج، ووعدونا وفي شهر فيفري وفي شهر ماي يعني تو 3 سنوات وهم يوعدوا فينا.
0: فما من معناها كلها ورود لحد الآن. اي
1: فما من الزملاء متاعنا اللي حب يلتجي للقضاء، قلنا احنا تو شركة خدمنا فيها ومش معقول معناها باش نلتجوا للقضاء، وهاو الناس هنا صابرين وما حبيناش نعملوا احتجاجات اقوى، والمسؤولين معناها كل واحد يقول لك هذه يعني هذه نستنوا في رئاسة الحكومة في وزارة الصناعة، ووزارة الصناعة تعرف ان الوزير بالنيابة معناها اللي شاد وزير الصناعة تويكا
0: عنده فترة صغيرة من ابريل تقريبا
1: السيد الزواري معناها وزير التجهيز، وما سمعنا حتى.
0: ان شاء الله صوتك وصل سي سمير. ان شاء الله صوتك وصل ونحاول نتصل ان شاء الله بالاداره العامه ونشوفوا فماش حل اي
1: باش يعاونونا وشوفونا حل الاجر. انا المتقاعدين المفروض ناس اوفوا سنوات من العمل والانتاج وكنا معناها المجمع الكيمياء التونسي كان قطب صناعي وكان مشع على ويعطي في فلوس للدوله ويدخل وكنا ننجو وفما اللي فينا خرج مريض وفما ناس تستنى في فلوس الدواء اللي عندها 85 و86 فما ناس مرضى بالامراض الخبيثه وصدقيني تو 11 شهر
0: وهذا حق هذا حق في نهايه الامر معناه اي واضح. شكرا لك سي سمير الطرابلسي مشكور جدا متقاعد من المجمع الكيميائي التونسي تحدثنا على الإشكالية اللي يعانوا منها المتقاعدين فيما يتعلق بمنحة الإنتاج وكذلك فيما يتعلق بالعلاج إشكالية التمتع بالتأمين على الأدوية. شكرا لك سي سمير صوتك وصل وأكيد باش نتابعوا الموضوع هذا ونشوفوا فين مآلات هذا الملف. احنا ما زلنا مواصلين معكم أعزائنا المستمعين في برنامج جابس مباشر بعد النغم الثالث في برنامجنا باش نتحدثوا على الغرفة الفتية الاقتصادية بجيبس ومشروع المتعلق بذوي الإعاقة البصرية باش ناخذوا أكثر تفاصيل بعد النغم مع المكون أنس التلمودي.

0: 47 دقيقة بعد الـ11 رجعنا معكم من جديد أعزائنا المستمعين ومتابعي برنامج جابس مباشر ليجيكم مباشرة من استوديو إذاعة تطاوين في جابس. والحديث الآن مع ضيفي أنس التلمودي باش نتحدث معاه, وهو مكون بالغرفة الفتية الاقتصادية بجابس, باش نتحدث معاه على المشروع الذي يتعلق بذوي الإعاقة البصرية. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي أنس.
1: سي أنس مرحبا بك, صباح النور.
0: صباح النور, مرحبا
1: بك المستمعين ان شاء الله.
0: مرحبا بك, فقط حاولت بعد شويه من الجوجمه اللي موجوده بحذاك فما برشا حس بحذاك. لو كان تعطينا فكره بالطبيعه على هذا المشروع, الاطار نتاعه وفاش يتمثل تحديدا.
1: باهي, هو المشروع اون جينيرال معك كفكره هي اسمها كومباني بروجرام, هو برنامج تقوم به انجاز تونس وبيان سور اون باتنيريا مع انجاز العرب من غرفه من جونيور اتشيفمنت العالم بيان سور, وقام بتطبيقه في الجنوب التونسي جي سي ان اي جابس سويد. معناها وقمنا بمعناها تبنينا المشروع هذا بالشراكه مع انجاز, وهو يتمثل في انه يعلموا سكيلز معناها المهارات نتاع الانتربرونيريا ورياده الاعمال للي جون معناها في اللي سي وفي لي يونيفرسيتي. هي كومباني بروجرام هذه عندها 17 عام تصير في تونس, معناها هذه ليزيسيون 17, اما ال 17 عام الكل كانوا يشاركوا فقط السينيور معناها لي يونيفرسيتي. السنة أول عام جمهورية تونسية تشارك بالإكيب جونيور, معناها ولا عندنا دوز إكيب, إكيب سينيور من اليونيفرسيتي, إكيب جونيور من الهاي سكول معناها من المعهد الثانوية.
0: أي
1: باهي, وفي جابس قمنا بتنفيذها مع جيسيني جابس سود, وكانت فما مسابقة جهوية معناها مع كاتري كيف من جابس, والإكيب هذه اللي هي اسمها فيكتا, الشركة اسمها فيكتا, شركة اسمها فيكتا هي ربحت في النيفو ريجيونال, ومن بعدها شاركنا في مرافقة في المسابقة الوطنية نهار 8 سبتمبر وربحنا في الناسيونال, ومعنا قوم في ديزيكيك من ولايات من عدة ولايات أخرين, وإن شاء الله ربي وفقنا في نهار 18 نوفمبر نربحوا في الانترناسيونال في القاهرة إن شاء الله.
0: اي لو كان تعطينا شنو المشروع هذايا اللي تقدمتوا به ولا الفكره اللي تقدمتوا بها واللي خولتكم انكم معناها تتوجهوا بهذا الفكره الى اذا مصر.
1: واضح باهي, هي الفكره نتاعنا هي عباره شركه مختصه في التكنولوجيا, السلوغان نتاعها هو التكنولوجيا في خدمه الانسان, الانجليزي تكنولوجي ات سيرفيس اوف هيومانيتي. اسم الشركه فيكتا, هي مختصه فينا تلقى دي سوليسيون تكنولوجيك للمشاكل نتاع الفئات الهشه في المجتمع. وبعد ما عملوا بيان سور التكوين نتاعهم كمجموعه خاطر تحب ولا تكره عمرهم 16 17 سنه ما عندهمش خبره كافيه باش يعملوا كل شيء, بعد ما تمت مرحله التكوين دخلوا في مرحله تاسيس الشركه, معناها عملوا لي ستود نتاعهم لي ستود دو مارشي ولي ستود دو بيزوان نتاع المجتمع التونسي نتاعنا في جابس ولا في تونس, وبعد ذلك على الصعيد العالمي بشراكه مع جمعيات موجودين في برشا مناطق في العالم, واقترحوا ان تبدا اول برودوي معناها تخرج شركه فيكتا هو السمارت فيجن جلاسز. السمارت فيجن جلاسز هي نظارات ذكيه للفاقدي البصر, معناها
0: فاقدي البصر
1: تعمل ديتكشن تاع الاوبستاكل مبدئيا كام في تي الاول, معناها البروتوتيب اللي خدمنا عليه وربحنا به هو يعمل فقط ديتكشن تاع الاوبستاكل, معناها يبعث دي سينيال دو فيبراسيون عن طريق البراسيل كوموند كلي كل لينات في الوجه, يعرف اللي ثم بستاكل على بعد مترو, يعرف اللي ثم درجة عله 10 سنتي, يعرف كذا يعرف كذا, ويبعث السينياليزاسيون بار فيبراسيون على البي. وبيان سور السينياليزاسيون هذه ماهيش اعتباطية وكاكا, اعتمدنا لغة بريل اللي هي يعتمدوها الفاقدين البصر
0: ذوي الاي ذوي الاعاقة البصرية, اي
1: ذوي الاعاقة البصرية يعتمدوها هما معناها عن طريق الفيبراسيون, عبارة قاعدة تكتب في جملة وهو يحسها معناها في ايده ويفهمها, هذا اللي يخدم عليه تويك ان شاء الله. في الفاز 2 نتاع اللونات اللي بيشاركوا بيه في الانترناسيونال قدره الله باش تكون لونات ذكيه اكثر, مع ذكيه بالرسمي باش تكون فيها كاميرا هي اللي تعمل الريكونيسونس فاسيال نتاع العباد, معناها تبدا تعرف لي هذايا فلان وهذا هذايا امي وهذايا خويا مثلا وهذه كذا, تعرفها عن طريق الكاميرا نتاع الاي اي وتعرف البلايص اللي هو فيه, وتبعثها دي سينياليزاسيون كيلكو سوا سونو معناها عن طريق ايكوتور يكون لابسه, وإلا عن طريق البرسيس العادة خاطر ثم برسنتاج كبير من فاقد البصر ما يسمعوش مليح مثلا, معناها لي زابسيون موجودين. هذا هو أول برودوي خدمة على ديكتا, البروتوتيب الاول يخدم وجربناه, وحتى الجوري معناها جربوه معنا في الريجيونال في جابس وفي الناسيونال في تونس, وان شاء الله توكا راح نبدا تطوير السكند برودكت زي معنا الفاز بيز افونسي من بالاي اي وكل شيء. بعده ان شاء الله باش نتجهوا ان نخدموا على مشاريع اخرى بينصير بعد ما نعمل ديتكشن تاع دي بيزون اخرين في المجتمعات نتاعنا ان شاء الله.
0: أي هو الفكرة هذه تقريبا الأولى في الجنوب التونسي, خليني على الأقل حسب ما المعطيات اللي عندي, لكن موجود كيفها تقريبا خارج تونس اليوم؟ شنو المميز متاحة مقارنة باللي موجود البرة أنس؟
1: وي بيان سور, هو باش يكونوا واضحين, ما احنا ما جبناش الحكمة, الفكرة موجودة وقديمة في العالم, معناها باش يكونوا واضحين, لكن ديما
0: لا جبتوا الحكمة مادام ماهيش موجودة في لونتوراج بتاعنا, مادام جبتوا الحكمة.
1: اي تفضل. اي ماناش مخلين فيها براءة اختراع مثلا, لا هي احنا ايش عملنا الفكرة من الكومبيتيسيون ولا من اي انتربرونور, من اي انتربرونور, مش انه يخلق حاجة مش موجودة, مش بالضرورة عادي تاخذ انت حاجه فيها برشا مشاكل وانت تلقى سوليوشن للمشاكل هذيك,
0: تلقى سوليوشن. هذه علاش سالتك, قلت لك شنو هي الاضافه اللي قدمتوها انتم ربما
1: في مثلا في اللونات الاخرين ديما نلقوا مثلا الاسوام نتاعهم غاليه برشا, معناها نحكوا اللونات تكلف 15 دينار تونسي تقريبا. اللونات نتاعنا احنا بالفاز اون معناها تكون في حدود بال1000 دينار تونسي, وبالفاز دو تكون في حدود 1800 دينار تونسي
0: مقارنة بالسعر البرة. صحيح معقول. أي
1: باي حاجة أخرى كيف في البرة كان ثم نسموه من ديلي, معنى ثم الرتار, معنى كالرتار دو ريفونس, معنى كديتكتي حاجة تبعث المساج مخر شوي.
0: أي هذا اللاكينة أنتم اشتغلتوا على السرعة
1: على السرعة فولا, علاش خطرة ذيك تنجم تعرض حياة إنسان للخطر أصلا.
0: بالفعل
1: بالفعل
0: خطرة مش يبقى واقف معنى في بلاستو. أي
1: بالضبط. ثم حاجات اخرين كيما مثلا الماتريول اللي يستعملوا فيهم صراحه للامانه, لان الناس اللي يستعملوا اللي يخدموا بهم البر للديزاين بتاعهم في ترى حاجه كنا هابطه من كوكب اخر, مش حاجه اجريابل افوار معنا. دونك احنا خدمنا اكثر انها تكون اليونيت هذه بالرسمي الدون لانتيغريتي لانتيغريتي سوسيال اللي زافيغل مثلا على الاقل في
0: يعطيكم الصحه. اي
1: علاش
0: حتى باش ما يكونوش مميزين في المجتمع معني, باش ما يكونوش ريماركابل. اي
1: بالضبط, مش حاجة بالرسمي أتيرونت بطريقة مقلدة لي هو وللعبة.
0: يعطيكم الصحة. هذية يعطيكم الصحة, فكرة مزيانة برشا, وإن شاء الله بطبيعة الحال نشوفوا المنتج هذايا قريبا في الأسواق متاعنا, وأيضا إن شاء الله نشوفوا معناها تاخذوا الجائزة في مصر. وقتاش إن شاء الله قصدي ربي المصر أنس؟
1: هو ان شاء الله المسابقه في مصر باش تكون نهار 18, ولكن المسابقه مش نهار, معناها تمتد من نهار 15 اللي ننطلقوا فيه من تونس ان شاء الله الى نهار 20 اللي نروحوا فيه من مصر. فما هما 4 جور بليتو اللي فيهم دي كومبيتيشن صغار وفي كومبيتيشن كبير, عرفت معناها نجموا نربحوا اكثر من بري في نفس الوقت, كما صار في تونس مثلا في الناسيونال ما ربحناش بري واحد, احنا خذنا دو بري, معنا خذنا لو بري دو بيبليك وخذنا ميور جون انتربريز لي دو.
0: يعطيكم الصحة. لو كان تعطيني بالله اسماء لي جون قداش كان فيه المجموعة اللي اي
1: بيان سور باهي هما لي جون, يعني باش نجوش نتذكر بحاجة يمكن انت قلتها في الاول نزيد نتذكر بالثورة, يعني الكوتش نتاعهم مانيش انا صاحب الشركة وماش انا صاحب الفكرة فقط مهم في التكوين. المجموعة اللي مستولة من 6 اشخاص اللي هما 6 تلامذة من معهد ابو لبابة في جابس, أنا من المهندسة العمومية, وكلهم باستر وزيماني أمس كي رجعوا يقرأوا لأرواحهم فيهم مش كل اللي ولد وزيام سيانس, فيهم اللي وزيام تكنيك, فيهم اللي وزيام مات. هم بالاسم هم محمد أمين جابر, رناء راشي, شنان كادي, رسيل غرابي, شاهد جنون, وريهام شقرة. هذوما هم الاكيب اللي تكون معنا كل شيء, كلهم كل واحد عنده منصب في الشركة أكيد. طبعا السي او بتاعنا مع المدير التنفيذي هي جيران كادي, الشيف دي بروجي ولا البروجكت مانجر يسموه بالانجلي اللي هي رسيل غرابي, ريهام شقرة ريسبونسابل ديفلوبمون, محمد امين جابر هو ريسبونسابل فينانس, شاهد جنون هو ريسبونسابل ريسورس هيومن, ورانا راشي هي ريسبونسابل الهاردوير والسوفتوير.
0: يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة أنت على المجهود اللي قمت به، وبطبيعة يعطيهم هم الصحة، حاجة تفرح برشا خاصة لذوي الإعاقة البصرية والفئات الهشة بصفة عامة، أهمية الدمج متاعهم في المجتمع وإنه نسهلوا لهم المحيط اللي داير بهم باش نبعدوا على إنسان حامل إعاقة فقط. احنا نهيئوا له الفضاء اللي موجود ونوفروا له الإمكانيات الموجودة باش هو يعيش حياته بشكل طبيعي، مش معناها أن نقوم بالتصنيفة أو تحديد المكان اللي يلزم يقعد فيه. يعطيك الصحة أنس التلمودي، شنية المساج ربما اللي تحب تعطيها للشباب اللي يسمعوا فينا تو واللي مغرومين بالأشياء هذي؟
1: هم دي مساج، مش مساج واحد، هو مساج مشترك للشباب اللي تعمارهم واللي أصغر منهم واللي أكبر منهم والأولياء متاعهم بعضهم، اللي هم بالرسمي إمنوا بقدراتكم. الشباب أظن ما هم جايين من كوكب آخر، معنا يسمعوا بالدين تاع الكومبيتيسيون، دخلوا جربوا وحاولوا في الاول كانت صعيبه، بعد ولت بعد وبعد وبعد تطوروا وكذا وحصلوا من ارواحهم واكتسبوا مهارات اللي بالرسمي لو يمكن ناس عاشت وكبرت وماتت وما اكتسبتهاش، وعملوا دي زيكسبيريونس وجابوا دي زوبورتينيتي اللي بالرسمي تعيشهم حاجه مش نورمال، كان سواء في اعمارهم ولا حتى كان مستقبلا ما خيرش من هكا ديبي كارير. معناها نحكوا على ان جون دو 16 17 عنده شركه بخير منك كمان، وراي للأمانة تفكير وحيد، راي شركة خذت الاسم القانونية متاحها رسميا في تونس من لرنو، أنا راي في طور تأسيس ذلك
0: ما شاء الله يعطيهم الصحة. بإيجاز رجاء أنا خطر
1: ميساج ثاني فقط، يعني نعمل نداء للسبونسور ولا للشركات اللي قادرة تدعم الشركة هذه، خاصة تو في المشي المصر فما برشة تكاليف مجحفة للأمانة على الشركة. صحيح معنا مشيت للمصر ممولة ب 50%، لكن فما فلوس اخرين احنا مطالبين نجيبوهم. ندعو الشركات اللي تمن بالدي نظام بيان سور ياخذوا اون كونتر بارتي دي اكسيون في الشركه ونجم يعاونوا التنظم ونجم نحسنوا من مجتمعنا ان شاء الله.
0: شكرا لك أنس التلمودي، شكرا لك المكون بالغرفة الفتية الاقتصادية بالجنوب، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. حدثنا على مشروع نظارات لذوي الإعاقة البصرية اللي يقوم بعملية استشعار المطبات أو المحيط الخارجي الموجود. شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا بأنس تقريبا بهذا المنجز وصلنا معكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية برنامج جيبس مباشر اللي جاك مباشرة من استوديو إذاعة تطوينا في جيبس. كنا تحدثنا على القسط الأول للمحطة الاستشفائية بالمنتزه الحضري بالمطوية اللي قريب تنطلق، وكذلك تحدثنا على الإشكاليات متاع متقاعدي المجمع الكيميائي التونسي، مستحقات الأدوية، وأيضا بالنسبة لمنحة الإنتاج. هند رزق تحييكم وشكرا لمتابعتكم لهذه الحصة، وشكرا لزملاء التقنين وغرفة الهاتف اللي أمنوا معي هذا اللقاء.
2: نشرة الأخبار منتصف النهار هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بأبرز العناوين. إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، محور لقاء رئيس الجمهورية برئاسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط. وقفات احتجاجي لعوان وطارات شركة الجنوب للخدمات أمام مقر وزارة الصناعة للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم المالية. الدير الوطني للحماية المدني يدعو للالتزام بقواعد السلامة داخل المؤسسات التربوية وفي الطريق. وفي العالم 16 شهيدا ونحو 100 مفقود بعد انهيار بناية مأهولة بالنازحين في قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. نفذ اليوم عدد من إطارات وعوني شركة الجنوب للخدمات وقف احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بجد حل لوضعيتهم المهنية، وخاصة قطع الأجور منذ سنة 2025 وإعادة إدماجهم بعد قرار غلق الشركة. خالد أدبي إطار بالشركة يتحدث في هذا السياق.
3: حبيت نذكر السيدة رئيسة الحكومة دخلت شخصيا في معناها موضوعنا وتبعثت مراسلة بتاريخ 26 جانفي ودعت فيها لوزارة الصناعة ودعت فيها للتنسيق بين الأطراف المتداخلة كل في وضعيتنا المهنية وإيجاد حلول حسب الترتيب الجاري بها العمل طبعا، وطلبت إفاءها بنتائج الأعمال هذه. للأسف نستغربوا كل هذا الوقت باش تصير جلسة تحديد مصير 70 عائلة، خاصة كل صراحة بعد أشهر عديدة من الانتظار من الصبر والمراسلات. ناس رأي معناها عاش نجم تصبر، ناس في حالة اجتماعية صعبة وصعبة للغاية، معناها من غير أجور منذ ديسمبر الفارط 2025. احنا نحب تفاعل إيجابي وفعلي وعملي من المسؤولين في الوزارة، يلزم ثم تنسيق بين الوزارات الكل باش نطمنوا لأن الوضعية نتاعنا ما عادش تستنى. فما كان الوعود الشفافية فقط، وهذا بصراحة بالنسبة لنا ما يعتبرش نتيجة، ماهوش معناها سبب منقنع باش نواصل ونافقوا في جدية التعامل مع الملف نتاعنا. استنوا في قرار من الوزير، خاصة وأن السيد وزير الشؤون الاجتماعية الجهة اللي عملت القانون معناها حسمت في في في أحقيتنا وفي بالإدماج، سواء صلب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أو في شركة وإلا مؤسسة تابعة وزارة الصناعة، هي وزارة الأشراف، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
2: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن يومية 16 و30 من سبتمبر الحالي الأيام الجهوية ورائدات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بحث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته أمس الوزارة. تزامنا مع العودة المدرسية، استأنف مركز الكرامة للتوحد بمدينة نشاطه لتقديم خدمات الإحاطة والتأهيل والمرافقة للأطفال من ذوي الطيف التوحد في إطار الحرص على توفير الدعم المتخصص ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز اندماجهم. مدير جمعية الأمن للتوحد المشرف على المركز عبد العزيز فضلي يتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة أمانتها زميل عفاف الودرني.
4: دعوة لكل الأولياء اللي عندهم خاصة الأطفال الصغار، معناها باش يحبوا يرسموا يجون على بكري خاطر باش يصير تقييم. دعوة زادة مثلا لأصحاب الشهادة العليا اللي يحبوا خدمة مدنية تطوعية زادة يلتحقوا، ولأن عندنا بعض الشغورات الاختصاصات اللي نخدموا فيها تربية مختصة، تدخل نفساني، تقويم النطق، رياضة ملائمة، إلى جانب الأنشطة المختلفة كل التنشيطية والخرجات والمتابعات المنزلية والمتابعات المدرسية، تنظيم الدورات تكوين الأولياء هذا مهم من معنى الأولويات بتاعنا. بطبيعة تدخل مبكر للأطفال في سن مبكرة مهم جدا، لأن معناها قد ما بيكون الطفل يدخل بكري قد ما بيكون عنده أهمية، سواء كان في النطق متاعه سواء كان في الحركة، في كل معناها المجالات النمو متاع الطفل. تأجيل متاع زيارة المركز راهو ماهوش في صالح الطفل. هذه دعوة لكل الأولياء اللي عنده صعوبة لشك في حاجة كذا، مجرد أن يجي يسأل يطلع علينا يسأل على ولد متاعه وإحنا نوجهه وإلا ننصحوه بالحاجات اللازمة.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون مالي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون مالي ضمن إطار المخطط الخماسي. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية، تجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. وشدد الديوان وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته منصة فيسبوك على ضرورة احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وعند قطع الطريق، داعيا التلاميذ للتحلي بسلوك الأمن في الطريق. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس غدا الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. ويتضمن برنامج هذه التظاهر الوطنية عرضا شاملا لنتائج موسم الزراعات الكبرى 2025-2026 يقدمه ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي برمضان، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 من قبل ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. في المستجدات الدولية استشهد 16 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين فيما لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين أثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع سيناء غربي مدينة غزة وفق ما أفاد بها الدفاع المدني في القطاع. كما أحصت الوزارة استشهاد 6 أشخاص وإصابة 71 آخرين بنيران المحتل في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الضحايا التراكمية لحرب الإبادة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,795 شهيدا. وقال الدفاع المدني إن مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. وتواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة منذ ساعات منتصف الليل عملية البحث والإنقاذ في موقع الانهيار في محاولة الوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام. تجهز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة لبيع قنابل تزن 2000 رطل إلى الكيان الصهيوني بقيمة مليارات الدولارات، وستكون هذه أكبر صفقة منفردة لبيع هذه الذخائر المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة حسب ما أفادت أمس صحيفة الواشنطن بوست. أعلن اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة، فيما نفت الجماعة اليمنية أن تكونها قد استهدفت المدينة المقدسة مؤكدة أنها لا تستهدف المقدسات الدينية. نقل بيان الخارجية الصيني عن الوزير وانغ يي القول لنظيره الإيرانية اليوم إن بكين تحث كلا من إيران والولايات المتحدة الأمريكية على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وانغ نحوط جميع الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل مباحثتها مع الصين بشأن إيران، مشيرا إلى جري مناقشات خاصة جيدة مع بكين بشأن الروابط المالية مع طهران. قالت ثلاثة مصادر محلية لرويترز اليوم إن ما لا يقل عن 60 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار منجب للذهب يوم الأحد الماضي في بلدة نهود بولاية غرب كردفان في السودان. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: إعداد مشروع قانون مالي للسنة القادمة، يمحور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط، وقف احتجاج الأعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات أمام مقر وزارة الصناعة للمطالبة بجد حل لوضعياتهم المهنية، الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى التزام بقواعد السلامة داخل المؤسسات التربوية وفي الطريق، 16 شهيدا ونحو 100 مفقود بعد انهيار بناية مأهولة بالنازحين في قطاع غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة جوام هي أكبر جزر أرخبيل ماريانا، وتقع في غرب المحيط الهادئ بين الفلبين واليابان، وهي إقليم تابع للولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بحكم ذاتي، إلا أنه ليس ولاية، ويبلغ عدد سكانه نحو 170 ألف نسمة، وتعد العاصمة هاغاتانيا المركز الإداري للإقليم، بينما تعد مدينة ديديدو أكبر تجمع سكاني في إقليم جوام. سكن شعب تشامور والجزيرة منذ آلاف السنين، وشكلوا سكانها الأصليين وثقافتها الأولى. وصل إليها البحارة الإسبان في القرن السادس عشر، وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية في العام 1565، وظلت تحت الحكم الإسباني أكثر من ثلاثة قرون. وفي العام 1898 انتقلت جوام إلى الولايات المتحدة بموجب معاهدة باريس التي أنهت الحرب الإسبانية الأمريكية. احتلت اليابان الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1944 قبل أن تستعيدها القوات الأمريكية بعد معارك عنيفة. ومنذ ذلك الحين أصبحت جزيرة جوام قاعدة عسكرية مهمة للولايات المتحدة نظرا لموقعها الاستراتيجي في غرب المحيط الهادئ، ونظرا لقربها من شرق آسيا. يعتمد اقتصاد جوام على القواعد العسكرية الأمريكية والسياحة، لا سيما الزوار القادمين أساسا من آسيا، كما تضم الجزيرة مطارا دوليا وميناء بحريا يربطانها بالدول المجاورة. ويحمل سكان جوام الجنسية الأمريكية، إلا أنهم لا يشاركون في انتخاب رئيس الولايات المتحدة، كما يمثلهم مندوب في مجلس النواب الأمريكي لا يملك حق التصويت على القوانين النهائية.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
10: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
11: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
10: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
11: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
10: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
11: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
10: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
11: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
10: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
11: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
10: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
11: فكونوا في الموعد.
12: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين.
13: إذاعة تطوين
12: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
14: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
12: ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9 وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10:30 نهار تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين.
15: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
16: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
17: زوايا الخبر.
18: زوايا الخبر.
17: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في ذاعة الطويل معكم انتوا حتى للساعتين كما كن نهار 2 و3 و4 و5 متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي نتابعوها مع بعضنا بالتحليل وبالتعليق وبالاستضافات. اليوم ضيفنا في الشأن العام أو ضيفتنا في الشأن العام سيدة فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، باش نرجعوا على العودة التكوينية وكل التفاصيل اللي فيها. فقرأتنا البقية من تأمين سعاد بعد شوية في أخبار اليوم والأحداث المنتظرة وزوايا العالم. الافتتاحية اليوم يأمنها منير هلال إلى جانب القراءات التحليلية. تحية رشيد بوزاخر من الجانب الفني وأيضا زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة. قبل البدء كما العادة وإلى من يهمه الأمر الحقيقة، الرسالة متنجم تكون إلا إلى الأولياء إلى الأسرة، ومع انطلاق سنة دراسية جديدة انه نتلهو بارشة بصغيراتنا ويعني نحاولوا انه نكونوا مع وليداتنا اول باول، خاصة انه اليوم طبعا برشا مخاطر تنجم تتهدد صغيراتنا في الشارع وفي يعني المحيط ككل. هناك يعني مراقبة أمنية مكثفة سناء للمحيط المدارس والمؤسسات التربوية، ذاك علاش زاد الأولياء يلزم يكونوا إلى جنب طبعا هذه الـ يعني المراقبة الأمنية، هما بيدهم يردوا بالهم برشا من صغيراتهم. يعني من حيث الإعداد والاستعداد أكيد يعني ثم مدة عائلة تستعد، ولكن هذا ما يلزمش يقتصر على فترة معينة، فقط أنه نكون يعني مراقبة ذكية مش هيك المراقبة اللصيقة اللي تخلي يعني إحساس عند التلميذ بأنه يعني ما نجمش يتحرك بحرية وما نجمش يعني يتواصل مع أصدقائه كما يحب هو، ولكن زاد يكون ثم مراقبة ذكية من الأولياء ومن الأسرة بصفة عامة. وإن شاء الله ربي ينجح الناس يكون، إن شاء الله ربي يهنينا على صغيراتنا فين وين ما كانوا. أكيد احنا مواصلين معاكم، نمشوا الآن موعد الأذان، موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، ونرجع بعد الأذان إن شاء الله لمواصلة بقية فقرات زوايا الخبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نص نهار 22 دقيقة، عودة إلى زوايا خبر.
1: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفلالي.
0: سعاد الفلالي ماهيش وحدها، كما العادة فريق كامل يأمن مختلف فقرات البرنامج من توا حتى للساعتين. رحب اليوم معنا في القراءة التحليلية منير هلال. مرحبا يا منير.
2: مرحبا سعاد، تحية ليك، تحية لسعاد، رشيد، الفريق الكل والمستمعين الكل.
0: سعاد مرحبا مرة أخرى.
3: يعيشك سعاد، مرحبا بيك ومرحبا بخونا منير ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: نمشي مباشرة إلى الافتتاحية كما العادة يختارها أصدقائنا المحللين من وحي الأحداث الأنية، لكن احنا مازلنا نعيش على وقع أحداث صيف كامل. ذاك علاش منير احنا تعودنا نقوله أنه الصيف ضيف، لكن منير باش يقول لم يكن ضيفا. الافتتاحية
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
2: الصيف عادة في مصطلحاتنا وفي تداولاتنا هو صيف ضيف، بمعنى أنه فصل قصير خفيف ومريح، ولهذا نتعامل معه بمنطق ضعيف، نفرح به ثم نحزن بسرعة لذهابه أو لغيابه وننتظره في سنة أخرى. لكن هذا الصيف في هذه السنة لم يكن ضيفا، أو على الأقل حتى إن اعتبرناه ضيفا فهو ضيف ثقيل وثقيل جدا. لم يكن هذا الصيف ضيفا لأنه كان صعبا، وعاش التونسيون خلاله أوضاعا قاسية ومتعبة أثرت على نسق حياتهم بشكل كبير وجعلت من

0: كنا نسمع بها أو نتخيلها أو نقول أنها قد تأتي أصبحت الآن واقعا، بمعنى أن صيفنا هذه السنة كان صيفا حارا، صيفنا في السنة المقبلة بحسب توقعات أهل المناخ سيكون أيضا صيفا مرتفعا وربما حرارته أكثر، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن. رافق هذه الحرارة المفرطة حالات من انقطاعات متعددة في الكهرباء ومن انقطاعات في الماء ومن انقطاعات في مواد أساسية وربما أصبحت أساسية في حياة التونسي رغم أنها ليست أساسية في حقيقة الأمر. كل هذا جعل مزاج التونسي معكرا خلال هذه الصيفة، وربما أيضا وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه أيضا لهذه الحرارة المرتفعة صيفا وارتفاع درجات حرارة البحر أيضا لها سيكون ما لها من تأثير خلال الفترة المقبلة من زوابع ومن عواصف ومن أمطار ربما تكون بالشكل الذي لم نتوقعه أو بالشكل الذي لم نتعوده، وهذا يستدعي أن تشتغل اللجان الجهوية والوطنية للطوارئ من الآن بشكل مكثف وأن تستعد لهذه التحولات التي سنعيشها ولا نجد أنفسنا مثل ما كنا في هذا الصيف الذي عشنا عليه. علينا أن نستعد جدا جيدا لخريف وشتاء مختلف.
1: شكرا منير، يعطيك الصحة. العادة احنا نفرح بالصيف، لكن هو سنة ما فرحش بينا.
0: لا احنا فرحنا بيه ولا هو فرح بينا.
2: متعادلين.
1: أكي منطق لا تذيني لنا ذيك ما تفرحش.
0: لا ذينا كمان بغي.
1: على كل يعطيك الصحة.
0: لأننا لم نستعد له جيدا.
1: هو هذا هو.
0: الإشكال الكبير.
1: مربط الفرس هنا الاستشراف والاستعداد من جميع النواحي، يعني لوجستيا ماديا كمخططات والكل. اليوم الصيف هذايا صيف 2026 باش يبقى في البال باش يبقى في الذاكره
0: لانه كشف العورات.
1: عندنا ازمات متعدده عشناها، ازمه في الحراره دي نقولوا احنا سخانه من عند ربي،
0: لا مش
1: لكن احنا شعملنا
0: لا لا سخانه زاد هنا باش نكونوا واضحين زاد السخانه راهو جزء مسؤول عليها البشر
1: لكن تراكمات
0: هي تراكمات ربما يعني ما كان يتحدث عنه علماء المناخ والبيئة في الثمانينات لم يستمع إليه القادة والمؤثرون والمؤطرون وأصحاب القرار، وبالتالي كانت مصالحهم مرتبطة بهذا التحول التكنولوجي والصناعي الكبير الذي أضر بالطبيعة. الإنسان أفسد طبيعته وجعلها يعني مصدر نقمة لحياته، بعدما أن كان الإنسان منسجم مع طبيعته الإنسان ولا الآن يعيش في حالة من الصراع مع الطبيعة.
1: حكينا برشا على طبقة الأوزون وتأكلها، وحكينا برشا على
0: يعني الانبعاثات الحرارية الكبيرة اللي بالضرورة باش تعطينا مناخ متقلب، يعني أماكن ما تتخيلش أنه درجة الحرارة فيها توصل إلى 40 و42 و43، باش يولي الصيف عادي عندهم
1: في أوروبا.
0: بالضبط لما نتحدث هنا على فارسوفيا يعني بولونيا اللي هي قرب يعني أقصى شمال أوروبا درجة الحرارة فيها 41،
1: فما تفهم انت شنو اللي صاير
0: شنو اللي قاعد يقع، وموجة حرارة مش نهار مش اثنين مش ثلاثة. احنا متعودين قبل الصيف ينجم يكون نهار دافي سخون حار توصل 48 47، لكن اخر العشية تخف شوية في الليل.
1: هذا ما يحدث في السماء لكن ما يحدث على الأرض. معناتها اكيد النتيجة متاع يعني التقلبات هذه باش نفس الحياة اليومية
0: معنا سكر الحياة التونسي على مستوى البنايات على مستوى السيارات على مستوى المكيفات. وإذا كان أنت كدولة ما تتوقعش هذا وما تتحضرلوش وما تهيئش نفسك أنه في عام 2026 مش يكونوا عندك مثلا مليون مكيف، في سنة 2027 نرى مش يكونوا فما مليون و100 ألف، في سنة 28 مش يكونوا مليون و400، في 29 مش يكونوا زوز ملايين. إذن يزمك من الآن تتوقع أن استهلاكك للكهرباء مش يكون مضاعف، وعليك أن تستعد لذلك.
1: عندنا الإنتاج، عندنا إنتاج ما يكفي أو على الأقل يعني عندنا

0: مصادر سواء كان داخلية ولا خارجية معناتها
1: هو هذا المطلوب. الذي يقول أنني كفاءة وخبرة في هذه البلد وأنني صاحب القرار فيها وأنني مسؤول بحكم أني نعرف هؤلاء عليهم أن يجتيحوا حلولا أن يوجدوا حلولا. فما مشكلة حقيقية أنه مثلا أحنا اعتمادنا الكبير على الطاقة الكهربائية المستخرجة من الغاز مهوش حل, يجب نبحث على حلول أخرى. وين الحلول الأخرى؟
0: عندنا حلول.
1: الحلول الأخرى مثلا أنه نبحث عن مصادر للطاقة الشمسية مثلا تحويلها للكهرباء. تشجيع الناس على ذلك يلزم سياسة كاملة, يلزم استراتيجية كاملة. يلزمك تقول أني أنا باش نوصل إلى مثلا 4 سنين القدام أنه 90% ولا 80% من المواطنين في منازلهم ومؤسسات العمومية
0: هنا لازم برشة تسهيلات أو الحاجة سواء في القوانين ولا في الكلفة ولا
1: استراتيجية يجب تتعمل استراتيجية كيفاش نوصلوا له من خلال القوانين, من خلال تغيير المنظومات, من خلال توفير تسهيلات وتسجيزات, من خلال تحفيز الناس إلى غير ذلك.
0: لأن الكلفة تو مش قادر عليه الناس الكل. الكلفة منه مش تدخل يعني طاقة شمسية مش الناس كل قادر عليه.
1: وقت اللي أنت تختار هذا التوجه يزمك تحسب مربيحك وخسائرك في الحالتين وكيفاش أنه تخفف الخسائر لصالح المرابيح أكثر وتوزع تلك المرابيح على المواطنين جميعا.
0: هذا نقطة منير, مسألة التخزين. المواطن يخزن الطاقة بعد يعطيها للستيج راهي حاجة معنى تنجم تعاون برشا.
1: هذا شكل هذا شكل مهم أنه نبحث فيه. لو احنا في الجنوب التونسي عموما خلينا نكونوا ربما ساعات عندنا هذا الغرور المحلي. إشكاليات المياه عمليا جزء كبير من المواطنين في الجنوب التونسي باعتماد الوسائل التقليدية القديمة قاعدين يحلوا فيها
0: الماجن والبير,
1: الماجن والفسقية والبير إلى غير ذلك, اللي هي منظومة كاملة ترجع أنت لتقريبا القرن 14 والقرن 15 وتقرأ الكتب متاع علماء وقتها علماء المناخ وقتها تلقى هذه الصيغة كيفاش تعملت وتوزيع المياه بين
0: عاد الوقت القرن 14 أنت هنا كنا معناتها نشوفوا أهالينا كيفاش يبردوا في الجديوة في البير والدلاعة في البير
1: كلها جملة خبرات جاءتنا من منظومة كاملة من التصرف في المناخ. هذه قضينا عليها احنا وعلينا ان نستعيدها باشكال اخرى. صحيح أن الأراضي تغيرت, البنايات تغيرت, المساكن تغيرت, التضخم الديموغرافي وين ماشيين بيه زي رانا في 11 مليون واش والجماعة تشجع على الولادات إلى غير ذلك. يعني بالتالي يلزم مراجعة جذرية للمسائل. هل النمط هذا من التصرف في المياه مياه الأمطار هو نمط جيد ويمكن يعني تشجيع الناس في مناطق أخرى على التعامل معه.
0: أنت مسيت موضوع مهم برشا, التصرف في مياه الأمطار. ها نشوفوا احنا شوية أمطار كيفاش تصير المدن الكبرى واحنا جايين على شتام فيه تقلبات زادة حتى هو لأنه لحطوش معايا البحر ماء سخون على الأخر اللي هذا مؤشر مناخي أنه راهوش
1: نستنوا
0: برشا مفاجأة. حمدي حشاد يحكي عليها
1: في نصف الصيف في نصف الصيف الناس تحكي على الحرارة وتحكي على المشاكل
0: وهو يحكي عشتاء
1: هذا المهم أنه إحنا نحكيه على التوقع الاستعداد من توا للصيف للشتاء من الصيف الجاي للصيف اللي بعده للصيف اللي بعده لأنه بالفعل راهو إشكاليات حقيقية قاعدين نعيشوها وقاعدة باش تتكاثف وقاعدة باش تتضاعف إذا كان ما عرفناش ناخذ الخطط الحقيقية على الدولة بكل ما فيها من خبرات ومن كفاءات ومن قدرات إدارية وتقنية وفكرية أن تعيد بناء استراتيجياتها في تعاملها مع الطبيعة.
0: المفروض نكون أخذين الدرس من الصيف انه نستشرفه الان ونستعده بالمسبق. المفروض انه نستعده بالمسبق لانه الشتاء زاد كيف كيف لن يكون بمنأى عن التقلبات المناخيه. هذا حاجه معناتها
1: شوف انت شوف انت الناس وين بانيه
0: على الوديان
1: في مناطق عديده.
0: شكون عطاهم الرخص؟
1: شكون عطاهم الرخص؟ شكون سهل لهم البناء؟ شكون تفضوا على خرق القانون؟ شكون تعامل مع الطبيعه باعتبارها غنيمه؟ الى غير ذلك تفهم انه احنا في
0: ما قريناش حساب
1: حسابنا، ولكن ايضا في صوره انه لا قدر الله تستعيد هذه الأودية مجاريها الأساسية في لحظة ما، باش نلقاو احنا أمام كوارث حقيقي.
0: نمشي مباشرة للأخبار اليوم، تفضل رشيد. أخبار اليوم مع سعاد كما العادة، وعودة على أبرز العناوين، تفضل رشيد.

0: مقدس والتعليق حر.
1: كالعادة الخبر مقدس والتعليق حر. تفضل سعاد.
2: نبدو بتطاوين. جلسة عمل أمس بإشراف والي الجهة أمير الجابسي استعرضت نتائج المعاينة الأولية لاختيار موقع لإنجاز مشروع المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفولتا ضوئية بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة برج بورقيبة لإفادة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. جلسة تأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الرامية لإدماج الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وتم خلالها عرض لموقعين بمنطقة برج بورقيبة سيتم اقتراحهما على الجهات المعنية لتركيز المحطة بعد أن تم إجراء المعاينات الميدانية اللازمة وتحديد موقعهما الجغرافي ومساحتهما، على أن يتم لاحقا الانطلاق في إعداد التراخيص اللازمة واستكمال بقية الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا المجال.
1: هذا اللي كنا نحكو فيه.
3: بالضبط.
1: احنا في تطوين محطة تشتغل، نخمو في محطة ثانية. هذا مشروع يلزم الحرص إن عليه أنه يتم.
3: هو شوف، هذا هو التوجه الصحيح. هذا جيد أنه استغلال الطاقة الشمسية من خلال ما تختزينه مناطق الجنوب التونسي، إذا معناها تطاوين مثلا نموذجا وغيرها، لكن تطاوين
1: بالخصوص
3: باعتبار الطبيعة اللي خلتها مصدر ممكن لطاقة تكفي البلد كاملا. وهذه المشاريع علينا أن نسرع في إنجازها، نسرع في دراساتها. صحيح مهمة الدراسات الفنية ودراسات التوبوغرافية وغيرها، لكن بالضبط في ظل الوضع اللي احنا فيه علينا أن نختصر هذه الأوقات جميعا، سواء بالنسبة للدراسات، الأوقات بالنسبة للإجراءات القانونية والتسريع فيها.
1: وخاصة عندنا تجربة، معناتها ناخذ خبرة من
3: التجربة الأولى وغيرها. وعلينا أن يصبح هذا الأمر خيارا استراتيجيا، مش يعني تنويع مصادر طاقة. لا هو المصدر الأول للطاقة والبقية هي اللي تعمل تنويع. هذا اللي يلزم يتغير في فكر الفنيين وفي فكر الاستراتيجيين في تونس، أنه مصدرنا الأول يلزم يكون الطاقة الشمسية والبقية هي مصادر لضمان يعني الديمومة وضمان أي حالة طارئة.
1: هو يلزم كل الأطراف تكون مقتنعة وتكون متعاونة بين بعضها، باش كل طرف يسهل على الطرف الآخر الخدمة. ما نجدوش مثلا نحن من غير ما نعطي حتى أسماء طرف عنده شروط أو يكون معرقل لتقدم المشروع هذا، خطر عشناها في المحطة الأولى. منير شفنا يعني
3: قداش
1: هذا كهو
3: تعطلت
1: برشا المحطة الأولى لعدم اتفاق الأطراف المعنية.
3: هذا التجربة اللي مرينا بها تعلمنا منها حاجة. يلزم الناس تتعلم منها حاجة ويلزم تغير. مفماش طرف يمتلك الحقيقة المطلقة، ومفماش طرف بداعي مصالحه الشخصية على الجميع أن يقبل. لا فما منطق متاع أشياء،
1: منطق الصالح العام
3: تفرض أنه كل شيء يتغير، وطبيعة العلاقة بين منتج الطاقة ومستغل الطاقة وموزع الطاقة والمستهلك يلزمها تتغير العلاقة هذه، من أجل أنه نتفاداو الوضعية اللي عشناها في الصيف.
2: تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية، افتتح وزير التربية نور الدين النوري أمس المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة. وزير التربية نور الدين النوري قال في تصريح إعلامي إن معتمدية بعرادة شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية وتستجيب لحاجيات المربي والأسرة التربوية والتلاميذ بهدف التخفيف من الاكتظاظ. وأشار أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات جديدة تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وإعادة هيكلتها وبنيتها التحتية.
4: كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته، وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. كل هذه الإنجازات وما زال الكثير لم ينجز بعد، ما زال الحقيقة كثير مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا من أجل مزيد الإنجاز لتأهيل المؤسسة التربوية.
1: وزير التربية تحدث على حاجة مهمة برشا، اللي هي البنية الأساسية للمدارس، تهيئة المدارس وجعلها تتلائم اليوم مع متطلبات التعليم الحالي في 2026 اللي دخل بقوة على مستوى العالم، قصدي داخلين بقوة لما هو يعني تكنولوجي متطور يوما بعد يوم. لكن هل أنه احنا مدارسنا جاهزة ل هذا العصر الجديد من التعليم منير؟ يلزم انه ندخلوا يعني المجال هذا من بابه الكبير.
3: هو خليني اول حاجه، بما انه احنا في اليوم الثاني من العوده المدرسيه، نحييه كل الاطار التربوي، كل التلاميذ، كل العامل، كل
1: المنظومه، الكل
3: المنظومه كامله، لانه بالفعل منظومه ضروريه من ناحيه، ولكن ايضا منظومه تجتهد على امتداد سنوات لتقديم هذه الخبرات ولتهيئة رجال الغد. في النهاية هذا اللي ما يلزمش يغادر ذهننا، أنه المدرسة هي مستقبلنا. في النهاية وقت اللي نحكيه على المدرسة الآن، نحكيه على مستقبلنا بعد 20 سنين.
1: المدرسة العمومية،
3: المدرسة العمومية ولا المدرسة العمومية بالأساس،
1: اللي هي
3: المدارس
1: اللي هي السلم الاجتماعي للمجتمعات.
3: المدرسة هذه على امتداد سنوات أهملناها، خلينا نكون واضحين، وقع إهمال المدارس على مستوى البنية الأساسية، توجيه التمويلات إلى أشياء أخرى وغيره، وظلت المدارس متاعنا تعاني وضعها الصعب. مهم أنه في الستينات والسبعينات عممنا هذه المدارس، في الخمسينات في الستينات على الأقل نقوله، الستينات السبعينات كان مرحلة تعميم المدارس، لكن في الثمانينات والتسعينات كان يمكن وكان من الضروري أنه بالإضافة إلى الإضافات أنه نعمل إعادة هيكلة لهذه المدارس. هذا لم ينجز، وظلت بعض المدارس الابتدائية في جهات عديدة من الجمهورية كيما بدأت عام 60 عام 61 62، نفس الوضعية لم يتغير فيها شيء على مستوى البنية التحتية متاعها. بالتالي لقينا رواحنا بعد سنوات أمام مدارس طاردة لأبنائها، جعوزة تكون المدرسة جاذبة لأبنائها ولا طاردة لأبنائها. وتقريبا فما إشكاليات كبيرة الآن بدينا ننتبه.
1: هو منير بين قوسين، لما مدرسة في 2025 يتيح صور ويموت ويموت في الحادثة هذه تلامذة، فمعناتها فما بالك يعني ببقية هذا مجرد صور يعني نحيهم باش نرمموا صور. علاش خاطر ما بترمم صور إلا تمر بتعقيدات إدارية وإجراءات
3: شوف أنت قديش من مدرسة ما يتوفرش فيها الماء صالح للشرب، شوف قديش من مدرسة ما فيهاش فضاء لتلامذة بشي يعني
1: المجموعات الصحية،
3: المجموعات الصحية وإلا حتى أشياء أخرى. قديش من مدرسة ما فيهاش يعني ساحة صغيرة وجيدة ومعقولة بشي يخفوا تلامذة يحيوا العلم. شوف فماش عدد من المدارس بدون حماية، بدون
1: أسوار. هو المفروض هذي ما نحكوش عليه،
3: هذي
1: المفروض اليوم المفروض نحكو على المدارس اللي فيها الحواسيب، مش مدارس ما فيها مجموعات صحية.
3: لا، حتى المدارس اللي فيها حواسيب هو بالنسبة لينا ولات متخلفة. يعني
1: اول خطوه يا اخوي،
3: ايه هذا انت تقول اول خطوه، لكن هذا راه كان يلزم يكون موجود عام 2009 2010. التجربه بدات في 2003 2004 2005
1: احنا بدينا
3: بالضبط، في 2005 بدينا التجربه، في 2008 2009 سيدي 2010 نقول نعموها. من وقتها لتوا مازلنا في طور تجربه، بعض المدارس فيها وبعض المدارس ما فيهاش. الان المدرسه ولات حاجه اخرى، الزمن تغير، عقلية التلميذ تغيرت، عقلية العائلة تغيرت، وضعية المادة منين تاخو معلومتك ومنين تاخو المادة التكوينية وطريقة التدريس وغيره.
1: برشا تلامذة في ديارهم عندهم كل الإمكانيات يجي للمدرسة ما يلقاش باش يكمل اللي بدا في داره.
3: بدل ساعات يمشي التلميذ منطقيا، منطقيا المدرسة هي أفضل مما يتوفر للتلميذ في بيته.
1: ايه.
3: هذا اللي نعرفوه، بمعنى أنه فما مربي أفضل من الأب والأم. أيه على مستوى المعرفة
1: على مستوى المعرفة
3: أيه. على مستوى المعرفة والبيداغوجيا وطريقة التلقي وطريقة التلقين إلى غير ذلك يلزم يكون خير. المدرسة أيضا يلزم يكون فيها فضاء أفضل من حديقة البيت وأفضل من غرفة التلميذ.
1: حتولي تلميذ يستنى وقتاش يمشي
3: غادي. احنا ليه احنا التلميذ ولا يمشي مش عارف مش يعمل في النهاية إلى غير ذلك. إذن علينا أن نعيد ترتيب الكثير من الأولويات. هذا يحتاج إلى جهد وطني كبير، إلى تمويلات، إلى رصد إمكانيات كبيرة. الآن الوضع صعب، بالتالي بين الرغبة وبين الإمكانيات فما إشكالية كبيرة.
1: والله ساعات المشكلة مش مشكلة فلوس موني، مشكلة عقلية، ومشكلة معنا بيروقراطية زادة تعرق البرشة.
3: بما نحكى الوزير على بوعلادة، أنا حبيت نحيي زادة مندوبية التربية في تطاوين على المدرسة نتاع قلب إسماعيل. بالفعل حاجة مهمة وجميلة، ومدرسة بمواصفات حديثة.
1: أيه.
3: وحتى على مستوى الألوان.
1: أيه.
3: جميلة. جاذبة للتلامذة. لكن في نفس الوقت لكن في نفس الوقت رو فما الصيانة والتعاهد ساعات يخلق مشكلة. مدرسة النجاح مثلا اللي بحذية هذه على الأقل لين نشوف فيها
1: إيش صاير عادية.
3: الأشغال بتلك الطريقة إلى حد الآن
1: موفيت
3: مش بشتوفة. ده مزيد يسمها على الأقل نتوقع 7-8 شهور أخرين
1: يا لطيف.
3: يعني صحيح مهمة، لكن ولقاوا الحلول مندوبية التربية، لكن راهو لازمنا بارشة خدمة في التسريع في ساعة.
1: مشكلتنا ديما احنا الوقت، والوقت راهو كي يصير حالة بطء ساعات راهي تتجاوز المسؤولين.
3: لا مش معناها يعني بالضبط، لأنه
1: فما برشة
3: تركيبة كاملة في المنظومة.
2: تميزت العودة المدرسية للسنة الدراسية الحالية 2026-2027 بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات، في إطار خطة أعدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر. على أن يتواصل هذا المجهود على امتداد السنة الدراسية ولا يقتصر على يوم العودة. رئيس مركز الأمن الوطني سيد حسين بتونس السيد عبد المنعم العريضي يضيف:
5: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله. فما شكون معناها تركيز قار، فما شكون معناها تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني بحول الله. وزارة الداخلية من أعلى هرم تعليمات وتعليمات سيد وزير الداخلية، سيد مدير عام الوطني، سيد مدير عام العمومي، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. مؤسسات تربوية عددها كبير برشا، ما نجموش نحطوا تركيز قار معناها قدام كل مؤسسة تربوية، لكن احنا المخطط الأمني عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدنا مؤسسات أخرى باش تكون معناها في النسيج الأمني. وبحول الله اللي نوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة، باش يصير تأمين العائلات، تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد.
1: وهذا موضوع آخر زاد، حماية المحيط المؤسسات التربوية. إحنا قاعدين نشوف ولايات الأخرى في يعني تفكيك شبكات المخدرات اللي هي موجهة أساسا للصغيرات هذوم اللي في المؤسسات. اليوم خطة وزارة الداخلية في حماية المؤسسات أن تحط دوريات قارة وغير قارة. أنا كولي كي نبعث ولدي يلزم يكون مطمئن عليه يمشي يقرأ ويروح لي لباس، لكن هناك معناتها برشا مخاطر.
3: زاد يلزمك تكون ولي قائم بدورك
1: شوية،
3: خاطر فما حالات أنه الولي هو اللي يكون
1: بعيد على المشكلة. أنت علش أنا ببكت قبل البدء وجهت رسالتي للأولياء.
3: شوف أنه نحميه الفضاء المدرسي سواء داخل المدرسة بشكل معين أو خارج المدرسة الفضاء المحيط بالمدرسة،
1: خاصة هذا محيط المدرسة،
3: هذا مهم وأساسي وضروري، وخاصة في المرحلة هذه، لأنه يعني احنا نتحدث على المدرسة، نتحدث بالأساس على جزء أنماط المدرسة الابتدائية اللي فيها يعني إشكال كبير على مستوى الطرقات والخروج ويعني استعمال
1: الطريق والرصيف وغير ذلك، فماش منير هكا الزحمة اللي قدام المدارس هذيك وقت اللي نجي نهز ولدي كل حد يحب يحبس كرهبته قدام الباب في البيت وتصير مشكلة وتصير فوضى وتدخل الدنيا بعض.
3: بالنسبة لهذوما بالنسبة للابتدائي هذه المشكلة هي مشكلة الطريق، الازدحام، حوادث المرور إلى غير ذلك، يلزم نوع من التأمين ونوع من الضوابط على مستوى الوقوف والتوقف. هذه نقطة. اثنين، بالنسبة للمرحلة الحساسة في عمر التلميذ اللي هي
1: في المدارس الإعدادية
3: والثانوي، اللي هي هذه شريحة مستهدفة باعتبار أنه لأسباب نفسية واجتماعية هي عندها نوع من الهشاشة في أغلبها، باش نكون واضح، لربما تجربة الأشياء الجديدة، تجربة الأشياء الجديدة، فبالتالي يلزم نوع من الوقاية أو الحصانة اللي تتوفر من خلال العائلة، ولكن يلزم الأمن، المنظومة الأمنية تشتغل بشكل جيد وبشكل دائم، خطر ساعات جمع الأولى جمعتين كلها حريصة جدا واحد كذا، وبعد يصير التراخي. الإشكال متاعنا أنه نصبه أنه ما يصيرش هذا التراخي وتكون بشكل ما قارة دائمة ومتنقل.
1: ثم خطر حالات من العنف اللي تتفشى في الأوساط المدرسية، نشوفوا ناس ما عندها حتى علاقة بالدراسة وبالقراية تلقاهم بالموتورات قدام الليسيات، كل هنا دور الأمن أنه يتدخل في الوضعيات هذه. أي صعب.
2: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء أمس برئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. رئيس الدولة أكد خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرة الخاصة، وأشار إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون المماطلة أو العبارات التي أصبحت معهودة اطلعت أو تطبيق الترتيب الجاري بها العمل.
1: قانون المالية 2027 هو المنطق يقول
3: أنه حاضر،
1: لا أبار هذا يا منير، أنه يبنى على ما تحقق وما لم يتحقق في 2026 انطلاقا من قانون المالية 2026
3: اللي فيه برشا فصول اللي فيه برشا تطبيقها إلى حد الآن،
1: وهو كذلك هذا معناتها اليوم رئيس الجمهورية ومع سيد رئيس الحكومة وبقية الوزراء اللي حضروا الاجتماع اللي كانت تحكي لي سعاد تحدث على التوازن الجهوي. هل عندنا توازن جهوي اليوم ولا لا؟ يلزم معناتها يقع تشخيص فعلي عقلاني وواقعي ومنطقي. هل فرصة الشغل اليوم نجمنا نوفر فرص شغل تحت النقص من البطالة المتراكمة اللي عندنا اليوم؟ هل أنه الجباية قاعدة اليوم في خدمة المواطن العادي وإلا قاعدة تثقل في كاهل المواطن والمؤسسة راهو في نفس التوقيت، والمشاريع وما أدراك من المشاريع، التسهيلات التي قد يعني تمنح للمشاريع هذه حتى تتحقق؟
3: خلينا نكون
1: واقع
3: صريح وواقعي. أنت نفسك قلت سعاد أنه فما كثير، أو أنا قلت يا سيدي أنت توافقت أنه كثير من فصول قانون المالية 2026 لم تطبق.
1: نسأله علاش؟
3: بالضبط السؤال الأساسي هو علاش؟ هل أنها فصول
1: غير قابلة للتطبيق؟
3: جعلت حبرا على ورق هكذا باش نعبيه الفصول، ما نجموش نعمل قانون مالية فيه 10 فصول بركة، دونك نعمل زوج فصول أخرين وثلاثة وأربعة وما فهم حد شيء، أو أنها فعلا هي فصول ونصوص غير قابلة للتطبيق. علاش؟ أو هل أنها نصوص للاستهلاك بمعنى للترويج لسياسة ما أو لنائب ما أو لنائبين أو لثلاث نواب أو
1: كذا.
3: هذا بس ندخل فيه صعب ياسر.
1: هاتوا شوفوا احنا قانون المالية توا حاليا كيف يساق وأين يساق. عندنا مجلس الوطني للجهات والأقاليم وعندنا مجلس النواب بيناتهم الزوز يقع الاشتغال عليهم. ولكن شوف النواب هذو منين جايين من الجهات ومن المحليات اللي هما من المفروض عندهم دراية بالواقع التونسي.
3: بس لكن اللي فعليا يسوق القوانين هي الإدارة وزارة ووزارات تجتمعها على امتداد فترة طويلة وتسوق القوانين هذه.
1: والوزارة عندها الكل فقبل كل شيء
3: بالضبط تحكمها توازنات مالية. النواب راهو في وخلينا نكون واضحين أكل التلفزة اللي نشوفوا فيها ويبدأوا يقترحوا في فصول وما يقترحوا في فصول هي للبيع. وخاصة السنة جايين احنا دخلنا الجزء الثاني من الموسم الانتخابي. راهو سيء الموندا قريب توفى ودون كل واحد منهم يبدأ يفكر في الانتخابات الجاية وكيفاش النجم باش نترشح وكيفاش ويلزمني الى غدير دونك باش تكثرك الوعود والفضفضة والكلام الكبير اللي ما منه حد شيء.
1: احنا نبدو بقانون واضح اللي هو تشغيل من طالت بطالته. خرج القانون ولا ما خرج لكن الأوامر الترتيبية والمنصة ما تعملتش
3: مش بسخش.
1: المشكل وين؟
3: لأنه قانون فيه مشكلة حقيقية
1: فيه كلفة كبيرة. هل الدولة قادرة إنها تتحمل الكلفة هذه ولا لا؟
3: هذا
1: ما حطيناش في الحسبان وقت اللي عملنا القانون.
3: قانون سيارة لكل عائلة وغيره وغيره وغيره وغيره وإذا كيفاش نسمي في برشا وكل الفاتورة الإلكترونية
1: الفاتورة الإلكترونية
3: اللي تعاملت على أساس أنه يلزم تطبيقه وبعد بشهر فيقول لي هي غير ممكن التطبيق إلى غيرك. إذن فهم إشكال حقيقي. المشكلة الكبيرة سعاد أن قوانين المالية الحالية تعد بنفس العقلية التي وعدت بها قوانين المالية على مدى سنوات بمعنى أنها قوانين محاسبية.
1: هو على
3: عندي كذا ماهيش قوانين مالية متاع السياسة.
1: الشعار المرفوع كان الدولة الاجتماعية. هل ترجم هذايا في قانون المالية؟
3: المحاسبية هي اللي تقول لك ليه المحاسبية تقول لك أن ما نجمش بالتالي يلزمك تعدل. كيفاش باش تعدل هذيك المشكل؟
1: سعاد خبر أخير
2: نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما يتم تداوله من شائعات عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشان إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا وسنة في نشاطها رغم صدور قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي.
1: هو هذا النجم نطبقوه على الجمهورية الكل عندها من غير حي النصر
3: هنا
1: في مثلا في تطاوين في مدنين في جابس. هل الروضات مراقبة وإلا لا؟ واللي تنشط خارج القانون شنو ينجم وزارة المرأة شنو يلزم تعمل معه؟
3: هو يعني خليني نقول أنه فما نوع من الرقابة إلى حد ما رقابة مكثفة مش مكثفة ذيك قضية أخرى تتناقش. ديما فما تجاوزات فيما ديما فما نقائص ديما فما وضعيات تحتاج إلى مراجعة. راهو إذا كان رضينا بالواقع متاعنا وقفنا دونك معاش ولينا متخلفين يلزم جانب التطوير جانب الرقابة جانب التحسيس ضروري ويومي ويلزم القوانين السارية يلزم تطبيقها. في بعض الأوقات هذه النصوص القانونية لا تطبق بناء على وضعيات خاصة بناء على خصوصية منطقة بناء على بعض المحابات إلى غير ذلك. فما إشكال حقيقي في هذه المسائل.
1: مشكلتنا في تطبيق القوانين
3: بالضبط. وفما رياض تفتح وما تفهمش علاش ما تطورتش تفهم أنه فما إحاطة بعدد معين من الأطفال.
1: أنا كولي نعرف وين نحطه في روضة قانونية وإلا في روضة ما هيش معروفة يعني
3: هامشية بشنقولش.
1: أنا زادة مسؤوليتي كولي يلزم يدقق في الروضة اللي ولا في الكريش ولا في
3: الاسم العالي مش بالضرورة
1: صح تكون مربط خالي
3: بالضبط. هذيك المشكلة في الروضات اللي
1: شكرا منير يعني. شكرا سعاد نرجع بعد موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم عدد من إطارات وعون شركة الجنوب للخدمات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بجد حل وضعيات المنيانية وخاصة قطع الأجور منذ سنة 2025 وإعادة إدماجهم بعد قرار غلق الشركة. انخرطت في مدنين 10 مؤسسات تربوية جديدة في نظام الحصة الواحدة لارتفع عدد المؤسسات التي تعمل بنظام الحصة الواحدة إلى 37 مؤسسة تربوية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن الأيام الجهوية رائدات يومية 16 و 30 من سبتمبر الحالي بمختلف ولايات الجمهورية. ينظم الديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس غدا الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صيف 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. استشهد 16 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين فيما لا زال نحو 100 شخص في عدد مفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع صنعاء غربي مدينة غزة. قال الحوثيون اليوم إن طائرات حربية سعودية قصفت اليمن في وقت عززت فيه جماعة الحوثي المدعومة من إيران مكاسب على الأرض حققتها عقب تقدم خاطف وسع نطاق نفوذ طهران في حرب الشرق الأوسط وأدى إلى مزيد من التعطل لامدادات النفط العالمية. قتل 63 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان وفق ما فاد اليوم ناجون ومتطوعون. الموجز في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفدائي.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
1: رجعين مواصلين احنا وياكم زوايا الخبر حتى للساعتين. نذكر انه بعد شويه في الشان العام ضيفتنا باش تكون السيده فاتن العدسي، مديره الاعلام والاتصال بالوكاله التونسيه للتكوين المهني، وباش تحدثوا على العوده التكوينيه والسنه التكوينيه الحاليه، شنو الجديد اللي فيها وكيف استعدت وزاره التشغيل والوكاله لهذه السنه الجديده من حيث الاختصاصات، من حيث المبيتات، المطاعم وكل التفاصيل ان شاء الله. في آخر الحصة زاوية العالم باش نرجو مرة أخرى على ما يحدث في الشرق الأوسط، ولكن البداية بالأحداث المنتظرة. خلينا نرحب مرة أخرى بمنير. مرحبا منير.
2: مرحبا سعاد.
1: سعاد مرحبا.
3: شكرا.
1: تحياتنا للرشيد ولكل الزملاء في الأحداث المنتظرة بعد الشارة. نشوفه مع سعاد. تفضل رشيد.

0: تفضل سعاد، ايش عندنا في الاحداث المنتظره؟
1: تستعد المنظومه الماليه والبنكيه في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الاليه الجديده للتمويل القائمه على اسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من غره اكتوبر 2026 بعد استكمال كافه المراحل التشريعيه والتنظيميه المؤطره لهذا الاجراء الاقتصادي. وتتطلع شريحه واسعه من التونسيين الى الشروع في اسناد هذا الصنف من القروض النافذه للتمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة لأجل تحسين وضعهم المادي، وخاصة للانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. واعتبر المختص في الشأن البنكي محمد النخيلي أن القرض على الشرف يمكن أن يكون أداة ووسيلة للاندماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية. وقال أن نسبة النفاذ للخدمات البنكية والمصرفية في تونس في حدود 36%، واصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. وأكد أن إقرار القرض على الشرف بإمكانه أن يكون أداة هامة وناجعة للتسريع في الاندماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي لعدد هام من التونسيين، لسيما بالنسبة لشريحة معينة التي تتعامل بالتداول النقدي.
0: هذه حاجة جديدة، آلية جديدة، القرض على الشرف بالنسبة لسقف التمويل 5000 دينار للأفراد و10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى و25000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، واللي يميزها أنها قروض بدون بدون فوائض حسب ما تم ضبطه من حيث القانون. والآلية هذه منير باش تبدأ نهار 1 أكتوبر
2: من خلال المنصة. وهذا مهم أيضا أنه العملية تتولي مرقمنا في علاقة بين المواطن والبنوك وإمكانية الاطلاع على
1: وشفافة.
2: بالضبط، هذا المهم، أنه فما جانب من شفافية يتوفر أو على الأقل من القدرة على النفاذ للخدمات هذه من خلال هذه المنصة. هذا
0: لكن نحن التجربة مع المنصات ما هيش
2: بالضبط مشكلتنا مع المنصات. مشكلتنا مع المنصات هي أنها ديما تقنيا
0: فيها برشا
2: إشكاليات على مستوى النفاذ، سرعة النفاذ، لأنه الإنترنت متاعنا يعني متاع عام 20 سنة التالي. بمعنى أنه العالم تطور والألياف البصرية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى غير ذلك، وإحنا مازلنا بالكوابل متاعنا والكوابل والسعة متاعها،
1: وتحس كل شيء كله لا يتجزأ، يلزم كل شيء يتطور.
2: هذا جانب. الجانب الثاني هي أنها آلية لتحفيز السوق. بمعنى في الأغلب هي قروض تقريبا
0: بسيطة، راكي تجي تشوف بسيطة، وحسب الحصة أنه سعاد كنا نحكو 5 مليون ولا 25 مليون
2: لسه اليومي في النهاية، لأنه الوضع التونسي متأزم، الوضع الاقتصادي للمواطن التونسي القفة متاعه وجيبه في حالة، بالتالي هي نوع من يعني هوك حربوشة ولا
1: كل إعانة ولا
2: لا مثل درجة هذيك باهي على الأقل نوعا ما.
0: هو شوف
2: هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث أنها ما فيهاش فوائد باعتبار أنها هي مفروضة أو محكومة بجملة من الضوابط القانونية على مستوى أنها في جزء منها من المرابيح.
0: هو إيش معناها على الشرف منير؟ على الشرف يعني ما ثماشك الضمانات البنكية التقليدية، وإنما التزام، هو التزام بالنسبة من المستفيد إنه هذه حاجة أخرى، لكن من حيث المبدأ ما ثماشك الضمانات التقليدية اللي تعودنا عليها مع البنوك، هو التزام وتصريح بصحة المعطيات اللي عنده اللي يستعملها، معناتها للتمويل متاعه، تسديد القرض باش يكون في وقته، وخاصة عنده منين باش يسد، يعني حسب الشهري أو المشهري وإلا المدخول متاعه، اللي هو توصل مدة السداد يا منير وسعاد توصل لعامين وفق النموذج طبعا اللي موجود
2: نموذج في المنصة
0: وفترة مع فترة إمهال 6 شهور.
2: بالضبط، يعني احنا نقوله عامين ونصف،
0: عامين ونصف عمليا.
2: المبالغ هذيك في عامين ونصف تقريبا مش يكون في حدود مبلغ معين مسهل أنه موظف بسيط وإلا تاجر تفصيل وإلا حماس بائع أي حاجة ينجم. لكن لكن العدد مش يكون بالضبط العدد العدد محكوم ب أنه نسبة من المرابيح. يعني بالتالي ما نش باش نتخيلوا أنه عدد التوانسة اللي باش يقدموا باش يندفعوا راهو تقريبا مش يقع انتقاء للناس اللي باش تدفع في الأول والناس اللي عندها علاقة بالبنوك إلى غير ذلك. لأنه في النهاية أنت
0: أما لو حتى كان عندك قرض مثلا سابق ما يمنعش أنك تنجم تتمتع بها.
2: لا لا أحكي لك أنه
1: 12,000 حريف هم اللي باش يندفعوا.
2: قديش؟
1: 12,000 حريف
2: تقريبا.
0: هذوما على مستوى الافراد ولا الكل؟
1: الكل
0: افراد مؤسسات
1: حسب ما يعني ورد 12,000 حريف.
2: لا ممكن يكون اكثر ممكن يكون اكثر. ما انت شو انت ومرابيح البنوك فما بنوك باش تكون عندها رصيد اكبر فما بنوك باش تعطي زوج ثلاثه راه لانه مرابيح 8% من مرابيحها هذيك ما تنجم تكون الا تقريبا نتاع 3-4 حرفاء. انت والبنك
0: انت امكانيه البنك اللي تتعامل معه
2: على فكره هم حقق في مرابيح بالمليارات. وقت اللي تحسب انت المبلغ نتاع 8% من المرابيح يكون مليار. بالتالي تنجم تقدم هذا مهم وواحد كذا. لكن الإشكال الكبير أنه احنا من خلال يعني هي نوع آلية غايتها إدخال الناس في المنظومة البنكية. هذا مهم أن نفكر في هذا لأنه احنا عندنا مشكلة كبيرة أنه التونسي ما يتعاملش مع البنك. النسبة من عرش سعاد قدمت الرقم في العالم فما دول فيها 100% احنا ما زلنا في تقريبا 60 و
1: 36%
2: 36 انا متفائل ياسر قلت 60 اي 36% يعني رقم ضعيف ضعيف جدا لانه فما زوز اسباب اساسيين ويلزم معالجتهم. السبب الاول هو الثقافي. علاقتنا بالبنوك فيها مشكلة. احنا نحب ونخبي فلوسنا تحت راسنا
0: ولو انه راه التونسي راه موقف اغلبيتهم عندهم قروض من البنوك.
2: تو اذا كان عندك انت 36% يتعاملوا مع البنك
0: لكن هاو ديما يقولون انه التونسي ما نجمش يعيش من غير من غير قرض. الناس كلها ملعة في القروض.
2: لا لا التونسي يعيش بشاشيت هذا فوق راس هذا. هذه القاعده الاساسيه للتونسي شاشيت هذا فوق راس هذا باش نكون واضحين. دونك عندنا مشكله ثقافيه في علاقتنا بالبنوك ويلزم معالجتها جذريا وفي بالقانون حتى اجبار الناس على التعامل معها. الاولى الثانيه الثانية هي صعوبة النفاذ إلى البنوك. البنوك يلزمها تجتهد في تخفيف الأعباء وفي جعل الخدمة البنكية خدمة ميسرة وخدمة غير مكلفة لأنه التونسي يقول لك أنا مانيش قادر على أني نتعامل مع البنك حتى إذا كان جوزنا الجانب الثقافي والديني والمفاهيم هذيك كلها. البنك ما تسهل ليش التعامل من خلال طريقة التعامل معه.
0: نمشي نسمع أغنية صغيرة وبعد نمشي مباشرة للشأن العام. شكرا سعاد.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: وفي الشأن العام اليوم نتحدث على السنة التكوينية وعلى العودة التكوينية من حيث جديد السنة التكوينية، تسجيل رقمنة الخدمات، الدورات التكوينية والجديد اللي فيها، طاقة الاستيعاب ومنظومة الإيواء بالمبيتات وبالمطاعم. تحدث زاد على الرقمنة في علاقة بكل ما هو طبعا اختصاصات وخدمات تقدمها الوكالة التونسية للتكوين المهني، شنو قامت الوكالة في العودة التكوينية، وأيضا تحدثوا على المنصات والفضاءات الرقمية ورقمنة الخدمات والاختصاصات اللي موجودة في المراكز، تطوير منظومة التكوين المهني حتى تتلائم مع سوق الشغل. ونعرف أن الوكالة التونسية للتكوين المهني هي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، واللي هي تشرف على قطاع التكوين الأساسي والمستمر حتى تلبي احتياجات سوق الشغل من الكفاءات ومن اليد العاملة المؤهلة في عديد الاختصاصات. التفاصيل هذه الكل غيرها باش نتعرفوا عليها مع ضيفتنا اللي معنا على خط البرنامج، سيدة فاتن العدسي اللي هي مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. سيدة فاتن، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السيدة المستمعين الكل،
1: مرحبا بك في إذاعة تطاوين. ظهور إعلامي مكثف ليك سيدة فاتن في الفترة هذه مع يعني بداية السنة التكوينية، إن شاء الله ساعة بالتوفيق ليكم. ونعرف أنه يعني ثقة كبيرة في الوكالة، وخاصة أنه نسنا ثم إقبال كبير من الناجحين على البكالوريا على الاختصاصات الموجودة المهنية الموجودة في الوكالة. حبينا معاك أول حاجة، كيفاش استعدت الوكالة للسنة التكوينية وكيفاش كانت الانطلاقة سيدة فات؟
2: يعيشك، هي الاستعدادات كانت طيلة صائفة 2021 في كافة مؤسسات التكوينية، أشغال صيانة وتهيئة في المؤسسات التكوينية تاعنا، سواء كانت المراكز تاعنا وإلا وحدات المبيت والمطعم والمبيتات تاعنا. كان عندنا نحكيه على تقريبا معناها 80 مؤسسة تكوينية بمختلف جهات الجمهورية اللي شهدتها أشغال صيانة. نحكيه على 99 مشروع صيانة كبرى، ومنهم 166 تدخل ميداني في مختلف المؤسسات التكوينية في مختلف الولايات. نحكي على قيمة جمعية تقدر هذه ما بين 2025 و2026 قيمة جمعية تقدر ب 20 مليون دينار.
1: نتحدث على معناتها كامل يعني مراكز الجمهورية تقريبا، نعرفش وصحح لكن الأرقام اللي عندي ماهيش دقيقة، 136 مركز على كامل تراب الجمهورية ب 162 اختصاص. نجد المراكز هذه فيها القطاعي، فيها اللي في التكوين ولا التدريب، وفيها الحرف التقليدية، وفيها مراكز الفتاة الريفية. سيدة فات،
2: أيه، هو عندنا 136 مركز بكافة مراكزنا في كافة تراب الجمهورية. عندنا عدد من المطاعم والمبيتات، عندنا 75 مبيت و80 مطعم، نحكيو على 259 اختصاص في العودة التكوينية هذه، معناها مبرمجة في العودة التكوينية هذه. عندنا 259 اختصاص.
1: اي نعم،
2: الالتحاق بهم في مختلف المستويات التكوينيه.
1: اي نعم. هات نتحدثوا اول حاجه على الدورات التكوينيه سيده فاتن، يظهر لي فيها جديد الدورات.
2: هو من بين الحاجات الجديده اللي خدمت عليهم الوكاله التنسيق التكويني في الصائفه هذه ولا في السنه هذه، هي انه ولات عندنا اربع دورات تكوينيه. دونك اعتمدنا اربع دورات تكوينيه، دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 واللي هما موجودين ومفتوحين، وإن شاء الله غدوة يتم افتتاح العودة التكوينية فيهم. وإن شاء الله في دورة تايسي بري وأبريل 2027 إن شاء الله اللي هو باب التسجيل يحل فيها إن شاء الله في
1: ديسمبر. نعم يظهر لي سنة ثم يعني 25,300 موطن تكوين يعني في السنة التكوينية هذه 2026-2027. شو معناه هذه؟ بما يعني أنه النظرة التقليدية للتكوين المهني عند الشباب التونسي بدأت يعني تتنقص شوية، بدأ أنه التكوين جاذب وخاصة الناجحين سنة للبكالوريا، تم إقبال مهم يعني على التكوين المهني.
2: ما قلت هو إقبال كبير على التكوين المهني، هو ما خلينا نرفع في طاقة استيعاب المراكز بتاعنا بنسبة 9.3% من مقابل منها دورة سبتمبر 2025. لو كان توا مفتوح في التسجيل 25,952 بالضبط موطن تكوين، معناها قرابة 26,000 موطن تكوين. ما قلت موزع على 259 اختصاص. دونك وسجلنا إلى حد الآن إلى حد اليوم معناها أكثر من 112,000 ترشح في المنصة.

0: مسؤولة سابقة المهني تحت إشراف وزارة التشغيل والتأهيل المهني. نحصل على المنصة الأولى اللي هي منصة التسجيل عن بعد. هي منصة جديدة السنة. الجديد اللي فيها هو الربط الآلي مع الحالة المدنية بيسوغ. إنه الاختيارات السنة كانت قبل اللي نجم يختار ثلاثة اختيارات السنة. حلينا حتى ستة اختيارات. فيها بيسوغ الإشعارات الآلية بنتائج القبول سواء قبلوا ولا رفض ولا مطلوب باش يعمل كونكور ولا حاجة. وكيف بالدفع الإلكتروني في الدفع الإلكتروني في المنظومة هذه. منظومات جديدة زادة منظومة الإيواء بالمجلسات والمطاعم اللي هي كانتش عنا منصة هاتية. هي منصة رقمية بيانسوغ لخدمات الإقامة والإعاجة. تمكن المتكونين ولا طالبي التكوين متكون هو بيوز بعد ما يكمل معنا إجراءات الترسيم نتاعه. دونك يولي طالب كان يطلب الاقامه بيسوغ هو على بعد زاده كيف كيف يحط الملف نتاعه ويدفع زاده كيف كيف الدفع الالكتروني. دونك هذا حولنا بها تبسيط الاجراءات للمتكونين. انا جيت تكمل في المنصات على خاطر هم اربع منصات. تفضل. منصه اخرى هي فضاء المتكون واللي هي نحن فخورين بها زاده من المنصات اللي فخورين بها. اللي توا الجون في التكوين يلقى عنده منصه خاصه به اللي هو يلقى فيه الباركور نتاعو في التكوين المهني الكل. دونك توا المتكونين نتاعنا ينجم يحل على المنصه نتاعو يلقى الفضاء نتاعو الخاص به يلقى الامبلوا نتاعو وقتاش يقرا وقتاش يتكون وقتاش يمشي المؤسسه التكوينيه. دونك لو باركور نتاعو في التكوين المهني الكل يلقاها غاديكا. ومنصه اخرى هي المنصه الوطنيه للهندسه البيداغوجيه واللي هي زاده ثوره في التكوين المهني واللي هي منصه متكامله فيها رقمنه التصرف الاداري والبيداغوجي بمراكز التكوين المهني.
1: به هذا مهمين جدا خاطر تنجم يعني من خلال هي ثم تكون ثم مواكبة من الوكالة ومن الوزارة ككل للتحولات الرقمية اللي يعني عايشها العالم اليوم. ذك علاش زاد الشباب يلقى أسهل الطرق باش نجم يتوجه للوكالة ويختار الخيارات. تو نحكم بشوية على مسألة التوجيه اليوم. منير نظرة الشباب التونسي تبدلت برشا للتكوين المهني.
2: بالضبط هو هذا. وأنا كنت فهم زوز أرقام وزوز معطيات مهمين. سيدة فاتن قالت أنه طبعا العدد اللي تقريبا مركز التكوين النجم يحتضنه هو تقريبا في حدود 29 ألف على ما أعتقد. واللي سجلوا أو الراغبين في الانخراط في المنظومة هو في حدود 100 ألف وشوية. منيش ذكرتي الرقمية ضعيفة شوية
1: تقريبا.
2: هذا مهم لأنه يعكس نوع من التحول في علاقة التونسي بمنظومة التكوين المهني. احنا من المساوئ اللي عاشها المجتمع التونسي أنه وصلنا في مرحلة ما معناش حرفيين تقريبا. باعتبار أنه المنظومة القديمة متاع مدرسة المهن والتكوين المهني في المدرسة وإلى غير ذلك ألغيت والناس كلها ولات تقرأ. ما عادش فما كالمهن اللي يتكونوا فيها الناس في المدرسة إلى غير ذلك. دونك منظومة التكوين المهني بشكل جديد جاءت باش تلبي هذا. وهذا الفرق بين الأعداد الراغبين وأعداد الممكن واحد. مهم أنه يعكس عقلية قاعدة تتغير. يعكس أيضا توجه لدى الشاب التونسي لاكتساب مهنة واكتساب خبرة واكتساب حرفة. لأنه مهم أنه سوق الشغل
1: تغيرت
2: وأنه الحرفيين والناس اللي عندها صنعة في يدها تلقى فرص
1: في الداخل وفي الخارج
2: عمل أسهل بكثير سواء في الداخل أو في الخارج من أنك تكون حامل لإجازة ولا حامل لدكتوراه باش نكون واضحين. أنت بكري حكيت على المتعطلين. فما اختصاصات في الدكتوراه أنا ما نفهمش إيش يعمل بها أصلا. دكتوراه في كذا ما نعرفش شنو
1: تبقى في اطار البحث العلمي
2: باهي مهم انك تعمل دكتوراه في البحث العلمي لكن السوق راهي تتطلب صنايعي في
1: مهارات وكفاءات
2: اي شيء. واكثر من هذا السوق العالميه الان تحتاج الى هؤلاء الحرف.

0: عارفين. الوضعية اللي أنا مش نحكي فيها أو الجزء الثاني بسرعة هو أنه هذا الواقع الجديد يحتاج إلى تقريبا توسيع القاعدة، بمعنى أنه في عوض عندنا مادام عندنا 100,000 طالبين عندنا 30,000 نجمون يقبلوهم، شنو اللي يمنع أنه نولي 40,000 أو 50,000؟ هل أنه فما إشكالية في الإمكانيات على مستوى الموارد المالية للوكالة؟ أخطر ما نتصورش أنه الموارد البشرية فما إشكالية كبيرة، المواطنين هما نفسهم في النهاية، علاش ما نوسعوش القاعدة إلى 40,000 و50,000 سيدة فاتن؟ هذا على الأقل على مدى منظور قريب، ما نقولش السنة، أما على الأقل العام الجاي والعام اللي بعده. وثانيا طبعا نحكي فيها التخصصات الجديدة، وهذه جانب مهم جدا في علاقتنا بالتكوين.
1: تفضل سيدة فاتن، جديد الاختصاصات.
2: هو كما كان يقول منير، معناها أكيد هو نخدم على ترفيع في طاقة الاستيعاب الخاصة بالمراكز نتاعنا. أنا جيت توضيح صغير، نحكي على عدد الترشحات مانيش عدد المترشحين، خاطر نحكي على عدد المترشحين نحكي على تقريبا 60,000 مترشح. عدد الترشحات معناها خاطر كل مترشح عنده الحق في
0: دورتين،
1: ستة خيارات.
2: هذا هو بالنسبة للاختصاصات الجديدة. كما نحن في علاقة بسوق الشغل ديما نحكي على مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، تقني ثاني في تقنيات الاتصال اختيار من ميديا في مستوى مؤهل تقني ثاني، تقني ثاني مبرمج في الويب وتقنيات الجوال في مستوى زادة مؤهل تقني ثاني، تقني ثاني في التسويق الداخلي، وتقني ثاني في تركيب الأنظمة الشمسية، هذا من كلهم في نفس المستوى. عنا عاون في الخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. نحن إن شاء الله بيسير مع وزارتنا، وزارة الإشراف، وزارة التشغيل والتكوين المهني، نخدم على ترفيع في طاقة الاستيعاب مع مراكزنا إلى 60,000 إن شاء الله موطن تكوين. قاعدين نخدم عليها، ينصف فيها برشا خدمة على التجهيزات، على الموارد البشرية، وإن شاء الله نخلطوا لبي ورغبات
1: المتكونين نتاعنا ولا طالبين التكوين نتاعنا. كيفاش تختاروا من الاختصاصات الجديدة؟ على أي أساس يقع إضافة اختصاصات جديدة؟ تعملوا دراسة لسوق الشغل؟ تعملوا تشوفوا شنو الطلبات؟ ولو أنه تم بعض الاختصاصات يكون عليها عزوف ما يكونش عليها طلب، بالرغم من هي مطلوبة في سوق الشغل، هنا دور الوكالة كيفاش ينجم يكون، يعني التعريف بها، ولا كيفاش يتقع اختيار اختصاصات؟ وبالله بين قوسين مرافق حياة ما معناه، شنو مقصود بها الاختصاصات
0: هذه؟ من الاختصاصات الجديدة وال
1: والله سمعتها برشا مرات وما فهمتش بالضبط سيدة فات.
2: هو أكيد في الاختيار الاختصاصات الجديدة هو مع أكيد مع سوق الشغل شنية طالبة ومع المحيط الاقتصادي. نحن ما نجمش نحلو اختصاص هو مش مطلوب في سوق الشغل، دونك هذا يجينا طلبات بيانسوغ من سوق الشغل اللي تم دراستها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويتم فتحها في مراكز الوكالة ولا في المراكز بيانسوغ التكوين المهني اون جينيرال. بالنسبة لمرافق حياة، هو اختصاص عليه إقبال كبير من طرف الشباب، واللي هو كانوا يستنوا فيه وقتاش يحل في الوكالة التونسية للتكوين المهني، واللي هو نقصد به مرافق نحكيه على عباد كبار في السن
0: بالضبط،
2: دونك المرافقة تاعهم في آج معينة، وإلا مرافقة زادة فما صغيرات مثل يشهد صعوبات
0: عندهم خصوصيات بالضبط،
2: هي مرافقة لفئة معينة من المواطنين.
0: هذايا باش يكون
1: هذايا نسمع فيه في دول اوروبيه،
0: هذا باش يكون بالضبط، هذا باش يكون من الاختصاصات المطلوبه جدا، سواء
1: مع تهرم المجتمع
0: لا حاليا ربما مش في المجتمع التونسي بشكل كبير، بدات الظاهره وبدات الطلبات على هذا، لانه بالفعل هذه الاطراف اللي عندها نوع من الهشاشه سواء كبار السن او حاملي إعاقات إلى غيره.
1: يعني هذا مطلوب في الخارج.
0: مطلوب بدأ مطلوب في تونس لكن هو بالضبط هذا يستجيب لحاجيات السوق الخارجية. وهذا شكل من أشكال أنه التونسي يهاجر بشكل لائق. يكفينا من وضعية الحرقة وما إلى ذلك. يعني هذه اختصاصات مطلوبة في السوق العالمية والناس هذوما يتلقاوا التكوين حقيقي. على مستوى المرافقة الصحية، المرافقة الاجتماعية، المرافقة النفسية، على مستوى يعني منظومة كاملة للحياة. ولما توفرها الوكالة راهو هي أيضا تفكر في المستقبل، مش كان فقط في العام الجاي والعام اللي بعده والعام اللي احنا بالفعل قادمين على هذه الهشاشة على مستوى التهرم السكاني بعد 10 سنين وبعد 15 سنة. الناس هذوما باش يلقاو مستقبلهم من الآن في العمل، ومهمة جدا أن نفكروا في هذه الأشكال الجديدة للتونسي والتفكير التونسي والعقلية التونسي.
1: هذاك علاش نسألك سيدة فاتن على مع شكون تخدم الوكالة، الشركاء متاعكم مؤسسات اقتصادية ولا غيرها، وهل أنه مثلا المتكونين متاعكم ينجموا يعملوا التكوين متاعهم يصير في المؤسسة هي بيد المؤسسة الاقتصادية بشكون هكا يعني تطبيق عملي بالنسبة لهم، ثم شركات مع مؤسسات موجودة في السوق؟
2: هو التكوين المهني في كيف المراكز نتاعنا هو تكوين بالتداول. نمط التكوين نتاعنا نقولوا التكوين بالتداول، معناها نحكيه على قد ما يعدي تقريبا الشاب نتاعنا في المؤسسة الاقتصادية يعدي نفس الوقت تقريبا في المؤسسة التكوينية. دوك ماهوش كانوا السباح سألوني استخدامين 50% لا بالاختصاص حسب المؤسسة التكوينية. لو ينجم يكون 40-60% ينجم يكون 50-50 كما ينجم يكون أكثر حسب المؤسسة الاقتصادية اللي نخدموا معها. دونك تمام أكيد شركات مع مؤسسات اقتصادية كثيرة والمحيط الاقتصادي بينصير كل سنتر عنده شركات مع المحيط الاقتصادي اللي موجود فيه والمؤسسات الموجود فيها باش للشاب يعني يتكون في الجانب النظري والجانب التطبيقي.
1: هو اليوم من نجم معناتها هذا واضح للناس الكل انه اليوم المنير التكوين المهني اصبح كانه مسلك للنجاح واصبح زاد قاطره اقتصاديه. اليوم المتكون باش في نهايه المده التكوين نتاعو باش ياخذ شهاده
0: بالضبط.
1: شو شهاده تقني سامي والا شهاده الكفاءه المهنيه، ما شنو اللي تعادلها الشهاده هذه؟ هل هي من بعد يعني نجم يكمل قرايته من بعد ولا لا؟
0: اللي حبيت نسال عليه انا.
1: تفضل سيده فاتن.
2: هو بالنسبة للمستويات التكوينية عندنا المستوى الأولاني هو مستوى شهادة المهارة اللي هو من 6 ابتدائي فما فوق. مهم يكون العمر فوق 15 سنة. بعد عندنا مستوى شهادة الكفاءة المهنية من 9 أساسي فما فوق. مستوى مؤهل تقني مهني من الثانية سنة المنهية فما فوق. ومستوى شهادة المؤهل تقني أسامي في مستوى شهادة البكالوريا، معناها ناجح بكالوريا فما فوق. هذوما اللي ينجموا كيفاش ينجموا يلتحقوا بالتكوين المهني، معناها هو المستوى التعليمي. بعد بيان سور اللي يدخل في شهادة الكفاءة المهنية ينجم يكمل في المستوى اللي من بعده في مستوى مؤهل تقني مهني حتى بطاقة الاستيعاب تاع المراكز والاختصاصات، وينجم كيف من المؤهل التقني مهني يكمل في مستوى اللي أكبر منه اللي هو مستوى مؤهل تقني سامي، يعدي مناظرة باش يلتحق في مستوى مؤهل تقني سامي. وهي كيف نقول شهادة المؤهل التقني مهني هي تعادل شهادة البكالوريا، مستوى المؤهل التقني سامي هي تعادل البكالوريا.
0: فماش إمكانية أن نوسع نكثر التدرج، بمعنى أن
1: تقني سامي يمشي في طب الهندسة
0: تقني سامي أكثر.
2: والله هي الدراسة قاعدة تسير في على مستوى مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني، وإن شاء الله دوما تبدأ ثم حاجة جديدة في دونس سانس نبلغكم بها إن شاء الله.
1: على كل هو معناتها اللي هو مفروض معناتها موجود السنة والسنوات الأخيرة إنه التكوين المهني ما عادش يعني كل نظر الخايبة اللي عنده يعني سنوات العقلية التونسية يعني كانت حتى اليوم سنة كنشوفه في دليل التوجيه نجده يعني معناتها إدراجة التقني للسامي وثم قبال كبير عليه. هات نشوف الجانب الآخر توا سيدة فاتن اللي هو الإيواء المبيتات والمطاعم وكيفاش يقع يعني معناتها التسجيل فيهم, كيفاش يقع استقبالهم, شنو الظروف اللي موجودة في المبيتات وفي المطاعم؟
2: هو بالنسبة للمبيتات والمطاعم خدمة كبيرة زادة في الطائفة هذية, مشكورين زادة كيف القائمين على الأشغال هذية. نحن نوفر كما قلت عنا 80 مطعم 75 مبيت وعنا 8 وحدات مبيت ومطعم اللي هما الوحدات هذوما معناها يجمعوا أكثر من مركز تكوين مهني. طب إيواء نتاعنا سنة 19,000 موطن إيواء, تم ترفيع في طاقة الاستيعاب تاع المبيتات نتاعنا ب 1720 سرير, حاجة تقدر معناها تقدر بحوالي 10% طاقة الإيواء نتاعنا برابور للعناول. سنة خدمنا برشا على صيانة الفضاءات, على تجهيز المبيتات والمطاعم, نجم نقولوا معناها كنا اقتناء 8600 جرية معناها للوليدات نتاعنا, توزعوا على اغلب المبيتات نتاعنا. قاعدين كل عام نحاولوا باش نوفروا اقامة وظروف اقامة لائقة ومريحة للمتكونين نتاعنا. دونك زاد كيف اشغال الصيانه بما فيها الطيلة بما فيها معناها تحسين الفضاءات بما فيها كل شيء. دونك ان شاء الله وليداتنا وبيان سور منزلنا معناها مش سيء وفي العام باغ اكزومبل كيف دخلوا الوليدات ويلقاو ثم اشغال في المبيت باش يلقاو كلك في بعض المبيتات نزاد شويه اشغال, مي بيان سور هذايا مع المحافظه على سلامه الوليدات نتاعنا اكيد يفكروا الاكسي للفضاءات اللي مازال فيها شويه اشغال وان شاء الله يحلوها كيف تشوف الاشغال هذه.
1: مهم جدا ان تكون ثم صيانه دوريه ومهم جدا ان يكون ثم يعني استكمال للموارد البشريه اللازمه وحتى الماديه باش تكون يعني ظروف ملائمه للوليدات اللي ما نجموش معناتها يمشوا ويجوا على ديارهم, معناتها مضطروا باش ياخذوا المبيتات ويكونوا عندكم في المطاعم. معنا اكيد ثقه كبيره في الوكاله انها باش توفر الظروف الملائمه الكل. سيده فاتن, كيف في احنا من شويه حكينا على الاختصاص لكن نسيت سؤال ما سألتوش, هل واكبت الوكالة الاختصاصات الجديدة أو التحولات العالمية اليوم في التحول الرقمية وإلا الانتقال الطاقي, ثم اختصاصات مثلا في التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي في طاقة معناتها موجودة وإلا مازال؟
2: هو بقيت كنت في الاختصاصات مثل نحكي على طاقة السامي في الاتصالات الاختياري بالكيميديا وإلا تقنية مبرمج في الويب وتقنية الجوال, هذوما معناها تسكي رقمنا وخدمات معناها اختصاصات فيها برشا رقمنا. وإذا نحكيه على تركيب الأنظمة الشمسية اللي هو دو تسكيب فوتوفولتايك واللي هو دارج برشا هي من بين الاختصاصات اللي مطلوبة برشا, كما من بين الحاجات الجديدة اللي قاعدة تخدم عليها الوكالة مع كما قلت تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني هي عنا مجموعة من مخابر الذكاء الاصطناعي اللي إن شاء الله باش يتم تعميمها على المراكز. بدينا ب 12 مخبر للذكاء الاصطناعي وإن شاء الله يتم تعميمها على مراكزنا الكل اللي ننمي فيها ثقافة الذكاء الاصطناعي عند المتكونين ويتعودوا على التطبيقات نتاع الذكاء الاصطناعي وكيفاش يستعملوها في تطوير بيانسور المهارات نتاعهم وفي تطوير المهن.
1: عليها اقبال الاختصاصات هذيا؟
2: الاختصاصات عليها اقبال كبير, اختصاصات جديده بكل الحق عليها اقبال والاختصاصات القديمه زاد راهو معناها نحن نشوفوا نسبه الاقبال السنه على الاختصاصات معناها عندنا بعض الاختصاصات اللي مازالت مفتوحه على خاطر كما قلت نحن عنا دورتين, دورة سبتمبر ودورة نوفمبر, من قبل كبيرة في مراكزنا وإن شاء الله في التوفيق لبلداتنا الكل.
1: هو علاش توجه نحو أربع دورات سيدة فاتن؟ في العادة كان دورتين, علاش أربع دورات؟
2: هو
1: يعني
2: هو في إطار ترفيع من طاقة استيعاب تاع المراكز نتاعنا, في إطار أنه نلبي ورغبة المتكونين وطالبي التكوين أكثر في أكثر, حاولنا رفعه في طاقة الاستيعاب الدين. هو بيصير كيف نحكي ونحن على علاش دورتين ولا أربعة، علاش كانوا دورتين وأربعة دورات نحن كنا بتديو معناها كيف نقولوا في سبتمبر بشكلوا ولدتنا يقرأ وإن شاء الله في نوفمبر ثم الشباب بش يخرج للمؤسسة الاقتصادية بش يعمل استاج بتاعه التسبين التكميني بتاعه اللي هو المؤسسة الاقتصادية وبيان سور يسمو ديجان جدد في المؤسسة التكوينية. حاولنا انه ديكوباج يكون اسهل بلتو مدروس اكثر باش ينجموا نمتعوا اكثر من اكثر الشباب بتاعنا في الاختصاصات اللي يحبوا عليه.
1: هل انه كل طالب باختصاص يتحصل عليه؟ مثلا انا طلبت الاختصاص الفلاني نتحصل عليه معناتها بطريقه سهله، والا ثم ناس نجم ما تخلطش في الخيار الاول تمشي للي بعد؟ كيفاش تتم العمليه؟
2: هو مالوغوزمون مش اي مش اي واحد يطلب اختصاص ينجم يتحصل عليه. عليها معناها نخدموا بسكولينغ نشوفوا ندخل لوجون المعادلات نتاعو في الباركور نتاعو في اخر عام نتاعو في التعليم دونك ويطلع السكور نتاعو بيان سور ثم الاول باول اما يطلعوا معناها دونك يعرف روحه ويعرف السكور نتاعو قداش في اطار المصداقيه نتاعنا دونك يعرف السكور نتاعو قداش ويعرف قداش طالبي التكوين.
1: هو عنده ست خيارات هكا؟
2: عنده الحق في ستة اختيارات. أما اللي جاني تانا العولة الأكثرية يعمروا اختيار مكسيموم كيفة معناها ما تميش برشا اللي جاني اللي عمروا ستة اختيارات. ثم في مراكز أخرى نتعديوا معناها نعملوا كونكور يجيوا لجان يعديوا أمتي كونكور باش معناها باش من لجان هذوكم نشوفوا قداش المتكونين اللي يدخلوا للاختصاص هذاك. ثم اختصاصات اللي كيف تبدأ مايش معناها الأقبال تاعها ما يفوتش أكثر من 200% دونك يولي أول بأول ونشوفوا حسب القائمة اللي عندنا. دونك بيان سور الاختيارات هذيك علاش نقولوا نحن ينجم يعمر أكثر من اختيار. الاختيار هو مش بالضرورة معناها يختار اختصاصات مختلفة. هو نفس الاختصاص ينجم يلقاه في برشا مراكز.
0: في مراكز مختلفة
2: يحب على اختصاص معين. الاختصاص هذاك موجود حتى في 10 مراكز يختار المراكز اللي هو موجود فيها الاختصاص هذاك كان هو يحب الاختصاص. في نوع ينجم هو يبدا ما عندوش مازال ماهوش متاكد شنو يحب بالضبط يعمل اختصاصات معينه وديما القبول اللي عنده معناها انا ينجم هو يعمل 3 اختصاصات في 3 اختصاصات 3 مراكز يقبلوه بعد هو الشوا الاخرين عنده هو
1: يختار المركز الاقرب ليه ولا
2: هو يولي يختار الاختصاص اللي يحب عليه والمركز اللي يحب عليه.
0: هو توا بحسب هذا الحديث نحن إذا منظومه تقريبا متكامله واضحه مهيكله منظمه تستجيب ل تقريبا امرين، حاجيه سوق شغل ولكن ايضا لرغبات المتكونين هذا جانب، منظومة أيضا تفتح آفاق لمهن جديدة واختصاصات جديدة وهذا أيضا ضروري لأنه مهم جدا أنه التكوين المهني ما يقعدش بالنظرة القديمة الليراتي والفاشلين إلى ذلك. لا
1: عقلية جديدة.
0: التكوين المهني هو مجال اختصاص للمتميزين في مجال في مجالات تقنية في مجالات حرفية في مجالات جديدة أصلا لم نكن نتخيل يوما أنه باش يكون فما هالاختصاصات هذه. هذا جانب. اثنين أنه هذه المنظومة تفتح هذه الأفاق للتونسيين في تونس ولخارجها بمعنى أنه ونعرف هذا ونتبعوا في الأرقام بشكل ما كم هائل من العروض اللي تفتح لهؤلاء المختصين في هذه المجالات ويلقاوا في إمكانيات للعمل خارج حدود الوطن بشكل سهل وبسيط. فما فقط سؤال على بمعنى أنه هل للوكالة إحصائيات أو أرقام في علاقة بأبنائها المتخرجين وإلا علاقتهم تنتهي بالوكالة لحظة الحصول على الشهادة؟ سيدة فاتن
1: تفضل. سيدة فاتن
2: هو نسبة الإدماج في سوق الشغل راهي في مختلف الاختصاصات عالية وعالية جدا، معناها نحكيه على 70% فما فوق. بيرسلنا ما نش في معذر على التشغيل، نحن وزارة واحدة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، دونك الإحصائيات تاخذها من عند وزارة ثانية دونك. أما نسبة تشغيلية عالية وعالية جدا في مختلف المراكز في مختلف الاختصاصات نتاعنا، معناها هذا نحكيه على بيان سور اللي لجان اللي مقيدين، معناها هو نحكيه على 70% فما فوق. بيان سور نحكيه زاد على خطر الأفاق في التكوين المهني، مش كان تشغيلية في مؤسسات اقتصادية سواء كانت خاصة وإلا
0: مشاريع،
2: راهو اللي ثم حاملي المشاريع ثم يحل المشاريع
1: انتساب لحساب الخاص.
2: أطلقت الوزارة السنة الفارطة مسابقة متكون مبادر، اللي هي شفنا برشا مبادرين في الوكالة التونسية للتكوين المهني، في أبناء الوكالة التونسية للتكوين المهني، وثم زاد اللي يحب يخرج للخارج. دونك أنا نقول للجان راهو نسبة التشغيلية نتاعنا راهي من 70% فما فوق، معناها تفوت حتى توصل 100% في بعض الاختصاصات. هذا كيف نحكيه على التشغيلية في تونس، بيرسوه بخلاف اللي يحلوا مشاريع وحدهم وبخلاف اللي يخرجوا للخارج.
1: ثم منحة للمتكونين تعطالهم منحة شهرية سيدة فاتنة؟
2: هو مش في الاختصاصات الكل، هي في الاختصاصات ذات الأولوية، دونك ثم منحة، وكل منصة كيف يترشح الاختصاص يعرف ذلك الاختصاص ذلك في منحة ولا لا.
1: قديش تقريبا المنحة؟
2: الأولوية 60 دينار في الشهر.
1: 60 دينار في الشهر، تعاونهم على الأقل في
0: مصاريفهم اليومية.
1: شكرا لك مرة أخرى سيدة فاتنة العدسية المكلفة بالإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: يريد برشا مكلفين بالإعلام والاتصال يكونوا بالرياحية هذه ويقدموا المعطيات هك.
1: على كل الحقيقة ملقينا إلا التجاوب سواء من عند صديقتنا عايدة ترابلسي وإلا صديقتنا عبير حشيني وإلا السيدة فاتن، فأكيد إن شاء الله موافقين، وهذه ثقة كبيرة ترجع في التكوين المهني في بلادنا، وإحنا في حاجة لها توأكيد أكثر ما يمكن. شكرا لك مرة أخرى سيدة فت. شكرا إلى اللقاء. نمشي مباشرة لزوايا العالم.

0: ايش عندنا اليوم في زاوية العالم سعادة؟
1: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإنهاء الحرب في إيران، مقرا بذلك قرارا بشأن صلاحية الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت التي سجلت مساء أمس سجلت 220 صوتا مقابل 204 ممثلة للمحاولات السابقة هذا الصيف، حيث انضم عدد أكبر من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لإنهاء الحرب، ولم يصل أي من القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من شبه المؤكد أن يقوم ترامب باستخدام حق النقض الفيتو ضدها. وقال نائب ديمقراطي عن إحدى الولايات الأمريكية ودفع باتجاه القرار: أتذكرون عندما قال دونالد ترامب إن هذه الحرب ستستمر لبضعة أسابيع فقط؟ وأضاف أن الوقت قد حان لكي يطرح الكونغرس أسئلة صعبة كما يقتضي الدستور بدلا من الخضوع لإدارة الأخرى مروج للحرب. ومن المرجح أن يكون هذا التصويت هو الأخير في مجلس النواب بشأن الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يلعب الصراع في الخارج دورا مهما في الحملات السياسية. وأفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن تكلفة الحرب تعدت 38 مليار دولار حتى الأول من أوت الماضي، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفتها بين ملياري دولار وثلاث مليارات دولار شهريا تبعا لحدة القتال.
0: هذه المرة الثالثة يصوت الكونغرس على رفض مواصلة الحرب على إيران، ولكن ثم احنا عندنا مثلا نقولوا حسابات الحق ليست كحسابات البيدر. أنا هو الحق وأنا هو البيدر في أمريكا.
2: الانتخابات جاية،
0: هي اللي باش تحسم الحكاية.
2: شوف طبعا المنظومة التشريعية في أمريكا والمنظومة السياسية في أمريكا عندها آلياتها وحساباتها وعندها أشكالها الأخرى.
0: في أمريكا الكونغرس ولا رئيس الجمهورية؟
2: زوز يحكموا وزوز ينجموا يقصيوا الطرف الآخر بسهولة بناء على ألعاب وتقنيات وتكتيكات وحسابات. يعني أولا مثلا مثال الحرب في أمريكا بالقانون أنه يعرض المشروع دخول أمريكا لحرب ما على مجلس الكونغرس ويعطي تفويض للرئيس ليعلن الحرب، لكن الرؤساء ولو يستغلوا في الفصل من الفصول المتروكة لإعلان الحرب ثم إعلان الكونغرس به. وأول قرار يأخذ الكونغرس طبعا باعتبار أنه في الأغلب في الحالات النادرة أن يكون فما تعارض بين الكونغرس والرئيس هو أنه يطفي الضوء، يعني يمنحنا كالتفويض متاع 60 يوم برا تصرف، وبعد 60 يوم يصدق لك على الطلب فتاخو مدة أخرى وهكذا. لكن إذا كان الكونغرس ضد الرئيس
0: هو يبدو منير أنه في واشنطن يبدو أنه الحرب على إيران فتحت حرب داخل أمريكا بين المؤسسات الأمريكية.
2: هذا الأول. الثاني أنه هذه المرة البداية كانت كأنه مشجعة، بمعنى أنه رأي حرب عندنا فنزويلا كتجربة قبلها بيامات رأيه مش بعيدة، فبالتالي الجميع كان ينتظر الثمار والرؤوس التي حان قطافها في الأيام الأولى. إذا كان كلات بشكل ما وتجاوزت وفما صمود وكذا رأي بتاخد 6 أسابيع.
0: هذا كان قلت لك حسابات البيدر.
2: الواقع الآن غير ذلك، بعد 6 أشهر ولينا قريب نصف 6 أشهر فعليا من المعارك، ولم يتحقق ما كان ينتظره
0: هذاك علاش
2: السياسيون
0: العسكريون
2: في أمريكا.
0: السؤال توا مالا منير، إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي اليوم دونالد ترامب أنه يواصل الحرب على إيران مدام لم يحصل على موافقة أو على تفويض صريح من الكونغرس؟
2: لا بش يواصل هو، لا بش يواصل يعني بش يلقى حلول في التكتيكات، لكن عمليا ما الفائدة بالنسبة إليه؟ هو يريد نصرا، وهذا النصر لم يتحقق وبالتأكيد لن يتحقق، بمعنى أن النصر الذي ينتظره في خياله لن يتحقق له. بالعكس الآن الأمر مرهق، صحيح أنه يحقق في مكاسب لكن فعليا يخسر في أشياء، وفي لحظة ما سيكتشف أنه حسابات البيدر ليست حسابات الحقل وأنه هو الخاسر الأكبر.
0: ولكن زاد منير سؤال يطرح في الأوساط السياسية الأمريكية وحتى الخارجية, ماذا يعني في الوقت الحالي, ماذا يعني تصويت مجلس النواب من الناحية السياسية أو الحاجة, ومن الناحية القانونية ثاني حاجة؟
2: من الناحية القانونية أنه يضع عراقيل أمام الرئيس في التصرف في الحرب, مش معناها أنه يمنع الحرب, لا لا, يضع عراقيل, ما نجمش يستعمل كل السلطات وكل الصلاحيات اللي عنده مطلقا في حالة مثل
0: يكبح جماح التهور الترامبي
2: بالضبط, يحدد له مسارته, ليش ما يتصرف في أشياء
0: مدى تجاوب ترامب غير مضمون.
2: هذا لو اثنين الإشكال في يعني في التصويت المرة هذه, وهو بدأ من المرة فاتت لكن المرة هذه أكثر, أنه عدد الجمهوريين بمعنى المحسوبين على الرئيس, الحزب, حزب الرئيس, الحزب الحاكم اللي منطقيا يمشيوا في دفاع عن ترامب وعن توجهاته ويعني معارضة الإيقاف لأنه المشروع مقدمينه ديمقراطيين, عدد الجمهوريين الذين ذهبوا للتصويت مع الديمقراطيين هو عدد قاعد يتنام وقاعد يكبر, بمعنى أنه تآكل القاعدة الانتخابية متاعه داخل الحزب.
0: ثم معطى آخر ما يلزمش ننسوا بالكل, الضغط
2: نوفمبر جاي,
0: ولكن زاد معطى آخر اللي هو الضغط الإسرائيلي والضغط اللوبي اليهودي داخل أمريكا في تار مواصلة, عنده دور كبير برشا مواصلة الحرب.
2: لكن شنو اللي بش يكون حاسم ربما ومحدد هو ماذا سيخسر الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة, ماذا سيخسر الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة, زوز خاسرين راهو بالمناسبة, وفما شقوق داخل الديمقراطيين باش يكون عندها الأولوية, وشق أيضا داخل الجمهوريين وهو يعني شق تقريبا يدعو إلى العودة إلى الجمهوريين بشكل قديم ما قبل ترامب, هو أيضا بشكل عنده
0: على كل مستقبل الحرب على إيران أصبح مرتبط بزوز حاجات, مش كان بالقتال الميداني ولكن بالسياسة. أيضا بالخلافات السياسية الداخلية في أمريكا. شكرا منير, شكرا سعاد, شكرا للرشيد وكل الزملاء, نتقابل إن شاء الله نهار الجمعة العشية في صدى الأحداث, عدد أول إن شاء الله يكون معكم فريق كامل. إلى اللقاء.
3: زوايا الخبر.
4: زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم خلال جلسة عمل عقدت أمس بولاية طوين عرض موقعين مقترحين بمنطقة برج ورقيبة لتركيز المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوضوئية بقدرة 200 ميجاوات فائدة شركة تونسية الكربون الخاصة. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بين إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. تشارك تونس في صالون المهني للسياحة بباريس من 15 إلى 17 من سبتمبر الحالي، ويجمع الجناح التونسي وفق بلاغ لسفارة تونس بباريس مختلف المتدخلين في القطاع من مهنية سياحة والسفر والهياكل المهنية المختصة. استشهد 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عدد مفقودين أثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع سيناء غربي مدينة غزة. صعد المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم خلال الساعات 24 الماضية على مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، بين حرق منازل ومنشآت زراعية والاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم وإطلاق المواشي في أراضي الفلسطينيين، إلى جانب إقامة بؤرة استيطانية جديدة ومحاولات تخريب معالم فلسطينية. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم ان الجامعة هاجمت قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرمكو السعودية في ينبع. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

عمرك ما سمعتني يا جالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا، تسمع فيا.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية.
0: شؤون تربوية مع فوزية ضيف الله. شؤون تربوية.
2: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، أهلا وسهلا، مرحبا في العدد الأول من برنامج شؤون تربوية في هذه الشبكة الجديدة باش نرافقكم في هذه المساحة اللي دولوا عليها مجموعة من الزملاء، وكلنا سعينا باش ربما نقدموا المساحة هذه بما يليق بالمدرسة، المدرسة اللي بطبيعة الأسبوع هذا هو عيدها، نهار الثلاث كان يوم العودة المدرسية، وأكثر من 2,000,000 تلميذ، نحكي على المستوى الابتدائي والثانوي والإعدادي، أكثر من 2,000,000 تلميذ، تحديدا 2,341,000 تلميذ التحقوا يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بمقاعد الدراسة، وعديد المعطيات الجديدة وعديد الأرقام وعديد ربما المعلومات اللي نجم نعرفوها على هذه العودة المدرسية 2026-2027. ربما مع ضيوفنا تباعا نتعرفوا على بعض النقاط. هذا هو شعلنا اليوم. نحييكم، يحييكم رشيد بوزاخر وعادل جميل اللي وصلوا معكم المشوار. بعد قليل بعد النغم نستقبل ضيفتنا الأولى، وضيفتنا الأولى هي مسؤولة عن التوجيه والإعلام في يعني قطاع التربوي، فمستمعينا تنجموا تتفاعلوا مع الضيفة الأولى، يعني ضيفتنا الأولى تقريبا باش نبقوا معها وقت مطول شوية، فتنجموا تتفاعلوا معها خاصة الأولية، يعني ديما ماذا بينا يكلمونا الناس المعنية بالموضوع على 75-870-900، تتفاعلوا مع ضيفتنا في النقاط اللي باش نحكوا فيهم معها عن هذه العودة المدرسية. يعني استنوا نستقبلوا الضيفة ونحط الموضوع في إطار، ثم نجموا تكلمونا على 75-870-900. نسمعوا عليا، أقرأ يا ولدي وتعلم، هدية ونصيحة لكل تلميذ وتلميذة يسمعوا فينا.

0: مرحبا بكم مستمعينا ديما في برنامج شؤون تربوية اللي انطلق تقريبا ساعتين يعني بعد الموجز ويتواصل بإذن الله إلى حدود الرابعة. إذن كما ذكرت معنا ضيفتنا الأولى سيدة نجاح الحمداني مستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، والمجال مفتوح لكم مستمعينا حتى تتفاعلوا مع سيدة نجاح، خاصة الأولياء اللي ربما ينجموا يطرحوا عليها أسئلة بخصوص هذه العودة المدرسية. خلينا الساعة نستقبلوها سيدة نجاح. أهلا وسهلا مدام نجاح.
1: مرحبا مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطوي، وعودة ميمونة على الإطار التربوي وكذلك طلبة
0: والطلبة بطبيعة. ولا احنا ديما نركزوا خاصة على المدارس والمعاهد والإعداديات، يعني لأنه الطلبة النجم نقولوا كبروا شوية وبدوا يعملوا على رواحهم وخذوا المسار سيدة نجاح، وإلا ديما في حاجة للتوجيه والرعاية.
1: هو الحقيقة يرجع للتربية الوالدين، كان معلمهم روح المسؤولية من الأول، معناها شفتي من الإعدادي نجم يعمل على روحه الثانوي كيف كيف، دونك إذا كان التربية نتاعو مشات هكاك السينو باش يقعد ديما يحب شكون يحظيه، ولو نسيب خاطر جاي البعد أو نحكي واحنا على الجنوب، معناها الناس تمشي تقعد في العاصمة ولا في المدن الكبرى اللي فيها مؤسسات جامعية مش يلقى أهله معاه العمر في نقله معاه،
0: يعني الأولياء وقت اللي خلوهم يعملوا على رواحهم مكرهين لا أبطال، يعني هم كان يلقوه يمشوا معاهم حتى للباب الجامعة.
1: لا راهو خاطر شوفي أحلى التنين ولا طالب كي يتربى، معناه يتربى على تحمل المسؤولية، خاطر بالشوى اللي يعمل مشاريع يعمل الخلق الابتكار كله، إذا كان واحد ما يعملش على روحه ما ينجمش يكون خلاق مبتكر يعمل مشاريع، أنا شوفت هناك كله عادة يتربى من الصغرى. طبعا احنا مثلا كمستشاري إعلام والتوجيه مثلا ديما نطالبه أن حتى التوجيه نحضروا له من الابتدائي، نسميه احنا ما يسمى بالملف المهاري، والملف المهاري هذا يبدأ يتبع التلميذ من الابتدائي حتى لين يوصل بالتوجيه، معناها فهمت تولي من وقتها المسؤولية والاختيار، ما يسمى بالتربية على الاختيار. فكر أنا ساعات راه حتى في التوجيه الجامعي تصوري معنا واحد نجح بس يكلمك الولي يقول لك احنا عمرنا احنا مش نعمر احنا مش نعمر شكونكم انتم، معناها انا هيك توجعني نقول اذا كانوا هو توا مش متحمل مسؤوليته ولا ما نجموش هما بينهم يسيبوه، معناها بالحجمة مع كيفاش باش يعمل على روحه، خاطر راح نقولوا حتى الطالب في الجامعة واحنا نوصيهم نقولوا له معناها ماكش باش تقعد كان تقرا في القسم، لكن لازمك تكون ناشط في أندية في منظمات هذيك هي
0: الشخصية هذه. أي الشخصية هذه سيدة نجاح تبنى من الصغر من أول يوم في القراية، من التحضير زادة مش حتى من أول يوم في القراية في المدرسة حتى قبل، فهذا ايش حبينا نبدو به وإحنا في بداية عام دراسي سيدة نجاح. خلينا نحكو على هالبدايات، كيفاش نأسسوا البداية في حياة مدرسية ناجحة بالنسبة للتلميذ، كيفاش يلزمها العائلة تتعامل حتى من العودة المدرسية. إحنا سنة والحمد لله سيدة نجاح حسب الأصداء اللي كان اسمحها ساعات حتى في كنت أتبع هيك الراديو نقصد شوية هيك مظاهر متاع الأولياء اللي خاصة الأمهات اللي قدام المدرسة وهكا المرافقة اللصيقة للابن، فربما أنتم دوركم يبدأ من البداية هذه سيدة نجاح. يعني
1: أي هو الولي، معناها شفتي هو المطالبة بالتربية الوالدية، مثلا احنا نطالبوا بالتربية الوالدية خاطر الولي هو اللي باش يتصرف، الولي يبدا الاعداد للعودة المدرسية تبدا راهي في وسط العطلة، معناها خلال العطلة والا حتى قبل ما يدخل، مثلا نعطيك مثلا ثم مثلا انا ديما يكيدني انا مرة باش نحضر في مناسبة في واحد واحدة قلت له لولدها وأنا وقتها أستاذة، معناها نزلت أقرأ قبل ما نولي مستشار، قلت له ريتا نجاح بك راهي تعاقبك، قلت لها علاش معناها التخويف علاش معناها الأسلوب هذا أنكم تخوفوا صغاركم بينا أحلى، يعني أنت عود روحك أنه ما هوش فيست التخويف تولي المدرسة معناها كأنها ترهيب، بالعكس معناها يجب يمشي شاره يجب نبين له شنو اللي باهي في المدرسة، وثم حاجة راه في العودة المدرسية وإلا الدخول لأول مرة سواء التحضيري ولا المدرسي راهو السرير يقرا على وجهك. معناها الأب ولا الأم هو اللي يبين خوفه وإلا يبدأ ما عينوش يبعد على ولده. هذاك يعمل أحنا نعمله بروجيكتيون معناها إسقاط ويولي هو يتبنى معناها مشاعرنا هو يتبناها بلوتو. بالتالي احنا بيدنا هذاك الجو اللي نحذروه بار اكزومبل باش نهزوا معايا يا اخو ادواته ولا طبليته ولا صباته يعني هذاك نهيئه انه هو بيدو يحب يدخل يقرا باش يستعمل هاك الادوات باش يستعمل هاك الباس مثلا. اما احنا معناها بيدنا ساعات اولياد قلت انت تبدا امهات ولا اباء يعني حتى كي باش يوصلوا ساعات معناها للباب ولا يدخل معاه للقسم. يعني اللي هي حاجات مثلا ما كانتش موجوده قبل لكن تو ولات اكثر فاكثر.
0: نعم
1: معناها
0: نعم يعني نجم نقول ربما الأولياء قبل أكثر وعي إذا شفنا السلوكيات والتصرفات ربما هذه للأسف شديد يعني بينما هو المنتظر العكس منتظر أنه أولياء توا على قدر معين من التعليم خاصة فنتصور يعني الأشياء هذه ما تفوتهمش فإن شاء الله ربما تتراجع المظاهر هذه اللي تقلق حتى الإطار التربوي راه يتقلق الناس الكل. أي
1: أكي هو الحقيقة كانت ثقة أكثر في المدرسة وفي المدرسين. معناها نعرف إحنا قبل مثلا يقولوا حاسبني بجلده ما يلوموش شنو عمل. المتطلبات ما هيش كما متطلبات توا زاد ساعات وحدين بالحق يهزوهم على خطر ساعات المحضر زين عليه يبدأ صغير ولا يبدأ حتى في معناها صغير في جسمه ما يعاونوه على المحضر اللي هي رزينة خاصة طبعا بعض المدارس اللي باش تعمل الوقت كامل حتى في الإعداد باش تولي المحضر زينة معناها ديما فما نقول عشنا الولي يبدأ مدبيه يخفف على صغير ويبدأ ماشي معاه حتى للبال. هو لا هو ممكن معناها تو ما هوش واعي بقدر ما هو حرص معناها مش نقص حرص شديد أنه يزمه يكون في الطاولة الأولى يكون في كذا يعني هذا كله زاد المظاهر اللي عندنا موجودة في الأساليب التربوية اللي عندنا تخلي أنه الأولياء ساعات يولي هو ماشي المدرسة ويسأل على صغيره ويشوفه وين قاعد كما قلت أنت قلق المعلم ولا المدرس يعني هذه بالحد اللي هي مظاهر تولي بالوعي وطوى ممكن بالمنصة اللي تعملت أنه التحويل والتنقيل من قسم القسم كان بالمنصة ممكن تخفف الوطن على الإطار التربوي ما عادش الأولياء يقعدوا قدام بيرو المدير بدلني من قسم القسم مع أني أنا زاد حتى المنصة راهو ثم جانب إنساني يزم رعوه ثم تيانزة اللي عندهم مثلا حاجات خاصة ثم شكون يبدو هما توأم ما يحبوش ينفصلوا فما شكون اللي يستحق مساعدة لبعض معناها بعض الحالات كشفت الاضطرابات وإلا في السلوكيات اللي فما شكون يستحق المساعدة من جاره ولد عمه معناها يجب يكون معاه مثلا فرد قسم معناها حتى المنصة معناها يجب فيها سيسير خلاه جانب اجتهاد نقول
0: انا هيك
1: الجانب الانساني
0: يلزم ديما يبقى الجانب الانساني ما تنجمش تكون العلاقه رقميه بين المدرسه والعائله يعني لازم تكون فيها الجانب الانساني. على ذكر هذايا سيده نجاح احنا سنين نجم نعتبروها عوده استثنائيه لانها كانت بعد صيف استثنائي صيف ربما برشا صغار احنا الكبار بيدنا وبرشا حاجات شفناها ربما لأول مرة هكا الانقطاع المتتالي للكهرباء الانقطاع اللي دوم أيامات للماء الحرارة الشديدة ربما برشا متغيرات في النظام التربوي مازال ثم هكا التخبط مازال ثم إصلاح تربوي متعثر بالنسبة لمدارسنا وإعدادياتنا فيها اللي يمشي ومشى بنظام الحصة الواحدة وفيها اللي مازال وعنده أسبابه. هل هذايا سيدة نجاح يخلق ارتباك أكثر على العودة المدرسية وبالتالي على الولي خاصة وعلى العائلة والتلميذ خاصة اللي يخطو خطوات الأولى في الدراسة يعني؟
1: هو أكيد هو إحنا تورجوا كتنه هنا انقطاعات في المعلة طال إحنا يعني ولايتين اثنين وتطوين مثلا معنيين بانقطاعات الماء.
0: أي شفنا انقطاعات نهار العودة المدرسية سيدة نجاح اللي هي مفترض عيد يعني ما يلزمش حاجة تعكر صفو العودة المدرسية ولكن للأسف شفنا انقطاعات يوم العودة المدرسية. نعم
1: هو لحد اليوم ما زالت انقطاعات في الماء. انا نعطيك انا حمل انا ما زالت منقطع. انا ديما نقول معناها المدرسه كيفاش باش يعملوا مع انقطاع مياه الشرب المياه المعدنيه اللي العاده العباد كل واحد يبعث ولده بدبوسته
0: يصور
1: الصوره يشوفوا مثلا قدام بعض الاعداديات ولا المعهد. فما ناس تستغل تكيمات بتبيع لهم في الماء والله اعلم المصدر نتاعو بالضبط. الله اعلم المصدر معناها هنا الرقابه زادت تتكثف على هذا. حذرنا العوده المدرسيه في خلال الانقطاعات نتاع الماء المتكرره معناها في حراره كمان صحيح الحراره نقص شويه على كالنهاري لكن كمان في وسط النهار مسخونه كمان واحد يستحق للماء مهما كان ما نعرفوش مازال ما قلتناش استاذ وفات الانقطاعات نتاع الضوء الا لا معناها اذا كان باش تزاد ترجع لنا انقطاعات الضوء الناس اللي باش تخدم بالتيسي الناس اللي في المخابر كيفاش باش تخدم يعني بالحق.

0: وبالنسبة للي باش يعتمدوا نظام الحصة الواحدة، هل معناها هل في القراية في هل في الجيلة مثلا توقيت هذا تقرا باش تكمل ساعتين وربع ساعتين ونص كل واحد يكمل مع اكتظاظ، عندنا اقسام 40 تلميذ في الاعداديات وفي المعاهد مع القاعات ماهيش مهوية، يعني هل هذا ممكن والا لا؟ هل تمت دراسته؟ وبالنسبه للقرايه راهو احنا من المفروض تكون الحصص هذه مع بعض نص المدرسه تكون للانشطه، لكن احنا في الاعداديات وفي المعاهد معناش انشطه كلها قرايه قرايه، معناها مش نقرا. هل قادر يركز في الحمى هذه تاع القانون تاع الانتظام تاع عدم توفر المياه للشرب بحد معناه الوليد هو اللي يخمم دبلومه؟ وين باش نبدو في ساعات الفراغ؟ ما عندناش قامت مراجعة. وين باش ياكل؟ كان هز معاه لمجة معناها خاطر لازم ياكل كمان باش تطول الفترة. ما عندناش احنا ما دير السترون معناها اللهم اللي عندهم نفس إقامة هذوكم تقولي يحسب روحه في رمضان، في رمضان الحصة راهي 45 دقيقة
1: أقل
0: 55 وديما يبقى رمضان فما جانب الإيمان معناها طول مانيش في رمضان نحب نشرب نحب ناكل فهمت، وهما في فترة نمو معناها في كلمات نتاعهم يطلبوا كمان.
1: انت سيده نجاح تبارك الله عندك سنوات عديده قضيتها في المهنه هذه سواء كمربيه او كمستشاره، تغيرت برشا التحديات والمشاكل على قبل، يعني شنو هي ابرز الحاجات اللي ربما لاحظتي فيها تغيير؟ يعني
0: اكيد اكيد تبدلت، يكفي انه المشاعر عند الناشئه ما عادتش كما قبل. تو معناها التلميذ سواء في الابتدائي ولا في الاعدادي ولا في الثانوي عنده مشاعر اخرى مع وجود الرقميات، وبطبيعه الحال نعرفوا اللي حلت برشا الرقميات هذه مكان عندهم وتخذلهم ياسر من وقتهم مع تاثيراتها الجانبيه سواء على الذاكره سواء على البصر. ونعرف اليوم بعض البلدان ديجا تخلات عن استعمال اللوحات ومنعت حتى الهواتف، معناها بلدان تعتبر رائدة في الرقميات بداتها، لكن توا تخلات عليها عديد البلدان اللي هي تعتبر معناها عندها في معناها في التيست العالمية يجيبوا في معناها ترتيبات تقوية كما فيزا ولا غيره، لكنها ارتأت أنها ترجع للكتابة وترجع للكتاب معناها الكتاب. فبالتالي
1: يعني احنا النجم سيدة نجاح نرجع مثنية، احنا ممكن ناويين نمشوا في الرقمنة، ولكن ظهر لي تأسيا بالتجارب الناجحة والعباد اللي كما قلت الدول اللي مستوى متقدم في التعليم نجم نرجعوا من نص ثنية ونرجعوا للورق خير نتصور. احنا بتبعتنا ما عممناش يعني الرقمنة على المدارس، وما زلنا ما نش باش نعمه لان الامور المادية دي ما تحكم فينا، ولكن ربما جت في صالحنا سيدة نجاح، نتصور هيك الفكرة سيدة نجاح. اي
0: هي هذا لا ينفي ذاك، معناها الرقمنة لازم تكون
1: هي لازم تكون موجودة بنسبة ما يعني
0: فوالا. واحنا اللي ممكن ينقصنا هو الترشيد زاد الاستعمال، واحنا زاد انا بكري حكيتك على التربية الوالدية انا راني كولي انا اللي نعطي الاكزامبل، يبدا الولي يقولوا لك كلام ذراك نحكيه مع كلام ذا يقولها لك، يقول لك هو شادد التليفون ما يحبوش انا استعمل التليفون. اليوم اللي جروب دو ترافاي بالنسبه للبارك ولا حتى الدوزيام ولا التروازيام في اللي شيء معناها مجموعات العمل حتى يعني حتى في الابتدائي يعملوا مجموعات العمل بالرقمنة، لكن مش معناها ان نتخلاو عليها، لكن ترشيد استعمالها وخاصه توظيفها او حسن توظيفها. بالنسبه للكلام اليوم سالتيني معناها شنو اللي اليوم معناها اليوم الانفتاح على العالم والرغبه في الانطلاق والتغيير وغيرها، ولكن للاسف مثلا كنشوفوا برامجنا قديمه برشا معناها ما تتلائمش معاهم. كلام اليوم بالعالم المفتوح اللي بين يديهم معناها النجم يقولوا العالم كتاب مفتوح بين يديهم على مفهوش حواجز، لكن يلقى روحه يقرا في حاجات بالحق ساعات تجاوزها الزمن. ضيق التفكير في الحصه الواحده راهو يلزم يكون مشفوع بتخفيف البرامج تخفيف التوقيت الاسبوعي معناها، وكذلك راهو

0: حظ زي هذا التوقيت أو الزمن المدرسي يكون متلائم مع الزمن الاجتماعي. خطر عمي كان راكي بشي روح ساعتين وأهله يخدموا حتى للستة ومشيوا بعد وشكون الظالم معناها صحيح نجم يكون الوقت هذاك باش يعمل فيها هواياته ولا رياضة ولا باش يراجع فيه لكن شكون يضمن هو مصيب وحده في الشارع مش معناها نتخلاو عليه أما لكن معناها كما قلت بضمانات وأنه ثم شروط
1: يعني وقت اللي هو يروح يلقى وين يروح وإلا على الأقل مثلا العشية تخصص للأنشطة الثقافية والأنشطة اللي تنمي شخصية التلميذ وللأسف نقصة شوية يعني إحنا ماشيين أكثر في التلقين وفي في في كثرة الكتب ودون الاهتمام بالترفيه اللي هو ضروري في العمر خاصة العمر المبكر يعني للتلميذ ده.
0: تسمع اليوم مثلا خريج الجامعة انجينير يقول لك انا باهي اللي قريته المعهد في الدوزيام في التروازيام معناها ثم حاجات بالحق من بعد انا ما حبيتهمش حتى اللي قراهم في البريمير اني انجينيري يعني صحيح راهو زاد معناها المليون التربوي نتاعنا احنا مثلا عندنا تركيز على اللغات احنا مثلا نتقن اللغات التوانسه وين تحطينا نتحطوا مثلا صحيح عندنا مثلا المات اللي نقراوه ولا الفيزيك ولا حتى اللغات معناها نقولوا احنا مكثف مليان واحد هذا ثم حاجات معناها تنجم تتخصص والا ثم حاجات كما نقولوا تقراها تريمستر ثقافتك العامه تريمستر اخر ما تقراهاش ولا تقراها سيمستريال ولا تعملوا في شكل انشطه ناخذ مثال اليوم التربيه المدنيه ماهيش نتاع تلقين ماهيش نتاع كتيبة لازمها تكون على الميدان
1: يمشوا للمؤسسات يعني الحكومية خاصة
0: المهن نحن مثلا مع الناس تشجاع من مهن جملة احنا يعني انا مثلا كاتب عام مجموعية مستشاري الإعلام وتوجيه المدرسي والجامعي والمهني نخدم ويسر على توجيه المهني ولكن للأسف ما عناش وعي يعني بالتكوين المهني في عائلتنا وقت يجيك تلميذي وقت يستنفد معناها
1: كل الحلول
0: يكراتش الكل مالية أي وهذا بطبيعة الحال احنا حتى التوجيه عنا عليه ما نقوله معناها التوجيه نتاعنا ناقص شعب معنا الشعب الأنيفة داير هالهارين كنا نقول بحجم المكالمات على عباد اللي تحب تعمل إعادة التوجيه
1: سيدة نجاح
0: أي معك
1: أي. ربما نختم معاك أهم النصائح اللي ربما توجهها للعائلة في بداية هذه العودة المدرسية وحتى الإطار التربوي أنا أنت كمستشارة تقدم الاستشارة لكل المعنيين بالشأن التربوي سيدة نجاح هيك ولا
0: صحيح هو أهم حاجة بربي أنا مذبية أنا نسمعهم صغيراتنا معناها نسألوهم ما نحاسبهم مش ما نبداوش نحاسبه المقارنات جدلة يعني حتى كي تقارن تلميذ قارنه بروحه قول له هاك شفت وين كنت كيفاش ولي مثلا هاك قدمت هاك عملت معناها نقارنه بروحه نكونوا ما نحاولوش نضغطوا على تلامذة وقت اللي ما يحبش يعمل معناها دروس خصوصية نسأله راهو دروس خصوصية هو يحب يعملها وإلا ما يحبش يعملها مش نحطه أنا ونزيد وفق كانوا وهو يبدأ ما عينوش فيها وإلا المكان اللي يعني نحاوله بالنسبة يعني للمؤسساتنا التعليمية مؤسسة زادة أنه يكون عنا شوية حلم حتى ساعات صحيح راهو جزت على المدرسين ضغط على الإدارة بحكم الاكتظاظ في بعض الأماكن لكن حاول تعرف معناها ساعات الكلمة الطيبة تجيب بالحق نتيجة معناها عن تجربة معناها نقول لك أنا حتى كيفاش تعاملت مع يعني تلامذة أنك أنت تكلمه بالكلمة الطيبة أنك تسأله على حواله فهم حد شيء معنا خاصة عندنا تلامذة يلزم زاد الأولياء ما يقعوش في هكا أنه يخبي مثلا حالة ولده عندنا حالات معناها يلزمها العناية ويلزمها الإدارة تعلم بها احنا ثم أولياء يبدأوا في الديني في الرفض معناها في الإنكار ينكر لكن هذوما حالات كيفاش أنا كأستاذ تحب نشوف تلميذ هذاك معناه بإجراءات خاصة وانا ما نعلمش بحالته
1: ربما
0: عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم أمراض مزمنة لازم يخرج كل ساعة مثلا عندهم السكر قدر طاوله بلوز اون بلوز مرض السكري موجود
1: صحيح.
0: في الفخذ الجان
1: صحيح. ايش قولك سيده نجاح؟ ربما هذه نقطه مهمه نرجئها ربما لاستضافه قادمه نحكوا فيها اكثر لانه مهمه جدا النقطه هذه نقطه التلميذ اللي يكون عنده حاله خاصه وكما قلتي انت ساعات الولي يكون واعي وساعات زاد يكون على قدر اقل من الوعي وينكر هذه الحاله فهذا نجم كان يضر التلميذ. يعطيك الف صحه سيده نجاح الحمداني حبيت نشكرك على الوقت هذا اللي خصصتيه لنا وان شاء الله في لقاءات قادمه على موجات اذاعه التوين في برنامج شؤون تربويه. يعطيك صحه
0: مرحبا عزيزة.
1: شكرا لك يعطيك صحه. شكرا نواصلوا بالانغام ثم استقبل ضيفنا الثاني في حصتنا اليوم.

0: ديما نحييكم مستمعينا وين ما كنتم على موجات إذاعة تطاوين تستمعون إلى برنامج شؤون تربوية. وبطبيعة ما نجموش نحكو على العودة المدرسية من غير ما نحكو على الكتاب وعلى الكراس. والكراس يعني برشا برشا يعني أرقام نجم قدموها عن الكراس، برشا معلومات، برشا خدمة صارت حتى تتوفر الأعداد والكميات من الكراس للتلاميذ. خلينا نشوف أكثر تفاصيل مع سيد سمير الملهي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي. سي سمير مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بك سيدتي الكريمة ومرحبا بالسادة المستمعين في ولاية تطاوين والجنوب التونسي بصفة عامة.
0: مرحبا بكم يا سيدي. احنا العودة كانت في 15 سبتمبر ولكن انتم ظهر لي ما عندكمش عطلة سي سمير، ظهر لي الخدمة متاعكم في الصيف. نتصور اكثر موسم تخدموا فيه هو الصيف هيك ولا سي سمير؟
1: لا، اكثر موسم هي الفتره اللي يجي فينا فيها الورق المدعمه. ما احنا نخدموا على طول العام،
0: على طول العام،
1: على طول العام باش نجموا نخزنوا، باش نجموا في الفتره الذروه هذه اللي تبدا من شهر اوت حتى لشهر اكتوبر يكون الكراس بجميع اصنافه وانواعه واحجامه يكون متوفر في جميع الكتبيات بكامل التراب الجمهوري.
0: خلينا نشوفوا رحله هالكراس هذايا منذ ان كان يجيكم ورق كما قلت سي سمير لين يوصل للمكتبات وبعدها يوصل الكلام ده، يعني كيفاش تكون الرحله هذه؟ احنا نشوف الكراس ساعات جاهز حاضر نشروه، ربما عدنا اعتراض نوعا ما على الثمن ساعات، ولكن ما نشوفوش الرحله الطويله اللي قطعها الكراس هذه حتى يصبح
1: يعطيك الصحه. هو الكراس الصحه ثم معناها الجوده نتاع الورق والحجم والبوا سبيسيفيك، يعني الوزن نتاعو في المتر مربع. يعني فما كما تشوفوا مثلا الاكات 80 جرام على المتر، الورق المدعم 64 جرام في المتر مربع، الورق الرفيع يبدا من 55 جرام 58 جرام و60 جرام و65 جرام. يعني من ديجا هذه الرحله الاولى في الاختيار. بعد في اختيار خاطر الورق يجينا اون بوبين، يجينا رول،
0: يجيكم من في تونس والا تستورد؟
1: بالنسبه للورق المدعم هو انتاج وطني،
0: وطني
1: على ذاك وطني. بالنسبه للورق الاخر هو كله هو ورق مستورد،
0: مستورد
1: هي مستورد.
0: مازلنا ما نجموش نصنعوه في تونس يعني؟
1: لا، مش ما نجموش نصنعوه، معناها احنا الشركة الوطنية للورق بالقصرين طاقة الانتاج نتاعها ما تكفيش لاكثر ولا اقل، مش ما نجموش.
0: نعم،
1: ما تكفيش.
0: نعم،
1: هذا هو.
0: نعم، ان شاء الله.
1: هما خاطر هما يوفروا كتاب المدرسي ما يقارب عن 5500 الى 6000 طن، و5000 طن يعني من الورق المدعم للكراس المدرسي المدعم، فهذا ما يقابل بين 10-11000 طن. هي الطاقة الانتاج معناها المعدل نتاعهم 40 طن يوم، معناها في 300 يوم عمل في الجوف ال 12000 مع الاعياد مع الصيانه مع شي ساعه او طب. دونك هما طاقه الانتاج معناها تكفي الكتاب المدرسي والكراس المدرسي المدعم.
0: نعم نعم، وهذا يفسر ربما غلاء الكراس الغير مدعم يعني سي سمير هيك.
1: هو هو هو التفسير نتاع هذا. لا، مش هذا هو التفسير. هي الدولة تدخل بقوة وتدعم الكراس، يعني الدولة تدفع في كراس مثلا نتصور في كراس نمره 24 تدفع على الأقل في 600 فرنك عليه الدولة هذه. هذه من ناحية، من ناحية أخرى الدولة تعمل دعم آخر خفي ما يراه حتى حد اللي هو أداء على القيمة المضافة بالنسبة لجميع الكراس. 19% الأداء على القيمة المضافة، الكراس المدعم 7%، معناها الدولة 12% ما حطتهاش على كاهل
0: المواطن،
1: زاد نقص على المواطن. يعني عملوا جميع مجهوداتهم معناها يدعموه في السعر ويدعموه في الأداء على القيمة المضافة.
0: جيد، يعطيهم الصحة. أنتم كغرفة وطنية لصانعي الكراس المدرسي دوركم وقتاش يبدأ؟ تستلموا اللفافات هذه كما حكيت سي سمير، وبعدها كيفاش العمليه تتم؟
1: احنا اول حاجه فما كراس شروط لازم تخرجوا وزاره التجاره وزاره الاشراف نتاعنا نمضيوا عليه. فيه شروط نتاع الكراس، كيفاش يطبع، قداش الاحجام، قداش الخطوط، فيه جميع الخصوصيات التقنيه الكاركتيرستيك تكنيك، وفيه معناها شو تكتب على الكراس الملكو دبار للكراس مدعم ومرقم رقم كذا لا حجم كل شيء هذه الكراس شروط. من بعد من صاحب الكراس شروط نتصلوا بالشركة الوطنية للورق اللي هي بدورها تكون وزارة التجارة معناها اتصلت بها واعطتها الكميات المخصصة لكل مصنع ويبدأوا في توزيع الورق حسب طاقة الانتاج متاع كل مصنع. احنا عندنا في تونس 9 مصانع طاقة انتاج مختلفة يعني الشركة الوطنية تفرق حسب البروبورسيون تاع كل مصنع
0: حسب النسب يعني نسب حسب طاقة المصنع
1: اللي عنده 5% من الكمية ياخذ 5% اللي عنده 10 ياخذ 10 اللي عنده 25 ياخذ 25 ودواليك هكاك يعني من بعد يجي الورق يجي الورق نبداو في التصنيع نتاعو. الورق بالنسبه للكراس رقم 24 الحقيقه سهل تصنيعه يعني تدخل نحطوا الورق بوبين يخرج معناها في نيو تحطوا له الطباع نعملوا له الغلاف لاغراف يتنظف ويتحط في الكراس نتاعو. بالنسبه للكراس 24 بالنسبه للورق للكراس 48 و72 هذا فيه 3 مراحل في الصنع نتاعو فيه الطباعه والطويان ثم يمشيوا للخياطة كراس شروط. بالنسبة للورق المدعم لابد أنه يكون الكراس المدعم المرقم يكون فيه معناه مخيط بالخيط هوش بالتل ولا بالأقراف مخيط بالخيط. ثم بعد عملية التخيط تمشي لعملية الريلور نحطوا الكوفرتور نحطوا الغلاف نركبوا الغلاف نلصقوه ونصفوا الكراس هذه العملية الثالثة دونك في 3 مراحل يعني يطول شوية الكراس رقم 48 و72 يطول شوية في الانتاج من كراس رقم 24
0: أي. جميل يعني رحلة كبيرة ورحلة طويلة وبرشة عمال يتدخلوا فيها وبرشة فنيين زادة وإحنا نحيوا بطبيعة إحنا منجم كان نحيوا الكفاءات شكرا. التونسية اللي تشرف على العملية هذه السي سمير يعني ثم كفاءات تخرج من الجامعة التونسية والمؤسسات والمعاهد التكنولوجية هي اللي تشرف على العملية هذه هيك ولا السي سمير
1: كله يعني بخلاف لأنه الورق مستورد كل شيء تكون به معناها أدمغة وأيادي تونسية تونسي. عمال مهندسين وفنيين وإطارات ويعني ودي فينانسي ناس في المالية وفي الحسابات وفي اللوجستيك يعني كلها أيادي وعقول تونسية.
0: نعم تقريبا ملايين الكراسات نتصور تبعتوا يعني
1: احنا والله هو كانت قبل في حدود 15-16 مليون السنة الفارطة وزارة التجارة مشكورة وفرت 25% السنة الفارطة والسنة هذه علاش وفرتهم زي هذوما حبت تخلي وزارة التجارة الكراس المدعم ما يوقفش في آخر سبتمبر آخر أكتوبر ومن بعد ما عاش موجود حبت تخليه حتى لجوان إفكتيفمون والحمد لله معناها أصابوا في المسألة هذه أنهم السنة حتى كان وقع شوية تأخير في تسليم الورق لأنه الشركة وخرت الكتاب كان طلب على الورق الكتاب أكثر من السنة اللي فاتت دونك زادوا طولوا شوية في صناعة الكتاب وخروا علينا في الكراس لكن كان المخزون اللي قعد من السنة الفاتة كان عدينا به بدينا به بدأوا به التجار والكتبيات احنا جانفي الوزارة حسبنا على كامل الكراسات اللي صنعناهم وتحسبهم ترجمهم يعني بالكيلو حسب شعطاتنا مثلا واحد خذ 100 طن واحد 200 تحسبوا قد صنعت الكراس هذا والكراس هذا والكراس هذا تعمل الحساب وتعديهم بالطبيعة باش يمشيوا للوزارة التجارة عندهم إدارة الدعم باش خاطر يتبعوا الدعم هذا وين مشى وين معناها بالتدقيق والحمد لله معناها تعديت سلامات يعني إن شاء الله السنة دونك قلت لك زادونا 25% تفرهدنا السنة كيف نفس العملية زادونا 25% دونك بدينا شوية مأخر الحقيقة وقعت شوية معناها اضطرابات من ناحية من التوخيم من ناحية صارت مشكلة المشكلة الوطنية اللي وقعت وتونس كل عاشوها هي انقطاع التيار الكهربائي
0: اللي أثر العودة هذه تأثرت ياسر
1: تأثرت وزيد معناها هنا باش نقولها بعض المعدات ما تعرف ولات حساسه والالكترونيه يعني يتضربوا في قسان الضوء التونسيون يطلع يهبط ويتضربوا برشا قطايا وبرشا معناها مصنعين بخلاف انه توقيت الضوء توقيف معناها تعطيل التيار الكهربائي زادوا معناها ما لقاوش حتى القطايا في تونس خاطر الالات كلها هي الات حديثه جدا ومستورده دونك ساعات حتى واحد ما يلقاش انفارياتور ولا كارت الكترونيكي لوبليجي معناها يتلز انه يستنى 3-4 ايام حتى يجلبها من الخارج.
0: يعطيكم الف صحه. نتصور توا العوده المدرسيه الامور على السكه حطيتوها السي سمير
1: توا توا توا الحقيقه تدخلت عديد السلطات وين موجودين المصانع ولقاو حلول مع الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز باش يعرفوا كيفاش يقصوا ما يقعدش يقصوا علينا على عديد المرات ما نجموش نخدموا ولاو عطاو فتره معينه وتوا منذ اسبوع او 10 ايام نتصور اسبوع والحمد لله الضوء رجع كالعاده والامور رجعت الى نصابها والانتاج انتاج قاعد على قدم وساق ونحب نقول للخيان التوانسه شويه صبر واللي ما يلقاش اليوم يلقى غدوه ما يلقاش غدوه يلقى بعد غدوه واحنا قاعدين نوفروا ومازالت الكميات كبيره قاعدين ننجو فيها مازالت كميات لاباس بها باش تكفي التوانسه كله وتفضل حتى الاخر جمعه باذن الله.
0: باذن الله يعطيك الصحه سي سمير. هو ديما وقت تكون الخدمة مدروسة ويعني في الأجال تحضر وما تصير شكل الإشكالية.
1: الحقيقة الزيادة اللي عملتها وزارة التجارة كانت معناها كانت صايبة جدا وكانت في قلب الصواب يعني والحمد لله إن شاء الله احنا الناس كلنا نتعاونوا التوانسة يصبروا ان هذه صناعة وطنية حتى كان بعض الإخلالات لابد نصبر لأنه هذه مواطن شغل وهذا فخر صناعة الورق في تونس لابد ندعموه ونصبره ونقبله حتى لو كان فهم بعض النقائص نقبله باش نطوروا الصناعة نتاعنا ونطوروا بلادنا للأجيال القادمة ولصغيراتنا الكل.
0: أي يعطيك الف صحة سمير المولهي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسية. تحية لكل العمال والفنيين اللي أشرفوا على تأمين العودة المدرسية الناجحة.
1: شكرا للإطار الإعلامي في جميع المؤسسات الإعلامية اللي وقفوا وقفة باهية ورشدوا المواطن وقدموا خدمة تذكر فتشكر وبارك الله فيك.
0: شكرا يعطيك الصحة. شكرا لك. بالاستضافة هذه ننهي الساعة الأولى مستمعينا نرجع لكم بعد الموجز. خليكم مع لطفي بوشناق.

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم عدد من إطارات وأعوان شركة الجنوب للخدمات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم المهنية، وخاصة قطع الأجور منذ سنة 2025 وإعادة إدماجهم بعد قرار غلق الشركة. تزامنا مع العودة المدرسية، استأنف مركز الكرامة للتوحد بمدين نشاطه لتقديم خدمات الإحاطة والتأهيل والمرافقة للأطفال من ذوي طيف توحد في إطار الحرص على توفير الدعم المتخصصة ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز اندماجهم. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مال إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم الغد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. واستشهد 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غرب مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. هذا واستشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروحنا اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم إن جماعة هاجمت قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
4: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
3: برامج المساء، أصايل من الاثنين للجمعة من 5-8 متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من 8-9. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة، يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
4: الجو يتعدل

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية.
0: شؤون تربوية مع فوزية ضيف الله.

0: مرحبا بكم في شؤون تربوية. رجعنا لكم مستمعينا في هذه الساعة الثانية اللي باش تتواصل استثنائيا إلى تقريبا 43 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. إذن سنعود وسنتحدث الآن عن تكوين الحديث للمعلمين وما أدراك ما المعلمين، والمعلم خاصة هو يعني هو الحارس الأول للعملية التربوية والعملية التعليمية. وأكثر تفاصيل باش نشوفوها مع سي محمد حسني، أستاذ تعليم عالي، رئيس قسم التربية والتعليم بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطوين. رحبوا بي معنا سي محمد، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا في فوزية، شن أحوالك؟
0: مرحبا بك سيدي.
1: تحياتي ليك وكافة معناها القائمين على إذاعة تطوين على الصحراء وإلى كافة المستمعين.
0: أنتم عودتكم المدرسية وقتاش كانت سي محمد؟
1: العودة الجامعية في الأساس تنطلق 12 سبتمبر باجتماع أول بالأساتذة ومعها انطلاق الدروس، لكن ما هي ظروف الطلبة والإقامة والمبيت وتنظيم أحيانا تحضير الأمور إلى آخره ممكن يأخذ الجمعة هذه فقط، وتنطلق فعليا معناها الدروس معناها معناها في معناها بصفة معناها عادية ومنتظمة، خاصة بالنسبة للإجازة في التربية والتعليم اللي على الأقل تهمني بصفتي رئيس قسم إجازة في التربية والتعليم.
0: نعم، وإحنا باش نحكو على هذا القسم، قسم التربية والتعليم سي محمد، اللي هو يعني عنده تجربة متميزة في تطوين، خلينا نقوله دفعات عديدة من المعلمين تخرجت من القسم هذايا وأشرفت عليها. كان تحكينا ربما عن أهم الإنجازات اللي حققتوها، وبعدها نحكو ربما على دوره في أعداد الأعداد الحديث للمعلمين. تفضل سي محمد.
1: طبعا شكرا، تصح على إتاحة الفرصة أولا، وهذه فرصة ثمينة جدا وسعيد يعني باللقاء معكم وبالمستمعين عامة متابعي إذاعة تطوين. ربما البعض لا يعرف الكثير من التفاصيل داخل المعهد العالي لفنون الحرف، يعني فيه ثلاث أقسام يعني نقصد القسم في الجامعة، يعني هو يشمل برشا طلبة معنا مش شوية مش يعني قسم بالمعنى الفصل فقط. القسم تم قسم الأنثروبولوجيا وقسم الفنون الجميلة وقسم التربية التعليم الإجازة التربية التعليم. الإجازة التربية التعليم حققت معنا أشواط منذ بدأها في المعهد 2017، أول دفعة خرجت 2020 إلى يوم الناس هذا، هذه الدفعة الثامنة. إذن معناها حقيقة بالنسبة للمعهد تألق تدريجيا من سنة إلى أخرى، ومنذ بداية الدفعة ناس الطالبة من طالبات الدفعة الأولى معناها على منحة للدراسة بالخارج في كندا، فكانت هي الأولى وطنيا وتحصلت عليها، والآن تعد تروح الدكتوراه في كندا من التربية التعليم من الإجازة التربية التعليم. كذلك في 2021 نلنا الجائزة الأولى وطنية جائزة رئيس الجمهورية في الإجازة في التربية التعليم في منافسة معنا مع 10 أجزاء يحتضنون الشعب هذه في تونس. ثم كذلك 22 ثم أثناء في 2026 هذه أبرز الإنجازات. والإنجاز الأهم هو أن كل سنة هذه ثمان دفعة، إذن كل سنة يتخرج ما يقارب بين 180 إلى ربما وصلت إلى 260 طالب يتخرجوا بصفة أستاذ مدارس ابتدائية، وهم من كافة ولايات الجمهورية ويعينون في كافة ولايات الجمهورية. هؤلاء الطلبة أخصوصية يعني يتلقون تكوين طيلة 3 سنوات ينتهى بشهادة الإجازة الوطنية في التربية والتعليم وتؤهلهم لنيل صفة أستاذ مدارس ابتدائية. هؤلاء يتكونون تكوين يعني نظري وميداني في نفس الوقت، يعني أكاديمي علمي في البيداغوجيا، في علم نفس الطفل، في كيف يتعامل مع الطفل في الفصل في جميع المواد، يعني كيف يدرس العربية، كيف يدرس التاريخ، كيف يدرس الرياضيات، كيف يدرس جميع المواد يعني بطرق حديثة وبيداغوجية تختم يعني بمشروع تخرج يعده الطالب يعني في شكل كتاب فيه جزء نظري وجزء تطبيقي يقوم به في المدرسة الابتدائية، ينجز خلاله درس تطبيقي ويقدمه أمام لجنة المناقشة لإعلان عن نتيجة تخرجه.
0: نعم نعم.
1: حقيقة المعهد العالي للفنون الحرفية تطاوين تألق في السنة الأخيرة وأصبح قبلة قبلة الحاملي البكالوريا، يعني البكالوريا أصبحت المنافسة كبيرة، لأن احنا يعني في الجامعة يعني بسكور معناها يتنافس الطلبة، فما شاء الله يعني نقوم باختبار نفسي تطبيقي في شهر أوت عادة باش يقع قبول هؤلاء الموجهين. في هذا الاختبار يعني نكتشف كل سنة أن المقبلين يعني على هذه الإجازة من جميع الشعب، يعني علوم تجريبية، رياضيات، تقنية إعلامية إلى آخره، حقيقة معادلاتهم معناها متميزة جدا، معناها في الامتحان الاختبار التقني نفسي الأخير يعني تقريبا أمامي الكثير من التلاميذ المتحصلين على المعدل 14 و15 في شعبة العلوم و متوجهين إلى شعبة التربية والتعليم،
0: يعني جايين عن اقتناع وعن وعي. سي محمد
1: عن وعي طبعا. طبعا عن وعي. صحيح ربما تلميذ العلوم يطلب في الأول معناها طب أو هندسة أو صيدلة أو غيرها، وإذا ما تحصلش عليه نلقوه مثلا في المرتبة الرابعة أو الثالثة طالب التربية والتعليم وتطوين بالذات. وحقيقة يعني لأن المعهد العالي للفنون الحرفية والحي الجامعي كامل يعني له خصوصية أن كل شيء الطالب موجود لداخل، مبيت في وسط الكومبلاكس معنا في الحي الجامعي بحذاه القراية 50 متر، المطعم، المكتبة، كل شيء يعني مقصر الحي الجامعي، حي هادئ، حي المهرجان. يعني الكثير من الطلبة خاصة الإناث يجدون وولياهم يجدون يعني الراحة والهدوء ل يعني الدراسة في هذا المعهد.
0: نعم.
1: حقيقة السنوات الأخيرة أصبح عليه إقبال كبير ومنافسة كبيرة. لا يقتصر دورنا يعني في تأثير هؤلاء الطلبة على تأثيرهم أكاديميا ومهنيا، ولكن أيضا ننفتح بهم على الأنشطة الثقافية التي تساعدهم على تملك مهارات التواصل مع الطفل إلى آخره. فالمعهد يعني فيه تقريبا 6 أو 7 أندية ناشطة حتى على مستوى وطني، ونلنا الكثير من الجوائز في هذه الأندية سواء على مستوى جامعة جابس أو حتى على مستوى وطني.
0: برشا دفعات تخرجت سي محمد من المعهد هذايا، من القسم هذايا، قسم التربية والتعليم. هل تابعوا ربما ثمرة العمل متاعكم؟ هل تتبعوا في المعلمين هذوما وهم يشتغلوا وتشوفوا هل قاعدين يطبقوا في الدروس هذية وهل ربما تفوقوا فيها؟ كان تحيينا ربما سي محمد.
1: من الطريقة الفوزية أن كل طلبتي معنا من الدفعة الأولى موجودين عندي في جروبات ميسنجر او واتساب، يعني
0: باش تضمن انك تتابعهم متابعه دقيقه سي محمد
1: والاستمراريه وتواصل العلاقه، حتى ليس العلاقه معنا الاكاديميه وانما حتى العلاقه الانسانيه. واساعدهم واحيانا يستشيروني حتى في الكثير، اذا في الكثير من المسائل.
0: شنو ربما اهم الصعوبات اللي تعترض معلم حديث التخرج سي محمد؟
1: حقيقه بالنسبه لهؤلاء الصعوبات ربما فقط تقتصر على ما هو تواصل وتجربة معناها على مستوى القسم إلى آخره، بحكم أنهم لم يحتكوا بالقسم كثيرا، لكن على مستوى حضورهم يعني البيداغوجي وقدرتهم على إيصال المعلومة إلى التلميذ يعني من التحضيري حتى للسنة الثالثة ابتدائي في جميع المواد، تأكدوا أن حاضرين جاهزين بيداغوجيا، لأنهم في المعهد العالي مانيش نقروا فيهم نظريا بعلاقة عمودية، لا هم يقدموا في دروس سو فورم دي اكسبوزي، يقدموا أمامنا دروس يعني كيف مثلا يقدم درس من البداية إلى نهاية الدرس، معناها مع تلاميذ مثلا يختار مستوى معين، سنة خامسة، سنة رابعة إلى آخره، مادة معينة. يعني هم حاضرون وجاهزون يعني بيداغوجيا ولهم قدرة على إدارة الفصل ولهم استعداد وحيوية كبيرة جدا يعني تؤهلهم إلى أن يلجوا إلى المدرسة العمومية وإلى الفصل في أريحية وبتؤدى وبقدرة. وأغلبهم هذه بشهادة المتفقدين، هم يدرسوا معنا، حتى المتفقدين في بعض المواد يدرسوا معنا بشهادتهم، أن دفعات تخرجت من المعهد العالي للفنون الحرفية بتطاوين دفعات متميزة على مستوى أدائها المهني حقيقة، ويعني ينالون منذ البداية حتى أعداد التفقد متميزة جدا.
0: نعم.
1: وفيهم الكثير يعني هذا من الطريف أن الكثير منهم يعني يواصل حياته المهنية وفي نفس الوقت يواصل في الماجستير والدكتوراه. والكثير منهم نالوا الماجستير في البحث الفرنسية في علوم التربية في الكثير معناها من الاختصاصات يعني.
0: ربما
1: نعم.
0: ربما نختم سي محمد، هو تو تحديات كثيرة مطروحة على الإنسان بصفة عامة سي محمد، لأنه احنا تو نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأكيد سمعت سيادتك مؤخرا ربما بالإشكاليات الكبيرة ولا ربما المأزق الخطير اللي مشيت له الإنسانية مع الذكاء الاصطناعي اللي نجم ربما يحيد عن الأهداف المرسومة ليه وإلا عن
1: وهذا هو ما نعد من خلال هؤلاء الطلبة يعني كيف أن هذا بينظفرين مع ذراع هذا الشر الذي لابد منه.
0: نعم.
1: هذا الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: وهذه الرقمنة وهذه
0: ما نجموش نتجاهلوه وإلا نقوله ما حاجتناش به، هو
1: لابد من انخراط أحببنا أم كرهنا في النظام العالمي الجديد وفي نظام العولمة وفي نظام المعلومات. لا خيار لنا. هذا خيار لا رجعة فيه. لكن كيف نكون هؤلاء الطلبة، كيف يستثمرون هذه الثورة المعلوماتية في اتجاه يعني تمليك المتعلم القدرة على استثمار التكنولوجيا استثمار إيجابي. لذلك نعدهم تربويا كيف يستثمرون الذكاء الاصطناعي حتى لا يكون يعني حتى في مشاريع تخرجهم ينجزون مشاريع بهذا الشكل، كيف يتجنبون ويجنبون هذا الطفل المتعلم يعني مخاطر هذه التكنولوجيا وآثارها السلبية حتى على تعلمه، ليس على سلوكه فقط وإنما حتى على تعلمه، لأنها قد تضره في الخط في التعلم، يجد المعلومة جاهزة إلى آخره. كيف يصبح يستثمر هذا المتعلم التكنولوجيا لكن دون أن يكون لها ضرر على تكوينه وعلى مهاراته؟ لأننا يعني لأن التعليم اليوم أحببنا مكرهنا في المنظومات الراقية لن يعد يعني التعليم يعني التقليدي وبالطريقة التلقينية إلى آخره، وإنما اليوم يعني التعليم يراهن على المهارات كومبيتونس. إذن هؤلاء المجازين يعني نكونهم في المهارات المهنية، كيف يتعامل مع الطفل، كيف يوجه الطفل، كيف يربي الطفل، يعني التربية ليس بمعناها الأخلاقي فقط، يعني كيف يبني فيه الإنسان، كيف يبني فيه القيم، كيف يبني فيه الشخصية الذي يحب العلم وينجز في العلم ويطمح بعيد ويحلم إلى أن يصبح غدا يعني مهندس أو يعني كفاءة من الكفاءات الوطنية.
0: نعم.
1: يعني هؤلاء الطلبة لهم حقيقة تكوين، لا يعني أن السابقين والمعلمين السابقين أجلاء ولنا لهم كل التقدير، بل نستفيد من خبرتهم وتجاربهم الطويلة، لكن هذا الجيل لابد أن يأخذ بزمام التقنية والتكنولوجيا ومنتجاتها بما في ذلك الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، لابد أن يقع استثماره في التعليم بطريقة إيجابية، بطريقة تجعل هذا المتعلم الصغير ينخرط في هذه المنظومة العالمية لكن يتجنب في نفس الوقت أضرارها سواء على شخصيته أو على تكوينه أو على مهاراته.
0: نعم، يعطيك الصحة سي محمد حسني. ربما خلي لك كلمة الختام، شنو تنجم تتوجه المعلم جديد ربما التحق وبيده بمقاعد دراسة حتى يباشر التعليم؟ نصائح في العموم لبداية سنة دراسية إن شاء الله تكون موفقة للجميع.
1: نعم، دائما هو حتى في اليمين التي يقومون بها في أثناء تخرجهم دائما
0: ثم يمين يعني يقسم عليه
1: يوم التخرج بتاعهم، يعني يجتمعون في المدرج كلهم المتخرجون ويلبسون يعني لباس التخرج إلى آخره، ويقسمون أمامنا مجموعة الأساتذة اللي درسناهم بحضور سيد المدير ورئيس القسم ومدير الدراسات والأساتذة الحاضرون يعني يقسمون قسم يعني على أن على هذه المهنة أنهم يعني يقومون بها على أحسن وجه. دائما يعني أنصح المعلم الجديد أن يستفيد من خبرة القدامى مع زملائه، لأن الخبرة دائما تتجاوز يعني كل تكوين، يعني لا يجب أن يظن نفسه أنه يعني تملك كل شيء، وإنما بالممارسة بالاحتكاك لزملائه بالعمل المجموعات مع بقية المعلمين بالشراكة معهم حتى في إنجاز الامتحانات وفي أداء الدروس للمتعلمين، يعني يستفيد من خبرتهم، وكذلك أيضا يعني أن يتعامل مع هذا التلميذ بطريقة جديدة، بطريقة لينة، بطريقة بعيدة عن العنف، بعيدة عن التأثير، بعيدة بطريقة عادلة، لأن دائما أنبههم وأنصحهم بأن يقدروا هذه الرسالة خاصة مع الأطفال الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة إلا ذلك المعلم الذي سيقدم لهم النموذج وسيبني شخصياتهم الصغيرة بناء يعدهم لأن يكونوا يعني كفاءات تونس الغد، تونس العزيزة التي نراهن على أن تتقدم وأن تخطو أشواط وتنخرط يعني في منظومة الدول المتقدمة. هذه توصياتي إليهم، فهي رسالة عظيمة خطيرة في نفس الوقت ممتعة، فيها الكثير من العناء والتعب والشدة والإرهاق إلى آخره، ولكن فيها أيضا لذة الظفر ومتعة النصر حين يحقق معها هذا المعلم الجديد يعني نجاحات في تلاميذه ويغرس فيهم القيم الأصيلة ويبني شخصياتهم بناء تونسي بامتياز، يبني فيهم الكفاءة التونسية التي تحلم بغد جديد، يبني فيهم شخصية

وسعيدة أني نختم حصة اليوم بمبادرة جميلة إن شاء الله نشوفه كيفها، وأكيد ثم كيفها في عديد المؤسسات التربوية، لأن العملية التربوية والسنة الدراسية ما تنجح إلا بمثل هذه المبادرات، سواء تلك المبادرات اللي تهم النظافة أو تلك المبادرات التضامنية اللي تكون أجمل وقت اللي تنسقها المؤسسة التربوية. هذا اللي باش نحكوا عليه توا مع سي محمد كيوا، مستشار متصرف

0: للتربية عن إعدادية 18 جانفي بتطوين سي محمد. أهل وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك، مرحبا بالأستاذ المستمعين، مرحبا بذاعة تطوين.
0: ياتك صحة سي محمد، شكرا لك. سي محمد، أنتم في إعدادية 18 جانفي بتطوين للسنة الثالثة على التوالي تنظموا حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة اللي قروا بها تلامذة واللي باش تمشي لتلامذة أخرين في عملية تضامنية تربوية جميلة جدا، كانت تحكينا عليها سي محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الانطلاقة كانت في شهر سبتمبر 2024. كانت بمبادرة ضيقة معنا من بعض الإداريين بالمؤسسة التربوية 18 جانفي، ثم انفتحنا على الأسرة التربوية عامة، ومن بعد نحلينا على المجتمع بصفة عامة.
0: نعم نعم
1: كانت مكوناتها معنا بدون استثناء للمعزة والغير معزة كما نقوله.
0: يعني هي ديما الفكرة تجي من ضرورة ما أو من احتياج ما. شنو لاحظتوا أنتم سي محمد باش خممتوا في حكاية جمع الكتب المدرسية المستعملة؟
1: هي لا لا لا أكيد هي معناها الحاجة متاع المواطن وحاجة الموظف بصفة عامة في مفتتح سنة دراسية تكون معناها الأمور المادية تنجم تقول معناها ضيقة
0: شوي، ضعضع شوي، خاصة بعد الصيف والمصروف يعني
1: بعد مناسبات، بعد أحواسات، بعد كذا. تنهيدي السنة الدراسية بطبيعة باش تسقط كاه المواطن. إذا شفنا أن على الأقل نعمل مبادرة اللي هي ما هيش ما عندها صبغة مادية، معناها تعامل مادي ولا كذا. ممكن هي تبادل الكتب المدرسية، جيب كتب وتأخذ كتب أخرين في وهكاكا ينتفع الناس كل معناها اللي
0: في السنة الأولى. قديش جمعتوا من كتاب سي محمد؟
1: الانطلاق كان في شهر سبتمبر، كانت متأخرة نوعا ما، هي تقريبا في 6-7 سبتمبر 2024 جمعنا تقريبا 700 كتاب السنة الأولى. العام الثاني انطلقنا في العملية للجمع والتوزيع في أوت 25، حققنا تقريبا 2950. السنة كان عندنا هدف تجاوز 3000، اليوم نحن على اعتاب 5000 كتاب
0: ما شاء الله. الحمد لله.
1: ما شاء الله، معناها الحق لاحظنا ان هناك فهمتني ولا معناها
0: تجاوب
1: مع تجاوب المجتمع بشكل عام. معناها اللي لاباس عليه واللي غير لاباس عليه، معناها ما عندناش فرق.
0: يعني وقت اللي تبدو في العملية هذه في أوت سي محمد وإلا حتى ساعات قبل، يعني هذه
1: قبل السنة باش نكون صادق معك، بدينا في شهر جويلية.
0: في شهر جويلية خلاص، يعني هذه يتطلب وجود شكون على عين المكان، ويعني هذه عمل إضافي
1: بطبيعة. أنا في خلال الصيف هذا مثلا ما تنطعش بيكون شي متاعي، أنا أكون ديما متواجد معنا، حتى إذا كان مش متواجد وقت كامل معناها وقت العمل الإداري كامل، معناها كنت ممكن نتواجد ساعتين 3 سوايع في النهار في المكتب نتاعي، معنا باش نستقبل الكتب المدرسية ونوزع الكتب المدرسية للناس المحتاجين.
0: يعني جوك الأولياء
1: معناها مش محتاجين، هم في حد ذاته
0: محتاجين للكتاب، يعني
1: للكتب هذه.
0: ديما العملية تفترض أنه يجيب كتاب ويتسلم كتاب، وإلا ساعات تكون
1: لا لا لا مش بالضرورة،
0: مش بالضرورة.
1: يجي يقول لك أنا الكتب نتاعي مثلا أعطيتهم الولد خويا والد أختي ومن العائلة الجيران، فهمتني ولا؟ الغاية هي أن الكتاب ما يبقاش في الكرادين في الديار ويأكلها الفار، فهمني ولا؟ سامحني في الكلمة. أي. أنا
0: ولا يتباع للحماس مثلا
1: ولا يتباع للحماس ولا يمشي في البوبالة ولا حاجة.
0: أي. أي. أي. أي. هو الكتاب
1: هي أن الكتاب يمشي للمستحق نتاعه، وهذا هو. من أول كانت الحملة تحت عنوان أمنح كتابك حياة جديدة. من أول حق كانت المبادرة، كانت البداية في أوت. أثناء بدينا من جميلة.
0: أثناء شنو عنوان المبادرة سي محمد ولا نفس العنوان؟
1: ما حكيناهاش عنوان أثناء.
0: أثناء عاش الكتاب، يعني ما عاش بحاجة إلى الحياة.
1: ما عاش في حاجة لعنوان معين.
0: هو أكيد ماذا بيكم الكتاب يوصلكم في حالة جيدة، يعني هنا دعوة للتلامذة أنهم يستحفظوا على الكتاب.
1: اللي لاحظت أنه تخصيم تم نحن نتعامل مع الكتب الكل من السنة أولى حتى السنة رابعة سنة، معنا حتى الباك. كل ما تقدم السنة الدراسية، كل ما تقدم المستوى بسنة تجي الكتب أنظف. شفنا أن السنوات الأولى والثانية والثالثة معناها فيهم كتب اللي يستغلهم التنمية في القسم بالكتابة وكذا، هذا ممكن شوية فيهم. أنا بالنسبة للانطلاق من السنة الرابعة وانت طالعة سنة رابعة ابتدائي وانت طالعة حتى للسنة الرابعة ثانوي بالحق أبرك شوية.
0: أي أي ديما احنا نعرف وك التلميذ يبدا مازال صغير شويه يبدا يخربش ديما والا ولكن يكبر شويه كما قلت انت ان شاء الله تكون نظافه الكتاب مش على خاطر ما يتحلش برشا سي محمد يعني
1: يقربي الوعي نتاع التلميذ ربما التلميذ. كل ما يتقدم المستوى شويه التلميذ ما يلقاش وقت باش باش باش يخربش في الكتاب
0: ولا يولي مركز شويه على على المحتوى
1: طب الباص تروزيماني ديجيماني وكميراني الحقيقه
0: أي. أنتم يعني تقوموا بالعملية هذه في في نطاق الأعدادية متاعكم، يعني الكتب اللي تتجمع يستفادوا منها الأولياء اللي أولادهم يقروا في في الأعدادية.
1: أنا سنة بعثت المدنين
0: في بعد حتى المدنين
1: بعثت اللابر وبعثت لتونس.
0: والله يعطيكم الصحة سي محمد. يعني هذه مبادرة ربما مش فريدة من نوعها لكن
1: والله هي حتى كان باش تكلفنا معناها حق ترانسبور وكذا المهم الكتاب يوصل للمستحقي. بعثنا النابل وبعثت لتونس مدنين بطبيعة تطاوين نتعاملوا في إطار المنطقة الولاية يعني.
0: أي على عين المكان. أي ثم أعداديات كيفكم نسجت على المنوال عندكش فكرة في تطاوين نحكو يعني
1: لا ما نعتقدش لا لأن جونا من كافة الجهات في تطاوين معناها جونا من رمثة من قصر ولاد سلطان قصر ولاد دباب يعني جونا هذو الفرش فهمتي جونا من كل مناطق إذا كان ثم راهي ميجوناش معناها بلغة.
0: يعطيكم الصحة والله من نجم كان حييكم سي محمد وندعو كل اللي نجموا ينسجوا على منوالكم يضحوا شوية لأنه العملية ما هي سهلة يلزمها تنظيم يلزمها
1: هي متعبة شوية لكن يهون كي تشوف فرحة المتلقي اللي يستلم الكتب وكذا يهون عليك كل شيء معنا مش
0: خلينا نختم معاك سي محمد ربما نستغل وجودك معنا حتى كانك ربما ماكش معني مباشرة بالسؤال ولكن في أعداديتكم هل ثم هل خممتوا في نظام الحصة الواحدة أو طبقتوه أو ما زال بعيد الحكاية ربما
1: لا ما زالت بعيدة
0: ما زالت بعيدة ديما نفس الإشكالية
1: الموضوع هذا ما زال مش موجود تقريبا
0: ما زالت مش مطروحة جملة يعني
1: لا مش مطروحة هي تنطرح على مستوى مركزي ثم جهوي يقع اختيار المؤسسات اللي باش تتعامل بالتوقيت هذا مش اعتباطي معناها المؤسسة التربوية ماهيش حر ما عندهاش الحرية انها تختار تتعامل بالشكل هذا بالتوقيت هذا
0: نعم.
1: الا ما يقع معناها
0: دراسته دراسة جدوى يعني اي نعم واضح جدا شكرا لك سي محمد كيوا متصرف مستشار متصرف في التربية كنت معنا يعطيكم ألف صحة من نجم كان نحييكم ونشد على أيديكم حتى تواصلوا فيه العمل هذا التربوي بامتياز يعطيكم الصحة وبالتوفيق إن شاء الله في بداية هذه السنة الدراسية
1: وشكرا لنذاع التطاوين وشكرا لمعدان سيدي
0: يعطيك ألف صحة شكرا لك شكرا ختامها بالفعل مسك معنا اليوم لأنه كما قلت لكم مستمعينا باش نختموا الحصة في توقيت استثنائي لأنه بعد قليل سيكون معكم كريم حمدي والزملاء من قسم الرياضة في نقل لمباراة كرة القدم احنا باش نخلوكم على نغم هذية نلتقي بإذن الله في موعد قادمة إلى اللقاء مع تحياتي وتحيات هادي الغريبي وعادل جميل إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أحبابي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى ملاعب وأهداف اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. عودة دراسية موفقة لأبنائنا التلاميذ لكل الإطار التربوي والإداري بمختلف المؤسسات التعليمية، يعني في ثاني أيام العودة المدرسية، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. الرياضة متواصلة وماراثون المباريات متواصل مع بداية موسم في الرابطة المحترفة الأولى. نلعب تدارك الجولة الثالثة اليوم من خلال زوز مواجهات. الترجي الرياضي الجرجيسي بعد النجاح فريقياً يعود لمباراة الرابطة المحترفة الأولى، يستقبل الاتحاد الرياضي المنسيري مباراة ملعب ميدون بتعليق لعادل الجرو، ومباراة ملعب بنقردان الاتحاد الرياضي ببنقردان يستضيف أيضا فريق ينجح إفريقيا في العودة للأضواء ويقتف الترشح للدورة التمهيدية الثاني لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعني النادي الرياضي الإصفاقسي مباراة في الرابعة بصوت فتح الشتوي. كما حكيت زوز مباريات مؤجلة لحساب الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تبقى مباراة واحدة لحساب هذه الجولة تقام غدا بملعب أو بمركب النيفر بباردو، الملعب التونسي للنادي الإفريقي. تحكيم غدوة سيكون لهيثم الترابلسي والفار لدافيك دافيد زامجيك من سلوفينيا. اليوم اتحاد بنقردان النادي الإصفاقسي، تحكيم سيف الورتاني والفار لحمزة جعيت، ومباراة الترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنسير، التحكيم لسفيان الورتاني والفار لفرج عبداللوي. قبل 10 دقائق من انطلاقة الزوز مباريات نعمل إطلالة نشوف الأجواء، نأخذ لها تشكيلتين ونتعرف على الإطار العام للمباريات. البداية بملعب ميدون ولقاء الترجي الرياضي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنسير. عادل الجرو، عادل مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك كريم، تحية ليك ولكل مستمعي العروس. هذا هو المركب نصف الدوري بميدون، بعد شوية بعد 10 دقائق من الآن تنطلق وينطلق لقاء الجولة الثالثة بين الترجي الجرجيسي وضيف الاتحاد المنسيري في جو وطقس جميل هنا في ميدون، مع نسمات بحرية باردة هنا في مركب نصف الدوري. على كل البداية مباشرة بالتشكيل الأساسي للاتحاد المنسيري، ضيف مدينة جربة والميدون اليوم أحمد سليمان كحارس مرمى، ياسين العمري، رائد بوشنيبة، ريان عزوز، الكاميروني يوسف بنغا، الغيني عثماني دياني، محمود غربال، يوسف الحرش، صالح البرهومي، أحمد بعصيدة، وشيمة جبالي. هذوم 11 الأساسي للمدرب الفرنسي رومان خليد، ثم معهم ريان بسباس كحارس مرمى ثاني، محمد بوسعدية، بشير يعقوب، سامي بوعلي، ريان بوقديدة، مازن سلامة، نور الزمان الزموري وهو ابن طبعا ميدون وابن الأمل الريالي بميدون، ثم المالي إبراهيم قدياقا وعبد الرحمن بوزقندا. كما حكينا المدرب هو رومان كليد الفرنسي 36 سنة، أول تجربة له في الدوري التونسي. التشكيل الأساسي للترجل يسجن تغيير في حراسة المرمى، حمزة الغانمي حارس مرمى أساسي مكان سيف الدين الشرفي،
0: هاي عادل يغيب صوت عادل الجرو، يرجع بعد شوية إن شاء الله يوصل يعطينا ما تبقى من تفاصيل مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنسيري. وذكر مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا مرجعش عادل نشوفه فتحي في بنقردان، مواجهة اتحاد بنقردان ونادي الإصفاقسي. فتحي مساء الخير.
2: مساء النور كريم، تحية ليك، تحية لكل المستمعين. في جولة التدارك كما ذكرت كريم، مباراة متأخرة لحساب الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى، تجمع اتحاد بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي هنا في ملعب 7 مارس ببنقردان في أجواء طيبة. الجمهور مش حاضر برشا أكيد كما تحدثت في بداية هذه المداخلة أنه عودة مدرسية، وطبعا في وسط الأسبوع أكيد يعني مش يكون جمهور برشا في مدرجات ملعب 7 مارس ببن قردان، رغم أن جماهير الاتحاد راضية برشا على أداء الاتحاد الرياضي ببن قردان وقاعدة تشجع في الاتحاديين كما ينبغي. ورقة المباراة بالنسبة للفريق الضيف النادي الرياضي الصفاقسي عبد السلام الحلاوي في حراسة المرمى، علي معلول قائد الفريق، حمزة المثلوثي، يوسف حبشية، كيفان مونغدو، زياد وريان الدربالي، جاك مبامبي، غيث الصغير، لوي الترايعي، لوليندو، ومؤمن الرحماني. هذه تشكيلة نبيل الكوكي الأساسية، في حين على بنك البودلاء محمد علي الجمعية، حارس مرمى احتياطي محمد أمين بن علي، محمد صالح المهذبي، جمال موتيابا، حسمانو أودراغو، إياد الوافي، محمد أمين بن سير، وديارا بوا. هذه البنك الاحتياط بالنسبة للسي اس اس الاتحاد الرياضي ببن قردان. اليوم سفيان الحدوسي ما فماش تغييرات كبيرة، لسعد الهمامي في حراسة المرمى، أيمن العمري، دانيال أوبو، إدريس المحيرسي، نسيم شاشية، غازي العيادي، عبد الوهاب بخوش، صالح الحرابي، جسيان مونغودي، أشرف البوراوي، وتاج الإسلام سالم. هذه التشكيلة الأساسية، الفريقين على أرضية الميدان في تحية العلم كريم، ثم نعود.
0: شكرا فتحي، شكرا فتحي الاشتي مباشرة من ملعب بن قردان. نرش عادل إذا كان مش جاهز نرجع بعد شوية الفتحي، ونذكر أنه دفعة أولى من مواجهات هذه الجولة كانت أقيمت في المدة الفارطة للنتائج، كانت كالتالي: نتائج الدفعة الأولى والثانية تعادل إيجابي 1-1 بين النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي لبجي، تقدم سقيط الأدير يفوز أمام نادي حمام الأنف هدف مقابل 0، الترجي الرياضي التونسي ينتصر أمام مستقبل مرسى 2-1، تعادل إيجابي بين النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران، والفريق المتلوي النجم الرياضي بالمتلوي ينتصر أمام أمل حمام سوسة هدف مقابل 0. قبل هذه الجولة الترتيب كالتالي: الترجي في المركز الأول ب9 نقاط، المركز الثاني لتقدم سقيطة لدير 8 نقاط، نادي البنزرتي 7 نقاط في المركز الثالث منقوص من مواجهة، المركز الرابع الشبيبة الرياضية بالعمران أيضا عندها 7 نقاط، المركز الخامس النادي الإفريقي 6 نقاط منقوص من 2 لقاءات، المركز السادس الاتحاد المناسيري 5 نقاط، المركز السابع للمستقبل الرياضي بالمرسى 4 نقاط معه فريق الملعب التونسي، النادي الإصفاقسي أيضا ب4 نقاط مع اتحاد بن قردان، النجم الرياضي الساحلي، كل هذه الفرق ب4 نقاط. فريق اتحاد بن قردان منقوص من مواجهة اليوم ومواجهة يوم الأحد القادم ضد نادي حمام الأنف. باقي الترتيب: المركز 12 للترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي لكل فريق 3 نقاط، ولا الترجي الرياضي الجرجيسي منقوص من مواجهة اليوم ومواجهة يوم الأحد ضد النادي الفريق. المركز 14 الأولمبي البيجي ب2 نقاط، المركز 15 ملحمة مسوسة بنقطة واحدة، وفي آخر الترتيب فريق نادي حمام الأنف دون نقاط ومنقوص من مواجهة. نعود نشوف عادل بسرعة إذا كان حاضر. عادل جرو في ملعب ميدون. عادل مرحبا من جديد.
1: موجود عبد الكريم،
0: تفضل تكمل لنا الورقة.
1: ديك المعذرة على انقطاع الصوت، أكيد تغطية الهاتف الحقيقة ما يش ولا بد، لكن نحاول أن نوصل الصوت وهو كذلك. على كل أن وصلنا للتشكيل الاحتياطي للترجي الجرجيسي، في وسيم المغزاوي، ياسين العريض، الصادق التوج، جاسم بالكيلاني، الصديق أبو بكر، ريان اسماعلي، أدي بوجو، حازم بن حامد، والهادي جرتيلي يدرب الترجي الجرجيسي، منصف مشارك، في حين سفيان الورتاني هو الحكم الرئيسي، معه وسام المهذب الحكم المساعد الأول، الفهري بن حسين حكم مساعد ثاني، وسام شريط حكم احتياطي، حكم الفار فرج العبد اللوي مساعد حكم الفار غسان مطاوع، يراقب الحكام السيد مصطفى محفوظ، وينسق المباراة إعلاميا الثنائي الهادي قريسيعة وعبد الناصر ضيف الله. لحظات عبد الكريم، وينطلق اللقاء هنا في مركب مصفى الدوري بميدون بين الترجي الجرجيسي وضيفه الاتحاد المناسيري لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: شكرا لك. شكرا عادل الجرو من رش فتح. إذا ثم إذا فاتي قدمها قبل انطلاقة المباراة بعد قليل وقبل موجز الساعة الرابعة، ودليك فتحي في بنقردان.
2: نعم نعم كريم، وقفنا في التشكيل الاحتياطي للاتحاد الرياضي ببنقردان، مختار العيفاوي في حراسة المرمى، في فؤاد التيمومي، ياسين بن عبد الله، أنس بعطي، إياد التويس، حبيبي يكن، قيس فضيل، حمزة أبو بكر، محمد شريف، كامارا. هذه التشكيلة الاحتياطية للاتحاد الرياضي ببنقردان. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم حكم رئيسي سيف الورتاني، مساعد أول يوسف الجامي، والمساعد الثاني وسيم الحناشي، حكم الفار حمزة جعيط، والحكم الاحتياطي حسام بالعراس، المساعد حكم الفار محمد بكير، وفي التنسيق الأعلامي أنيس السواعي ومحمد شندول. الفريقين على أرضية الميدان في انتظار ظافرة الحكم الأولى للإعلان عن بداية مباراة اتحاد بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي في جولة التدارك الجولة الثالثة للرابط المحترف الأولى لكرة القدم. كريم
0: شكرا لك فتحي الشتي، ومعك باش نعيش أطوار هذه المباراة، مباراة اتحاد بنقردان والنادي الصفاقسي، ومع عادل الجرو سنعيش أطوار مباراة على ترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنسيري، المباراة المتبقية على مستوى تأجيل لقاءات يوم الأحد القادم، النادي الإفريقي ضد ترجي الرياضي الجرجيسي، نادي الصفاقسي ضد النادي الرياضي البنزرتي، زوج مباريات لحساب الجولة الرابعة، ومباراة لحساب الجولة الأولى كان تم تأجيلها بين اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف كما أحكيت ستقام يوم الأحد القادم. لحظات وتنطلق المباريات، ونكون مع بعض إن شاء الله مع عادل وفتحي في التعليق المباشر. قبل ذلك موجز الساعة الرابعة من تقديم الزملاء في قسم الأخبار، فاطمة تقدم الموجز ثم نواصل المشوار في ملعب وأهداف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أهم الأنباء. تم خلال جلسة عمل عقدة أمس بولاية تطاوين عرض موقعين مقترحين بمنطقة برج برجبال لتركيز المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوضوئية بقدرة 200 ميجاوات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم الغد الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذرة 2026-2027. واستشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة. وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان من خلال تنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. انتهى الموجز، نبقى الآن مع نشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس. الرياح شمالية شرقية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، الطقس سحب أحيانا كثيفة والرؤية جيدة. على شرق تونس، الرياح شرقية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على خليج قابس، الرياح من قطاع الشرقي من 5 إلى 15 عقدة، البحر متموج، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد، على شمال تونس، الريح جنوبية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، تقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر والرؤية متوسطة. على شرق تونس، الريح جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج قابس، الريح من قطاع الشرقي من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس سحب أحيانا كثيفة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: ملاعب وأهداف.
1: عودة لملاعب وأهداف ومباشرة إلى زوز ملاعب حاضرين معنا اليوم لنقل زوز لقاءات مؤجلة لحساب الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ملعب ميدون بجربة لقاء الترجي الجرجيسي الاتحاد المنسيري مع عدل الجرو ملعب بنقردان ولقاء اتحاد المكان ونادي الأصفاقسي مع فتحي الشتوي. عودة لعادل وفتح البداية بجربة. عادل مرحبا من جديد. يا عادل عادل جرو
2: التغطية الشبكة تغطية شبكة الاتصالات نحاول نغير كل مرة في البلاصة إن شاء الله تكون الأمور 5-5 على كل انطلاق المباراة. عبد الكريم نتيجة أصفار بين الترجي الجرجيسي وضيف الاتحاد المنسيري.
1: شوف فتح الشتوي انطلاقة المباراة في بنقردان اتحاد بنقردان نادي صفاقسي.
3: نعم شكرا لك كريم. 6 دقائق 0 مقابل 0 بين اتحاد بنقردان والسي اس اس في ملعب 7 مارس بنقردان. معلش انطلق في
1: هاي انطلق في الوصفة فتحي. هاي تفضل. هاي
3: نعم قلت 6 دقائق منذ انطلاقة هذه المباراة. كرة في وسط الميدان لنسيم ششيع والمراوغة تعود ورائية وخطعة تفتك الكرة من جاك مبامبي في الجهة اليمنى يعود إلى الوراء باش يوزع لكن أمامه زوز مدافعين. تمشي كرة أرضية خطيرة من الجهة اليسرى للنادي الرياضي الصفاقسي وريان الدربلي يعمل المراوغة تعود كرة من جديد في وسط الميدان لصالح السي اس اس. المثلوثي يستقبل الكرة ثلاثي الدفاع للسي اس اس المثلوثي حبشية وكيفان مونديكي. ترجع مباشرة إلى حارس المرمى عبد السلام الحلاوي. عبد السلام يحط الكرة على اليسار. قلت ثلاثي الدفاع للسي اس اس تلعب كرة وتفتك لك. قبل ذلك هناك مخالفة لصالح السي اس اس ضد دريس المحيرسي لاعب الاتحاد الرياضي بنقردان في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي. حط كرة أرضية باش تتنفذ قصيرة تتنفذ فعلا بسرعة تمشي من جاك مبابي وسط الميدان للسي اس اس. كرات قصيرة في الجهة اليسرى للنادي الرياضي الصفاقسي تمشي بسرعة من معلول لغيث الصغير وتخرج الكرة. أو هناك مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. نسق سريع في بداية هذه المباراة تجمع النادي الصفاقسي لينزل ضيف على الاتحاد الرياضي بنقردان. لأول مرة كرة في الجهة اليمنى تمشي بسرعة من ديربالي لغيث الصغير تفتك من بعطي الاتحاد الرياضي ببنقردان. ممتازة المراوغة لكن ترجع للسي اس اس في وسط الميدان للسي اس اس ومن جديد الاتحاد 1-2 في وسط الميدان بين الشاشية والعيادي. تمشي كرة على اليسار لأشرف البوراوي. أشرف البوراوي يحاول يريض اللعب ويغير الاتجاه مباشرة للمحيرسي في الجهة اليمنى لكن قبله الدفاع بالرأس مباشرة للحارس عبد السلام الحلاوي. حارس مرمى سي اس اس باليدين في الجهة اليسرى. قلت نسق سريع في بداية هذه المباراة بعد خداع تقريبا 5 دقائق الأولى الاتحاد الرياضي بنقردان كانت عنده فرصة بعد افتكاك المحيرسي من الحارس سي اس اس عبد السلام الحلاوي افتك منه الكرة كاد أن يسجل الهدف الأول. بعد ذلك بعد 5 دقائق الأولى تقريبا شاهدنا كيفاش سي اس اس سرعان ما نظم صفوفه وعاد للسيطرة وخاصة على المستوى المنتصف الميدان. هذه كرة ثابتة للاتحاد الرياضي بنقردان قريبة للحارس عبد السلام الحلاوي. كرة ثابتة مجنبة شوية على الجهة اليسرى. حتى نعطيكم الصورة الإذاعية هنا مباشرة الملعب 7 مارس ببنقردان في مباراة اتحاد بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 10 دقائق لعب في الشوط الأول دائما 0-0. تابعوا هذه المخالفة وهذه أولى الكرات الثابتة في بداية هذه الشوط الأول في تنفيذ الكرة الثابتة نسيم ششيها. يثبت الكرة على أرضية الميدان ينتظر إشارة الحكم. كل لاعبي الاتحاد في مناطق السي اس اس باستثناء لاعب وحيد مونغادي على دائرة منتصف الميدان يستعد اليو تمشي بعيدة بالرأس لكن بعيدة غير مؤثرة. ضربة مرمى لصالح السي اس اس. ضربة مرمى للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد الرياضي من بنقردان يعني تشهد متعة كبيرة. نعرف يعني أغلبية المباراة انتهت لصالح النادي الرياضي الصفاقسي لكن اخر مصر الاتحاد الرياضي ببن قردان على السي اس اس هنا على ارضيه ملعب 7 مارس ببن قردان. هذه كره للسي اس اس تمشي في الجهه اليسرى نتابعوا هذه اخر هجمه ثم نعود الى ميدون في جربة. لك الخط الان.
1: هاي عادل
2: شكرا لك عبد الكريم وفتحي. نلعب الان في 7-8 دقائق هنا في ملعب مصفى دوري بميدون اصفار بين الاتحاد المراسيلي والضيف. طبعا ضيف ميدون اليوم المستضيف اكيد الترجي الجريسي اصفار. دقيقه ما زالت فتره جس نبض بين الزوز جمعيات اكيد يكتشف كل المدرب طبعا المنافس. الكرة باش تلعب للاتحاد المنسيدي على جهة اليسار هنا في مركب مصفى الدوري بميدون. العثماني دياني الغيني طويلة الكرة ممتازة من ياسين العريض ينقذ دفاع وكيد شيء مجبالي ثم عثمان الغيني مع رقم 20 الصالح البرهومي جبالي من جديد بعصيدة القدم من مستقبل سليمان والترجي الرياضي خطيرة جدا تصويبة من شيمة جبالي والحارس حمزة الغانمي الحقيقة يلمس الكرة ويحط الكرة في الركنية أولى الركنيات للاتحاد الرياضي المنسيري تجي في الدقيقة 10 بعد مرور 10 دقائق أولى الركنيات للاتحاد المنسيري مش تولى تنفيذها صالح البرهومي على ما أظن. الحقيقة أرقام الاتحاد المنسير غير واضحين بالمرة اللون الأصفر على اللون الأزرق والأبيض. الحقيقة نحاول نكتشف رويد الملعبية. على كل صالح البرهومي باش تولى ترجع الكرة ومحمود غربال بعصيدة صاحب القامة الطويلة في هجوم الاتحاد. أحمد بعصيدة يحاصر طبعا ويلتصق له اللاعب سامبا ضيوف. الكرة طويلة ومقطوعة من دفاعات عن طريق بنزيد تصويبة من رقم 20 صالح البرهومي مباشرة طبعا تخرج 5.50 للترجي الجرجيسي. ما زالت الكرة لشكون لسامبا ضيوف دافيد رويال كامير دي لاعبين داخلين للقصاب. الكرة لشكون لأحمد أو كيبا سويه لكن ما يلحقش عليها. الكرة لاثنين في تشكيلة محمود غربال الظهير الأيمن غربال ويجيها اللاعب ألساني أو توري حسينو يحط الكرة في التمام. محمود غربال الظهير الأيمن في دفاع الاتحاد شلون رجع الكرة لعب غربال لشكون لتوري مباشرة في أولى المباريات لحسينو توري المالي طبعا أولى المباريات لأجنبي الترجي الجريسي. هذه كرة غربال باش يوزع عليه يقرب له رقم 10 ياسين العمري مباشرة في التماس الاتحاد المنسيني مع حضور جماهيري الحقيقة محترم العدد محترم جدا أكيد يوم عمل يوم دراسة ولكن جمهور الترجي الليسي أكيد حاضر بكثافة لتشجيع فريقه. هذه كرة للخطيرة ما زالت الكرة وحمزة الغانمي ثاني المحاولات للاتحاد المنسيري عن طريق شيمة جبالي. الكرة مباشرة لحمدي العبيدي لكن مقطوعة من يوسف بن جا اللاعب يوسف بن جاي يحط الكرة مباشرة في التماس لصالح الترجي الجرجيسي. إصابة لأحد لاعبي الاتحاد المنسيري. كريم نعطيك الخط يا فتحي يمكن يبقى طبعا من الوقت في
1: يا فتحي ثم صعوبات في التواصل مع عادل الجرو على مستوى التطبيق ثم تقطعات في الصوت. ان شاء الله الصوت يتحسن في قدم التدخلات. تفضل فتحي شتيو في بن قردان.
3: نعم شكرا لي كريم. 16 دقيقة في الشوط الأول 0-0 بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. كرة رمية تمس للسي اس اس من جهة المدارج الرئيسية ننتظر تنفيذ رمية التماس في التنفيذ. ريال الدربالي نفذ ومقطوعة وتعود من جديد في نفس المكان رمية التماس للسي اس اس. ريان نفس اللاعب ينفذ التماس يوزع داخل المنطقة والدفاع يدخل يدخل الدفاع. ما زالت الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان لكن كرة صالح الحربي طويلة تمشي تماس للسي اس اس من جهة المدرج الفرعية. في تنفيذ التماس غيث الصغير يستعد لتنفيذ رمية التماس للنادي الرياضي الصفاقسي باش تتنفذ طويلة فعلا طويلة داخل منطقة 18 متر والدفاع بالرأس تعود من دفاعات الاتحاد مباشرة لوسط الميدان. حاول ينظم الهجمة لكن تفتك الكرة بسرعة تمشي لإدريس المحيرسي طويلة على إدريس تخرج رمية التماس للسي اس اس من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان في توقيت 17 دقيقة من الشوط الأول. دائما صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. الإخصائي في تنفيذ الكرة الثابتة ريان الدربالي من جهة المدارج الرئيسية يستعد لتنفيذ رمية التماس. ريان ينفذ تماس يستقبلها لؤي لؤي بالرأس وحوار إفريقي جاك مبامبي مع مونغادي والأغلبية للاتحاديين تمشي طويلة في العمق لكن الدفاع أو حارس العب سلام الحليوي أسرع يقتنص الكرة. نسق سريع منذ بداية هذا الشوط الأول. هناك العب هناك الفرص هناك أيضا الأداء المميز في وسط الميدان خاصة بين الفريقين قاعدين يعملوا في مباراة كبيرة إلى حد الآن في ربع ساعة هذا الأول. أكيد المورال أكيد المعنويات بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي الراجع بنجاح من الدور التمهيدي الثاني الإفريقي لكأس الاتحاد الإفريقي وأيضا الاتحاد الرياضي من بن قردان زوج مباريات 4 نقاط. يعني الأجواء العامة للفريقين تبدو 5-5 هذاك علاش ننتظر اليوم حوار شيق ومشوق بين الاتحاد والنادي الرياضي الصفاقسي. تماس للسي اس اس تتنفذ لريان الدربالي. ريان نشيط جدا في الرواق الايمن للسي اس اس تمشي بسرعه لكن تماس من جديد تماس من جديد لصالح الاتحاديين هذه المره او لصالح السي اس اس. الحكم يقول لصالح السي اس اس وريان الدربالي باش ينفذ التماس من جهه المدارج الرئيسيه. الاتحاد وسفيان الهدوسي وفي الخطة اللي تلق بها في بداية هذا الموسم 4-3-3 تقريبا 4-4-2 هذه الرسم الفني التكتيكي بالنسبة للاتحاد الرياضي ببن قردان. كرة للسي اس اس تمشي طويلة في اتجاه لؤي لؤي يروض كرة ممتازة الترويض يعمل المراوغة ينتظر المساندة في الجهة اليمنى يعود بالكرة إلى الوراء توصل لمؤمن الرحماني. مؤمن الرحماني معها جاك مبابي في وسط الميدان يرجع بالكرة إلى الوراء للحارس عبد السلام الحلاوي. عبد السلام كما جات طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان وبالرأس بالرأس من نسيم الشاشية نسيم الشاشية وكما جات مبدأ السلامة كرة نسيم الشاشية في التمس تمس الحكم يقول لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. تمس من جهة المدارج الرئيسية لصالح الاتحاديين في تنفيذ رمية التمس. أشرف البوراوي أشرف ينفذ والمخالفة المخالفة لصالح السي اس اس. أشرف ينفذ والمخالفة للسي اس اس من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان في توقيت 17 دقيقة أو 20 دقيقة 20 دقيقة في الشوط الأول والنتيجة دائما 0 مقابل 0. إذا كان عادل جلو حاضر من ميدون يتفضل الخط عادل
2: حاضر في ميدون موجود في ميدون. الكرة للاتحاد المنسيري مقطوعة من سامبا ذيوف نلعب حاليا في 17 دقيقة لعب هنا في ميدون أصفار بين الترجي الجرجسي والاتحاد المنسيري. هذه الكرة من جديد خليل القصاب مقطوعة من ريان عزوز كابتن الفريق مقطوعة من ريان عزوز 1-2 بينه وبين ياسين العمري. ياسين العمري شيما جبالي دور الكرة بين ملاعبية الاتحاد مازالت الكرة لرائد بوشنيبة شيما جبالي شيما الجبالي شيما الجبالي كرة لشيما جبالي من جديد إلى إلى الرقم 2 محمود غربال. غربال مقطوعة من خليل القصاب اللي شكون مازالت الكرة عند اللاعب عثماني ديني بنجا بنجا شيما الجبالي شيما الجبالي إلى محمود غربال واحد اثنين بين محمود غربال شيء مشبالي لي مازالت الكرة أحمد غربال وضربة جزاء للاتحاد المنسيري. ضربة جزاء للاتحاد المنسيري في الدقيقة 18. الصورة الإذاعية واحد اثنين بين محمود غربال وشيم جبالي وأحد لاعبي الترجي الجريسي يرتكب الخطأ. على كل سنعود للفار أكيد ضربة جزاء سيعود فيها قاضي المباراة سيف سفيان الورتاني للفار لتثبيت قراره أو إلغاءه. على كل ننتظر 18 دقيقة سفيان الورتاني يعلن عن ضربة جزاء. ننتظر أكيد الفار ورقة صفراء أولى وجهها سفيان الورتاني للاعب اللي حكينا عليه أول مرة يلعب اليوم رقم 6 توري طبعا المالي. على كل ورقة صفراء ضربة جزاء للاتحاد المنسيري أمام الترجي الجرجيسي تأتي في الدقيقة 18. ننتظر صاحب التنفيذ ياسين العمري. ياسين العمري بشولة تنفيذ ضربة الجزاء أكيد بالتشاور مع غرفة الفار سفيان الورتاني. يصمم الحقيقة الحكم سفيان الورتاني يصمم على الورقة الصفراء وعلى قراره. ننتظر فقط يمكن التشاور مع غرفة الفار التثبيت أما التثبيت تثبيت القرار الآن كريم. ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء أكيد. بالمناسبة تحية لكل المستمعين عبر إذاعة تطاوين عروس الصحراء ملعب ميدون أكيد اللي يحتضن لقاء الجولة الثالثة بين الترجي الجريسي وضيف الاتحاد المنسيري. ياسين العمري باش تولى تنفيذ ضربة الجزاء من جهة وحمزة الغانمي من جهة. ياسين العمري يعطيه سفيان الورتاني أو أحمد بوعصيدة والهدف الأول. الهدف الأول لأحمد بوعصيدة عن طريق ضربة جزاء للاتحاد المنسيري أمام الترجي الجرجيسي. دقيقة 20 افتتاح النتيجة هنا في مركب مصفى الدوري. أحمد بوعصيدة يسجل الهدف الأول للاتحاد المنسيري أمام الترجي الجرجيسي. على كل
1: هيا عاد على كل شنو يا عادل انقطع الصوت من جديد مع عادل الجرو. عودة لفتح شتوي في بنقردان الاتحاد الرياضي ببنقردان النادي الصفاقسي مع التذكير بافتتاح التسجيل للاتحاد المنسيري من ضربة جزاء في انتظار التثبت من اسم الملاعب اللي نفذ ضربة الجزاء. عادل كان نذكر زوز ملاعبية في انتظار من نفذ ومن نجح في تنفيذ ضربة الجزاء. فتح شتوي في بنقردان الآن تفضل. فتح شتيو في بنقردان صوت بعيد جدا يا عادل. صوت بعيد وبعيد وبعيد جدا. عادل الجرو أحمد بعصيدة هو صاحب الهدف لفتح شتيو اتحاد بنقردان نادي صفاقسي. تفضل يا فتح. الأجواء تصل من بنقردان في انتظار وصول صوت فتح شتيوي. فتح غير موجود من جد. الخطوط كلها
3: كريم مفتوح. موجود كريم
1: تفضل يا فتح من دقيقة نادي فتح شتيوي تفضل.
3: أما الإشكالية الفنية بحتة كريم. على كل حال الحكم يعطي قسط من الراحة أكيد حسب قوانين الفنية أو القوانين الفيفا اللي تمتع بالماء الصالح للشراب بالنسبة للاعبين واخذ قسط من الراحة دقيقة. ويعودون الآن اللاعبين في توقيت 24 دقيقة كريم في الشوط الأول. النتيجة 0 مقابل 0 بين اتحاد بنقردان ونادي الرياضي الصفاقسي في حين كانت فرصة للسي اس اف تقريبا وجه لوجه مع الحارس نصعد الهمامي يوسف حبشية رأسيته تمشي فوق الأخشب حارس مرمى لسعد الهمامي. تبقى النتيجة 0-0 وباش ترجع الكرة بضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين. لسعد الهمامي ينفذها طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان، يستقبلها المحيرسي لكن تهرب عليه ويدخل الدفاع يوسف حبشي يحط الكرة في التماس، تماس لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين من جهة المدرج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببنجردين. يمشي أشرف البراوي باش ينفذ التماس، ينفذ أشرف داخل منطقة 18 متر والدفاع يدخل الدفاع مرة أولى وثانية ومازالت الكرة للسياسيس تمشي في وسط الميدان. حمزة المثلوثي لغاية الصغير تهرب الكرة بسرعة لكن بدون عنوان، فتغطي البراوي مبدأ السلام يحط الكرة في التماس، تماس للسياسيس من جهة المدرج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ريان الدربالي اخصائي في تنفيذ الكرة الثابتة يستعد لتنفيذ رمية التماس، ينفذها طويلة وبالرأس مرة أولى مرة ثانية لمحيرسي في التغطية الدفاعية داخل منطقة 18 متر وتبعد الكرة، تبعد الكرة الآن تخرج من مناطق الخطر بالنسبة للاتحاد الرياضي بميقردين ويعكس الهجمة بسرعة. كيسان مونغادي يحط الكرة لصالح الحرابي، صالح الحرابي وزع أرضية وداخل منطقة 18 متر، مازال ما بين كوكب بين المدافعين والغلبة لدفاع السياسيس يضربها في الدفاع وتخرج ضربة التماس أو رمية التماس للنادي الرياضي الصفاقسي في مناطق السياسيس. خطيرة كانت الهجمة من الكيني جيسان مونغادي، كانت خل ما بين زوز لاعبين دخل منطقة 18 متر قام بمراوغة حط الكرة صالح الحرابي، صالح الحرابي يلقى زوز مدافعين الحقيقة على الخط النهائي تقريبا للمنطقة الصغيرة ويدخل الحارس وتمشي الكرة تماس، ترجع الكرة في وسط الميدان للسياسيس. السياسيس بثقله ينزل إلى الهجوم في بعد 20 دقيقة، 1-2-3-4 لاعبين والمخالفة ويخلي دفاع الاتحاد الرياضي ببنجدان يرتكب المخالفة والخطأ والورقة الصفراء، أولى الورقات الصفراء في وجه اللاعب صالح الحرابي. إذا صالح الحرابي يأخذ ورقة صفراء في صفوف الاتحاد الرياضي في بنجردين. كرة تتحدث على الضغط الكبير من السياسيس والهجوم الثقيل يعني اللي هبط به السياسيس في الدقائق الأخيرة تقريبا بأربعة مهاجمين وأحيانا 5 مهاجمين يعني يصعد
1: خط واحد. تعرف الصورة التلفزيونية تعاون برشا بالنسبة للمتفرج ونعرف وضعية المعلق في كل الملاعب، المباراة تنقل على الوطنية الأولى، صاحب الانذار هو رقم 5 يظل تاجر اسلام سالم هو صاحب الانذار الاخير.
3: على كل حال لما ثبت كريم اكيد انا شفت رقم صالح الحرابي، على كل حال ثبت من صاحب الورقه

0: على أرضية الميدان مدافع الاتحاد الرياضي ببنجدال بعد ما تعرض إلى عرقلة من مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي خلى الخط لعادل الجرو في انتظار عودة اللعب في ملعب 7 مارس.
1: هاي عادل فضل عادل الجرو في ملعب دوري بميدون.
2: عبد الكريم نسمع فيك يا عبد الكريم. 27 دقيقة لعب هنا في ميدون 1-0 الاتحاد المنسيري أمام الترجي الجرجيسي. هدف أحمد بوعسيدة في الدقيقة 19. ما نعرفش الصوت واضح ولا لا يا عبد الكريم؟
1: مبدئيا واضح، ثم ساعات شوية تقطعات ولكن الآن واضح والصورة تصل 5-5
2: من الهاتف من المكان. إن شاء الله يا ربي تكون الأمور 5-5 ويوصل الصوت على كل. الكرة للترجي الجليسي، هذه كرة مباشرة ما زالت الكرة مخرجة تماس وتماس من الآن للترجي الجليسي. فقط نذكره لكل من التحق بنا الاستماع، الهدف جاء في دقيقة 19، أحمد أبو عصيدة هو اللي سجل هدف الاتحاد المنسيري أمام الترجي الجليسي عن طريق ضربة جزاء، وكان تحصل اللاعب رقم 6 من جانب الترجي الجليسي توري الحسينو على ورقة صفراء. الكرة لضياء الجويني إلى الظهير الأيمن مختار بن زيد، توزيعته ما زالت من الظهير الأيمن للظهير الأيسر، التاوس طويلة الكرة لشكون؟ لحمدي العبيدي لكن لا، مقطوعة من دفاعات الاتحاد. الكرة لخليل القصاب إلى لمجد الرجيلي، لمجد إلى بنزيد باش يحاول يوزع، أكيد مقطوعة من دفاعات الاتحاد. الكرة لشكون؟ يرجع طبعا الظهير الأيسر ريان أو ياسين العمري طويلة الكرة لسامباديوف، ياخذ كرته ما ياخذش، والمخالفة يعون عليها الحكم سفيان الورتاني. 29 دقيقة تقريبا، نصف ساعة أولى من الشوط الأول ومن المباراة. الهدف لصفر الاتحاد المنسيري منذ دقيقة 19 أمام الترجي الجليسي عن طريق ضربة جزاء. الكرة باش ترجع للاتحاد المنسيري عن طريق ياسين العمري طول كورتو في اتجاه بوعسيدة، بوعسيدة ما ياخذش الكرة لكيبا سوي من جانب الترجي الجليسي، وياخذ الكرة مختار بن زيد في الأخير، يتحصل على رمية التماس مختار بن زيد بشوية تنفيذها بنفسه. بن زيد يجي حمدي العبيدي ياخذ الكرة بنجا لمحمود غربال من جانب اتحاد المنسير. شيمة الجبالي مقطوعة الكرة لحمدي العبيدي، والمخالفة ممتاز الحقيقة. حمدي العبيدي يحاول يقتل على كورته، الكرة في الأخير ورقة صفراء لمحمود غربال. محمود غربال بعد هفوة من زميله مع شيء مجبالي، هفوة وتتكلف طبعا ورقة صفراء لمحمود غربال. الكرة بشتولت تنفيذها اللاعب آدم الطاوس وخليل القصاب. مخالفة في مكان ممتاز للترجي الجرجيسي، آدم الطاوس وخليل القصاب. سفيان الورتاني ينبه على الدفاع على الاتحاد المنسيري بالتزام المسافة القانونية، ثم أكيد الوقوف. هذه كرة بشتولة تنفيذها آدم الطاوس، على ما أظن آدم الطاوس بشتولة تنفيذ المخالفة، يعطيه إشارة التنفيذ. سفيان الورتاني نتبع المخالفة هذه، آدم الطاوس
1: بنجردان
2: القصاب، آدم الطاوس. مخالفة خطيرة يا عبد الكريم، مخالفة خطيرة، ننتظر تنفيذها من جانب آدم الطاوس من جانب الترجي الجرجيسي. آدم الطاوس
1: فتح شتيه بنجردان
2: وزاع، ومقطوعة من دفاعات الاتحاد المنسيري. ما زالت الكرة في منطقة
1: فتحي شتيو في بنجردان، يظل ثم تغيير في النتيجة نشوفه مع فتحي في ملعب 7 مارس ببنجردان اتحاد بنجردان نادي الصفاقسي. فتحي في الاستماع، يظل مش في الاستماع فتحي الشتيوي، ثم تغيير في النتيجة. نادي الرياضي الصفاقسي افتتح على تسجيل في ملعب 7 مارس ببنجردان في انتظار التثبت من صاحب الهدف في لقاء اتحاد بنجردان النادي الصفاقسي رقم 9 اللي هو

0: لوليندو هو صاحب هدف النادي الاصفاقسي في الدقيقة 33. لوليندو يفتتح على تسجيل لفريق النادي الاصفاقسي أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان. نرش انقطع على التواصل مع فتح الاشتي وإن شاء الله تفضل عدلي.
1: 32 دقيقة لعب عبد الكريم. نرش الله الصوت يكون 5-5 الآن. الكرة للترجي الجليسي في وسط الميدان عن طريق ساني توري الى كيبا سوي في هجوم جديد للترجي الجليسي. يضغط هجوم الترجي الجليسي مقطوعة من شكون؟ من بنغا او عثمان الدياني، لكن في الاخير الكرة للترجي الجليسي. ادم الطاوس كيبا سوي بشي يطول الكرة مقطوعة مباشرة في التماس. كيبا سوي في من جانب المدارج الرئيسية هنا في مركب نصف الدوري بميدون. الترجي الجليسي يدخل المباراة بثلاث نقاط من انتصار وهزيمة، والاتحاد المنصري يدخل المباراة بخمس نقاط انتصار وزوز تعادلات. للتذكير المباراة الرابعة للاتحاد المنصري في المقابلة. الترجي الجليسي يخوض مباراته الثالثة اليوم في انتظار مباراة الجولة الرابعة يوم الأحد أمام النادي الإفريقي في أولمبي رادس. مزاد الكرة لذياء الجويني. ذياء الجويني واللاعب السابق للاتحاد المنصري. الكرة لدافيد روي. سامبا ذيوف تدور الكرة بين لاعبي الترجي الجرجيسي. سامبا ذيوف في مختار بن زيد يطلع ممتاز الحقيقة. مختار بن زيد ياخذ كورته داخل منطقة الجزاء. شي وزع قصار
2: ملعب بن قردان
0: فتحي شتيوي. ملعب بن قردان تفضل يا فتحي.
2: نعم كريم.
0: بربي يا فتحي سمع نسمع بعضنا يا عادل. سمع تداخل في الاصوات. باهي فتحي شتيوي، فما هدف تقريبا منذ دقيقتين في بن قردان.
2: نعم ثم هدف كريم لصالح السي اس اس عن طريق لوليندو الاجنبي في تشكيله السي اس اس. بكل قوه من خارج المنطقه يسدد بالرجل اليمنى ويباغة الحارس الاسعد الهمامي. تتغير النتيجه هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان، تصبح 1-0 لصالح السي اس اس. يعني كنت نطلب الخط معذره فقط، يعني اشليه تقنيه كريم، هذاك علاش ما اعلنتش على الهدف في وقته بالضبط. الهدف كان في الدقيقه 33 بالضبط من هذا الشوط الاول. تصبح اذن النتيجه قلت 1-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، وهذا اكيد جدا. كنت تحدثت على الضغط الكبير والهيمنه في وسط الميدان بالنسبه للسي اس اس بعد 20 دقيقه او بعد ربع ساعه تقريبا خلال الاسبقيه الحقيقه على مستوى وسط الميدان وعلى مستوى افتكاك الكره. وهذا توجه اكيد لوليندو بهدف جميل جدا من خارج منطقه 18 متر بكل قوه، اغاله الحارس الاسعد الهمامي. هذه رميه التماس تمشي للمحيرسي. المحيرسي يراوغ مره اولى ثاني يسقط. الحكم يقول ما ثم شيء. ترجع من الجهه اليمنى للاتحاديين تمشي لنسيم شاشيه. نسيم شاشيه يضغط والدفاع يدخل ويبعد الكره. تمشي طويله مباشره للؤي الطرايعي. لؤي معاه دفاع يستقبل الكره ينتظر المسانده. تجي الكره من والخطا والمخالفه. هناك خطا، هناك مخالفه، نعرفش. هناك لاعب فعلا، لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان ملقى على ارضيه الميدان. يعود الحكم للاطمئنان على صحه. اعتقد انه ادريس المحيرسي ملقى على ارضيه الميدان. يرجع له الحكم
0: في الاستماع.
2: مهم جدا. نعم
0: في الاستماع فتحي، اذا ثم امكانيه تبعد شويه على المعلق اللي بجنبك لانه ثم تدخل في الاصوات. هاي ثم تدخل في الاصوات، اذا ثم امكانيه تبعد شويه على المعلق اللي بجنبك حتى تكون نوعية الصوت أفضل وأحسن في المداخلة القادمة. شكرا فتحي شتوي. نعود لملعب ميدون مع عادل الجرو اللي قال ترجي الرياضي الجرجيسي الاتحاد المنصري.
1: 36 دقيقة عبد الكريم هنا في ميدون. ما زالت النتيجة 1-0 للاتحاد الرياضي المنصري أمام الترجي الجرجيسي. هذا هجوم للاتحاد المنصري عن طريق ياسين العمري. يطول يدور يغير مكان الكرة أكيد للجهة اليسرى. ريان عزوز أو اللاعب رائد بوشنيبة يطول الكرة. خطيرة جدا، خطيرة الكرة على دفاعات الترجي الجرجيسي مباشرة في الركنية. ركنية للاتحاد المنصري على الجهة اليسرى لحارس مرمى الترجي الجرجيسي اليوم. الحارس طبعا حمزة الغانمي اللي خدم مكان سيف الدين الشرفي اللي أحس ببعض الأوجاع قبل انطلاق المباراة. حمزة الغانمي يجيها طبعا الحكم ينبه على اللاعب توري وشيم جبالي الثنائي طبعا الجزم اللاعبين اللي موجودين تقريبا على مستوى الخط النهائي للمرمى. على كل الكرة للاتحاد المنسيني بشولة تنفيذ الكرة صالح البرهومي على ما أظن صالح البرهومي البرهومي بشولة تنفيذ الكرة صالح البرهومي طويلة الكرة خطيرة جدا على دفاعات للترجي الجرجسي هجوم معاكس للترجي الجرجسي لمجد الرجيلي إلى حمدي العبيدي وجه لوجه حمدي العبيدي حمدي العبيدي وضربة ما يعلوش الحكم الحقيقة يسقط حمدي العبيدي الحقيقة خلنا أنها ضربة جزاء ولكن الحكم يعلن عن مواصلة اللعب الحكم سفيان الورتاني يعلن على مواصلة اللعب بداعي أن اللاعب حمدي العبيدي لا ارتمى أمام الحارس طبعا ارتمى أمام الحارس أحمد سليمان. على كل الحقيقة الكرة كانت وجه لوجه بين حمدي العبيدي اللي كان تجاوز مدافع الأخير الاتحاد المنسيري يسقط أمام الحارس بعد تدخل حارس. على كل سيعود أكيد للفار لتثبيت قراره هل مواصلة اللعب أو العودة للفار وبالتالي ستكون ضربة جزاء إذا كان ثم طبعا مخالفة. نلعب في 38 دقيقة إلا 7 دقائق الحكم طبعا سفيان الورتاني يتشاور مع الحكم الفار السيد مجدي بلاغة أكيد باش نشوفوا قرار بالنسبة لسفيان الورتاني إما التموية والإنذار وإما ضربة الجزاء. على كل ننتظر فقط قرار السيد سفيان الورتاني قاضي المباراة اليوم ومعاه مجدي أو فرج عبد اللاوي عفوا فرج عبد اللاوي في الفار في غرفة الفار أكيد سيرجع وسيعود للتثبت سفيان الورتاني. هذا هو اللي يشوف فيها الآن يطلب من اللاعبين والجمهور بالهدوء التزام الهدوء أكيد لاتخاذ القرار الصائب أكيد على ما أظن سيعود للفار للتثبت من وجود ضربة جزاء من عدمها. الحكم سفيان الورتاني أكيد كما حكينا الصورة طبعا اللقطة هجوم معاكس لمجد الرجيلي طول كورتو تجاوز خط وسط الميدان تكون بين زوز ملاعبية حمدي العبيدي واللاعب رأد بوشنيبة في الأخير يسقط أمام الحارس حمدي العبيدي. ننتظر فقط قرار السيد سفيان الورتاني قاضي المباراة سيعود للفار على ما أظن بعد كل هذا الانتظار. واحد بلاش للاتحاد المنسيري أمام الترجي الجرجيسي هدف أحمد أبو عصيدة في الدقيقة 19 عن طريق ضربة جزاء سيعود ننتظر سفيان يلعب تماس لن يعود للفار بالتشاور مع مجد أفرج عبد اللاوي في غرفة الفار
0: في توقيت
1: المعذرة عبد الكريم 40 دقيقة لعب أو لا يطلب الهدوء سفيان الورتاني. على كل 40 دقيقة عبد الكريم منذ انطلاق الشوط الأول
0: شرجع للفار ولا مش بشرجع يا عادل
1: ما رجعش للفار. على كل طلب الهدوء ولكن في الأخير لعبي رمي التماس الاتحاد المنسيري باش تنفذ الآن
0: شكرا.
1: في 40 دقيقة لعب واحدة بلاش للاتحاد المنسيري أمام الترجي الجريسي هدف في الدقيقة 19 عن طريق أحمد وحسيدة.
0: شكرا ليك فتحي شتيوي من جديد اتحاد بن قردان نادي الإصفاقسي ملعب 7 مارس.
2: نعم شكرا لك كريم. 44 دقيقة في الفترة الأولى 1-0 للسياسس أمام اتحاد بن قردان. كانت فرصة التعادل من رأسية المحيرسي اللي تقريبا كان وجه لوجه مع الحارس عبد السلام الحليوي ورأسيته تمشي جانبية ضربة مرمى للسي اس اس. ضغط من الاتحاديين في هذه الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول، تمشي كرة رمية التماس للسي اس اس، رمية التماس وبراوي يستعد لتنفيذ أو ريان الدربالي يستعد لتنفيذ التماس، تنفذ والمخالفة من جديد للسي اس اس قريب الخط التماس من جهة المدرج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببنجردين. الدربالي أخصائي في تنفيذ الكرة الثابتة يستعد لتنفيذ هذه المخالفة للسي اس اس تقريبا على مستوى منتصف الميدان، حط كرة طويلة غير اتجاهها للجهة اليسرى للسي اس اس، تراي في استقبالها تمشي للرحباني لكن تخرج الكرة، تخرج تماس للاتحاد الرياضي ببنجردان. ننتظر كم سيضيف الحكم الرابع. اللوحة الفنية تستعد للإعلان عن الوقت البديل في هذه الفترة الأولى. فترة أولى كانت تقريبا 1-0 للسي اس اس، وكان يعني مستوى جيد للشوط الأول بين اتحاد بنجردان ونادي الرياضي الصفاقسي. كرة المثلوثي تمشي في العمق بالرأس من الدفاع، ترجع في وسط الميدان للاتحاد لكن يفتكها نادي الرياضي الصفاقسي من ريان أو حمزة المثلوثي. يوسف حبشية 1-2 ما تنجحش، والمخالفة للسي اس اس، مخالفة للسي اس اس قريب الخط التماس من جهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس ببنجردين. يبقى لاعب السي اس اس ملقى على أرضية الميدان، يتوقف اللعب هنا في ملعب 7 مارس في انتظار تنفيذ هذه الكرة الثابتة للنادي الرياضي الصفاقسي. نذكر الهدف في الدقيقة 33 من هذه الفترة الأولى عن طريق الأجنبي لوليندو رقم 9 في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي بتسديدة قوية من خارج منطقة 18 متر بالرجل اليمنى، غارت الحارس لسعد الهمامي. 1-0 منذ دقيقة 33 في هذه الفترة الأولى، تتنفذ المخالفة طويلة في دين الحارس لسعد الهمامي، ما فما هد. هناك حارس الاتحاد الرياضي ببنجردان يحاول يعكس الهجمة بسرعة، تمشي في وسط الميدان من أشرف البوراوي، تعود لدانيال أوبو، أيمن العمري، أيمن العمري لتاج الإسلام سالم في مناطق الاتحاد الرياضي ببنجردان، يحاول يصعد بسرعة، تمشي اتجاه لمحيرسي، لمحيرسي، لمحيرسي ما يخلطش على الكرة، الدفاع أسرع منه وفي التغطية يخلي الكرة تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ضربة مرمى لصالح السي اس اس في توقيت 47 دقيقة بالشوط الأول. يعني دخلنا في الوقت البديل، ما عرفش كم أضاف الحكم من وقت بديل، دخلنا 4 دقائق وقت بديل، نعم 4 دقائق وقت بديل. هذه فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي والدفاع، سوء تفاهم بين الحارس والمدافع كاد أن يأتي بالهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. ترجع كرة بسرعة في مناطق السي اس اس، المثلوثي كورتوت كيما جات في وسط الميدان، ترجع الاتحاد الرياضي ببنجردين من نسيم شاشية، نسيم شاشية ل مونغادي، ترجع لأشرف البوراوي، أشرف البوراوي مباشرة لصالح الحرابي، يطلب في الكرة جيسين في الجهة اليسرى، أشرف البوراوي ورائية لموندي وتمشي في اتجاه من هناك هجمة لصالح الاتحاد الرياضي بنجردين، فما حد هناك تقريبا لمحيرسي فتغطي معاه صالح الحرابي في الجهة اليمنى ويضطر باش يرجع الكرة للوراء، كمان يعني معتاد هجوم الاتحاد الرياضي ببنجردان الحقيقة صعوبة كبيرة في الوصول لمناطق دفاعية من السي اس اس. ترجع للسي اس اس في وسط الميدان، تمشي للجهة اليسرى لغيث الصغير يوسف حبشية، توصل لوسط الميدان لؤي، لؤي الترايعي، فتغطي دفاع الاتحاد من تاج الاسلام سالم لعبد الوهاب او صالح الحرابي، صالح الحرابي لتاج الاسلام، ترجع له بجديد تمشي لقلب الدفاع ايمن العمري، ايمن العمري يحط الكره على اليسار لاشرف البوراوي، اشرف البوراوي، اشرف البوراوي يضطر باش يرجع ايضا الى الوراء، كره تقصيره في مناطق الاتحاد الرياضي ببنجردين، تاج او مونغادي، مونغادي ادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي، ادريس يحافظ على كورته، يرجع لغازي العيادي، غازي العيادي في وسط الميدان، يعود العمري، ايمن العمري لدانيال اوبو، دانيال كورته قصيره للمحيرسي، توصل الان للمحيرسي لكن وحده، المحيرسي ينتظر المسانده امام كثافه دفاعيه للسي اس اس، يغير على اليمين تمشي لصالح الحرابي، حط كرة في العمق في جيسان مونغادي يبحث عن الحلول باش يوزع داخل منطقة 18 متر، لكن الدفاع يدخل بعد كرة العمري بالراس لدانيال أوبو يسدد كما جات وعالية ضربة مرمى. أوبو الكيني في تشكيلة الاتحاد الرياضي في بنجدان، كورته كانت ضعيفة وغير مؤثرة، تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، وعبد السلام الحلاوي يستعد لإرجاع الكرة للعب. ننتظر دقيقة وقل شوية في هذا الوقت البديل اللي أضافه الحكم 4 دقائق في هذه الفترة الأولى، 1-0 دائما للنادي الرياضي الصفاقسي بإمضاء لوليندو رقم 9 في الدقيقة 33 من هذه الفترة الأولى. كرة مباشرة في التماس للسي اس اس من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس في بن قردان، وفي التنفيذ ريان الدربالي رقم 13 أخصائي في تنفيذ الكرات الثابتة ينفذ مع جاك مبامبي، والمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، والورقة الصفراء لجيسان مونغادي، الورقة الصفراء الثانية، والورقة الصفراء الأولى اللي كانت لتاج الإسلام سالم فعلا كريم، هذه الورقة الصفراء الثانية يشهرها الحكم في وجه الكيني في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردان جيسان مونغادي رقم 21، ويبقى لاعب السي اس اس ملقى على أرضية الميدان. سلامات للاعب السي اس اس في انتظار تنفيذ المخالفة اللي باش تكون تقريبا آخر مخالفة في هذه الفترة الأولى بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي، والنتيجة دائما 1-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. نتابع المخالفة الأخيرة، غازي أو علي معلول قائد الفريق معه أيضا غيث الصغير أمام الكرة في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، معلول الصغير ثنائي في تنفيذ الكرة الثابتة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كل لاعبي الاتحاد الرياضي بن قردان في المناطق الخلفية، نتابعوا هذه المخالفة، معلول باش ينفذ أو الصغير ثنائي للتنفيذ ينفذها قصيرة، غيث الصغير داخل منطقة 18 متر قصير، خطيرة جدا
0: ملعب ميدون. لحظة فتح نشوف عدد الجرو في ملعب ميدون ترجي الجرجيس
1: تسمع فيها ولا لا؟
0: اتحاد المنسيب
1: صراحة عندي 3 دقائق نطلب في الخط،
0: لا صوت مش واصل يا عادل
1: للأسف، من 3 دقائق الحكم بيرجع للفار، ترجي الجرجيس يطلب في ضربة جزاء، طلبنا الخط في الوقت البديل قلنا 5 دقائق ما نعرفش ما يوصلش الصوت ما على كل الآن نلعب في الدقيقة 4 من أصل 5 دقائق من الوقت البديل، حكم سفيان الورتالي يعود لتقنية الفار لتثبت في ضربة الجزاء من عدمها. حمدي العبيدي كان سقط أمام الحارس طبعا أحمد سليمان، والحكم ننتظر فقط قراره بعد العودة لتقنية الفار وضربة جزاء. ضربة جزاء وورقة صفراء، ضربة جزاء جي في دقيقة 45+5، وضربة جزاء للترجي الجرجيسي بعد العودة لتقنية الفار.
0: عادل في انتظار التنفيذ وكمال الشوط الأول، نشوف نهاية الفترة الأولى في بن قردان اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي، نهاية الشوط فتحي.
2: نعم كريم، نهاية الفترة الأولى بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي 1-0، الهدف
0: بإمضاء
2: لوليندو في دقيقة 33
0: شكرا.
2: من الشوط الأول.
0: شكرا فتحي الاشتي، وملتقانا في الشوط الثاني، تفضل عادل.
1: خليل القصاب على ما أظن عبد الكريم، خليل القصاب باش يتولى طبعا تنفيذ ضربة الجزاء لأعن عليها الحكم في الدقيقة 45+5 في آخر دقيقة من الوقت البديل. خليل القصاب يأخذ الكرة يحطها في مكانها باش يتولى تنفيذ الكرة من جهة خليل القصاب، ومن جهة ثانية أحمد سليمان، تتذكر الهدف القاتل للترجي الجرجيسي في مباراة الافتتاح أمام الأولمبي البيجي في الدقيقة 90+8. الآن 45+5 في الشوط الأول، ضربة جزاء باش يتولى تنفيذها الآن سفيان الورتاني بعد ما أشهر الورقة الصفراء ليوسف الحرش، يوسف الحرش كان تحصل على ورقة صفراء، وخليل القصاب يتقدم رويدا خليل القصاب من جهة، أحمد سليمان من جهة، أكيد باش يكون تنفيذها ثم الإعلان على الهدف الأول، التعادل للدرجة الجرجيسي. خليل القصاب يعدل النتيجة في الدقيقة 45 زائد 6، 1-1 بين الترجي الجرجيسي والضيف الاتحاد المنسيري. الدقيقة 19 يوسف أحمد بوعصيدة يفتتح النتيجة عن طريق ضربة جزاء، وبنفس الشاكلة في الدقيقة 45 زائد 6 خليل القصاب يعدلها للترجي الجرجيسي. أكيد الآن سيعلن سفيان الورتاني على بعض الثواني ثم سيعلن على نهاية شوط المباراة الأول. على كل ما زالت الكرة سامبا ديوف، سامبا يغطي على كورته 5.50 متر للترجي الجرجيسي وحارسه حمزة الغانمي. حمزة الغانمي في شوية يرجع الكرة للاعب إلى ضياء جويني باش يطور الكرة. جويني ذا يطور كورته لحمدي العبيدي، ياخذها بنكا إلى خليل القصاب، سحب الهدف. ممتاز خليل في المباريات الأخيرة. إلى لشكون؟ لمختار بن زيد على الجهة اليمنى. مختار بن زيد، لمجد رجيلي، دافيد روي الكاميروني. دافيد روي لشكون؟ لخليل القصاب. مقطوعة الكرة، مازالت لمختار بن زيد. هجوم من جديد للترجي الجرجيسي. خليل القصاب باش يوزع، باش يوزع على ساني توري، غير مكانه. خليل القصاب باش يوزع الكرة والتماس، التماس للترجي الجرجيسي، ونهاية الشوط الأول للمباراة بالتعادل الإيجابي، هدف من الجهتين. أحمد بوعصيدة من جهة الاتحاد المنسيري في الدقيقة 19 عن طريق ضربة جزاء، وبنفس الطريقة خليل القصاب في الدقيقة 45 زائد 6. نلتقي مع انطلاق شوط المباراة الثانية. عبد الكريم،
0: شكرا. عادل الشروني، نهاية الفترة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنسيري. مباراة تقام بملعب الدوري بميدون زوز أهداف بنفس الشكل. ضربة جزاء أولى للاتحاد المنسيري ينجح في تسجيلها أحمد بوعصيدة، ويعدل بنفس الطريقة خليل القصاب في الوقت بدل الضيع للترجي الرياضي الجرجيسي. يذكر في ملعب بن قردان الاتحاد الرياضي ببن قردان متأخر في النتيجة أمام النادي الرياضي الإسفاقسي هدف مقابل صفر. هدف ممتاز جدا لجونسا ليلوندو من تسديد على الطائر من خارج مناطق 18. في انتظار تفاصيل الأشواط الثانية في زوج مباريات بالتأكيد المتابعة عبر موجاتنا. نعمل استراحة فنية قصيرة قبل هذا. نذكر يوم السبت القادم مباراة ودية الملعب الجابسي الاتحاد الرياضي بتطاوين. مباراة ستقام بملعب جابس. نذكر أيضا أن الرابطة المحترفة الثانية تم تأخيرها أو تأجيل جولتها الأولى بأسبوع، وبالتالي نتابع الأسبوع ثم مباراة ودية يوم السبت بين الملعب الجابسي والاتحاد الرياضي بتطاوين. فسحة غنائية ثم نواصل المشوار في ملعب وهدف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. نفذ اليوم عدد من إطارات وأعوان شركة جنوب للخدمات وقف احتجاجي أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم المهنية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدة بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. يعتزم الديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم دورة تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد. استشهد فلسطينيان أحدهم هما طفل وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة. وصلت قوات الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان من خلال تنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندبة والبحر الأحمر وسط دعوات إلى حماية الملاحة الدولية وخفض التصعيد ودعم المسار السياسي في اليمن. نختم بهذا البلاغ. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 5 مساء وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. أذكر نتابع زوز مباريات مؤجلة لحساب الأسبوع على الثالث من الرابطة المحترفة الأولى مرحلة الذهاب. شوط أول متعادل إيجابيا بين الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري، هدف مقابل هدف. افتتح أحمد بوعسيدة للاتحاد الرياضي المنستيري من ضربة جزاء دقيقة 19 وعدل بنفس الشكل خليل قصاب في الوقت بدل الضايع في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان نادي الاصفاقسي. الشوط الاول لفريق سي اس اس هدف مقابل صفر بتوقيع لولين دو دقيقه 33. الشوط الثاني من هذه المباراه انطلق وحاضر معنا مباشره فتح الاشتوي من ملعب 7 مارس ببنقردان. فتحي مساء الخير من جديد. فتح الشيوي ملعب بنقردان يبدو مازال مش جاهز. فتح الشيوي في ملعب بنقردان مباراة وشوط أول لفريق السي اس اس هدف مقابل صفر. الكرة الاتحاد الرياضي ببنقردان. فتح إذا كنت في الاستماع مرحبا بك.
2: نعم كريم مرحبا بك مجددا، مرحبا بكافة المستمعين في هذه الفترة الثانية بين اتحاد بنقردان ونادي الرياضي الصفاقسي. الفترة الأولى انتهت بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر، الهدف بإمضاء لولين دو في دقيقة 33 من الفترة الأولى. ثلاثة تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي بنقردان في بداية هذه الفترة الثانية، فؤاد التيموم وحبيب يكن ومحمد شريف كاميرا يدخلوا ويغادر إدريس المحيرسي ديسيان مونغدير وتاج الإسلام سالم مطالبة بضربة جزاء. لاعبي الاتحاد الرياضي بنقردان والجماهير نعرش وردة الفعل الحكم طالبوا بلمسة يد داخل منطقة 18 متر. على كل حال الواضح أنه سيف الورتاني باش يتحاور مع حكم الفار وربما باش يرجع إلى تقنية الفار. على كل حال ننتظر القرار النهائي الحكم، في حين هناك لاعب من الاتحاد الرياضي بنقردان ملقى على أرضية الميدان في اللقطة الأخيرة والمحاولة الأخيرة. يقوم الآن غازي العيادي يقوم سلامات باش ترجع الكرة باش ترجع الكرة بضربة زاوية. ما ثماش عودة إلى الفار، ضربة زاوية لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان. على يسار الحارس عبد السلام الحلاوي نتابعوا تنفيذ الركنية هذه لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان في توقيت 5 دقائق في الفترة الأولى. يدخل الدفاع، يدخل الدفاع وتبعد الكرة تمشي دائما للسي اس اس في الجهة اليمنى. الديربيلي توصل الكرة للترايعي، الترايعي وتخرج رمية التماس، رمية التماس للاتحاد الرياضي ببنقردان تتنفذ بسرعة في وسط الميدان. تمشي كرة للتيمومي لدخل في هذه الفترة الثانية فؤاد التيمومي، فمعاه يطلب محمد شريف كاميرا لكن تمشي كرة من داخل منطقة 18 متر والحارس أسبق. عبد السلام الحلاوي أسبق من مهاجم الاتحاد الرياضي ببنقردان، يرجع الكرة عالية تتجاوز خط منتصف الميدان، ترجع من جديد فؤاد التيمومي في التغطية معاهم لاعب من السي اس اس في وسط الميدان يوسف حبشية، ترجع لأيمن العمري. أيمن العمري يبحث عن الحلول، يحط كرة طويلة في العمق في اتجاه حبيب ياكن والدفاع مبدأ السلامة، يحط الكرة في التماس كيفان مونديكو، حط الكرة في التماس، تماس لصالح الاتحاد الرياضي بنقردان تتنفذ بسرعة. التماس تمشي من أيمن العمري لفؤاد التيمومي ورائية لبوراوي أشرف بوراوي غير اتجاه الكرة على اليمين، على اليمين تمشي بسرعة لفؤاد التيمومي.
1: شكرا يا فتحي. عادل جرو يلتحق بنا من ملعب جربة ميدون لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري. عادل مرحبا من جديد. عاد الجرو في ملعب ميدون. الصوت غائب في وسط الجمهور يا عادل، مش واضح. لا لا لا مش واضح بهذه الطريقه ما نجموش نتواصلوا لانه صوت الجمهور تغير صوتك في ملعب ميدون اللي قال تاجري ذي الجرجيس الاتحاد ريدي المنسيري. اذا ثم امكانيه تغير المكان حتى يكون التواصل احسن وافضل للمستمع. شكرا عادل وان شاء الله في المداخله القادمه يكون الصوت افضل. في الانتظار فتح الاشتوي من جديد اتحاد بن قردان نادي صفاقسي.
2: نعم شكرا لك كريم. مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. يبقى لاعب الاتحاد ملقى أرضية الميدان سلامات للاعب الاتحاد. الحقيقة كريم يعني ظروف العمل صعبة جدا, قاعد نتنقل من مكان إلى مكان حتى ربما نحصل مكان يوصل فيه الصوت 5 على 5. ظروف العمل في ملعب 7 مارس بن قردان وخصوصا في منصة الصحفيين صعبة جدا. على كل حال يقوم غازي العيادي سلامات بعد الإصابة الأخيرة.
1: حكينا فيه برشا الموضوع هذا وطلبنا برشا نداءات وجهناها البلدية بن قردان من أجل تحسين منصة الصحفيين. وحكينا في أكثر من مناسبة مع بداية كل موسم على الوضعية الصعبة للعمل الصحفي في ملعب بن قردان واليوم حتى في ملعب ميدون. يعني الصوت بصعوبة صوت عادل الجرو, معناتها لازمنا نتعامل مع وضعية معينة كأنه المسؤولين ما همش واعيين بالجهاد والمجهود والتعب والقلق اللي حاضر يعني اسبوعين تقريبا مع كل الزملاء المعلقين. فتحي نرجع لك بعد لحظات. عادل يظهر لي الصوت تحسن في ملعب ميدون. عادل مرحبا.
0: ملعب ميدون عادل مرحبا.
3: ان شاء الله تحسن الصوت. والهدف الثاني للاتحاد المنسيري احمد بوعصيده يضيف الهدف الثاني في الدقيقه تقريبا الثانيه من انطلاق شوط المباراة. منذ انطلاق شوط المباراة الثاني ثنائية لأحمد بوعصيدة مقابل هدف للترجي الجرجيسي عن طريق خليل القصاب. هذه كرة وهذه وبنجا ينقذ مرماه من طبعا ويحط الكرة مباشرة في الركنية. الركنية هي الأولى للترجي الجرجيسي على يسار الحارس أحمد سليمان. كما حكينا انطلاق الشوط الثاني كان بقوة بالنسبة للاتحاد المنسيري ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية منذ انطلاق شوط المباراة الثاني 2-1 للاتحاد أمام الترجي الجرجيسي. هذه كرة لكيباسوي شيما جبالي في هجوم عكس الترجي الجرجيسي للاتحاد المنسيري. شيما جبالي طويلة الكرة لياسين العمري ومقطوعة الكرة مباشرة لحمزة الغانمي. حمزة الغانمي ويأخذ مرماه. أكيد الكرة ما زالت للاتحاد المنسيري. شيما جبالي 1-2 مع ياسين العمري ويتدخل ياسين العريض يحط الكرة في أو ضياء الجويني عفوا ضياء الجويني حط الكرة في التماس. نلعب في 3 دقائق منذ انطلاق شوط المباراة الثاني 48 دقيقة من اللقاء. الكرة لياسين العمري داخل منطقة 16 متر و50 يخلط عليه شيما جبالي يجيه باش يوزع باش يعطي كرة. أكيد يوزع الكرة ومقطوعة من أحمد بوعصيدة. ممتاز الحارس حمزة الغانمي. أحمد بوعصيدة يعطي كرة رأسية لياسين العمري وجه لوجه مع الحارس ثم الحارس حمزة الغانمي ينقذ مرماه من الهدف الثالث وبالتالي تبقى النتيجة على حالها 2-1 الاتحاد المنسير أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. ركنية للاتحاد في الدقيقة 4 جي بشولة تنفيذها أكيد لاعب رقم اللاعب يوسف الحرش بشولة يرجع الكرة للاعب يوسف أو لا مش يوسف الحرس اللاعب صالح البرهومي يعطي سيف الورتاني. شرط التنفيذ البرهومي تتجاوز الجميع لتمر مباشرة. مازالت الكرة مازالت تصدم في طبعا زاوية الركنية في الكرة مقطوعة في الأخير من خليل القصاب. مخالفة للترجي الجريسي في مناطقه. اللاعب طبعا حمزة الغانمي ياخذ كورته باش يطول اكيد الكرة لشكون لآدم الطاوس. آدم الطاوس الكرة ما زالت لشكون لخليل القصاب. خليل القصاب يمكن الترجي الجريسي اكيد منهك حتى من المشاركة الافريقية والسفرة اكيد على 3 مراحل كانت للعاصمة السنغالية الدكار والعودة بالترشح من هناك. أكيد حتى العمل البدني اليوم باش يلعب للصالح اتحاد المنسيري اللي أكيد مرتاح شوية بارابور الترجي الجريسي، لكن في الأخير ما زالت الكرة لريان عزوز للذياجويني، ما زالت الكرة لتوري الحسينو خليل قصاب في وسط الميدان لشكون لأحمد حمدي العبيدي، حمدي العبيدي، ولكن في الأخير كورتو بين زوزم العبية ياخذها الحارس، وريان عزوز من جيد كابيتانو الاتحاد المنسيري شيمة جبالي الحكم يؤمر بمواصلة اللعب. ممتاز هذا اللاعب شيمة جبالي، لحقيقة تكوين أوروبي، اللمس للكرة ممتاز، تخريج للكرة نظيف، لكن في الأخير الحكم سفيان الورتاني يؤمر المسعفين بالدخول في 7 دقائق يا عبد الكريم. 2-1 للاتحاد المنسير أمام الترجي الجريسي، ثنائي أحمد بوعصيدة لاتحاد المنسير، وهدف خليل القصاب عن طريق ضربة جزاء في آخر الشوط الأول. نعطيك الخط في انتظار أكيد إسعاف حمدي العبيدي من جربة الترجي الجريسي.
1: شكرا لك، شكرا عادل اللاجر، وعودة لملعب بنقردان، والاتحاد الرياضي ببنقردان يبدو ضاغط من أجل تعديل النتيجة، عديدة الفرص يا فتحي للاتحاد مع انطلاقة الشوط الثاني.
2: فعلا كريم، قاعد يضغط الاتحاد الرياضي بن قردان على أرضية ميدانه وأمام جماهيره، لكن طبعا النتيجة ما زالت 1-0 للنادي الرياضي الصفاقسي، ومهم جدا أنه يكونوا اللاعبين حاضرين بدنيين، لأنه يبدو أن العمل البدني أثر برشا بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردان، في حين نخوة الانتصار والنجاح الإفريقي بالنسبة للسي اس اس واضح أنه مؤثر على معنويات اللاعبين. والآن باش يشهد تغيير تشكيلة السي اس اس، زوز لاعبين على حافة الميدان، إياد الوافي، وأيضا لاعب رقم 32 رقم 11 محمد أمير بنصير، زوز لاعبين يستعدوا لهذه الفرصة. الاتحاد الرياضي بن قردان دخل منطقة 18 متر، والدفاع دخل الدفاع، ترجع كرة لحبيبي ياكين باش يوزع من الوزع، دخل منطقة 18 متر، والدفاع يدخل بالراس، مازال خطر ومازالت الكرة للاتحاد الرياضي بن قردان، لكن الأسبقية من جديد للسي اس اس ودفاعات السي اس اس اللي ينطلق الهجمة لمنتصف الميدان. الحكم يقول ما فما شيء، ترجع للاتحاد، 3 لاعبين في الجهة اليمنى، هناك 2 لاعبين أيضا في الجهة اليسرى على الجهة اليمنى، تيموموي يستقبل الكرة الآن في الجهة اليسرى للدفاع الاتحاد الرياضي بن قردان، أو هجوم نعم الاتحاد الرياضي بن قردان، فؤاد باش يوز بالدفاع، وتمشي ضربة رمية التماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. الآن باش يتم التغيير، الحكم يعطيهم الإشارة، 2 لاعبين النادي الرياضي الصفاقسي.
1: هاي فتحي، الأصداء تصل من ملعب بن قردان، وصوت فتحي شتوي يغيب في انتظار أنه إن شاء الله يعود بعد لحظات مع تغيير لفريق السي اس اس ودخول ياد بالوفي للمباراة. ياد بالوفي اللي كان عنده تجربة في مواسم سابقة مع الاتحاد الرياضي ببن قردان. في انتظار عودة صوت فتحي الشتوي نعود لملعب ميدون ترجي جرجيس الاتحاد المنسيري، عادل الجرو، تفضل عادل.
3: مرحبا عبد الكريم، من جديد نلعب في 9 دقائق 10 الآن منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، و2-1 النتيجة على حالها للاتحاد المنسيري أمام الترجي الجرجيسي. هذه كرة ل 550 الاتحاد المنسير، أحمد بوعصيدة ما يخذش الكرة، تخلط الكرة لبانجا، بانجا يطول كورتو لذياء أجويني، ذياء أجويني، دافيد روي يدور بالكرة، ما زالت الكرة باش يعطي كرة لشكون؟ لمجد رجيلي كابتن الفريق، يرجع لدافيد روي الكاميروني، دافيد روي، ما زالت الكرة لآدم الطاوس، آدم الطاوس، يجي حسين توري، توري، دافيد روي للمجد رجيلي، أو سامبا ضيوف يتقدم رويد النويدي في دفاعات الاتحاد، لمجد رجيلي إلى بن زيد مختار بن زيد، سامبا دافيد روي، كرة دور مليح بين لاعبي الترجي الجريسي، ديال جويني، كرة لشكون؟ لمختار بن زيد، وفي الأخير تماس للاتحاد المنسيري، زوزم العبية باش ياخذوا مكانهم أكيد في الترجي الجريسي الآن، ريان اسماعيلي واديبو جو النيجيري باش ياخذوا مكانهم الان في هجوم الترجي الجريسي. اكيد باش يلعب الكل في الكل، منصف مشارك من اجل التعديل في مرحله اولى، ولما لا الانتصار في مباراه تبدو صعبه على زوج فرق. الكره لضياء جويني، سامبا ضيوف، سامبا لمجد رجيلي، حسين توري، توري ممتاز حلوة برشا المراوغة، توري توري توري إلى مختار بن زيد، مختار بن زيد ولكن تتجاوز خط الميدان وتمشي تماز. زوج تغييرات الآن، كيبا سوي سيغادر على ما أظن وحسينو، بالفعل كيبا سوي وحسينو باش يغادروا الآن. كيبا سوي مكانه أديبو جو، و طبعا ريان اسماعيلي اللاعب السابق للملعب التونسي وابن الترجي الجريسي باش يغادر الحسينو توري صاحب المخالفه اللي جابت ضربه الجزاء في طبعا العشرين دقيقه الاولى من المباراه. سامبا ضيوف لخليل القصاب، مختار بن زيد لكن كورته مباشرة في التماس. ريان عزوز كابتن الاتحاد المنسير، اللي شكون لي السبعة، رائد بوشنيبة، سامبا ضيوف، دافيد روي،
2: ملعب بن قردان والتعادل، التعادل لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان عن طريق اللاعب رقم 21 جيسا مونغادي، يعدل النتيجة لصالح الاتحاديين تقريبا بنفس الصورة، نفس الصورة هدف في النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المكان تقريبا. لاعب الاتحاد الرياضي ببن قردان جيسان مونغادي يعدل النتيجة لصالح الاتحاديين في توقيت 29 دقيقة من هذا الشوط الثاني. يعني قلت نفس الصورة، صورة الشوط الأول، هدف الأول للسياسات يجيبه الأجنبي في تشكيلة الاتحاد الرياضي في بن قردان من نفس المكان ونفس التسديدة يمضي هدف التعادل لصالح الاتحاد الرياضي في بن قردان. تصبح النتيجة هدف مقابل هدف هنا في ملعب 7 مارس في بن قردان.
1: فتحي يا فتحي
2: اسمع فيك،
1: يظل صاحب الهدف شريف كامارا البديل اللي دخل مع انطلاقة الشوط الثاني رقم 8. شريف كامارا هو صاحب الهدف. أنا الصورة التلفزية تعاون فيها برشا على هذا الأمر، يعني شات رقم 8 هو اللي سجل هدف، وبالرجوع لورقة المباراة شريف كامارا البديل يعادل لفريق الاتحاد الذي بن قردان.
2: نعم كريم، شكرا على تصحيح المعلومة. شريف محمد شريف كامارا هو صاحب الهدف فعلا، قلت بنفس الصورة اللي سجل فيها لوليندو بتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الأول لصالح السي اس اس تقريبا بنفس الصورة يعدل النتيجة محمد شريف كامارا في دقيقة 19 من هذا الشوط الثاني لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان.
1: شكرا، عودة لميدون ترجي جرجيس على الاتحاد الرياضي المنسيري عادل الجرو.
3: ميدون ربع ساعة أولى من الشوط الثاني ضغط هجوم الترجي الجريسي، الاتحاد أيضا الحقيقة يحاول، آخر المحاولات كانت للاتحاد المنسيري، ولولا تألق الحارس حمزة الغانمي حارس الترجي الجريسي لكان الهدف الثالث للاتحاد. الكرة ليوسف الحرش الاتحاد المنسير، الكرة ما زالت مختار بن زيد يطول كرة، يضغط حمدي العبيدي على بانجا إلى ديبوجو، ديبوجو العبيدي وعزوز يتدخل في الأخير، ما زالت الكرة وفي الأخير الحكم يعلن عن 550 الاتحاد المنسير.

0: بنزيد يطول كورته يعدي بوجو يغير مجرى مسار الكرة ولكن مقطوعة من اتحاد مدافعي الاتحاد احمد بوعصيده.
1: لحظه عادل لحظه يا عادل نرجع لفتحي شتي في بنقردان من الهدف ما ثماش عوده لعب شنو هي الاسباب يا فتحي؟
2: قاعدين نتابعوا كريم في المشهد هنا من منصه الصحفيين حكم سيف الورتاني في حوار مع عايت قائد الفريق الاتحاد الرياضي في بنقردان لسعد الهمامي ربما باش يرجع الى تقنيه الفار وفي حوار مع الحكم فعلا باش يرجع الى تقنيه الفار ربما في هو كان اعلن الحقيقه كان اعلن على شرعيه الهدف لكن في صوره ثانيه يعود الى الحوار مع الحكم الرابع وننتظر ماذا سيعلن الحكم اشارته تقول اللي هو في حوار مع حكم الفار عايت للقائد الفريق لسعد الهمامي يعلمه انه باش يعود الى تقنيه الفار يعطي الان راحه يعطي راحه للاعبين في انتظار القرار النهائي بخصوص هدف الاتحاد الرياضي ببنقردان.
1: يظهر لي ما ثماش علاقه يظهر لي فتحي ما ثماش علاقه بتوقف اللعب مع هدف اتحاد بنقردان لاني شات يعني هدف شرعي تسديده من بعيد في مرمى الحارس الاحلاوي ما ثماش مخالفه مرتكبه ثماش رده فعل ثماش حاجه اخرى هذاك ممكن هو اللي ناقشه حكم المباراه
2: ثماش ما فماش ردة فعل لكن إشارة الحكم كريم تقول اللي هو في حوار مع حكم الفار ممكن تكون مش علاقة بالهدف لكن إشارته يقول اللي هو في حوار مع الحكم الرابع في انتظار قرار ما نعرفش شنو القرار بالضبط. على كل حال هو يعطي للاعبين قسط من الراحة منتصف هذا الشوط الثاني في انتظار فحوى
1: في انتظار عودة اللعب وفحوى فحوى قرار الفار. نعم. ذكرنا عدد الجرو بالتوقيت والنتيجة في ملعب ميدونة الترجي الرياضي للجرجيس الاتحاد المنسي
0: 17 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الثاني 2-1 للاتحاد المنسي أمام الترجي الجريسي ثنائية أحمد بوعصيدة وهدف خليل القصاب للترجي الجريسي يا كريم.
1: شكرا عادل. تفضل يا فتحي وشنو هو قرار حكم المباراة؟
2: ما زلنا ننتظر رعاية اللاعبين او الزوز قائد الفريقين ونعرف شنو بالضبط الحكم كان نادى للقائد فريق اتحاد بنقردان وقائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي وربما نبه حسب اشارته نبه على اللعب وعلى توتر الاجواء داخل الميدان هذا هو ربما كان تنبيه فقط كريم وفعلا هو ما يخصش الهدف. على كل حال يستأنف اللعب في ملعب 7 مارس ببنقردان فرصه للاتحاد الرياضي ببنقردان 3 لاعبين ضد 3 لاعبين لكن الدفاع يتدخل الدفاع امام شريف كامارا وترجع الكره للنادي الرياضي الصفاقسي في هجمه عكسيه سريعه تمشي لمحمد امين السير يدخل منذ حين ويدخل الحارس ترجع الكره في وسط الميدان وهناك مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي هناك مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في مناطقه يمشي اللاعب حمزه المثلوثي او نصيري نفذ المخالفه قصيره وترجع لنصيري تمشي في وسط الميدان في اتجاه المثلوثي لكن تفتك من الكره ترجع للاتحاد الرياضي بنقردان لحبيب ياكل في اتجاه من بدون عنوان بدون عنوان عنوانها الدفاعات النادي الرياضي الصفاقسي ترجع الكره ضربه مرمى لصالح السياسي
1: في توقيت فتحي
2: في توقيت 25 دقيقه في الفتره الثانيه 1-1 بين اتحاد بنقردان ونادي الرياضي الصفاقسي.
1: شكرا لك عادل الجرو من جديد في ملعب جربه ميدونة الترجي الرياضي للجرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري.
0: توقيتنا الا 5 بمقارنه توقيت بنقردان دوك 20 دقيقه هنا في جرجيس مخالفه خطيره عفوا في ميدون الترجي الجرجيسي اكيد امام الاتحاد المنسير 20 دقيقه مخالفه خطيره باش تولى تنفيذها اما ريان السماعلي او خليل او ادم طاوس اكيد على يسار الحارس احمد سليمان مخالفه في مكان خطير ادم الطاوس وريان السماعلي ريان السماعلي كان خذا مكان كما حكينا اللاعب طبعا خرج زوز من اللاعبين ريان دخلوا زوز من اللاعبين ريان السماعلي وأدي بوجو خرج طبعا كيبا سوي والساني توري مقطوع الكره ما زالت

0: تيزا برشا مقاسية من هادي بوجو، لكن في الأخير في دين الحارس أحمد سليمان. أحمد سليمان حارس اتحاد المنسير أكيد، اللي كان طبعا الحارس الثاني بوجود عبد السلام الحلاوي الموجود حاليا في مرمى السي اس اس في ملعب بن قردان. أكيد الكرة للاتحاد المنسيري حسب قرار سفيان الورتاني قاضي المباراة. أكيد بعد تدخل على اللاعب رقم 20 صالح البرهومي. صالح البرهومي الحقيقة دينامو الفريق مع أحمد بعصيدة وشيمة جبالي ثلاثي الحقيقة شكله اخطر على الدفاعات الترجي الجرجيسي. هذه كرة باش تولى تنفيذها ومخالفة شيمة جبالي أو يوسف الحرش. شيمة جبالي أو يوسف الحرش يخلي الكرة لشيمة جبالي، مخالفة في مناطق الترجي الجرجيسي. يطول كورتو لشكون؟ ريان اسماعلي، مقطوعة من دفاع الترجي الجرجيسي مباشرة. يوسف الحرش، يوسف الحرش، شيمة جبالي، شيمة جبالي، مازالت الكرة لعثماني دياني، دياني، دياني، صالح البرهومي، البرهومي، البرهومي، ولمجد رجيلي يتدخل يحط الكرة في التماس. سخنت شوية أكيد اللعبة. الترجي الجرجيسي يريد التعديل في مرحلة أولى، والاتحاد يريد طبعا المحافظة، ولما لا طبعا إضافة الثالث. هذه هي طبعا رؤاس زوز مدربين، منصف مشارك من جهة، والفرنسي كاليد، أكيد كاليد روما مدرب الاتحاد المنسيري. هذه الكرة لآدم الطاوس، آدم الطاوس يخلي كورتو، يغطي كورتو، تمشي تماس للترجي الجرجيسي. ضياء الجويني، ضياء الجويني يطول كورتي، حمدي العبيدي وديبوجو أمامهم، بنجا، بنجا، خليل القصاب، خليل القصاب، شيمة جبالي، مقطوعة، مقطوعة من طبعا دافيد روي، دافيد روي، وتدخل شيمة جبالي. أكيد ملاعبية الترجي الجرجيسي طالبوا بإنذار شيمة جبالي، لكن في الأخير الحكم يعلن عن المخالفة فقط. مخالفة بشتولة تنفيذها ريان اسماعلي، ريان اسماعلي، تغيير وحيد من جانب اتحاد المنسير. يقول رقم 15 بشير يعقوب كان خذا مكان اللاعب ياسين العمري، يعني زوج تغييرات مقابل تغيير وحيد للاتحاد المنسيري. والآن طبعا فترة شرب المياه، كولينج بريك بالنسبة للحكم، يعطيه الحكم سفيان الورتاني. نلعب في 23 دقيقة كريم هنا في الشوط الثاني، زوز واحد اتحاد المنسير أمام الترجي الجرجيسي.
1: شكرا، شكرا عادل الجل، وعودة لملعب بن قردان، ويظهر لي ثم فار من جديد عندك يا فتح.
2: نعم كريم، عودة إلى الفار الحكم السيف الورتاني، ربما بخصوص ورقة صفراء أم حمراء. على كل حال ريان الدرباري كان ارتكب مخالفة على لاعب الاتحاد الرياضي بن قردان على مستوى دائرة منتصف الميدان، وقرار الحكم كان في البداية ورقة صفراء، لكن بعد احتجاجات لاعبي الاتحاد الرياضي بن قردان وربما تدخل حكم الفار ربما تكون ورقة حمراء، باعتبار أنه كان آخر مدافع لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. وننتظر قرار الحكم اللي مازال يتمعن في شاشة الفار باش يخرج بقرار نهائي بخصوص العقوبة اللي باش يرفعها في وجه لاعب ريان الدربالي. أكيد جاكم بي كريم، ننتظر
1: جاكم بي،
2: جاكم بي رقم 14، جاكم بي الحقيقة يعني الزاوية اللي موجود فيها ما تسمحليش ربما أحيانا بتثبت من اللاعبين اللي ارتكب الخطأ. كريم على كل حال معذرة للمستمعين الكرام، جاكم بي صلح لي كريم، جاكم بي هو اللي ارتكب المخالفة على مهاجم الاتحاد الرياضي بن قردان، والقرار يقول عايط اللاعب جاكم بي فعلا لاعب النادي الرياضي الصفاقسي باش يوجه له الان ورقة الحمراء، ورقة الحمراء فعلا. قرار كان بعد العودة الى تقنية الفار، الحكم سيف الورتاني يوجه الورقة الحمراء في وجه اللاعب جاكم بي، لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، وباش يكمل النادي الرياضي الصفاقسي بعشرة لاعبين فقط بعد مغادرة جاكبي وحصوله على الورقة الحمراء في توقيت 32 دقيقة من هذه الفترة الثانية. إذن النتيجة هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي غادروا لاعب جاكبي الأجنبي باش يكمل.
1: حسام مادو، أنا معناتها كنت نظن أنه جاكمبي، ولكن حسام مادو هو رقم 32 يوجه للحكم البطاقة الحمراء، يعني سحب الإنذار ومد البطاقة الحمراء المباشرة لحسام مادو اللي دخل في الشوط الثاني. فتح
2: الرقم حسام دوروغو
1: 32 حسام مادو
2: 32 حسام مادو رقم 32. على كل حال هو ثم اختلاف في ورقة المباراة وارقام اللاعبين على ارضية الميدان. على كل حال تصحيح لكلامك كريم، حسام دوراغو هو اللي غادر تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي باش يكمل بعشرة لاعبين السي اس اس، والنتيجة تعادل هدف مقابل هدف. يستأنف اللاعب، تمشي كرة للاتحاد الرياضي بن قردان في الجهة اليمنى وتخرج تماس، تتنفذ بسرعة التماس لصالح السي اس اس بالوفي نفذ داخل منطقة 18 متر خطيرة وتمشي جانبية. ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بن قردان خطيرة، كانت الكرة الأخيرة من أمين بالوفي. أمين بالوفي كانت قمص أزياء الاتحاد الرياضي بن قردان، يعرف جيدا أرضية ملعب 7 مارس وأجواء الاتحاد الرياضي بن قردان. كان في إعارة من النادي الرياضي الصفاقسي في صفوف اتحاد بن قردان باش تستأنف اللعب وتستأنف الكرة من الأسعد الهمامي، تمشي لأيمن العمري لنسيم ششية يستقبلها لدانيال أوبو. دانيال أوبو في اتجاه الحبيب ياكن وتهرب الكرة على الحبيب ياكن، توصل لمدافع نادي الرياضي الصفاقسي كيفان مونديكو تمشي الكرة لشريف كامرا، ممتازة المراوغة ويدخل الدفاع مرة أخرى وترجع للاتحاد الرياضي بن قردان مباشرة في التماس. رمي التماس للسي اس اس من جهة المدرج الفرعية. الحقيقة يعني كثرة المخالفات والاندفاع البدني كما نشاهدوا يعني في آخر هذا الشوط الثاني، النتيجة هدف مقابل هدف أكيد.
1: في توقيت يا فتح
2: في 35 دقيقة لعب في الشوط الثاني بالتحديد، 1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي.
1: شكرا فتح. عودة لعدل الجرو في جرجيس في ميدون.
0: 28 دقيقة عبد الكريم هنا من زمن شوط المباراة الثانية أكيد، 73 دقيقة من المباراة، زوج تغييرات الآن، دفعة واحدة لاتحاد المنسير، شيما جبالي يغادر ويأخذ مكانه رقم 30 مازن سلامة، وبوسعدية محمد بوسعدية ياخذ مكان ثبته فقط في زوج تغييرات الان على كل للاتحاد المنسير، وتغيير من جرب الترجي الجليسي جرتيلا ياخذ مكان خليل القصاب صاحب الهدف. دونك زوج تغييرات كما حكينا، محمد بوسعديه ومازن سلامه مكان كل من شيما جبالي وصالح البرهومي ايضا يغادر من جانب اتحاد المنسير. الكرة الآن مباشرة للتماس للترجي الجرجيسي، لمجد رجيلي كابتن الفريق، لمجد رجيلي طويلة الكرة لصالح البرهومي أو عفوا ليوسف الحرش، صالح البرهومي كان غادر. الكرة لبوسعدية البديل ثم أحمد بوعصيدة والتماس للاتحاد المنسيري، تماس الاتحاد المنسير. تقريبا نلعب في نصف ساعة طبعا أولى من الشوط الثاني، يعني 75 دقيقة لعب من المباراة. الكرة لهجوم عكس الترجي الجليسي، راح الهادي جرتيلا يجي أحمد الطاوس باش يطول ويوزع ورمي التماس يعطيها أو لا مش تماس، يقول ركنية بعد رأسية من لاعب رقم 7 حمدي العبيدي، أبرز لاعب الحقيقة في هجوم الترجي الجليسي. بعد رأسية تمشي الكرة مباشرة في الركنية ركنية باش تولى تنفيذها ريان السماعلي على يسار أحمد سليمان، ومن جهة المدرسة الرئيسية هنا في ميدون الكرة ما زالت لأدي بوجو وأحمد بوعصيدة الحقيقة المهاجم رقم واحد والمدافع أيضا رقم واحد. صراحة أحمد بوعصيدة أكيد قادم من تجربة على مستقبل سليمان، وهو ابن النجم المتلوي وخاض تجربة مع الترجي التونسي. أكيد الكرة مباشرة في التماس للاتحاد المناسيري، الكرة وأحد اللاعبين منقل أرضية الميدان دخل الآن اللي ترى الشبه الطبي. أكيد
1: في توقيت عادل،
0: في توقيت 31 دقيقة عبد الكريم من زمن شوط المباراة الثاني، 76 دقيقة، 2-1 الاتحاد المناسيري أمام الترجي الجرجس.
1: شكرا عادل الجرو من جديد فتح الاشتوي على الاتحاد الرياضي ببن قردان نادي صفاقسي.
2: نعم شكرا لك. 38 دقيقة، 1-1 بين السي اس اس واتحاد بن قردان. هذه الهجمة للاتحاد تمشي من أبوا خطير، الكرة لبخوش الجزائري في تشكيل اتحاد بن قردان، لكن تفتك الكرة من كيفان مونديكو، مونديكو تمشي الهجمة سريعة 3-3 للسي اس اس، بينية ممتازة لكن بالوافي ما فهموش، تمشي كرة تماس للاتحاديين، تماس لاتحاد بن قردان او نعم ضربة مرمى ام تماس، على كل حال تماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. زوز لاعبين على حافة الميدان باش يتم تغييرهم في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي. كرة مونديكو إلى حارس المرمى عبد السلام الحليوي بدور يحط الكرة على اليمين، فالتغطية التيمومي تمشي في مناطق السي اس اس وممتازة، لكن الدفاع أسرع، ترجع من جديد للحمز المثلوثي، حمز المثلوثي الحكم يقول ما فهم شيء، تواصل اللعب، احتجاجات من لاعبي اتحاد بن قردان يطالبون بلمسة يد، لكن الحكم فعلا يعود الحكم ويعلن عن لمسة يد، والورقة الصفراء للاعب النادي الرياضي الصفاقسي لاحتج على قرار الحكم اللي هو حمزة المثلوثي، يتحصل على ورقة صفراء بعد احتجاجه على قرار الحكم. الحكم كان يعني ربما ما ثبتش في مرة أولى، وفي مرة ثانية يعود إلى المخالفة ويعود للمسة اليد ويعلن عن المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي الدرس، وتغيير الآن باش يدخل تشكيلة الاتحاد رقم 9 يغادر لوليندو، أو فعل لوليندو صاحب الهدف الأول يغادر يدخل مكانه رقم 27، هو التغيير الثالث في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. أيضا رقم 35 ديازابوا يستعد للدخول، ديازابوا على حافة الميدان، التغيير الرابع في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي، يدخل مكان رقم 19 هو لؤي الترايعي، اذا لؤي الترايعي غادر ويدخل مكانه لاعب رقم 35 ديابوا. اربع تغييرات في تشكيله نادي الرياضي الصفاقسي، تنفذ الكره الثابته لصالح الاتحاد بن قردان في دين الحارس عبد السلام الحليوي، في دين الحارس عبد السلام الحليوي بسرعة ليوسف حبشية بدوره طويلة في العمق، هناك الظهير الأيمن لنادي الرياضي الصفاقسي في منطقة 18 متر يوزع خطيرة وجانبية خطيرة جدا، كادت أن تأتي بالهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي، لكن الدفاع يدخل ويحط الكرة في الركنية، ضربة زاوية الفتة العمليات، معلول ينفذ بالرجل اليمنى ولسعد الهمامي بوكسيها ويبعدها مباشرة في قبل التماس، في التماس فعلا تغادر الكرة في التماس، تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تماس للسي اس اس من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس بن قردان
1: في توقيت فتحي
2: 41 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-1 بين بن قردان والاتحاد والنادي الرياضي صفاقس.
1: شكرا عادل الجرو من جديد ترجي جرجيس الاتحاد المنسيري.
0: 35 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الثاني، 80 دقيقة إلا 10 دقائق على نهاية المباراة، ريان اسمع لي هذه كرة ركنية للاتحاد، ولكن ما زالت الكرة في هجوم للاتحاد المنسيري. هجوم اثنين واحد ملاعبي زوز ضد زوز ملاعبية. الكرة ما زالت ليوسف الحرش، يوسف الحرش والورق صفراء لحمدي العبيدي، ورقة صفراء بعد هجوم من معاكس من اتحاد المنسير. يوسف الحرش يحاول ياخذ الكرة برأسه، لكن تدخل حمدي العبيدي، حمدي العبيدي يتدخل امام يوسف الحرش، وفي الاخير ورقة صفراء كان طبعا اشهرها الحكم سفيان الورتاني في وجه حمدي العبيدي مهاجم الترجي الجرجيسي. زوز تغييرات الان، زوز ملعبية من جانب الاتحاد المنسيري اللي هما اكيد ريان بوقديدة رقم 19 وابراهيم قادياغا المالي رقم 29 باش ياخذوا مكانهم الان. نلعبوا في 36 دقيقة، 81 دقيقة لعب من المباراة. 2-1 للاتحاد المنسير امام الترجي الجرجيسي. اهداف الاتحاد نذكر بها ثنائية احمد ابو عصيدة عن طريق ضربة
1: يا عادل، الصوت يغيب هذه المرة من عادل الشرو في لقاء ملعب ميدون بين الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري. عادل
0: تسمع فيه عبد الكريم؟
1: ثم تقطعات على مستوى الصوت، مثالش عاود ذكرنا بالتوقيت والنتيجة، خلينا نمشي لبنقردام.
0: نعاود نذكرك بالتوقيت والنتيجة، 37 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، 82 دقيقة من المباراة، 2-1 الاتحاد المنسير أمام الترجي الجرجيسي.
1: شكرا لك فتحي شتيوي الاتحاد الرياضي ببنقردان نادي صفاقسي.
2: نعم 90 دقيقة بالتحديد في عمر المباراة، يعني الدقيقة الأخيرة في الوقت الرسمي، ننتظر الوقت البديل من الحكم الرابع. النتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. اتحاد بنقردان قام بتغيير رابع أيضا، خروج أشرف البوراوي ودخول ياسين بن عبد الله. هذه كرة للسياسيس علي معلول في
0: العودة للفار في ميدون
2: بالوفي
1: لحظة فتحي عادل الجلو عنده العودة للفار، ثم لقطة باش يرجع من خلالها الحكم للفار في اللقاء. تفضل يا عادل، شنو هي تفاصيل؟
0: هي لقطة الورقة الصفراء اللي تحصل لحمدي العبيدي، كانت تقريبا في هجوم معاكس. الحكم يبدو انه طلبوا الفار باش يثبت هل هي ورقه صفراء ام حمراء، هذا ما فهمنا من طبعا مرور سفيان الورتاني حكم المباراه لشاشه الفار. على كل يتثبت الان، شوفوا شنو القرار، اما تثبيت الصفراء والا يمكن تكون حمراء حسب تقديره، ايضا حسب تقدير الفار وحكم اللقاء سفيان الورتاني باش يحاول يثبت ويعطينا صحيح. قاضي المباراة الأول هو سفيان الورتاني، يتثبت بحضور أكيد القائدي الفريقين، طبعا على مستوى خط التماس الحكم سفيان الورتاني. شنو قراره؟ يرجع سفيان الورتاني لأرضية الميدان باش يتثبت وباش يعطينا القرار. شنو هو القرار؟ الصفرة ما ثمش، والحمرة الآن لحمدي العبيدي. بالفعل الحمرة لحمدي العبيدي في اللقطة الأخيرة، كما حكينا هجوم كان معاكس. يغادر الآن دونك في دقيقة تقريبا 39 إلى 6 دقائق على نهاية المباراة، ورقة حمراء لحمدي العبيدي من جانب الترجي الجرجيسي.
1: شكرا لعادل، شكرا. نكمل يا عادل، نكمل المباراة مع فتح الاشتوي في بنقردان ثم نجيك، لأنه دخلنا الوقت بدل الضايع في ملعب 7 مارس بنقردان. كمل لقاء ثم نجيك نكمل معك لقاء جرجيس والاتحاد المنسيري. تفضل فتح الاشتوي.
2: نعم شكرا لك كريم. الحكم الرابع أضاف 10 دقائق وقت بديل في هذه الفترة الثانية، يعني دخلنا في الوقت البديل رسميا وعشر دقائق. نعم 10 دقائق تقريبا، يعني نصف شوط أو أقل شوية. على كل حال ضربة زاوية للاتحاد الرياضي بن قردان على يسار عبد السلام الحلاوي. فؤاد التيموي يستعد لتنفيذ هذه الركنية لصالح الاتحاديين. دقيقتين في الوقت البديل، دائما التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. كرة تمشي مباشرة، ضربة مرمى لصالح السي اس اس، ضربة مرمى للسي اس اس. وعبد السلام الحلاوي حط الكرة في مكانها، الحكم يقول له لابد من تثبيت الكرة، في حين الاتحاد الرياضي بن قردان يستعد لتغيير خامس وأخير. قيس فضيل على حافة الميدان يستعد للدخول، وقلت التغيير الخامس في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان. عبد السلام الحلاوي يحط كرة طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان، فاستقبلها جاك مبابي ودخل الدفاع وتمشي كرة في التماس، تماس لصالح السي اس اس من جهة المدارج الفرعية، تتنفذ من مؤمن الرحماني لمبابي في حوار مع الكيني دانيال أوبوا، لكن الحكم يقول هناك مخالفة، مخالفة للسي اس اس بجنب الحارس اسعد الهمامي. والان باش يتم التغيير، الان يتم التغيير في تشكيلة اتحاد بن قردان. قلت التغيير الاخير الخامس والاخير في تشكيلة سفيان الحيدوسي. قيس فضيل يستعد للدخول لحافة الميدان، ربما باش ينفذ المخالفة قبل، فعلا يعطي اشارة الحكم لتنفيذ الكرة الثابتة لصالح السي اس اس. معلول ينفذ والدفاع بالراس يرجع الكرة، ما فما حد من لاعبي اتحاد بن قردان، هناك مونغيدو لاعب السي اس اس يرجع الكرة، تمشي مباشرة في التماس من دفاعات الاتحاد الرياضي بن قردان. ايمن العمر يحط الكرة في التماس، التماس للسي اس اس تقريبا في نفس المكان، نفس اللاعب ينفذ. والتغيير الان، التغيير الان قيس فضيل مكان نسيم شاشية، التغيير الخامس والاخير.
1: فتحي نعم ثلاث دقائق وثلاثين ونص عند عادل الجيرو، ثم نجيك نكمل معاك المباراة. تفضل عادل الجيرو.
2: تفضل كريم، تفضل.
0: الكرة للترجي الجرجيسي، ما زالت في دفاع هذه الكرة، هجوم معاكس الاتحاد المنستيري، هجوم معاكس، يدخل منطقة الجزاء يصوب، ولكن كورته خارج الميدان، أكيد نقص الحكم. الحقيقة بصراحة نفذت رمية 550، ولكن بعد ما وصلت الكرة خط وسط الميدان لا يقول لازم ترجع تتنفذ. على كل الكرة ما زالت للترجي الجريسي، سامبا ضيوف يطول كورتو، سامبا ضيوف لأدي بوجو، مقطوع الكرة ما زالت لدافيد روي، دافيد روي، دافيد روي لسامبا ضيوف، سامبا في محور دفاع الترجي الجريسي. ضياء جويني طول كورتو لشكون؟ لأحد مدافعي الاتحاد على الجهة اليسرى، طبعا بوسعدية، ثم ما زالت الكرة الاتحاد، التماس الترجي الجريسي، لمجد الرجيلي باش تولى رجع على الكرة، لمجد الرجيلي يجيها دي بوجو، هادي بوجو الكرة مباشرة في التماس، لمجد الرجيلي، هادي بوجو باش تولى ترجع الكرة من التماس في 43 دقيقة، زوج دقائق على نهاية الوقت الأصلي. أكيد الكرة لمجد الرجيلي لشكون؟ ليوسف الحرش، يوسف الحرش مباشرة في التماس، الكرة هجوم للترجي الجريسي ضد دفاع الاتحاد الآن، أكيد الاتحاد باش يلعب على الهجومات المعاكسة في ظل النقص العددي للترجي الجرجيسي. كما حكينا حمدي العبيدي كان أخذ ورقة حمراء. الكرة لصديق أبو بكر البديل، صديق أبو بكر كان أخذها مكان اللاعب طبعا آدم الطاوس. صديق أبو بكر يتحصل على مخالفة في مناطق الاتحاد المنسيري، بشيقوم أكيد لمجد الرجيلي ملقى لأرضية الميدان، لمجد الرجيلي، الحكم يرجع للمخالفة، يرجع للمخالفة الحكم. لمجد الرجيلي يقوم لباس، إن شاء الله لباس أكيد لكل ملاعبية. ريان السمعلي، ريان البديل باش تولى يرجع الكرة للعب. الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل، والحكم يضيف ستة دقائق وقت بديل هنا في ميدول.
1: شكرا يا عادل، نكمل المباراة في بن قردان ثم نجيك نكمل معاك ما تبقى من توقيت في ملعب ميدون. الكلمة ليك فتحي الشتيوي، اتحاد بن قردان نادي صفاقسي. فتحي الشتيوي في بن قردان، الأصداء تسلم الملعب بن قردان كالعادة، وأحيانا يغيب صوت فتحي شتيوي. فتحي شتيوي وملعب بن قردان، ضغط كبير لفريق الاتحاد الأريضي ببن قردان. يتألق الحارس عبد السلام الحلاوي في زوز مناسبات أمام هجوم الاتحاد الأريضي ببن قردان مع نقص عددي لفريق السي اس اس بعد إقصاء حسامدو. فتحي مش في الاستماع. عودة ليك عادل جيرو، ترجي الجرجيس الاتحاد المنسي.
0: في ميدون نلعب في الدقيقة الأولى عبد الكريم من زمن الوقت البديل من أصل 6 دقائق. الحكم ينبه على السامبا ضيوف، هو اللاعب المالي إبراهيم قادياغا من جانب اتحاد المنسين. 5.50 متر للاتحاد الترجي الجرجيسي. الكرة مباشرة لأدي بوجو، يأخذ الكرة إلى بنغا في التماس مباشرة، تماس طبعا للترجي الجرجيسي. أدي بوجو مش يحاول يأخذ الكرة، سامبا مخالفة للترجي الجرجيسي، المخالفة للترجي الجرجيسي، المخالفة للترجي الجرجيسي تقريبا 25 متر على مرمى الحارس. طبعا
1: يغيب أيضا صوت عادل الجرو. نعمل محاولة جديدة مع فتحي الشتيوي في بن قردان. فتحي
0: 2-1 للسيري.
1: لحظة عادل الجرو، لحظة يا عادل، مشكور جدا. هاو يعود صوت فتحي الشتيوي، ثم تقطعات بالجملة على مستوى الأصوات في الزوز ملاعب. فتحي الشتيوي ضغط كبير لفريق الاتحاد الذي ببن قردان وكاد يسجل الثاني. تفضل.
2: فعلا كريم، الضغط كبير مع سمفونية الحقيقة من اللعب الجميل قاعد يقدم فيها، خاصة هجوم الاتحاد الرياضي ببن قردان، يعني فقط تنقص اللمسة الأخيرة والهدف الثاني كاد أن يكون في الدقائق الأخيرة. على كل حال هي مباراة يعني بمستوى جيد جمعت اليوم بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. التعادل الإيجابي مازال قائم، هدف مقابل هدف، لكن ما بين اللعب واللعب الحقيقة يعني أداء جميل ومميز لكلا الفريقين. دقيقتين تقريبا تفصلنا على الوقت البديل اللي كان أضافه 10 دقائق الحكم سيف الورتاني، وكرة للاتحاد. هاو الأداء يعني الجهة اليمنى نشيطة جدا في بخوش وأيضا الحبيب ياكل الاتحاد الرياضي ببن قردان. كرة من جديد للاتحاد، لكن هذه المرة في الجهة اليسرى، زوز مدافعين الأغلبية أو الأسبقية للأغلبية. فعلا وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم سيف الورتيني على نهاية مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف. نذكر أن المواجهات المباشرة 23 مواجهة بين الفريقين، 14 لصالح الاتحاد النادي الرياضي الصفاقسي و7 لصالح اتحاد بن قردان.
1: شكرا فتح.
2: 7 تعادلات اليوم، التعادل الثامن بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي. نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه كريم.
1: شكرا لك لوليندو. سجل للسي اس اس وعدل محمد شريف كمرالي لفريق اتحاد بن قردان 1-1 في هذه المباراه. نكمل معك اللقاء عادل الجرو، ترجي الجرجيس الاتحاد المنسي.
0: زوز دقائق عبد الكريم على نهايه الوقت البديل، اكيد زوز دقائق من 6 دقائق كان اضافهم الحكم سفيان الورتاني. ما زالت النتيجة 2-1 اتحاد المنسير أمام الترجي الجرجيسي. أهداف بوعصيدة في زوز مناسبات وهدف خليل القصاب في آخر الشوط الأول مع ورقة حمراء كانت حصل عليها مهاجم الترجي الجرجيسي حمدي اللعبيدي. الآن ركنية طبعا بشتولة يرجعها للكرة من ضربة ركنية الهادي جرتيلة يعطيه سفيان الورتاني إشارة التنفيذ. الهادي جرتيلة باش يطول أكيد كورتو أملا في التعادل ونقطة من مباراة للمنسير. الكرة طويلة ليشكون للمجد رجيلي، ما ياخذش الكرة لمجد رجيلي مباشرة. الكرة في التماس آخر تقريبا دقيقة آخر دقيقة من أصل 6 دقائق في الوقت البديل. يرجع رائد بوشنيبة لباس لأرضية الميدان. اللاعب السابق للترجي الرياضي صديق أبو بكر مقطوع الكرة. نزلت دقيقة على نهاية الوقت الأصلي والبديل أكيد. 6 دقائق كان ضفهم سفيان الورتاني. كرة لقادياقا من جانب اتحاد المنسير. هجوم الترجي الجرجيسي أمام دفاع الاتحاد المنسيري. الهجوم أمام الدفاع أكيد للمحافظة بالنسبة لاتحاد المنسير والتعديل بالنسبة للترجي الجرجيسي. هذه كرة رائد بوشنيبة يأخذ الكرة إلى دافيد روي. دافيد روي كرة ما زالت هجوم معاكس للاتحاد المنسير. هجوم معاكس ممتاز دافيد روي. ينقذ مرماه. ممتاز برشا دافيد روي ينقذ مرماه. الكرة للاتحاد المنسيري آخر محاولة تقريبا وبعدها باش يعلن الحكم بالفعل نهاية المباراة بانتصار الاتحاد الرياضي المنسيري أمام الترجي الجرجيسي هدفين لهدف أهداف أحمد بوعصينة في دقيقة 20 ودقيقة 47 وهدف طبعا خليل القصاب في دقيقة 45
1: في الوقت بدل الضايع
0: 5. نلتقي كريم في قادم اللقاءات.
1: شكرا لك عادل الجرو. شكرا فتح الاستوديو. إذن هذه المباريات موجهة لحساب الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اتحاد بن قردان يتعادل مع النادي الإصفاقسي هدف مقابل هدف. افتتح لوليندو في الشوط الأول لفريق سي اس اس وعدل شريف كمرام لاتحاد بن قردان في الشوط الثاني. وكما كان يذكر عادل أحمد بعصيدة في مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي الجرجيسي بعصيدة سجل انتصار فريقه بثنائية دقيقة 20 دقيقة 47 بينهم هدف تذليل الفارق أو التعادل للترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق خليل القصاب من ضربة جزاء. الاتحاد الرياضي المنسيري يلتحق بساقيت الأدير في المركز الثاني بثمانية نقاط. السي اس اس واتحاد بن قردان ثنائي المركز السابع بخمسة نقاط وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي يبقى في المركز 12 بثلاث نقاط. غدوة نهاية الجولة الثالثة من بمباريات المؤجلة من خلال مواجهة الملعب التونسي والنادي الافريقي بتحكيم لهيثم الترابلسي والفار السلوفيني. دافيد شكرا. هادي الغريبي شكرا لكل المراسلين والمعلقين. اجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي. نشرت اخبار المساء من تقديم عبد الله معتوق. ملتقانا في موعد رياضي قادم. الى اللقاء.

0: السلام عليكم وأهلا بكم من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. والبداية بالعناوين: وقفة احتجاجية لأعوان وإطارة شركة الجنوب للخدمات أمام مقر وزارة الصناعة للمطالبة بجد حل لوضعيتهم المهنية. أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط. وفي العالم 16 شهيدا ونحو 100 مفقود بعد انهيار بنية مأهولة بالنازحين في قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار: نفذ اليوم عدد من إطارات وأعوان شركة الجنوب للخدمات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم المهنية وخاصة قطع الأجور منذ سنة 25 و2000 وإعادة إدماجهم بعد قرار غلق الشركة. خالد الدبدبي إطار بالشركة يتحدث في هذا السياق.
1: حبيت نذكر اللي السيدة رئيسة الحكومة دخلت شخصيا في معناها موضوعنا وتبعثت مراسلة بتاريخ 26 جانفي ودعت فيها لوزارة الصناعة ودعت فيها للتنسيق بين الأطراف المتداخلة كل في وضعيتنا المهنية وإيجاد حلول حسب الترتيب الجاري بهالعمل طبعا، وطلبت إفاءها بنتائج الأعمال هذه. للأسف نستغربوا كل هذا الوقت باش تصير جلسة تحديد مصير 70 عائلة، خاصة كل صراحة بعد أشهر عديدة من الانتظار من الصبر والمراسلات. ناس رأي معناها عاش نجم تصبر، ناس في حالة اجتماعية صعبة وصعبة للغاية، معناها من غير أجور منذ ديسمبر الفارط 2025. احنا نحب تفاعل إيجابي وفعلي وعملي من المسؤولين في الوزارة، يلزم ثم تنسيق بين الوزارات الكل باش نطمنوا، لأن الوضعية نتاعنا معاش تستنى. فما كان الوعود الشفافية فقط، وهذا بصراحة بالنسبة لنا ما يعتبرش نتيجة، ما هوش معناها سبب نقنع باش نواصل ونرقوا في جدية التعامل مع الملف نتاعنا. استنوا في قرار من الوزير، خاصة وأن السيد وزير الشؤون الاجتماعية الجهة اللي عملت القانون معناها حسمت في أحقيتنا وفي بالإدماج، سواء صلب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أو في شركة وإلا مؤسسة تابعة وزارة الصناعة، هي وزارة الإشراف، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
0: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية، وفق ما أعلنت عنه الوزارة اليوم. تزامنا مع العودة المدرسية، استأنف فمركز الكرامة للتوحد بمدنين نشاطه لتقديم خدمات الإحاطة والتأهيل والمرافقة للأطفال من ذوي طيف التوحد في إطار الحرص على توفير الدعم المتخصص ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز الاندماج. مدير جمعية الأمل للتوحد المشرف على المركز عبد العزيز فضلي يتحدث في متابعة أمانتها زميل عفاف الودرنية.
2: دعوة لكل الأولياء اللي عندهم خاصة الأطفال الصغار، معناها باش يحبوا يرسموا يجون على بكري خاطر باش يصير تقييم. دعوة زادة مثلا لأصحاب الشهادة العليا اللي يحبوا الخدمة المدنية التطوعية زادة يلتحقوا، لأن عندنا بعض الشغورات الاختصاصات اللي نخدموا فيها تربية مختصة، تدخل نفساني، تقويم النطق، رياضة ملائمة، إلى جانب الأنشطة المختلفة كل التنشيطية والخرجات والمتابعات المنزلية والمتابعات المدرسية. تنظيم الدورات تكوين الأولياء هذا مهم من معنى الأولويات متاعنا. بطبيعة تدخل مبكر الأطفال في سن مبكرة مهم جدا، لأن معناها قد ما بيشكون الطفل يدخل بكري قد ما بيشكون عنده أهمية، سواء كان في النطق متاعه سواء كان في الحركة، في كل معناها المجالات النمو متاع الطفل. تأجيل متاع زيارة المركز راهو ماهوش في صالح الطفل. هذه دعوة لكل الأولياء اللي عنده صعوبة اللي شاك في حاجة كذا، مجرد أن يجي يسأل يطلع علينا يسأل على ولد متاعه وإحنا نوجهه وإلا ننصحه بالحاجات اللازمة.
0: تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة سر زعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. كما تشمل الإجراءات العاجلة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد أحكام التصرف في الأدوية وترشيد الاستهلاك، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة إيفارماسية التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية ابتداء من اليوم وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صوبة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر 26 و2000 27 و2000. في أخبار منطقة الشرق الأوسط استشهد 16 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. وقال الدفاع المدني أن مبنى سعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. أعلن اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة، قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة، فيما نفت الجماعة اليمنية أن تكون قد استهدفت المدينة المقدسة مؤكدة أنها لا تستهدف المقدسات الدينية. نقل بيان للخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي القول لنظيره الإيراني إن بكين تحث كلا من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن البلاد سجلت ما لا يقل عن 817 حالة وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي في الفترة من 27 من جويليا إلى 20 من أوت الماضية بسبب موجة الحر الشديدة التي شهدتها فرنسا، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات الزائدة عن المعدل الطبيعي المسجل حتى الآن في فرنسا إلى نحو 8000 حالة وفاة منذ بداية شهر جوان. نهاية نشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.
2: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا عبر إذاعة تطاوين أصايل من تو إن شاء الله حتى الثمانية، الناس اللي يحبوا إذاعة تطاوين ومعدلينك الموجة في جابس في مدنين في تطاوين وإما كنتم أيضا اللي يسمعوا فينا عن طريق الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين عن طريق الانترنت. تحية طبعا الهادي الغريبي في الهندسة الإذاعية من ثلاثة حتى الثمانية الهادي بشي واصل معنا المشوار. تحية لحبيب الخراس من اللوحة الهاتفية 870-900. أهلا وسهلا بالجميع، منورينا الإشراف العام طبعا لأصايل. شكرا للناس الكل اللي حبذوا إذاعة تطاوين أن ديما ترافقهم. أهلا وسهلا بالجميع.

ومرحبا بكم. 6:26 دقيقة، أهلا وسهلا بالجميع. نعرف العودة، عودة مدرسية إن شاء الله تكون موفقة بإذن الله جميع الطلبة وأيضا التلامذة والإطار التربوي. إن شاء الله العودة هذه تكون عندها دافع كبير إن شاء الله بإذن الله لنجاح أكبر ولنجاح أيضا المنظومة التربوية إن شاء الله في تونس للموسم الدراسي الحالي. إن شاء الله أيضا بنشاط أكثر، بنقول عزيمة أكبر إن شاء الله بإذن الله للتلاميذ. 6:27 دقيقة، موعد مقدس. مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وجوارها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود لنواصل معكم أصايل عبر إذاعة تطاوين. مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا وأيضا يتبعوا فينا الآن من مختلف المناطق. أهلا وسهلا بالجميع. تحية لكم، مرحبا بالنسبة الكل.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا إذاعة تطاوين يونس. شكرا ليك. بعد شوية إن شاء الله فقرة أثر وأثار مع الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. تحية للناس الكل تحديدا منال. منال تسمع فينا من دبي. سلم برشا على أمها فاطمة وبوها زادة الطاهر إن شاء الله ربي يفضلهم. عمتي فاطمة وعمي طاهر إن شاء الله ربي يخليكم وربي يحفظكم. ربي يخليكم منال لأنها ما شاء الله منورة وإن شاء الله ديما ناجحة وديما موفقة وإن شاء الله في عودة إلى أرض الوطن في عطلة طبعا من العطل إن شاء الله ربي يخليهم لك يا منال. شكرا. تحية للجميع. يونس شكرا لك يا يونس. شكرا للناس الكل اللي معنا. بعد شوية دكتورتنا إن شاء الله هاجر الكريمي تكونوا معنا.

مرحبا بكم، مبروك، شكرا يا مبروك، بربي تحية لكل أهالي تطاوين، يا مبروك، شكرا لك يا مبروك، شكرا بالتساحل، شكرا لكل الأصدقاء اللي معانا واللي تبعوا الآن في إذاعة تطاوين، بربي عدونا تحية باهية. والله الأغاني هذوما يكون راو على خاطركم أنتم الناس اللي يسمعوا فينا. أمل شكرا يا أمل، وعايشة يا مبروك، بارك الله فيك ويطول عمرك. ناجية يعطيك الصحة يا ناجية، شكرا منال، بارك الله فيك. يونس شكرا، يرحم والديكم انتم اللي انتم معانا، معناها هلا نقول انا ديما الدعم الكبير راهو من مستمعينا فقط، احنا راس مالنا هو المستمع في جابس في مدنين في تطاوين وين مكان المستمع. حمدي شكرا يا حمدي، شكرا سميرة، شكرا لكل الاصدقاء اللي معانا. محمد بارك الله فيكم، قال لي بربي تحية كبيرة للفريق الكل اللي معك، وما زاد يسلموا عليك الفريق الكل اللي معايا. تعودنا ديما مع الدكتورة هاجر الكريمي انها تنقلوا من مكان إلى آخر، حاولوا أنه تو خاصة زاد في الفقرة هذه أثر وأثار، نعرفوا شوية أكيد بقطع جميلة ورائعة، وخاصة زاد فما أماكن نجم نزوروها نحكو عليها، أثر وربط أثر وأثار. الأثر زاد مهم جدا، لو جعلي في تونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تجربة كبيرة أيضا للدكتورة هاجر الكريمي ما شاء الله في هذا المجال تحديدا، خبرة واحدة، الخبرة ما شاء الله تحكي وحدها. فخلينا نمر مباشرة أثر وأثار.

0: دكتورة هاجر مساء النور وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا. أهلا مرحبا بكم. مرحبا مستمعي إذاعة التقويم.
0: شكرا.
1: نجدد اللقاء اليوم إن شاء الله بتحفة جديدة وبموقع أثري جديد.
0: نعم جيد جدا. احنا نحاول كل مرة نستفيد طبعا من خبرتك وأيضا من هالتجربة الكبيرة. اليوم الأثر ممكن وين بالضبط نجم نقربه؟
1: اليوم نقعد في الفسيفسي وراء قد ما نحكيه على هالمجموعة اللي قلنا اللي هي نادرة في العالم والفريدة واللي موجودة في تونس. عنا كنوز فسيفسائية نقعد نحكيه عليهم ما تفاش. اليوم نتنقل سوسة وعنا قطعة تحفة تظاهي يعني تحفة الجزر اللي حكينا عليها نهار الاثنين في الحلقة الفارقة. واللي هي لوحة فريدة أيضا لتجسد يعني صورة واضحة وبارزة المعالم للشاعر القديم اللاتيني فيجيلوس. هذا يعني من أكبر شعراء الفترة اللاتينية الرومانية في القرن الأول ميلادي، وترك يعني العديد من القصص والحكايات والشعر الذي يروي ملاحم. نعم. من أهم ملاحم هي ملحمة عليسة والأمير الإيطالي اللاتيني إني، وكتب لينياد واللي هي يعني قاعدة يعني أحسن تفصيل وأحسن رواية عما حصل في البحر الأبيض المتوسط. نعم. في تلك الفترات التي نجهل عنها كثير. فيرجيلوس هذا الشاعر الكبير ما نعرف، ما عندوش حتى صورة حتى وصف في بلاده يعني في إيطاليا، وصدفة يعني في منزل أرستقراطي في سوسة في منطقة المنازل، وسوسة معروفة بالمنازل الأرستقراطية اللي مزخرفة بكلها والمفروشة بالفسيفساء. تخرج هذه الصورة وهو جالس كشاعر ذو يعني هيبة ووقار، وبجانبيه يعني الموزتين اللي هما كانت يعني بنات زوس واللي هما تسعة، وعبارة على يعني وزارة ثقافة. كل فتاة كل واحدة منهم تهيمن على ثقافة معينة، فن معين، شعر، موسيقى، رقص، كتابة، أدب إلى آخره. دونك هما تسعة ومعهم تسعة فنون، إذن محيطة به من جانب الأيمن والأيسر كل واحدة يعني، وهو يعرض على الورق البرزي قصيدة أو شعر، ويعني وهو بحالة يعني إلهام وإبداع. فاللوحة هذه موجودة في باردو وعندها مكان مخصص لها، ويعني الزيارة عبارة على الموناليزا بتاع اللوفر. عندنا احنا الموناليزا في باردو اللي هي لوحة فيرجيل، وما أجمل هذه اللوحة. كي تمشيوا لباردو بتشوفوا يعني صفوف السياح والزوار يعني يكتضون أمام هذه اللوحة لأخذ صورة.
0: جيد، لازم نسيارة
1: لأنها فريدة في العالم. هذه الصورة طبعا فريدة في العالم.
0: نعم. هذه حكايتها، اللي يحب يزور بطبيعة متحف باردو من خلاله يكتشف عالم آخر، وعلش لا إن شاء الله حتى تكون في رحلة زادة جماعية للتلامذة للعائلة الأصحاب زادة مع بعضهم، هنا مع بعضهم زادة يكون أثر وأثار عبر إذاعة التطوين من باردو. ويعطيك الصحة دكتورة، فعلا يعطيك الصحة دكتورة على المعطيات الكل. ملتقنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم، أثر وأثار. شكرا.

ومرحبا بالناس الكل. ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي الغايب يروح كما قالت الاغنيه وكما زادت تتمنى ناجيه شنيني قالت بربي نتمنى عوده لزوجي من الغربه ان شاء الله. اسور مرحبا بك ايمان، اهلا وسهلا يا ايمان، منوره ان شاء الله. شكرا للناس الكل. نوصل معكم بالنسبه للمكالمات، نحاول الساعه الثانيه على الاقل ما بين الفنان ان شاء الله، فنان زدراء انا يعجبني والله يعجبني الفنان، ان شاء الله تشوفوه. خليكم شوية المفاجأة بعد السبعة. أيضا باش يكونوا معنا إن شاء الله صديقنا سيد عمر زاد مباشرة من بريطانيا في اليوم تونسي وعليه الكلام. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعونا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. استأنف مركز الكرامة للتوحد بمدنين نشاته لتقديم خدمة الإحاطة والتأهيل والمرافقة للأطفال من ذوي طيفي التوحد. تم خلال جلسة انعقدت بولاية تطاوين عرض موقعين مقترحين بمنطقة برج بورقيبة لتركيز المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفولت ضوئية بقدرة 200 ميجاوات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر. في منطقة الشرق الأوسط استشهد 16 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني غرب مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سمعتني يا خالد؟ عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا، تسمع فيا.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

0: والله شوفي كلمة واحدة تتعود محلاها الأغنية، هاي الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا والكل محلاها الأغنية، هذه الأغنية حلوة ورائعة لأن فيها إبداع وفيها جمالية الأغنية هذه. هذاك علش أنا كل مرة نحاول أني نسمح لكم، برغم أن الأغنية راح عندها 5 شهور تقريبا نازلة حتى على شبكة الأنترنت. الفنان بول بابا المارتي وأميرة الهمالي اللي غنوا في الأغنية هذه والله قالوا زهيتون، الله يزهيكم باهي مساءكم نسري. شكرا للناس الكل كما قلت لكم، بول بابا المارتي وأميرة الهمالي اللي يسألوا من بكري على شكون اللي غني فيها الأغنية. الأغنية حلوة، الأغنية رائعة، وأنا حبيت قديش من مرة أنه يكون معنا فنانة مباشرة عبر إذاعة تطاوين، لأنه يشرفني لأنه قاعد يجتهد وعنده اسمه، عنده زاد صوته وحضوره الرائع، تنقلاته ما بين مارت وما بين أيضا فرنسا. حاولنا أنه أول ما يرجع لأرض الوطن يكون معنا مباشرة عبر إذاعة تطاوين. الفنان بول بابا المارتي يكون معنا اليوم في أصايل. بول بابا مساء النور.
1: مساء الفل، مساء الياسمين، تحية لك نجيب وتحية لإذاعة تطاوين.
0: شكرا
1: وكل المستمعين.
0: يعيشك كثير، إن شاء الله مبروك نجاح الأغنية هذه، لأنه من البكر وأنا يقولوا لي بربي محلها الأغنية، الأغنية راهو بصوت بول بابا وأميرة، أبدعتهم فيها الاثنين. تحية زادة لسامي الزيتوني، تحية زادة لكل خالد الجموعي، لكل الفريق اللي معاكم اللي خدم على الأغنية هذه بول بابا.
1: تحية ليكم زادة أنتم اللي تشجعوا في أولاد البلاد، في أولاد الجهة، تشجيعاتكم دينا على عبر إذاعتكم العزيزة.
0: يعيشك
1: سيدنا، من شهادة منكم أنت.
0: الله ينور. أنا قلت راو خليه يرجع مباشرة الأرض الوطن ويكونوا معنا. تقريبا قديش عندك من اللي روحت من فرنسا؟
1: ما عنديش 24 ساعة.
0: 24 ساعة مباشرة. الحمد لله أن إذاعة تطاوين تجمعنا مع بعضنا. بول بابا ما شاء الله، يعني هذا مش الإنتاج الأول، نذكر زادة قدمت عديدة الأغاني سابقا.
1: عندي يا دار البابا، عندي أختي الكبيرة، عندي برشة أغاني
0: يا دار البابا. هذه عندها 3 سنين تقريبا نذكر هيك. عندك زادة عم نول، زادة نزلت أغنية، عندك سهران الليل ليالي،
1: ذكرتها عندي برشة أغاني،
0: إضافة للمواويل وإضافة إلى يوم رحيلك زادة من أروع المواويل اللي ممكن تسمعوها. فما زادة برشة أغنيات نجموا زادة تدخلوا على قناته الخاصة على اليوتيوب الفنان بول بابا المارتي. بول بابا أنت الأكثر الوقت في فرنسا ولا في مارت؟
1: أكثر الوقت في فرنسا.
0: فرنسا، هذاك علاش ممكن حتى الغربة أخذت منك شوية هكا؟
1: بالعكس،
0: نعم
1: نتمنى اكثر من لك.
0: والحمد لله هاك تنتج، اهم حاجه انك تنتج، فما انتاج جديد.
1: هذاك جذورنا، هذاك اصالتنا.
0: نعم. اعلاميا كيفاش ممكن تصنف روحك بول بابا المارتي فنانه؟ خذيت حظك اعلاميا ولا مازال شويه؟
1: مازال شويه
0: دعم، شويه حضور تلفزي اذاعي، حضور زاد مهرجانات تكون اقوى. ممكن مهرجانات انا ديما مرتبطه بال، انا نقول بالاقامتك، لان لازم تكون موجود لهنا.
1: الاقامه تو مثلا خدمه حفلات ولا حاجه تكون فرنسا عندي اكثر معناها، وكل من لهنا بحكم متواجد اكثر غادي، وثم شوي اهمال مني
0: يعني. اها، ريت الصراحه ما فيها، انا يعجبني واحد صريح. اي سيدي، بعد غلا غلا فما انتاج اخر تحضر له ولا خلي الاغنيه؟
1: ان شاء الله قاعد نحضر في انتاج جديد كيف حكايه حلوه ياسر تمس اي مواطن، اي انسان معناها اللي يفقد امه واللي تبدا المشاكل العائليه ويفرغ الحوش نقولوا احنا وتفرغ الدار وما عادش ثم يكلمها متاع قبل. عملت عليه موضوع كبير، بعد تحيه لكلمات سامي الزيتوني كالعاده.
0: سامي يعطي الصحه،
1: وان شاء الله معناها من هنا جمعه اخرى ممكن تكمل الغنايه وتكون ان شاء الله تنال اعجاب الجميع، واول ما باش كل اللي دعى تطاوين.
0: الله يبارك لك، يشرفنا صديقي بول بابا. اي انتاج جديد حتى تزورنا لهنا. انت طول تسجيل الاغنيه مازال، يعني هي بعد اسبوع تكتمل، يكتمل التسجيل ولا تكتمل التحضيرات؟
1: يكتمل التسجيل ان شاء الله.
0: بعد معناها نجموا نلحقوا نجوا لاذاعه التطاوين هكا ولا ونجيبوها معنا الاغنيه
1: ان شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد وماذا بي أنا تبدأ جديدة الأغنية والكل وركزوا عليه وخاصة موضوع كبير اللي في الأغنية أو المضمون اللي حكيت عليه موضوع كبير يلامس الناس الكل.
1: موضوع كبير وكلمات نفسية
0: جيد سيتي جيد هذايا هذايا هاو حصريا سكوب لولاني اليوم من عند بولبابا حبيت زادا فماش تعامل جديد إن شاء الله مع أميرة
1: إن شاء الله ما زلنا نحضر في أغنية أخرى أنا وأميرة تحية لها أنا نوجه لها تحية فنانة متربية وصراحة معناها فنانة متكاملة معناها ما عفهاش برشا حظ حتى هي نقطة برشا أعلام أما بكل صراحة فنانة تكون عندها مستوى كبير في الجنوب التونسي
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ونحب زاد حضور كبير اللي كنت أبو الباب على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لازمك تكون أكثر حضورها وعندك الإنتاج ما شاء الله حضورك رائع كاريزما موجودة الصوت موجود كل شيء موجود صديقي الغالي أي معناها لازمها لازمها كما يقولوها دعم باهية المرة هذه
1: إن شاء الله إن شاء الله المرة هذه نكون حداكم أنا حضور كامل إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله شرفنا سيدي إن شاء الله ديما منور هي كإطلالة أولى اليوم عبر أصايل أن حبيت نحيي عائلتك أهلك ناسك أهلي مارث الناس اللي حبوك وراهنوا عليك وقالوا عنا فنان اسمه أبو الباب المارتي وتابعوا أخبارك الكلهم يحبوا ديما أنك تكون موجود في الساحة الفنية الكل متابعينك لجمهورك الناس اللي تحبك يا أبو الباب
1: عايشك تحية للناس الكل ونحب نشكر الناس الكل اللي تدعمني اللي تحبني نسلم على الناس الكل الناس الكل أحبابي وإن شاء الله الناس الكل ديما تكون بخير وفرحانة ومنحسن لأحسن للجميع
0: إن شاء الله إن شاء الله واللي جاي أحسن بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله بقدرة الله
0: عايشك بولبابا سلم على الدار وعلى العائلة الكل بولبابا عايشك يا غالي
1: شكرا لكم وتحية خاصة لك كل كافة أسرة البرنامج
0: شكرا لك تحية لك بولبابا المارتي فنانة اليوم

هذا ابو الباب يعطيك الصحه يا هادي والله يعطيك الصحه. نوصل معكم اصايل حتى لـ8 وانتم تسمعوا الان في اذاعه تطاوين. شكرا شكرا للجميع اللي معنا واللي تابعونا، وبعد شوي زاد باش نمشوا لفقره ان شاء الله تونسي وعليه الكلام.

0: عاشو. هذا محمد جبالي، مرحبا بكم. 7:27 دقيقة، تنجموا توا تكلمونا 870-900، ناخذوا أول دفعة اليوم من المكالمات الهاتفية. شكري، تحية لك يا شكري، تحية لكل الأصدقاء، يعطيك الصحة يا شكري، إن شاء الله ديما منور وديما زادة تسمع إذاعة تطاوين. مجموعة من الأسئلة، تهاني، شكرا تهاني لطيفي، تحية لك يا تهاني وديما صديقتنا وديما وفية معنا. مجموعة من الأسئلة حضرناها من المستمعين، تنجموا تكونوا معنا. أول تليفون، ألو عسلمة. ألو وي عسلمة، شنو أحوالك يا منيا؟
1: أنا بس
0: الحمد لله. شنو أحوالك وأحوال العائلة؟ كله بخير؟
1: الله بخير، يسمو فيك هم عاملين جو مع غريكم، ما شاء الله عليكم، الله ديما
0: والله إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله ديما نعملوا جو وديما نعملوا حاجة باهية لترضي مستمعينا ويكونوا زادة هم زادة مرتاحي البال كما يقولوا.
1: إيه والله زاهين وفرحانين معكم،
0: الله يزاهيهم إن شاء الله ديما. هاي السؤال يا صديقتي الرائعة، ما هو ما هو أول ما يا اسم الله عليك أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة؟ ما هو أول ما يرفع من أعمال هذه الأمة؟ هل الصيام أم الصلاة أم الزكاة؟
1: الصلاة
0: الصلاة هذاك هو

0: والله لاباس الحمد لله لاباس
1: الحمد لله. ان شاء الله ديما لاباس ونحبوه فرحان وزاهي زادة
0: ان شاء الله.
1: اي نحبوه زاهي ما كيبدا زاهي هو وما تبدا لاباس
0: ان شاء الله. ان شاء الله رب فرح الجميع.
1: أي ان شاء الله يا ربي. هاي يا سيدي السؤال الموجه لام لؤي وهو سؤال سهل وليس بصعب. ما هي اول صلاه صلاها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل هي صلاه الفجر ام صلاه العصر ام صلاه الظهر؟ وحسب رايك انت
0: الظهر.
1: الظهر أول صلاة صلىها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الظهر. الله يبارك لك يا أم لؤي. شكرا شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا شكرا للناس كل شكري بارك الله فيك. يلا المكالمة موالي. ألو
2: أهلا وسهلا نجيب.
1: أهلا وسهلا مساء النور.
2: أحيي ليك وتحيي كل مستمعي
1: باقة طويل. بارك الله فيك. شكون معاي الاسم؟
2: أم ياسين من بنخليه.
1: أم نسيم بن اختاش. مرحبا بك يا أم نسيم بارك الله فيك. سلام عليك زادة تهاني. شكرا يا تهاني وشكرا يا طارق وبارك الله فيكم. هاي يا سيدي هاي سؤال جميل ورائع. أما كانك تذكي باش تجاوبي ديرك من غير حتى احتمالات. ما هو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة؟ أول حاجة يسأل للعبد نار القيامة شنية؟ هل هي الصلاة أم الزكاة أم الصيام؟
2: الصلاة.
1: صحيح. الله يرحم والديك ويبارك لك إن شاء الله. سلم على الدار. سلم عليهم الكل.
2: عايشك نجيب. الله
1: بارك الله فيك. شكرا. مكالمة موالية. ألو
3: سلام.
1: أهلا وسهلا أخويا. عسلامة.
3: شكرا حالك مجيب.
1: والله في نعمة. أنت لباس
3: مبروك ومخالف دي من معك.
1: مبروك. شني حالك يا مبروك.
3: أشري حالك خويا.
1: مبروك ومبروك. باهية متفرهد
3: والله في نعم الحمد
1: يا
3: لله.
1: مبروك يا باهية. رك باهية رك
3: إن شاء الله باهيين كل يوم.
1: أنت بالذات رك باهية وطيبة إن شاء الله. إن شاء الله. أي يا سيدي بنسين أنت لازمك سؤال صعيب. أنت أي استش
3: أنا عارفك دي من معي.
1: اسمع لا دير معك الباهي حتى أنت دير معنا الباهي. أما لازمك سؤال صعيب. أنت ريتك لا أي شوف علاش نقولك لازمك سؤال صعيب؟ لأنك يلزم تقوي شوية كل معلومات. هو ولا إك ولا لا
3: إن شاء الله يا أخوي دي مكون.
1: اتفقنا. بهاي يا سيدي بن سيد. من وركز على من هو أول من خط بالقلم من الأنبياء؟ شكون النبي الأولاني اللي كتب معنا؟ هاني باش نقول لك باهي وركز معاي. هل هو إدريس عليه السلام أم داود عليه السلام أم سليمان عليه السلام؟
3: إدريس.
1: صحيت
3: إدريس
1: عليه السلام. يا جماعة يقولوا لي سليمان. شكرا يرحم والديك. هو إدريس عليه السلام هو أول من كتب ومن خط بالقلم من الأنبياء يا جماعة يا بهين. هاي يا سيدي شكرا ليك. تحية ليك وتحية للناس الكل معنا. ألو عسلامة. بهي عاود بقي يكلم. بهي تليفون آخر. ألو ويا عسلامة. باهي يستنى. باهي ماما تليفوناته ورا بعضهم. باهي وسامحونا اذا خليناهم يستنوا زاد معنا. يلا غنيه ونعود ولا فما تليفون. خلينا نستنوا شويه المسائل. ماما لينهم كلهم يطلبوا. باهي يبعد ما باهي يحاول يطلب 870 900 870 900.

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا. والله أنا عجبتني الأغنية لأنه هو رائع. جورج طبعا فنان كبير. قبله كنا نسمع الشاب ديدين. شاب ديدين ويمين سمعنا الأغنية رائعة جدا. الشاب ديدين طبعا من أروع الفنانين, كان معنا أيضا عبر إذاعة تطاوين تسلوا فيه. أنا وين نعدي شاب ديدين الأغنية تكون عندها منيش عارف وقع خاص في إذاعتنا إذاعة تطاوين. تسلوا دائما على جديده. شاب ديدين نعرف أنه حريص دائما أن يكون بأبهى صورة, وخاصة إنتاجاته, لأنه دقيق جدا في إنتاجاته خاصة واختياراته. أنا ديما نتبع في أخباره ما شاء الله, وهو زاد من الفنانين اللي المميز, يعني عنده حاجة مميزة زاد فيه. فشكرا ليه وتحية ليه وتحية طبعا لكل الناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. حبيت زادة نسلم عليه. يلا نسلم عليه مباشرة شاب ديدين. يلا اليوم عبر إذاعة تطاوين في أصايل. شاب ديدين مساء النور.
1: مساء النور أخ ماجد.
0: معنا شاب ديدين. إذا معنا خلينا نسلم عليه مباشرة اليوم.
1: نسلم عليك وعلى نسونس الكل. وي خويا
0: موجود توا الهادي يسمع فيه. أي اي اهلا وسهلا.
1: اهلا بك, ربي يحفظك يا مجيد.
0: خلينا نزيد نثبت شويه في الصوت من عند الهادي. بي حاضر يا سي. اي حاضر يلا شويه موسيقى من عندك هادي وشكرا.

0: حلوة لكن أحلى منها فنانة للأمانة. علشان أخليت شوية موسيقى اللي نحب نسمع صوته. كل ما يكون معانا هو شاب ديدين اللي يكون رائع بحضوره. زاد شو عنده جديد زعم الفترة هذه ما بعد الصيف؟ فنانين أغلبيتهم في الصيف يقول لك خليني نكمل الجولة والحفلات والكل وبعدها يبدأ الإنتاجات. شاب ديدين مساء النور. أهلا وسهلا.
1: مساء النور أخ مجيد.
0: شو أحوالك؟
1: اهلا وسهلا بك اخويا وبنس تونس الكل اخويا.
0: شكرا الله ينورك.
1: تحية لكم.
0: والله تحية لك انت لانك فنان راقي جدا وفنان تحترم جمهورك. يعجبنا حضورك، تعجبنا اغانيك، ونعرف كل من عدي غناية الا وعندها نجاح كبير وايضا اشعاع، خاصة تفاعل زادة مع المستمعين. شاب ديدين شنو تحضر الفترة هذية؟
1: والله الفترة هذه إن شاء الله راني كما قلت ذوك رانا كملوا مع الخدمة مع شوية أعراس وشوية حفلات.
0: نعم.
1: وذوك إن شاء الله راني نوجد في غنية جديدة بلك هاد السمانة الأسبوع هذا ولا اللي جاي.
0: أي.
1: مع عقبة جوماطي ومع فنانة تونسية خليها سيربريز إن شاء الله.
0: هذه جديدة. هذا هو الخبر الرائع، هو ديون إن شاء الله بس يجمع شاب ديدين لأول مرة مع فنانة تونسية.
1: فنانة تونسية.
0: وديما المايسترو عقبة جوماطي تحية ليه عقبة لأنه هو أيضا مبدع. عقبة مبدع فعلا، فتحية لي تحية كبيرة. ننتظر الأغنية وننتظر زادة أخبار جديدة زادة عنك، ممكن حتى زيارة لتونس.
1: إن شاء الله إن شاء الله فيها زيارة لتونس إن شاء الله. دوك نطلقوا هات الأغنية ولكن تبرت إن شاء الله فيها عندي خدمة ما بالك عندي عرس في تونس. نجي نريح شوية توحس تونس ندور شوية هاك تعرف نديروا شوية سياحة ومنها بعد خدمة ونروح
0: ان شاء الله. يا سيدي ان شاء الله ديما منورنا. سلملي على العائله اليوم هكا حبينا نطمنوا عليك شاب ديدين. ان شاء الله ديما تكون اول ما تكون الاغنيه جاهزه الا ونرجع ان شاء الله في حوار مطول عبر اذاعه التطاوين. اتفقنا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله اخويا العزيز.
0: ان شاء الله ديما منور. الله يبارك لك، موفق ناجح. نسمع كان اخبار طيبه عليك ان شاء الله. شكرا.
1: ان شاء الله شاب ديدين. شكرا. يخليك. شكرا
0: عايشه. تحيه من تونس الى الجزائر. شكرا.
1: تحية لكم كامل.
0: شكرا يا عايشة. شاب ديدين طبعا فنان المميز الرائع اللي ديما أنا نقول عنده حضور رائع ومميز. بعد شوية شكرا هادي يعطيك صحة هادي تونسي وعليه الكلام باش ياخذنا إن شاء الله مباشرة. تونسي وعليه الكلام وجينيريك إن شاء الله بعد شوية تسمعوه ليأخذنا زاد العمر عمر صلاح جليدي تطويني لكن مقيم زاد البرة. هذا التطويني الرائع ونتبع زاد في نجاح نجاحاتهم الكل نجاح أي طبعا أكيد نجاح أي واحد تونسي احنا يهمنا. خلينا نمشي مباشرة تونسي وعليه الكلام مع طبعا الأستاذ عمر صلاح جليدي اللي يكون معنا مباشرة من بريطانيا.
2: تونسي وعليه الكلام.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. مساء النور
3: أستاذ مجيد. لبست عليك خويا.
0: الحمد لله. شنو أحوالك سيدي؟
3: مرحبا بكم. مرحبا بداعة تطويل وكافة مجتمعين داعة تطويل.
0: الله ينور. بربي تحية الأهالي الرقبة قبل كل شيء. الرقبة اللي هي ولادة اللي هي جابت لنا زادة كفاءات تونسية كبيرة وانت أصيل الرقبة هيك ولاس يا عمر.
3: صح صحيح.
0: نعم. خلنا نتعرف عليك أكثر بداية وبعدها نمشي شوية لهالمشوار هذا الرائع.
3: أنا عمر صلاح جليدي من أصيل ولادة تطويل. نسكن في منطقة الرقبة بالذات. درست في مرحلة ابتدائي في مدرسة طبرغار سابقا. بعدين نقل الوالد للجربة، كملت الدراسة مرحلة الثانوية في جربة يعني.
0: وبعد والثانوية وين؟
3: بعد الثانوية في جربة حمت السوق.
0: بعدها جامعة اخترت اختصاص. شنو الاختصاص اللي اخترته تحديدا؟
3: اختصاص بحكم يعني باقة علوم يعني دخلت الميدان الطب وكلية العلوم في تونس.
0: نعم. وتخرجت لنا طبيب هكا ولا؟
3: تخرجت لكم طبيب.
0: الحمد لله. ها كفاءة تونسية. لكن الخدمة معك كلها في بريطانيا حاليا لان عندك اقامة تقريبا من سنوات. حبذت نعم. انك تكون البرة.
3: نعم بحكم هو الاختصاص اللي قرأت انا يعني انا اقول اختصاص علم النفس يخدم البرة اكثر يعني في البلدان الاوروبية اكثر من البلدان العربية يعني.
0: لهنا لبس عليهم الناس هكا.
3: لا ما يستحق الطب النفتانيين خاطر يعني بحكم قليل العرب وين يمشي الطبيب النفتاني اللي يقول لك نمشي للطبيب النفتاني مانيش بهلول انا.
0: اها واضح. حبيت انك تقول برا تقريبا قداش عندك من عام دكتور عمر انك في الخارج في بريطانيا تو؟
3: أزمار كل يعني حوالي هنا في بريطانيا حوالي 4 سنوات وبحكم من الدول الأخرى يعني كندا ودول الناطقة بالإنجليزية يعني مغلب بعض الدول يعني رحت لها حتى الخليج العربي
0: ما شاء الله
3: يعني موجود نشود اللغة الإنجليزية كثير
0: أي ما شاء الله. وهذا الكل يرجع الفضل بطبيعة للعائلة. أنا تحب تسمي لي كل عندهم فضل عليك من العائلة والأهل والكل وتحية كبيرة طبعا أهلي الرقبة
3: أكثر الوالد والوالدة وقتها إحنا مجيل اللي قرينا على الشمعة مش حتى على والفتيلة مش حتى على الضوء يعني فهمت
0: هذا هو.
3: وقبل يعني قلنا كنا مجتهدين يسر في القراية مانيش هكا اللي نقول إحنا مانيش كنا جيل تو يعني يقرب بالكيف يعني فهمت قبل تلقانا نطلبوا في الورقة.
0: هم يسلموا عليك برشا زادة في الكواليس يسلموا عليك برشا تحية ليهم. أنا حبيت من خلال اليوم إطلالة بركة الكفاءة التونسية الدكتور عمر صلاح جليدي أصيل الرقبة موجود في بريطانيا طبيب نفساني. إن شاء الله موفق إن شاء الله ترجع لنا وتكون حاضر معي المرة الجاية اللي هنا في الأستوديو دكتور إن شاء الله.
3: شكرا لك أخ مجيد وشكرا إذاعة التطوين وهذه التطوين وإن شاء الله في فرصة قادمة
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا دكتور شكرا لك. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن لي صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة أو الثواب. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

الاغنيه حلوه. هم يقولوا لي والله تعودنا عليك اغنيات ويقي اي الاغنيه. قالوا لي نحسوك خرجت على القاعده اليوم على الاغنيه. لا بالعكس انا نحبهم الاغاني هذوما. اغنيه رائعه جميله. بعد شوي باش يطلع لكم زميلي عمر بدربالي قدم لكم اخر الاخبار. هادي الغريبي شكرا يا هادي. شكرا شكرا شكرا شكرا حبيب حبيب الخرزم اللوحه الهاتفيه. مجيدي حييكم، نلتقي الاسبوع القادم. شكرا الناس الكل. صباح الخير، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها من قطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور غدا الخميس صباحا 17 من سبتمبر 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 7:30 بسبب وجود خلل في الروابط الكهربائية على مستوى خط حي النور. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن وعودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 2026 والاستعدادات لموسم البذر. دوليا ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيار بناية سكنية تأوي نازحين بمدينة غزة اليوم الأربعاء إلى 21 شهيدا من بينهم أطفال ونساء ومسنون حسب ما أفادت به طواقم الإنقاذ. واصلت قوات الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان من خلال تنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. نهاية الموجز في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

0: مساء النور، شحالكم؟ إن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال جميعا، مستمعينا متابعينا على موجة إذاعة تطاوين، على موجة البانوراما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين أوفياء لنا في رحلة المراحيل في محطاتنا اللي كل مرة نهزوا المرحول ونشقوا البرور ونمشوا إلى تفصيلة من تفاصيل حياة أهلنا وجدودنا أيام زمان. ساعات نحط الرحيل، ساعات نمشوا مع القافلة ونزيدوا إحنا وياها في الخطوات وفي المسير، وما بين هذا وهذا أكيد فما برشة حكايات وفما برشة تصوير نتنقلهم مع بعضنا، نعرفوهم من عندنا شوي ومن عندكم شوي، وفي هذايا أكيد نوثق لأدبنا الشعبي المحلي عبر الصورة، عبر الصوت، عبر الإيقاع، عبر النغم، عبر الرقصات، عبر العادات، عبر التقاليد، عبر الأخلاق، عبر الكثير من التفاصيل اللي من خلالها نعيش أجواء الأدب الشعبي في بلادنا، ونعيشوها للناس اللي مشتاقة، للأهل، للأصحاب، للأحباب، اللي مشتاقة ربما للكلمة السمحة، للكلمة الطيبة، للرفيق الباهي، للقلب الباهي، للطيبة. نذكر بعضنا ونتذكر احنا وياكم كل هذا الجمال اللي موجود عندنا في بيئتنا، اللي ما ننش نجيبه فيه من برا، هو موجود في بيئتنا، فقط نعمل شوية مجهود ونلوج ونبحث عليه في كنوزنا المحلية اللي موجودة في تراثنا الشعبي. أكيد تحايا لكل الناس اللي ممنا بقيمة وأهمية التراث والبحث في التراث الشعبي وفي علاقته بسوسيولوجيا الإنسان، بأنتروبولوجيا الحياة وغيرها من المفاهيم والمصطلحات والمباحث العلمية الأكاديمية اللي اليوم تكتشف أنه عاداتنا وتقاليدنا وأدبنا الشعبي فيه الكثير الكثير ما نبحث، وهو لازمنا نرجعوا له حتى نجموا أن نخلقوا تاريخ لوقتنا هذا للأجيال اللي باش تجي بعدنا. فيا أهلا وسهلا، مرحبا بكل الأكاديميين، بكل الناس اللي تعشق التراث، أهلنا، أمهاتنا، أبائنا، وبكل الزملاء اللي موجودين معايا في رحلة تتواصل من شبكة إلى شبكة، وهذه الحلقة الأولى في شبكتنا جديدة. فإن شاء الله يا ربي تكون حلقة خير، وإن شاء الله تكون موسم ويكون موسم خير وبركات على كل الناس اللي تسمعنا واتبعنا. مساء النور، وشحالك زميلي حبيب هدية وبقية الزملاء اللي موجودين في عيلة المراحل الليلة في الأعداد، كل الزملاء انطلاقا من أسيا برهومي، عبد مجيد عبوب، المجموعة وعائلة المراحيل، عمار الأسود، عم عمار، والأستاذ علي الدردوري اللي رجع للتعليم والتدريس، إن شاء الله عودة ميمونة الأستاذ علي ومحمد الغمد، حتى لو ما كانوش موجودين معنا في الأستوديو ولكن حضورهم ما بيناتنا أكيد دائما في القلب. فأهلا وسهلا بكل المستمعين المتابعين، فدوى إلهام الغزالة، وفي الحلقات القادمة باش تنضم لنا أكيد شخصيات جديدة في رحلتنا نحو البادية، أتوا تعرفوا هذايا في الحلقات القادمة إن شاء الله من المراحيل. اللي يميز مراحيل الموسم هذايا هي 3 ساعات من البث المباشر، فإن شاء الله يا ربي نكونوا في المستوى، نحقق الإفادة، وننسوكم فيها 3 ساعات من 8 متاع الليل للحداش متاع الليل. نقول لكم يا سمعين الكلام، صلوا على النبي سيد لنام، عدد حروف الكتيبة ولا يزيه، والحروف عمرها ما توفيه، ولو كتبت بمداد البر والبحر وما بينهم من سر. يا سمعين الصدق في القول ملزوم، وفي حروف لليف مرسوم، ولليف أحسن بداية، ومنها أصل الحكاية، حكاية طريقها فكر يفتح أبواب، يعدل الصواب ويسهل الصعاب، ما يطوال ولو كثرت فيه الخيابة، ملزوم فيه الثبات ولو بانت وسط وحده ياسر غصرات، اسمع الحكمة وبالك من الخباثة، راهي ما تتم الحد ما يتم كان باب الصايبة والدماثة. يا أهل العقول ويا من لي الليلة متبعين، الحق تساوبة بالحجايج، ولا صعبت عليك تبع الأسباب توصل للنتائج، ورد بالك تثور في لحظة وتولي هايج، تضيع الفكرة ومعاها زربية الأفعال وما تفننت فيها من نسايج، الحديث ملاحة واللي للحق رايد، ما يخالط كان رجال الوكايد، معاهم ينسى الغبينة والنكايد، الوصايا وفيها الكفاية، كلمة السو تنشد الوصايا وفيها الكفاية، كلمة السو تنشد في القلب وتوجع بالغصايص، وانت اش لاسك ماك اعرف اش تقول، وكل حد منا على لفظة مسهول. واللفظ يا سمعين الحروف، اللفظ يا سمعين الحروف على الورق مكتوبين بنادم إذا منهم روى يعلشانا، ويقعد بين أهل الصدق ثابت مكانا، ولكان ضيع نبع العلم يقعد ديما عطشان، وخاطر مشغشب ما هو مطمان، الدنيا غدرها أصعب من الزمان، ولكان غاب سلاح العلم العيشة تمرار، وتغيب منها وعليها كثير أسرار.
1: كتب ولدي جمعها الكل وما تبخل عليك المل، ونتخيل النجع نزل تربع وين الريمة همل، اكتب يا ولادي ما تبخل، اكتب جمعها بين ورق ونظم قولي بالتحقيق، ودون ما فات الدرق علينا ما يحفظ التدريج، خبر على الضحضاح انشق وقطعوه جمال غرانيق، وعوجة الارقاب تنوق ودارت للمعطان وسيق، نحلم عندي حصان زرق ولاحقها من غير طريق، اكتب رانين حسابها حق صغير وما نعنى برفيق، بيشاحب في البر يشق معلق والعرنين رقيق، وعين اصل لليابة الحق ونفسها كالغدار شهيق، حافر فوق الصم يدق حجر لكن خلاه دقيق، ولا يقبل همزة على شق ولا نبشر كبات يطيق، وكلمت يا الأزرق نق نحس راه وشاح الريق، وقابلني نجع مروق بيوت سود ملاح مطاقيق، علما يظهر كان صدق الظن هذه بيوت مرازيق، سهل حمحم الأزرق وقلق تفرزز كنا شاف عشيق، يومك يا لزرق بالحق من البارح ناقص تعليق وناقص شربة تتفاهق وواردها علم شيقيق، أني ناقص مشرب وطبق البنصافي كنت وعليق، ولا يا لزرق لا تقلق ولا ترقل، خلك عاقل لفتوين سيادك تجمل، وهو هارت عدسة بق وشك شمل وطرفع كل رصوبها، ثلبات البل ومرصو سمحات المطلق على الريال منين زعل، وجاب انهد ما هد شرت اللي اكتب يا وليدي ما تبخل، وهنا يا لزرق جيناه النجع اللي مشوق بيه، وجانا الشيخ ولاقيناه لفيفة تحضن وذرعيه، يقول مرحب حياك الله وزوز انزل يا فارس، هيه الضيف حتى ما استسميناه وما ننشد وين ماليه، الليل ينزل ترتاح اخطاه يسلم ويصافح بيديه، ويلتم الميعاد حذاه نوسع باله ونحاكيه، نذبح له من غنمي شاه فطيم جابه مكتوب ليه، ندكم للمسلان قداه على قصعة عود متكيه، مبسس بسبيبة غطاه وكنت بغي نزيد نسقيه، دهن صافي ضرن معزاه رحمهن هالعام بخرفيه، تحمد وتشكر لله ونحكي لك علي شاهيه، نحط الشي على مبداه وندخل للموضوع نجيه، وبيك ندور على رداه النجع اللي ما فيه سفيه، النجع اللي مولاي عطاه البركة وكرم مماليه، وشوف بلا وقت انت الفاه وسعيه سمحات ضناويه، وكل بيت مدكن بضراه شدا على الريح رصاصيه، ومن البير جديد ثراه وسطاش نقامات الزيه، يكفي لو كان وردناه عليه نهل ونتميل نهيلم، عالمجبد نصطل التوما نعرف نزحناه، ولا مطل ولا عطل اللي ورده ما يتمطل، وشيع عينك منها صلاه تشوف في حلسة قعزة يلو باها عالمرسال دخل، اكتب يا وليدي ما تبخل، وثالث يوم على الميجال تعدن في بجلا وقبول، احذا شيخ تحاذيه رجالي حاكي بالشي المعقول، تحنحن شيخ النجع وقال الله يقدرني على القول، ونقدر نوصف لك الحوال اللي خلت بالك مشغول، نواصل ترتيب الموال ونبدالك من راس الحول، منين رحلنا بم شمال ودارت في الضحضاح زمول، ساقت وانساقت لبال الرحلة على الرحلة مطول، وخشينا زملا ودخالوا وبركنا الكوت المحمول، وسبلناها بيوت طوال العشرين يفوت في الطول، وسرح يا سالم لعقال على الجملة قاعد معقول، ودقوا لما ثق لازال البيت وحطوا فيه حمول ويا نجعيش الله تعدال ايامك وتمسي مسيول.
0: اكتب ولدي وقول شعر البشير عبد العظيم في بداية حلقتنا ومراحلنا الليلة. والكتيبة والمعلم والبابا والعيلة والعودة طبعا نعرف قيمة وأهمية القراية في حياتنا والعلم في حياتنا بشكل عام. أيام زمان وأهلنا قبل 100 عام وقبل 200 عام كان شيخ العلم هو اللي يرأس أو هو اللي يكون أهم شخصية في المجلس والناس ترجع له لحكمته لدرايته لعلمه لثقافته لفقهه، لأنه أكثر واحد أو الوحيد تقريبا اللي جات الفرصة أنه يلتقي ويسافر ممكن بين البرور ويتعلم من الناس اللي عندها خبرة من الناس اللي عندها حكمة. في هذايا نتحدث احنا وياكم الليلة ونتحدث زادة على الخريف، زوز مواضيع الليلة معكم مستمعينا، ذكرياتكم على القراية قبل 30 عام 40 عام 50 عام وحتى شنو أحكي لكم جدود المدب وشيخ العلم اللي في العرش واللي في المنطقة اللي أنتم فيها، أكثر حاجة تذكروها أكثر حاجة أحكي لكم عليها. هذا الموضوع اللي من خلاله نستقبل تليفوناتكم إن شاء الله بعد شوية على 75 870 900. ومعاه احنا هذا الأسبوع الثالث في الخريف، فإن شاء الله يا ربي سنة خريف بدري، ثم أماكن كثيرة سبت عليها المطر إن شاء الله بالرواه وإن شاء الله ربي يغيث بقية المناطق. ففي هذايا أكيد أهلنا وجدودنا عندهم الكثير من التقاليد والكثير من العادات. باش نحكو في الموضوع إجمالا، وكل أسبوع إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم ناخذ موضوع أو ناخذ تفصيلة من تفاصيل اللي في علاقة بالخريف بشكل عام. فالليلة نحكو على الخريف، كيفاش كانوا يستقبلوه، كيفاش كانوا يعرفوه، كيفاش كانوا يتعاملوا معاه، كيفاش كانوا يحذروا الخريف أهلنا وجدودنا، والعلم وشيخ العلم والمدب والكتيبة والقلم والدواية وغيرها من التفاصيل اللي نحب نسمعها من عندكم مستمعينا الليلة. الغزالة حتى هي عندها دبارة وعندها الحكمة في كلامها، إيش بتحكينا الليلة؟ بتهزنا للأرض ولا بتهزنا للجبل؟ بنعرفوا هذايا من عندها.
2: الكلام حرير والمعنى

قالتكم بمحبتكم دارت جناحين، وهي اللي قلبها عليكم حنين، وما ترضى تخليكم من حكايتها محرومين. جيتكم بحكاية المعنى منها يرن رنين، أما لسمعوني وفهموني يا سمحين. حكايتنا فيها بطل صنديد، حب باباه في قلبه كيف الشريان والوريد، ما يسمع منا كلمة لا، وعمره ما كان معاه عنيد. كل ما يقول لا على حاجة يقول الله يبارك، هذه يا بابا متكيد. يكمل عليك يا وليدي بالعقل الرشيد والراي السديد. قالوا كارا وكار باباه الفلاحة، عطى ربي ولا ما عطاش، ما تشوف حد منهم كاش، ولا يقول ما هناش وما ثماش، هانهم خدامين في أرضهم العامة فناش. لين من بعد سنوات البابا حس ولده قلق من المشيات على الأرض والجيات، الزمة طالت والخواطر منها ضاقت. ناداه وقال له هالكلمات: يا ولدي كل من تجرح يعاديك، كان الأرض قد ما تجرحها تعطيك، وانت يا سامعني يهديك، ركز معايا راهو زي ما تحب تعرفني، حتى نين حوم عليك حتى وسط ماليك، قالولي عليك سمح ومطواع وتحفظ السر والحكمة، الله يزيدك ويعطيك. من هالمثل الليلة اسمعني نوصيك، خلي وطاتك بين عيونك لرض عز وشرف، ما تخلي صحاب الشر يغروا ويلعبوا بيك، يبيعوك فيها ويقعدوا يضحكوا عليك. رد بالك فلوسهم في لحظة ضعف تعميك، عليهم ابعد ومن صحبتهم سيب عليك، وتوهاني بنخليك الله من امثالهم ينجيك، ويكثر خير الأرض بين يديك.

0: الأرض، الأرض خضرة وصيب تربتها،
1: والناس
0: الناس الناس كلهم عزموا على خدمتها.
1: خدمة الأرض هي الحل، مرابيحة فيادة، ومن ثان أرضها ثان مجد أجدادها.
0: فيها عطينا جهدنا وعرقنا،
2: هني وين سكنوا أجدادنا، هني وين الأعمار عدوا، هني وين كثح الصاد، هني وين أهلي تحدوا. تلقى حديثي مقادي على ناس كانوا يقدوا.

لعج البرد في وسطه شعل، رزم الرعد والتمتم هدر، سحابة دكن والنزع انشغل، بديد وبان نشلاش المطر، تعلى المزن وسحابة نزل، البنو تلاهي في بيوت الشعر، حذايا شايب من الفرحة رقل، رسم ينادي وتغشش نظر، خفوا ارواحكم عارض وصل، وجدت مغطية سهل ووعر، شرب روي مصبوط وعتل، وفزع اولاد ركابة الغر بالزراعة ومحراتي جمل.

0: أرضي سخية أرض العطاء، وكنا نسمع في عمل اسمه صوت النزالي العمل هذية، وإخراج نزار جليدي، وصوت الشاعر طبعا المرحوم لمين لطرش. فتحية لعائلة عم لمين لطرش ولكل شعرائنا، شعراء الجهة اللي يتكلموا على المواسم متاعنا ويكتبوها ويوثقوها في الأبيات الشعرية وعبر الأبيات الشعرية والمشهديات الممسرحة اللي نشوفوها في الفعاليات الفنية والفعاليات الثقافية في الجهة أو في غير الجهة. في هذايا أو بعض من هذايا باش نتحدث الليلة على البادية، على الخريف، على خشوم الخريف، على غيرها من المصطلحات والعادات اللي تعرفوها على الخريف، وأيضا على العلم وعلى طلب العلم وعلى الناس اللي كانت تمشي في القافلة باش تطلب العلم، مش في بلادنا تمشي تشق البرور والبرور باش تطلب العلم وتروح ورأسها عالي وتروح وهي شيوخ علم في العروشات اللي تنتمي لها أو القبائل اللي تنتمي لها. وفي هذايا أكيد لنا ما نتحدث الكثير معكم الليلة مستمعينا. تليفوننا الأول اللي باش نستقبلوه معنا عم ذو الكمالي، الشاعر ذو الكمالي موجود معنا على الخط. شنو حوالك عم ذو؟
1: هلا وسلامة.
0: الحمد لله، لا بس عليك أنت؟
1: والله في نعمة الحمد لله.
0: الحمد
1: لله جماعة المراحيل الكل
0: يعيشك
1: في هذه السهرة الرائعة.
0: يعيشك.
1: ونقدم تحية لسي مصباح مقدمة وسي مصباح ليلي وسي جنيدي، حتى هو
0: طبعا
1: هتهو قدموا له التحية إن شاء الله.
0: عائلة المراحيل، أنا ذكرت آسيا وعب مجيد اللي بدو معانا وعم مصباح طبعا هو مستشار البرنامج، وعم الجنيدي من الأركان الثابتة اللي ما نستغنوش على وجوده معانا في المراحيل وفي مجهودة طبعا في كل مرة وفي طبعا كل ملاحظات. عم
1: أحمد يعني محمد
0: طبعا
1: هدول التحية، حتى هون هدول التحية
0: أكيد رأوا في الاستماع الليلة
1: الاستماع. نقوله مثلا
0: أي
1: لعلنا نفتح نافذة على الماضي وسنتعرف على بعض من تراثنا الشفوي العريق الذي تركه لنا الأجداد في شتى المجالات. مثلا تم ثلاث كلمات هني بنقولهم لك، معناها تنجمي تقولي لهم شنو هم مثلا.
0: أي قولن.
1: نقوله الهابوش. الهابوش
0: الهابوش في النار هذا عاد.
1: الهابوش والسامر.
0: والسامر أي
1: والغداد.
0: بيه
1: والغداد.
0: بيه خلينا نقيدهم.
1: باهي انتم تو تو مراحيلكم هذه، مراحيلكم هذه، مراحيلكم هذه ماهيش في الصحراء، انتم تو معناها في عماره.
0: علاش
1: علاش نقول لك مراحيلكم في البني طالع هابط، حتى الكراسي طابط، لوزان طرشت والفرايس عابت والابواق حسها والروس منها شابت، نحكم عليكم وقت ديما ضابط، لا بر فيه منابت، لا ثنايا هزت، لا مسارب جابت، لا بيت متنصف في الصحاري ثابت، لا جمل لي هدر، لا فرصة شابط، خذوا الحديث مني كلامي ثابت، المشهد وصفت والتصاور غابت. نقول نقول جرجير وحذلان وغريم وزدهم ريش غراب. تعرفين ريش غراب هذه عشبة
0: نسمع بها ما منعرف إيش. عم إبراهيم خطرش بيكونوا معانا الساعة الثالثة في الحشايش وفي الأعشاب، هتو يفسر لنا شنو هو ال
1: أيوة جرجير وحذلان وغريم وزيدهم ريش وغراب.
0: ريش وغراب
1: أجمعهم جملة في نحاسة واطبخ طبخانة طياب، واعصر بالعبود وحذر واعطي للحباب، اسبول اطفار وقرن غزال ولبينة قربهم للداء، والمالح تبغيه البل، المالح تبغيه البل، لا سكرة وبوجيغ وقرضاب، وزعتر وام الروب تقوفت اطبخ تاي شراب، تاجل والعفين وشيح للمعدة يرتح العصاب، العلعار وزيت الزيتونة دول الكحة بالتجراب، وحتى الحرشف والبابونج ينحي من العيون ضباب، وزيت الصبار ولينم للبشر والحب شباب، الصيدلية في الأجبال كراس وقبار وحلاب، وسمع شاب وسمع شب المال معنا وما نقرأ الحساب، العنصل وبصل الذيب والعنصل وبصل الذيب وقاطوط وتراث كلاب ارتوث كلاب وبولة طلوط مع الخبيزة

0: نزل الحق بن قردان ولا بادة بسد بر الواسعة وحمادة لا تلف زي لاشان لا عوادة ومن بعد السهر يهنى منام رقادة وفي البادية نجعي نصب ميعادة وتايهم على الهابوش يغلي طبخ برادة وحديثهم بالنحو فيه مكادة وقلوب بيض ما تركب عليها سوادة فراسين في بر العفا صيادة وين الربايع يقدعوا الغدادة وشرب القطا يصعب على العدادة وريم الصحاري في الخليش الرادة منين كان السامر وكانت الجنادة وبيت الشعر منصوب على المعتادة يزحي النظر يرتع فيها جلادة أرسلت معيز وأرسلت عيز نعاز فيها فرادة وفيروز هي السارح ومدادة والزرع بدم وجه والزرع بدم وجه قريب حصادة تصلي على النبي صابت دمان العادة ويا ريتها فيروز من الحصادة في نهار قبلي نسم تصهادة ريح الشهيد والصرابة زيادة لا مم قلص لا تاي في برادة والأيام في جند القطاع غرادة مرات يزهو مرات يبدو كسادة وكل من نجح في الحياة يقت روح السادة والعمر زي الحبل بان بيادة وتفنى الحياة مدوم فيها سعادة وسماش من يعرف بباد أجدادة وفي الخاتمة صلوا على النبي يا سادة
1: صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أما حتى في الحصيدة راني ناجبك ذهر رو حتى في الحصيدة عندي ما نقول في روحي شوية
0: قول له ترى خبر هابين خداش على الماضي وزمانه كيف أهلك مضي فينا شاش ويمتاز وبكرم الضيف وسكنتهم في بر حراش وصحراء ومناطق في الريف زمن بكري نجعك حواشي تبع في لمزان خريف ولا يسكن حومة لحياش ولا يلبس كتان رهيف ولا يعرف حمام دواش ومتهمهم ديمة ونظيف ومصوف وطاهم وفراش اشتاهم وربيع مصيف ويرحل ونصب الرشراش وين تقور ريح عطيف وحطوا بنوها العشاش دي من نجعي ديمة عريف بنات تحطب في القشقاش وتتكنص قاتلها النيف عزوزة تلين في البراش تجرد وتولف توليف كبير سن مداير مطراش يشفق فيه لمزان خريف مزمل راسه ما يقراش ولا يعرف زوره وتزييف ولا يعرف مدونة معاش ولا يضارب لا يدير قريف ولا يعرف عمره قداش وكانت مهناش التعريف وصابر في بلاده مجلاش استعماري عنف تعنيف وعد حياته في مهناش وزوالي ديمه وعفيف ويشمق لكن ما بكاش يكفف في دموعه تكفيف تتخبر هابين خداش عرب كانوا بادي ونجوع غلام الدربي فيها كباش وكانت هي راس المشروع وينزل ونصب الرشراش وما يحطش بر المرتوع ويمتازوا برباط الجاش ومنهم مصباح الجربوع بنداق زي مهناش وصوته في الثورة مسموع ولا تنسى قرف المغشاش ومنها المستعمر مفجوع لا تنسى قرف المغشاش ومنها المستعمر مفجوع بالموزر يضرب نواش المستعمر داير للروع عط الثيقة في الصح بلاش الخاين على الغدر مطبوع المستعمر لمد لو باش وعملها قدام دروع مخزن سماه وشواش يستخدم عصيات الطوع يا دمي يغلي في الجاش لبكيت ولا نزل دموع رجال كانوا ما يهابوا الموت وصبارة في أيام الجوع ظهر الحق وفات الفوت من كان الباطل مصنوع ناس كانوا صيادة حوت وهزوا في نظال دروع وناس ياسر بوع على الموت وحتى اسمه قاع النوع تاريخ موثق منحوت محفر في صفحة مطبوع الرتب في كلامي مضبوط ما فيهش للتالي رجوع شاعر نكتب في المثبوت وسامحوني طوال الموضوع الدنيا راهي فيه الموت وصنعتها الفجع والروع تتخبر ها بين خداش وقول علاش بتاريخ 2011 نهار تاريخ امتان نهار شهر واحد يوم 14 رب الزين وما ولاش وشفت الدنيا ما تسواش موجة تقلب ما تصاش وتدور وتعكل ما تدور وتعكل ما تصاش نهار ظاهر ونهير خاش زمان يجري ومعدي فلاش
1: الزمان يجري يجري وإحنا إيش نستفيدوا منه الزمان عم ضو شكرا
0: للأعمال الصالحة نستفيد منه
1: صحيح نستفيدوا منه بالأعمال الصالحة وبمعرفة الحكمة من هالدنيا ودبارة من العيشة والحياة بشكل عام وفي هذا أكيد وقت ما نتمعن في القصائد متاع الشعراء متاعنا نفهم الكثير من مفاصل الحياة عم ضو شكرا ليك وممتنين جدا لوجودكم معنا الليلة وعلى هالدورة الجميلة اللي هزتنا من الطرائف ومن روح الدعابة والطرفة إلى البادية إلى التاريخ والزمان وعلاقتنا بالحياة بشكل عام من خلالك تحية لكل أهلنا في بني خلال الشعب ذو
0: شكرا لكم إلى اللقاء شكرا
1: يعيشك يحفظك من عند عم ذو الكمالي باش نمشي إلى عم ساسي عجل موجود معايا على الخط عم ساسي شحالك
2: تحية ليك تحية يا فارس

0: نحب نحييك تحية كبيرة مني ليك.
1: هيجك.
0: نحيي حاضرين حني إذاعة تطاوين وضيوفك والتقنيين وكل من يسمع فيه وفيه.
1: يعيشك عم ساسي.
0: حي عربية مفزوزة بالوردة ذكية، كل من يسمع فيك وفيه يرضى ربي يخليك.
1: ويخليك أنت ويخلي كل المستمعين والمتابعين والناس اللي تحب تقدم إضافة يا عم ساسي، هذايا اللي نلوجوا عليه بالكثير من الجهد. نعرف أنكم تحاولوا أقصى ما يمكن أن تقدمونا الإضافة في المراحل. عم ساسي قريت ولا ما قريتش؟
0: هي قاري شوية عند المدة قبل هي ناكل ناكل في الفلك. هي ناكل في الفلك من المدة بالمدة بالعربي قاري شوية.
1: ولا يمد هيك إيش تفكر عليها عم ساسي؟
0: والله إذا ما كل دولة ورجالها وكل عملها وأعمالها، الدنيا كبيرة بعد تبدت على قبل ياسر وتبدت على واحد، والموضوع موضوع متاع الخريف الليلة ما حكاية.
1: الخريف والقراية الزوز اللي اللي عندك فيه معلومات، لك هو اللي ناخذ فيه شوية معلومات اللي عندك عم ساسي.
0: نبدأ بالخريف تحضر الناس قبل الخريف، من يجي الخريف تولي الناس ما أنا تفتل في المراد وفي المجابد وفي الواحد للحرس وتحرس تلاد على المحاريس وجاموسي محرس جاموسي وتريس كيك وكذا وتحذر وتجد المطمور. تعرفين المطمورة وتعرفين
1: نعرفة نعرفة نعرفة
0: ايه مطمورة يحفروا حفر يجدوه كم في الخير ويجربوه النعمة يجربوه القمح والشعيري يدروه في شوية ماء وترى ويحطوه يشوفوا يخرج ولا ما يخرج ينبت ولا ما ينبتش ناس قبل أمسي. هذا جامد. وبعض الناس تحضر كما كل نحكي في الصيف تجاه في العراس وفي الكورة وفي الواحد كده، والخريف هذا ما سيد كالفلاحة الفلاحة ناس كل تحرس تمشي البنجردار وتمشي للوعر وتمشي للواحد تحرس ناس أكيد خدمتها كان وتحية ليك ولداء للشباب التونسي الشباب العربي كل ما الفلاحة ماذا بيهم ما يسلموش فيها يرجعوا الفلاحة باباها مجدم وفلاحة خاطر ما تدومش الدنيا هذه تخوش تخوش الحضارة لدوم هم تلقى الأخل ومراء البحار بحار على ساعة قصة إيران واسمها أكل بعثة ما نحري ظهر ماذا مسكر الدنيا وكذا هم كان الشعير اللي عنده القوح والشعير في دارة والزيت ما يستحق شيء.
1: زيت وزيت
0: زيت الله يرحمه وصيني يقول لي رد بالك الدنيا كلها تكسب الفلاس والكراب والواحد هم ساعات ما يسدوش عليك الدلة توبع الشهر بشبيحة وكيف تدير الشياء تبس على بعلوش تنزل السوق تأخذ فلوسه قبل ما يضغط صربة ذلك وتروح همني. حاجة أخرى واحد يوصي في ولده سامحيني حتى عندنا على الوقت عندنا لا لا
1: قل الوصايا باهي الوصايا
0: يوصي في ولده قال لي ليدي وسأل بس عليه غني كبير ياسر ولكن يوصي في ولده قال لي ليدي موصيك أربع حاجات باش تطبقا بعدنا وقف العمر ياشن هم قال لي تمشي كان فضل وما تاكل كان عسل وما ترقد كذا هذا حرير وما تضرب المرأة كان متعقلها
1: ما تمشي كان فضل عودهم لي الأربعة ما تمشي كان فضل
0: وما تاكل كان العسل وما ترقد كان الحرير وما تضرب المرأة كان متعقلها ما توفى الشيبان سر العمر ما فهمش طبعا ما بالنحو كل ما فهمش
1: كلها كلها بنحو طبعا
0: اي بدا يمشي كان في ظل في راندات ودنيا ودار جردين ومغطي روحه ويرقد كنعة وياكل في العسل ويرقد على الحرير فهمني وكل ساعه ياخذ مرايه يعطيها ضربات يعقلها حتى تروح لها فهمني وبعد يا اخي ثم صاحب باباه قبل احداه قال تعالي جاي ولدي شبيه بابا كان يعصبي في المسل وانت الحسرسيني ترى لك هيك في عامين الدنيا كلها بابا مشت وكانت بعدها تقال لي خليني يا ربي يا الله يرحمنا انا اطبق وصايد باباي كيفاش صيد بقى قال لك يودي شنو قالك قالك يعني ما تمشي كيف تظل وما تاكل كل عسل وما ترقد كل الحرير وما ما تتنت ايه وانت قال انت بخ قال لي ما فهمت مش شكاك قال لك ما تمشي كيف تظل ما تمشي كيف في الليل وتروح في الليل وما تاكل كل عسل ما تاكل كل جعت حتى اللي تاكله تلقى كل عسل
1: تحس كل عسل
0: وما ترقد كل الحرير ما ترقد كل تعبت حتى كل قطع الزرب وعشوك ما تحسش وما تضرب مرة كان ما تأجلها قال لما تأجلها كان ما تجي معك صغير وزود ما يشتغل تروها خلي درتها همني ريت نصي الناس الأول كيفاش همني
1: كلام وهذا هو كلام النحو اللي أجيالته ما تفهمش فيها عم ساسي
0: هذا مو شيء لما يعرفوه كلام ما يعرفوه تكلمي له كذا الحاسب سيني ما فهمش خلاص ما فهمش الشباب تو ما كانوا كنا نحكي احنا مناش ما تو حكاية البرنامج هذا المراحيل هذا ما ينذكروه بحاجات قديمة تاع أجدادهم كيفاش كان بابا يحرس كيفاش كان يحصد كيفاش كان يرقد كيفاش كان سارح للساعي يرقد الصحراء هكاك يتوسد الرمل ويرقد تو ما تلقاه يضرب برا حتى قصة كنا عند الزول هناك لما اللي يعيط اللي الكل يقول ما رقد شي دور من هذا الناس
1: وهذا راه عم الساسي وهذا جزء من موضوعنا الثاني في الحلقه الليله اللي هي القرايه والقرايه راهي ماهيش قلم وورقه وستيلو وشهاده تتحصل عليها ولكنها علم بالحياه بشكل عام والحياه بشكل عام راهي خبره راهي تجارب راهي ملاحظه لشنو يصير في العالم عند الناس انت شنو يصير عليك من مشاكل وكيفاش تحلها ففي هذايا جزء من خبرات الحياه وانتم تتكلموا من خبراتكم عم الساسي رو طبعا
0: يعني القرية قبل كانت يمشي ولا قبل النويل واللي اسمها ثم حتى يمشي للازهر للجامعة الازهر يقر وغادي ونيرتي وتجيه جعان وعريان وحفيان وكانوا في النويل وفي دوز وفي واحد ثم ناس منه لله يجوا تلامذة مساكين واكلوهم داروا وماكلوا وكذا ويقروا بلاش حتى للولا مشايخ متعلم وثم القرى الجامعة زي توصل لواحد كذا وناس كانوا معه يتحملوا زي كما كنا نحن
1: أمني صحيح المدب اللي قراك نحب تحكي لي ولا تقول لي اسم المدب اللي قراك مازلت متفكر اسمه
0: كذا
1: المدب اللي قراك المدب اللي قريت عنده
0: أنا قراني مدب عام يمكن 50 51 واحد يقول لي في كوني همني ويقرأ علينا الصورة يبدأ بصورة مناها الحمد لله ولا أحد مني يقرأها وقرأها ما يوري يقرأها أنا بعتلي يكتبوه في اللوحة وقالوا عارض يدير اللوحة نجبلها غادي إذا هو وتقرأ إذا كان تغلق حتى بكلمة مدير عصاص زلاطة متاع الزيتون مشغيط
1: ونفع
0: يتوقع ثلاث أربع مرات يقرأ الحسن سيدي وبعتلي كما كنا نحكو يا بعد ما يسرد الصورة هيك كاملة مرغوده يبدأ يقول غضب الناس في الصورة الأخرى أمني كانوا الناس ما كانوا إيش منها كانت يمشي حتى بالأربعة الخمسة كيلومتر حفيان حتى صبات ولا بلغة ما عندهش أمني وكان ما كانش الناس ثم الإمكانية زي تو نكرو ما اللي تو يديله كرتاب لا يخذ بمية وميتين دينار إحنا شكارة متاع واحد نخيطه شكيرة ونديه فيها الكتب بتاعنا ونروحه همني وناس ثم اللي وصلوا مشايخ علموا ثم اللي وصلوا الحسن والحكام وثم اللي وصلوا الحسن همني علاش هو ما قلت لك تو احنا الدنيا هذه ما دوم كان المرجع على باباهم وعز جدهم والحرس والقرايه والعربي والثقف ما يسالش واقرا ما يسالش اما البدوي ما يسلمش يا لازم تعطى المرأة تتعلم العيش كما تدير فيه العيش لما تأخذ برس نسوي يقول لها دير العيش يقول من عرفاش تديرش العيش
1: تعرفش
0: تخلص يجي نهار ومدومش الحضارة هذه تخلش الحضارة دي يجي نهار تمتكوني ونحكو يقص الضوء ويقص الماء واللي ما يجو كان الصحراء هيك وكما كن نحكو رشق لي وليلة هنية
1: ولا بس لا بس بإذن الله لا بس عم الساسي اختار لي رقم من 1-4 الأسبوع اللي فات كان ثاني أسبوع نتحدث فيها على اللغز ونبحث فيها على حل اللغز اللي الحل متاعه كان الكتابة القلم والحروف وكانوا 4 إجابات صحيحة في حلقة الأسبوع اللي فات
0: فاختار لي رقم
1: هاني بقول لك اختار لي رقم رقم 1 اللي هو سيل مبروك من حامة بن يزيد في جابس سيل مبروك يدخل إلى القرعة قرعة العمرة إن شاء الله في شهر نوفمبر 2026 وهي من أهداء وكالة أسفار بن قردان وعم مصباح أبو قديمة اللي هو مستشار البرنامج وأيضا هو اللي يقدم الهدايا في اللمة القادمة إن شاء الله اللمة اللي فاتت واللمة اللي قبلها واللمة القادمة إن شاء الله قريبا نعطيكم كل التفاصيل عليها لغزنا الليلة عم ساسي اللغزنا نعطيك اللغز متاع الليلة عم ساسي
0: أي شارطة
1: أنثى وحيلة تسمع كان في الوحل نابتة في جدر حلفي متوسط الجبل
0: العودي بالله زين
1: أنثى وحيلة تسمع كان في الوحل، نابتة في جدر حلفي متوسدة الجبل. تخمم شوي عمساسي، لازم شو تخمم ولا؟
0: هي هذا
1: يعيش
0: هذه من أنا ثم الشجرة متاع الضغموس كان ممكن بتجيب في الجبل في القديم ممكن هي ولا مفكر فيها لو عمل جاي كبير تفكير شوي
1: كان ما طلعناهاش
0: بالله يتحمل بيروز السي مصباح بقديم والجليل الجامعي وزياد الفيتوري وكل من يعرف ساس عجالة وكل من والتحية ليك انت ولأصحابي سي مصباح بقديمة ولا تحية ليك حارة
1: طبعا ولكل الناس اللي تعرف عم السيسي يا عجيب
0: وكل الحي التقنية اللي معك كل أمور تبارك الله فيك
1: معايا الحبيبين حبيب هدية في الهندسة التقنية وحبيب خراز في غرفة الهاتف فأهلا وسهلا ومرحبا بهم الليلة معنا أسرة المراحيل وأهلا وسهلا بكل المستمعين على 75-78-900 طبعا بعد عم السيسي عجيب باش نبدأ في استقبال التليفونات ولكن قبلها باش نسمع حكاية بالقاسم عبد اللطيف مع سنة سادسة وكيفاش عدى سنة سادسة وشنية الحكم اللي خرج بها من سنة سادسة في سياق المعلمين وعلاقتنا بالمعلمين. تحية للمعلم بالقاسم المحضاوي اللي قرى في فترة في القطار في بني خداش، تجيه التحية من عند هاجر. فتحية لكل المعلمين اللي قررونا من سنة أولى إلى كل المستويات اللي قرينا فيها سواء في الابتدائي أو الثانوي أو الإعدادي أو الجامعة، لمن كان موجود في الجامعة أكيد لولا العلم اللي قريناه ما نوصلوش للمستويات اللي احنا فيها. فتحية لكل المعلمين لكل الأساتذة ولكل إطارات التعليم اللي تعلمنا عليهم الحرف والكلمة وتعلمنا عليهم الأخلاق زيادة. نمشي نسمع بالقاسم عبد اللطيف وبعدها نبدأ في استقبال تليفوناتكم للغز للمواضيع الزوز نتاعنا الليلة القراية والخريف.
2: أنا نقرأ في السادسة في السيزيان، وكانت السادسة وقت اللي تخرج النتيجة تخرج في الجريدة، وني في وقتها في المساعيد، وبالمناسبة تحية إلى كل متساكنين المساعيد أنا سكننا فيها ياسر وأهلنا ومالينا. فنقرأ في المساعيد ومشينا جبنا جريدة من رحمات، نلقى فيها اسمي هو الأول في لسامي اللي مهبطينها 5008 عندي زي تو رقمي. وقت روحت بابا يقول لي أقرأ يا ولدي وتحصل على المفيد علومها، وشوف العلم الوين يوصل للقمرة ونجومها، أحرص على درسك يا غالي باش غدوة تلقاه، مكشفتها يا زهوة بالي الوين وصل مولاه، المتوغل في العلم العالي للقمرة رقاه، 5 أيام و5 ليالي كان هو ورفقاه، يتجول في الجو الخالي وعرف ثناياه، سفينة وحركها تمالي واتساف معاه، يرجع فيه الخبار التالي الأرض يرد نباه، مش سيدك عايش بوهالي ما يكتبش اسماه، اللي قدامي وجالي المستعمر خلاه، لا من تيصهر عالجالي لا بابا قراه، هتنظر تشبح في حالي عيني ساهر نومها، النوض من السباح التالي للبالة وهمومها. خذ كلام استاذك ومرة يشرح لك موضوع، واشرب علمك شرب الخمرة خذها بالقرطوع، والمثقف عالي قدرة وكلامه مسموع، شوف اللي طلعوا للقمرة في كوكب مصنوع، ينشبحوا من الأرض الحمرة قعدوا قرب أسبوع، كأن عايش في كمرة لا يعطش ليجوع، وأمريكا حازت فخرة بشبحال وموضوع، وقالوا جابت منها صخرة وثم خلت سلومها، وحبة تطلع للزهرة وام الريخ تحومها. أختي وقت اللي سمعت هذه وسمعت بي نجحت، أختي الكبيرة السيدة تقول نطلب في خالق الأرواح، ينجح بالقاسم نرتاح، ينجح معلم في تلاميذ القسم يعلم، يزهى ليل إن كان مظلم ويروح وقت التصراح، ينجح مدير والمفقد خير وخير، يبني حوشة صم وجير وبيوت 11 مفتاح، ينجح محامي يسقم تعويج أيامي، يتعلى قدري ومقامي حتى الليلي والصباح، لا تم علامة ندير جونا عماتة وعمامة، وندير زردة وإقامة وحفلة 3 أيام صحاح، عشمي في خالق الأرواح ينجح بالقاسم نرتاح، وكلمة عشمي يعني العشم يعني الرجاء، عشمي في خالق الأرواح،
1: عشمها في خالق الأرواح ينجح بالقاسم وهي ترتاح. أخت بالقاسم عبد اللطيف الله يرحمه وبابا، هو علاقتهم بالقراية وقديش كانوا يشوفوا أهلنا قبل قيمة وأهمية للشخص المتعلم، وقديش كانوا يحملوه مسؤولية وإلى غاية اليوم يحملوا مسؤولية، ولكن أهلنا قبل تعبيراتهم وطريقتهم في التعامل مع الإنسان القاري أو الإنسان اللي يحب يقرأ ويحب يوصل، كانوا على شمعة يقروا ويوصل ووصلوا ولوا أساتذة ومهندسين ودكاترة ما شاء الله. فهذا نحكي راهو على القرن الأخير، ما نحكيش على قبل 100 عام كما كنا نسمع في عم ساسي عجال كانوا يمشوا في القافلة ويمشوا للأزهر باش يقروا ويتعلموا في الأزهر، ولا يمشوا للزيتونة باش يتعلموا في الزيتونة. فحكايات ياسر وقيمة كبيرة ياسر للإنسان اللي يمشي في ثنية العلم. في هذا نتحدث وأيضا نتحدث على الخريف. ألو يا مساء النور.
3: ألو يا مساء النور.
1: مرحبا بك.
3: تحياتي لك أختي روز، تحية لفريق العمل معك.
1: يعيشك.
3: مرحبا، قدوم مبارك بعائلة مرحيس محمد السعلي.
1: يعيشك.
3: في عمار تشرفوا بهم ياسر ياسر، متوحشناكم قولهم.
1: نقولوا لهم يسمعوا فينا، راهو هما مش معنا في الاستوديو ولكنهم أكيد يسمعوا فينا.
3: في عمار تحياتي يا سعلي.
1: يعيشك. عم عبد المجيد.
3: وبدل وفي محمد بدل القصباية ولا قاعدة الأولى.
1: ماهوش حذاي راهو، هو يسمع فينا في الدار بالكش. ماهوش حذاي، أما نسألوه نسألوه. نسألوه. أما ما عنده أكثر من قصبايرة محمد.
3: الحين فرحنا بيه.
1: إيه. أما عنده أكثر من قصبايرة محمد، عنده ما شاء الله، عنده صندوق متاع قصباير. إيه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه محمد غم طبعًا.
3: خل العامل معك كله على رأسهم في جنيد الجامع في مصباح بقديمة ونقول لك معنا الليلة موضوعكم فصل الخريف.
1: إيه.
3: نقوله فصل الخريف وعلى الخريف نغنوا، تصب المطر وتخرج الحراير وخرج الحراير ونو.
1: عم عبد المجيد نقص شوي في اللي ذا عب حذاك ولا بعد شوي على الراديو اللي تسمع منه، خاطر قاعد رجعنا الصدى.
3: عندك حق.
1: عايشك.
3: نقوله فصل الخريف.
1: ايه.
3: وعلى الخريف نغنوا.
1: ايه.
3: بص المطر وخرجوا الحراير ونوا، طبعا اللي تطب المطر تخرج توني على ديكم تحت مش تدخل لشمي.
1: ايه.
3: ده الصفوف الواد وشبوب الخريف شير برقة وتعلى سحاب. ونزل خيرة ونزل خيرة على البر كيف كيف حفلة الأرض ونبتة العشاب. وعندنا حاجة أخرى نتازوا بها في فصل الخريف، معناها قبل من كانت التوى ما عادش عاملين لها قيمة، توا مش تندثرت الحكاية هذه. كان البلح قبل التمر باش يفصل في الصيف، في الخريف يفصل التمر يخزنوه. نقولوا فصل الخريف البلح نفصوا نعبوا الغرير وفي المخازن ندسوا.
1: ايه هذا في الحامه، وين في الحامه وفي قبلي
3: كانت تجيل العباد للحامه بالذمه في فصل الخريف، معناها كيما نهضروا
1: للجمعه الطريقه.
3: ايه جينا احنا الناس اللي قبلي معناها الجريد وللحامه باش يهزوا ما عرفتها انت قبل طواري المونه نتاع العباد التمر. قبل صغير يبكي يعطوه شوي
1: التمر والزيتون والزيت، هذا هو وش القمح والشعير
3: والزيت واهم الحاجه اللي هي بكثره معناها التمر. التمر ديما اكثر من الزيتون. يعني اللي صور غراره تمر يسمى امن صغاره، خاصه فصل الشتاء وما يجي ما يجوش باذن الله. قبل شنو هو نعملوا معناها، هذا صحيح راهو اللي باش نقولوا لك وقع. قبل ما نحيروش ثم سميد ثم قانون ثم كذا، كانت الناس عندها شيء عندها اللي نقولوا احنا الدشيشه المخزون هذاك
1: من القمح ومن الشعير،
3: يعني الدشيشه وعدوا بالتمر هذيك هي الوجبه. معنا عز ما تاكلي انت. على كل حال انا سي زو بالله تحيه لي سي زو كمالي. انا غدوه منكم مش عارف عليك على وين باش تمدي بالغلم.
1: يصير خير يصير خير، هاني هاني نحصد ونزرع ونمد بالغنم.
3: العربي العربي عربي يا ديرو ما يتخلاش.
1: عايشك عم عبد المجيد، عرفت حل اللغز ولا لا؟
3: عرفت حل اللغز، انا الودن اللغز.
1: انت تقول الاذن،
3: نقول الاذن. وبربي من خلالك تحيه لعائلتي في الحامه كبير وصغير، بالعائله سي محمد الودرني في بنقردان، وسي عبد اللطيف من الجمادات في طريق اللبة مدنين.
1: وكل الناس اللي تعرف عم عبد المجيد أبو برديع. يعيشك عم عبد المجيد.
3: وكل الناس اللي تسمع برنامج مراحي.
1: يعيشك. وباش ما نخلوش التليفون يستنى ياسر اللي بعدك وناخذ التليفون. تحية لك عم عبد المجيد وإن شاء الله ديما طلتك موجودة معنا في المراحيل. فقط هذه تحية محمد المستوري وهو سائق تاكسي يسمع فينا في مدنين ويقول قدم تحية لكل التاكسيستية اللي يسمعوا فينا ومعدين الموجة في الوقت هذا ويخدموا. ربي يعينكم إن شاء الله ومع الدين الموجة على إذاعة تطاوين وعلى المراحيل. شكرا لك محمد وإن شاء الله بالوفاء وبالمتابعة دائما للمراحيل. التليفون الآخر اللي في الانتظار بعد عم عبد المجيد. ألو ألو عندنا تليفون حبيب ما عندناش تليفون. التحايا اللي جتنا على امتداد الأسبوع عندنا عدد مهم من التحايا وعندنا رسالة جتنا من عند عم علي العماري يقول لنا على حل اللغز متاع الأسبوع اللي فات والحل للغز الأسبوع اللي فات اللي قالهنا عم علي العماري. الجواب هو المرود والعيون والجواب هذايا قالوه برشا مستمعين ولكن الإجابة ما هيش صحيحة. فأكيد شكرا لك عم علي العماري على الرسالة وقديش نفرحوا بهم رسائل المستمعين على كل المحبة اللي موجودة والكلام اللي موجود في رسائل المستمعين. نذكر فقط أنه الإجابات الصحيحة نخذها عبر مكالماتكم في البرنامج وعبر رسائلكم اللي توصلنا على امتداد الأسبوع. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل رسائلكم. تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
4: أهلتين خطيروز.
1: مرحبا
4: بيك عايشك والله منتابع فيك ديما نسمع فيك. أختك عايشة في القردان.
1: مرحبا يا عايشة. أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك أختي وعايشك.
1: أول مرة معايا في المراحيل ولا؟
4: والله مرة شاركت معاك ولا مرتين في بالي.
1: باي مرحبا بيك. مرحبا بيك سعيدة أنه نسمع والله. صوتك
4: والله هنا يعجبني المراحيل برشا. راني قلت تابع فيكم اللي وقت لما شاركت معاكم أنا وقت وتو اليوم قلت خل بلا شارك مع أختي فيروز.
1: مرحبا بيك. تحب تشاركي معنا في اللغز ولا في المواضيع عندك ما تقولين ولا ما تحكينا؟
4: والله على الخريف. على الخريف يعجبني.
1: قولي
4: أنا أخواتي راني بدوية منه من عشت هذا وهذا تو.
1: أي ماذا هو إحنا حاجتنا باللي عايش القديم وجديد ونجم.
4: والله عشت القديم بشوي شوي كتر من التسعينات كما أهلي خرجوا البر.
1: ايه
4: وتو الخريف عاد يحضر كما قال تو عمي ساسي وقدم التحيه وعمي ضو الكمالي قدم له التحيه راه نتابع فيهم ديما. والشعر نتاع عمي ضو نقول له شابو برافو عليك راهو بصراحه راني معناها هيك حسيت قبل كيفاش انا والله الشعور نتاعي كان نعبر به. هذه الخريف تو ما عندنا ظل عندهم عندهم المطمور تو عاد يحضروه كما قال مردوم عاد يردموا فيه يخرج عاد الشعير ظل الشعير ما يسويش خاطر مش كما تو يحفر تو بدنا نستافوا فيه الشعير مستافين في الشعير تو
1: المطمور. فما مرة مواطن أو مستمع كلمني قال لي فما مطمور لقوه بعد بعد العيلة ما فحفروه وردموا الشعير والقمح ولقوه ظهر لي بعد 40 أو 50 سنة فقوا به اللي هو البلاصة هيك فيها مطمور.
4: مثلا شيء يعملوا بالتبن يخدموه بالتبن على يحبسوه مليح ساقيها ويردموه باقي بالتبن ويعملوا عليه الرمل مثلا حتى شيء. خطر عشت مع أهلي كيفاش يردموا
1: في المطمور
4: الشعير في المطمور. وعندنا خليطة نعملوا فيها ديما باش نطلبوا نقول إن شاء الله خريف بداري نظلوا نتموا للنسان الكبار ونعملوا خليطة اللي عندها في دارها تجد ونطيبوا ومعناها الملايكة وإحنا الكبار معناها النسان الكبار وإحنا النسان الصغار.
1: هذه شوية من الأجواء فقط سمحيني يا عايشة لأنه مقليش وقت ولكن أنا نحب نسمع الخريف مازال
4: خدم تحية لكنتي
1: عايشك ياخذ بخاطرك يا عايشة
4: لخالي مصباح جاري راهو يا فيروز
1: منسبيه عايش
4: عمي جنيدي وكلكم وكلكم رانا نتابعوا فيكم مراحيل رانا نبغوكم حتى كان مشتركوش معاكم رانا ديما نتابعوا رانا في الإذاعة إذاعة هيك يعني قلت لهم الإذاعة الوطنية والتطاوين.
1: مرحبا مرحبا بك ديما يا عايشة ومذبية تكلميني حلقة الأسبوع القادم حتى نسمع من عندك شوية من الأهازيج اللي تقولوهم وانتم تحذروا في الخريف ولا تعملوا في الخليطة خاطر مهم ياسر نسمعوكم في الموروث الشفوي هذايا. شكرا لك يا عايشة ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في بنقردان. المراحيل متواصل للحدش متعليل خليكم معنا.
5: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطوين
6: موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها من قطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور صباح غد الخميس 17 من سبتمبر 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 7:30 بسبب وجود خلل في الروابط الكهربائية على مستوى خط حي النور. انعقدت مساء اليوم بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة مشاريع وبرامج إدارة المياه العمرانية المخصصة للجهة، إذ تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب بالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر. في العالم توفي 21 فلسطينيا اليوم يوم الأربعاء بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تأوي عشرات النازحين. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجبهي
0: والجنيدي الجامعي.

0: الله يرزق بالغيثية جينا من بين أجمل الأدعية اللي ندعوها وكل حد ما هدخل الخريف ويقول يا ربي إن شاء الله ربي يغيثنا وإن شاء الله ربي يغيثنا بمطر الرحمة ومطر الخير وإن شاء الله يا ربي دايمة ودايرة على كل المناطق التونسية متاعنا يستبشروا بها الفلاحة ويستبشروا بها أهلنا وحتى قلوبنا ورواحنا وخواطرنا أكيد المطر تخليها في حالة أحسن وفي إقبال أكثر على الحياة وفي وضع مبهج جدا. فإن شاء الله يا ربي المطر تجينا والله يرزق بالغيث يجينا كما غنى محمد النصري. وبدينا معاها الساعة الثانية من المراحيل. نذكر فقط للمستمعين ممكن اللي يلتحقوا بنا الوقت هذايا المراحيل متواصلة من 8 متاع الليل إلى حدود 11 متاع الليل في توقيت إن شاء الله يا ربي التوقيت هذايا تلقوا فيه المادة اللي تحقق لكم الإضافة والإفادة مستمعين الكل. استثنائيا قبل ما نستقبل عمل جنيدي اللي موجود معايا على الخط قالوا لي للزملاء فما مستمع يستنى فينا منذ الساعة الأولى فحتى ما نخليهش ينتظر. ألو أش حالك؟
1: ليام ليام وعربيح ومش راهم صيبات لبرموا على مولاهم صيبات لظهر بدوا على الحي بقنيروا ويسدوا من كانوا يطعموا ويمدوا هشوشات من مولا السخيم عطاهم يعلوا الحوية البني ساعة يهدوا والصبر يا مصنطين دواهم صبر هيا سامع الطماع يجرى لك يميب وخام على واحد لو فايد بيتين الضاب جعان على المرجي سارع سدوه بالمنداف ثم عذاب منداف فم تغطي ولي ناس بمسند عليهم هطي وليام ساعة علو ساعات وطي مهابيل يلي تايغين معاهم وليام لعبة خرب قامت خطي لطلب كلاب الهف ما يلقاهم كلاب جبيدة وتصعب عليه دار الغلب وتكيدة الكلب هكا مات هو فيدة ونخرج نشوف الضيق ما نجاهم وليام كيف تلبسك تجديدة تلفت علي قفين وراهم تلفت على جفينك والتفعلها لازم تشوفها بعينك واسع السعاية الخير لمضانينك يسندوا عليك في الاخر تلقاها وتبع طريق الله وسط دينك وبان المعاصي والكلوف اخطاهم كلوف الشينة ويسعد من تبع الوالدين حذر ضاهم وما ريش الخلق اللي قبلك وين زاروا اللي حايد وترب اخته قبر وترابه وياوي احنا من سبلته وعذابه وقد من حرصه الشر صور صابه وقف نوادر والحمولة منه والايام رايح الزلب حكى الذاب الزهيك ويجيب الدرك معه إذا هو اللي فارح شرهان تتقرق وجلبك سارع يركبوك على عابر متين وقارع حبوك حتى قريبك تنساهم دعي الخير لم كل سوارة حدعي الشر حتى لم فيام وليام وعر بيعهم شراهم صعيبات لا ردوا على مولاهم على بوخة فيروس
0: مرحبا بيك
1: شنو
0: حوالك؟ الايام ردة بردة والايام دالة بدالة كما يقولوا
1: يحيشك
0: وتسلم يا سيدي شكرا لك على هالتحية الشعرية عرفتك عم تعرش حالك
1: الحمد لله شنو حوالك انت لاباس
0: الحمد لله مارس لاباس وكل اهالينا في مارس لاباس
1: نعم
0: كل اهالينا في مارس لاباس
1: والله كنا في نعمة جيدة الله يبقى عليكم الستر وكلكم فهمت لا ونقدم لك انت التحية ونقدم التحية أكبر تحية أكبر تحية السيد حبيب الخراج فهمت لا اللي خلاني فهمت لا أني متمتع مع الغناية متاع محمد الناصري وأخت عيشة ساعتها وقت جيت من بنقردان وأني وصلت هنيتي ونقدم لك انت التحية والطاقم إذاعة التطويم على رسم سيد المدير وسي عمي الجنيدي وسي مصباح بو قديمة والأخت فهمت لا منية من جربة هي ولا فاميلة بتاعها وسي عبد السلام المنصوري من بنقردان وسي محمد اليحياوي من منزل الحبيب وشكرا وبارك الله فيكم وإن شاء الله ربي يحن علينا بالغيب
0: أمين يا ربي أمين. عندك حل اللغز عم الطاهر ولا لا؟
1: اللغز
0: ايه الحل
1: اعطيني اللغز
0: نعطيك أنثى وحيلة تسمع كان في الوحل نابتة في جدر حلفي متوسد الجبل
1: مش القديم هذا
0: انت تقول القديم
1: انا نقول القديم
0: باهي عم طاهر يبارك لك ومع زطلتك وديما طل علينا ان شاء الله
1: والله ديما والله لا نفرقكم اني كل ربع موجود معاكم
0: مرحبا
1: ساعات نلقى الاقتضاض وساعات التليفون يساني ما تهزش علي
0: مرحبا هك حتحصلت علينا الاسبوع هذايا وهنا سمعنا صوتك يبارك لك
1: عليكم ومايك نتحصل مايك فهمت
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مرحبا بيك نورني
1: سعيد وسلمي على جماعتك
0: نورني عم جنيدي يسمع فيك وكل المستمعين اكيد متابعينا ويسمعوا فينا الموجه موجه اذاعه تطاوين وموجه البانوراما فاهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس واللي يسمعوا فينا في الشقيقة ليبيا وفي كل مكان في العالم. طاهر عبد اللطيف من فرنسا يقول لي فيروز شبيكي نسيتي الوالدة والحاجة مريم عبد اللطيف. راني مانيش نسيت الحاجة مريم عبد اللطيف, ولكن ساعات يكون عندي ضغط كبير في المادة. يا حاجة أهلا وسهلا ومرحبا بيك, ورانا متونسين بيك وبدعواتك وبلطفك وبجمال روحك, فربي فضلك وربي خليك وربي ونسك بطاهر وبكل أولادك وأحفادك وكل عيلتك, وسعيدين بأنك مستمعة وفية للمراحيل, وإن شاء الله نسمع صوتك قريبا الحاجة مريم عبد اللطيف, وربي فضلك الطاهر مرة أخرى. عم الجنيدي على الخط, أهلا وسهلا عم جنيدي, شحالك عم جنيدي؟
2: تحية ليك, ما بدك ندويها. تحية ليك وتحية لكل متتبعي المراحل وكل المساهمين فيه. بقى عندي ملحوظة صغيرة, خوي الطاهر الحفيان يوصلك الخط قدم روحك قبل, لأن مش كلها تعرف الطاهر الحفيان, يعني الاسم قدموه في الأول. أنا تقول كان ما قلت إيش جنيدي جامع, بنقول نعرفي جنيدي جامع.
0: ما هو بدأ شعريا دخل في الهيلة وبعتلي قيلة, كل واحد ساعات تحضر ساعات تغيب كل واحد.
2: ثم ملحوظة أخرى اللي صديقنا علي بن سالم تادي يعني طلبني قبل دقيقة من قبل ما يطلبني صديقنا حبيب الخضر. مرح معقول في الساعة الثانية يطلبني أي مستمع, ما بارك الله في المستمعين, لكن تطلبني في تصور طلبتني لإذاعة ويقول الخط مشغول, بيقولوا جنيدي هذا الليلة رقد ولا طروين ولا ما هوش موجود ولا
0: لا لا يوسعوا بالهم معاك عم جنيدي, ونعاودوا نكلموا مثالش نوسع بالنا على بعضنا وجبر الخواطر. ما في حتى ما في
2: حبيت أختي فيروز نحيي جمعية خدماء المعهد الثانوي بمدني أن عملوا لما في بن قردان هالأربعة اللي فاتت, الأربعاء والخميس والجمعة والسبت, وهذه الجمعية ناشطة وإطاراتها كما هو معلوم من ولايتي مدنين وتطوي.
0: كل التحية لكل الجمعية.
2: كذلك تواصلت بالهاتف هذا الأسبوع مع سي بلقاسم نفخة اللي تو فيه تونس وكان في إدارة التطوين, والأخت هند السعيدي قدمت لها تعزية معناها تحية لها ولعائلتها. حبيت نحيي عبد المجيد أبو بريدة ونحيي كل المستمعين والمستمعات وخاصة منهم التلامذة والمربين المعلمين والأساتذة والإطار التربوي, لأن برشا معلمين وبرشا أساتذة يتابعوا في برامج الإذاعة وخاصة منها هذه البرامج التراثية.
0: طبعا كل التحايا لكل الإطارات التربوية, معلمين, أساتذة, مديرين وكل المدب اللي في الكتاب وغيره.
2: عرفتنيش فيروز عماش خرشات المدرسة.
0: عماش قل نعرفك عام 78 بدأت تخدم, يعني قداش نقصوا منهم من عام 20 عام؟
2: لا لا النقص تقريبا في الستينات, سهل عليك.
0: 61
2: لا
0: 65
2: في 64
0: 64 وين قريت؟
2: أول ما دخلت المدرسة في مدرسة طريقابس في مدنين اللي جاي بحلى اتحاد الشغل واللي مقابل الرمفان طارق بن خداش وقابل في المدرسة هذا، ثم حولوني المدرسة الحي الزيتوني.
0: هذا تحكي على ابتدائي.
2: في السنة الأولى ابتدائي واللي قراري توفى في نصر الحجاجي الله يرحمه وسعرية لحيلته.
0: طبعا المعلمين عليكم. المعلم الاول اللي قرانا ديما نذكر المعلم الاول اللي او المعلمه اللي استقبلتنا اول نهار مشينا فيه للمدرسه. فتحيه لكل المعلمين اللي موجودين واللي متوفين ربي يرحمهم. اكيد استفدنا كثيرا من العلم اللي قدموه لنا والمجهود اللي عملوه معنا. عم الجنيدي نمشوا للكانوكان،
2: نمشوا
0: نسمعوا خرفه الليله،
2: نسمعوا وبعدها نتعدوا للبنت
0: وكما تعودنا ما فما بدلنا حتى شيء عم الجنيدي. الخرافة وبعدها غبنتن وبعدها نرجع نسلم عليك ونواصل الحديث مع المستمعين على الخريف وعلى القرايه.

0: أصدقائي المستمعين، باش تسمعوا خرافة مع ثان السفيان الكامل من غنوش ولاية قابس، والحكاية طويلة وخيالية. ما هو خيال، هو جزء أساسي في الخرافة. كانت الجدات تعتمد هالأسلوب باش يرغبوا الولادات الصغار وخاصة الأحفاد باش يسمعوا الخرافة. الخرافة عنوانها أم غراء.
1: الكان وكان.
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على راجل عنده 3 نساء، كل واحدة توري في شطارتها، لا واحدة تبغي الأخرى. ونهار هم قاعدين قالت لولا نعشلك عيلة من قمحة، قالت الثانية نبنيلك عشة من ززة، وقالت الصغيرة فيهم يا رب يعطيني بعمارة المحل. بعد عام هيك الصغيرة قبل ربي طلبها، وكان من الأمر شدت حبل وجابت وليت وضرائرها حذاه، طفوا أكل وليتها وهزوه في لمح البصر وحطوا لها في بلاستة أغرى. أمها كالطفل تلامحت شعر ذهب وشعر فضة في رأس وليتها، وكان من الأمر هوك الضراير خبروا البعيد والقريب، ومول المحل راهي الصغيرة جابت أغرى. هوك الضراير هربوا بالطفل وهو ما زال صغير، حطوه في عرعارة كبيرة وروح. قعد نهارين هو ملكمت في عرعارة، ولكن رحمة ربي ديما قريبة، تعدوا زوز فرسان وقيدوا تحت هيك العرعارة. واحد من الفرسان شي عينه يشبع في حاجة بيضاء، قالت صاحبه هيا فلان نقص وربي مشو. والفارس اللي شبح الطفل قعد يقمم، وفي نفس الطريق قال لصاحبه تعرف يا فلان انا استوشي طاح، وفي باري تحت هيك العرعار اللي جاينا تحتها. قال لصاحبه نرجع معاك، قال لا تو نولي روحي وانت هيا في الامان. ومن حين قصد العرعارة وجبدها كلوديد وحطها فوق الحصان وغطاه وروح الدار. وزيد هو ما يجيب الشدر رباه، وبر يا زمان تعالي يا زمان كبرها كلوديد، وبدأ يلعب مع الذرية في الدوار اللي ساكنين فيه. كان بدو يجروا يغلبهم، وكان يهدوا على الخيل يجي هو الأول، وأصحاب يقولوا له شني يا أبو عرعارة. في الأول كان ماهوش متقلق من كلمة أبو عرعارة، ومنين ولا عزري بدي ما عادش طايق ينادوه أبو عرعارة. نهار من النهارات عمل روحه مريض وروح لأمه اللي مربيات، قالت لي شبيك يا ولادي، تقول خذاتك عين؟ قال لهم

خبريني يرفق لك راسك في هاد الشيش ونرتاح منك. خبرات المسكينة قالت لي وليدي راه لقاك باباك في عرعارة وهاك علاش يسموا فيك بعرعار. قال لها صار الحكاية هيك، هاني تو بنركب على حصاني ونحوم أمي لولا. ركب حصانة وقصد ربي يمشي بضو النهار ويبات في الليل حتى نهار يشبح في مرة سارح بالبل. قال عجب زوزي صرحوا فيها بالبل. هبطنا العصان وقال لها اشبيك يا امتي سارح روحك. قالت لها وانت ليش تنشد برا بعدني انا غريبتي ما كيف غريب. شد فيها الصحيح وقال لها يا تحكي لي بقصتك ولا نقتلك. قالت لي يهديك ربي يا وليدي برا العب بعيد. قال لها هذا هو آخر كلامي يا حاج. هاي يقول هداها ربي وبدت تحكي كيف شدت الحبل وجابت وليد ووحدة من ضرايرها ناغرة منها حطت غراب في عضو ولدي وهك علاش هاني عايشة في الهول ودزت بالجي. قال لها أمس حدموعي وقولي لي الولد اللي جبتيه وريتيه. قالت لي ريت هاي بعيوني زود باهي. قولي لي تلمحتيش في حاجة. قالت لك أنا الكذب ينجي صدق أنجى وانجى في شعر ذهب وشعر فضة. عرى راسه ونقزت عليه وتحملاته وقالت له سعدودي بيه أنت هو ولدي. قال له داركم وين؟ نعتات. وقال لها منين تروحي اعملي روحك ما في بالك حتى بشي. قالت لبتان وخلاها سارحة ومشي للدار عرض مول الدار وقال له مرحبا بضيف الدوار. قعد في الدار ومن حينهم عطوه كار الضيافة ذبحوا له علوش وهو معزز مكرم. حضر العشاء جابوا له باش يتعشى. قال لهم لا سامحوني احنا في عادتنا ما يتعشى الضيف الا مع السارح ولا السارحة. هاي يقول روحت ام الفارس سارحة البل وقعمزت بعيد عليه. قال له ولده تعالي تعشي يا حاجة. ما بغتش هو مول المحل والضراير الزوز قالوا له كيفاش تأكل معاك السارحة. قال لهم كان تبغوني نتعشى نادوه. مشوا له ضرايرها وهم يعذروا فيها يوم غراب عيب تتعشي مع الضيف. تعشى وتحمد وتشكر وضيفة النبي 3 أيام. وبعد ما تعشى قال لهم هزوا عشاء السلوقية عطوها الحلفاء. قالوا له كيفاش السلوقية لا تأكل الحلفاء. قال لهم وانتم كيف قداكم ثم مرات جيب غراب. ومن حينها شدوا كالضراير الزوز وربطهم على زوز بعاير وقال يا ناقة الشرق شرقي ويا ناقة الغرب غربي. وهز أمه وباباه وروح قد باباه وهم اللي مربينا وخرفتنا هبا هبا. العام الجاي يجينا الصفقة.

Get away!

0: شانو ما تحن علينا غير وفي في الكيل. ان شاء الله العقبة خير وان شاء الله ربي يجيب السيل. هيك غنوا توايف غمنتون بعد ما سمعنا الحكاية من عند عم الجنيدي. نرجع لعم الجنيدي باش نسلموا عليه ونمشي مباشرة الى استقبال تليفوناتكم على 75 870 900 حتى ناخذ من عندكم حكاياتكم القصص والصور اللي مازلتوا مستحفظين عليها او اللي عشتوها في علاقة بالخريف او بالقراية. عم جنيدي
1: مرحبا بك فيروز. مجددا حبيت ان نحيي كل المستمعين والمستمعات وحبيت نقول لهم ان البرنامج من 8 حتى لل 11 متاع الليل، ومرحبا بهم وبمقترحاتهم وبتليفوناتهم، وإن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله.
1: خاطر إحنا تم كلمة سيارة نقولوا فا يقولوا إن شاء الله خريف بدري.
0: إن شاء الله إن شاء الله خريف بدري.
1: خريف بدري يعني يبدأ بالأمطار، والخريف في نهاية الأمر هو العام.
0: صحيح، يقول لك العام في الخريف
1: يعني إذا كان الخريف ممطر فإن العام بالنسبة للفلاحين وأن قبل العام تريك
0: الخريف هو العام. الخريف والعام وبرشة أمثال شعبية نعرف موجودة في الموروث المحلي متاعنا. ياريت كان المستمعين يقولون على الأمثال هذية اللي يعرفوها أو اللي ما زالوا حافظينها. شكرا لك عم الجنيدي، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم.
1: شكرا
0: وتحية
1: الأسبوع القادم
0: إن شاء الله يا رب.
1: الله
0: يا عيشك ليلتك أسعد الليالي يا عم الجنيدي. إحنا مواصلين معكم في المراحيل الـ11 متاع الليل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالمواضيع بالأفكار بالغاز بالكلمات من القاموس، الكلمات اللي اخذناهم في الساعة لولا من عند عم ذو الكمالي الشاعر قال لنا شكون يعرف الهابوج أو الفرق ما بين الهابوج والسامر والغدادة، وهم مهمش صعاب ياسر للناس اللي تعرف بالقداء تعرفهم الهابوج والسامر والغدادة. وزاد قال لنا على ريش الغراب. ريش الغراب أكيد تو يحكينا عليه أو تو يفسرهونا العشبة أو النبتة هذية. عم إبراهيم خطروش في الساعة الثالثة كما سمعتوا في الحلقات السابقة عم إبراهيم خطروش باش يكون معنا كل أسبوع إن شاء الله يحكي لنا في كل حلقة على فوائد عشبة من الأعشاب اللي موجودة عندنا في جهتنا جهة الجنوب الشرقي. عم حبيب غريب موجود معنا. حبيب مازال مش موجود عم حبيب غريب، خليني أذكر إلى أن تحصلوا على عم حبيب غريب وإلا نأخذ التليفونات. حبيب 75 870 900 نأخذ تليفونات المستمعين حتى نسمع حلهم اللغز ونسمع زادة الصور والحكايات متاعهم على الخريف وعلى القراية. اللغز اللي نبحث على الحل متاع الليلة: أنثى وحيلة تسمع كان في الوحل نابتة في جدر حلفي متوسدة الجبل. أنثى وحيلة تسمع كان في الوحل نابتة في جدر حلفي ومتوسدة الجبل. واللغز هذا من اقتراح المستمع منصور بن سلامة اللي تواصل معنا واعطانا نص اللغز، فشكرا لك عم منصور وشكرا لمتابعتك وشكرا لكل الكلمات اللي حفزتنا بهم واللي شجعتنا بهم ولتفاعلك الإيجابي في تقديم الألغاز. ونعرف أنه في برشة حلقات تعاملنا مع برشة مستمعين وناخذ من عندهم الألغاز، واللغز راهو جزء من الأدب الشعبي. اللغز، الحجاية، الأصوات الشعبية، الرباش، البراش والأغاني، العادات والتقاليد وكل ما في العادات والتقاليد متاعنا من تفاصيل هذا الكل تابع الأدب الشعبي اللي نبحث فيه ونتحدث عليه في المراحيل. أكيد دفعة أخرى من المستمعين والتحايا، ولكن خليني نمشي شيء نرجع أنا وياكم للمعلم ونرجع للبشير عبد العظيم. بشير عبد العظيم بعد 30 عام من العام اللي كتب فيه القصيدة المعلمة في التسعينات تقابل هو وياه منذ سنتين في مهرجان وفي فعالية ثقافية وأقرار القصيدة هذية المعلم اللي قرر بشير عبد العظيم. ومن خلال كلمات البشير عبد العظيم أكيد تحية لكل المعلمين ولكل المدرسين.
2: لولاك ما نقدر نهجي حرف للمحبرة نعرف ولا الكراس ولولاك ما نفهم قواع الصرف ولا تشوفني مسؤول بين الناس لولاك لنفهم ولا دليت دروس قسمنا لا شفت لا تعلمت ولولاك حرف أليف ما هجيت ولا وصلت يا سيدي ولا تقدمت انت رعيتني في القسم وقت نجيت صغير سن قبلك هل بحر ما عمت وقبلا عرفتك حرف ما خطيت وسياستني الله للكتيبة فهمت رديتني ممتاز وتعليت سنين المراحل الأولى تممت بشراك من زرعك اليوم جنيت حفظت الرسالة لها لها قدمت صممت انت القاعدة وبنيت وركزت من مبدأ حجر الساس وانت رفعت جيالنا عليت وانت الخدم فعلا بكل احساس كونتني من وقت كنت صغير وخليت نجمي يرتفع في العالي ولقيت مجهودك عمل كبير ولقيت تلميذك تنصب والي وحاكم وسلطة على بلادي الشير يسوي غني الحال بالزوالي وقاضي نهار المحك ما عنتير وفي الحق ما يجامل خلاص ومالي ولا صبحوا مثلك اليوم كثير عيش بينهم زاهي وقدرك عالي مزاياك على وطنك مزايا خير لا تنحصى بالشعر لا تنقاس من موقعك ساهمت في التطوير وخدمتها بلادك بلا شقياس انت بعثت النور في الاذهان انت رفعت جيال بعت جيال لولاك انت ما ضوت لوطان لولاك ما وصلت لفوق رجال لولاك راهو مجدنا مكان لا من تكرم لا قطب البال لهذا السبب تبقى عظيم الشان وفضلك علي ما ينتسيم البال تبقى هرم عندي وما تنهان بالرغم ما عدت سنين طوال انت تعيش قدوة على مدى الزمان انت الطهر انت النبل والنبراس وانت تتكرم قبل كل انسان فبيا الشاعر بالوفاء حساس ولولاك ما نقدر نهجي حرب للمحضرة نعرف ولا الكراس لولاك ما نفهم قواعد صرف لشوفني مسؤول بين الناس.

0: 45 دقيقة بعد التسعة متاع الليل، واصلين في استقبال المكالمات الهاتفية في تفاعل ما بين العناصر اللي محضرينهم وأيضا الحديث متاعكم مستمعينا. تليفونات في الانتظار. ألو مرحبا، أش حالك أو أش حالك؟ مرحبا،
1: أش حالك ابنتي؟ لباس
0: الحمد لله بخير، أش حالك أنت؟
1: أش نقول لباس الحمد لله.
0: الحمد لله. عم مهدي
1: يعجبني هالبرنامج ياسر
0: مرحبا
1: بك، نتبع فيه نتبع فيه هكا هكا. علي ولد اختي معاكم الليل الليله ولا
0: علي ولد اختك تحكي؟
1: علي بن سالم. علي بن سالم.
0: علي بن سالم كادي.
1: ايه
0: مش معانا الليله، اما إيه تواصل معنا في الكواليس، اكيد نقدم له تحيه، هو من المستمعين الاوفياء عم علي.
1: نعم. ايه جميل، تبع جميل معاكم.
0: ايه عم علي، التحيه من وين تجيه الساعه؟ استناني، التحيه من وين تجيه ومن عند شكون تجيه؟
1: بارك الله فيك.
0: يعيش.
1: الو
0: نسمع فيك، نسمع فيك، ذكرني بركة وذكر المستمعين باسمك.
1: بلا بلا رمزة.
0: شو اسمك؟ عم مهدي.
1: المهدي.
0: المهدي. المهدي. مرحبا.
1: بيك.
0: مرحبا بك.
1: عندي لغز. قول. عندي لغز يا فلود. نعطوك.
0: بتعطي هنا للمستمعين ولا بتعطي هنا للناس الكل؟ توع المباشر. بتعطي هنا توع المباشر.
1: لكم انتم. يعني زي المدرو في الليلة يعني يلقف حل.
0: اي ولي ناخذ رقمك ونتواصل معاك في الكواليس، ناخذ من عندك ناخذ من عندك اللغز. قل لي الهبوج والسامر والغداده شنو هو الفرق بيناتهم، ولا كل واحدة شن هي؟
1: الهبوج اللي يعرف حساك القمل.
0: اي
1: الهبوج.
0: الهبوج. الهبوج الهبوج الهبوج نتاع النار. أه؟ الهبوج.
1: أي الهبوج يعني الهبوج ولا
0: لا؟ لا مش الهبوش، الهبوج. أه؟
1: لا لا لا والله ما
0: تعرفاش. ما تعرفاش باه والسامر.
1: لا
0: لا. والسامر
1: لا الزوج ثلاثة ما نعرفهمش.
0: باه الغدادة تعرفها؟
1: الغدادة
0: ايه
1: ما يفك منهم مش عارفة. لا والله فين علمها قلت.
0: يا عمتي باه ايش بتحكينا؟ بتحكينا على الخريف ولا بتحكينا على على القراية؟
1: الخريف. الخريف ما الخريف البدري.
0: أيه؟
1: العام مع الخريف.
0: ايه العام هو الخريف.
1: العام يعني العام هو الخريف.
0: أيه؟
1: كان جاء الخريف بجل او جي العام سمح
0: صحيح،
1: ما جيش في الخريف مطر او جي العام هكا كبرها.
0: ايه صحيح،
1: خاطر تو الوقت اللي جاي الوقت اللي تاكل الخريف جي زي المليحة العنز، تو العنز والناقة والليو. خاطر اللي يقول خلي ما تعداش لها الخريف هيك جاي لهيك.
0: ايه
1: معناها العام هو الخريف البدري المطر، الخريف المطر البدري يجي العام سمح كله.
0: ان شاء الله ان شاء الله السنه يجينا خريف بدري يا عمتي.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي. عرفت الحل نتاع اللغز نتاعنا الليله ولا لا؟
1: لا ما عرفتهاش.
0: ما عرفتش.
1: نقول الجبار. جبار.
0: انت تقول الجبار.
1: الجبار يا عم في الجبل عاد توصل الجبل عاد.
0: باهي يا عمتي ينورك يعيشك ويخذ خاطرك.
1: تكلميني بعدين ولا
0: مسوى؟ نكلمك تو نتواصل معك، تو نكلمك ان شاء الله. يبارك لك. يبارك لك ويحفظك. شكرا شكرا. يبارك لك. من عند عم مهدي تليفون اخر في الانتظار. الو
2: اهلا وسهلا،
0: اش حالك يا منيا؟ مرحبا.
2: اهلا غيروز. لاباس؟
0: الحمد لله. لاباس عليك انت؟
2: والله الحمد لله. انا شايفين معك ومدارين جو ديما معك، نتبع فكره يا فيروز ديما، حتى كان متحصلش ما نشاركش، ما راهو ما نشاركش ديما معك، ما رانا نسمو فيك ديما والله. العائلة كلها انا في وسط الحوش نسمو فيك.
0: ربي يونسكم ببعضكم. وقداش من كاس تاي شربتوا؟
2: والله زوزو زوزو الثلاث انا مازال عالكنون.
0: صحة وفرحة ومنسين ببعضكم. ومنسين ببعضكم. وتحية لكل الأسرة والعائلة اللي بحذاك، وهو المشاك سراه فقط، ولكن نعرف العائلة ولما تكون ياسر محلاها مع كستي ومع كل واحد، كل واحد يجيب فكرة وكل واحد يتذكر التصويرة، فربي يونسك بيهم يا منيا.
2: عايشك
0: ياخذ بخاطرك. منيا عرفتي حل اللغز؟
2: والله بنقول ممكن زي الاخ الحق ما انا ما طلعتش، بنقول الودن كما قال اخويا عبد المجيد. عبد المجيد هاك حاجه زي هيك.
0: به به
2: ونحب نقدم بالله تحيه لعم الطالح يعني بكي هو عائلته، ونقول يعطيك الصحه وربي يطول في عمره ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي
2: ويعطي صحه البال
0: ان شاء الله.
2: وتحية للمستمعين كل اللي يسمعوه, وتحية لك يا فيروز كبيرة برشا ودمتي متألقة.
0: متونسة ولا متونسة
2: بوجودكم؟ محلاك الضحكة الحلوة يا فيروز.
0: يعيشك يا خذ وخاطر, يعيشك بوجودكم ولا بوجودكم وطلتكم وإضافاتكم أكيد يا منيا. شكرا لك وتحية لكل العائلة في جربة, ومتونسين ببعضكم وبنسحركم شوية لل 11 متاع الليل, ولكن ندلل عليكم
2: ديما نسهروا ديما سهرانين ديما.
0: مرحبا مرحبا, تنوريني يا منيا. شكرا لك, يعيشك يحفظك. من خليك تحية لكل مستمعينا وأهلينا في جربة. من عند منيا نمشي تليفون آخر حبيبة. ألو
3: ألو
0: مرحبا.
3: أهلا
0: مرحبا بيك.
3: المكتوف من الحامة.
0: مرحبا يا سي مكتوف, إيش حالك؟
3: الحمد لله.
0: الجمعة اللي فاتت جيتنا في الدقيقة الأخرى يا عم مكتوف.
3: إيه الجمعة اللي فاتت جيت لك يا ريت.
0: ريت ذكرتي به يا شوي. عايشك أخذ خاطرك عم مكتوف. استفزك الخريف ولا القراية ولا اللغز ولا
3: القراية؟ عاد قبل القراية نوع وتو نوع. عاد قبل بعد يقرأ عند المدادب ويقرأ عند والمدرسة تقعها بعيدة, أي حالة صعبة أي. كما نقوله زي اللي قريت شوية لي فكيف جرة الغلم بس كانت تصرح بالغلم وفلاحة
0: تقول لي واحدة من المستمعات واللي هي مريم غراب تحديدا تقول لي باباي من مواليد 1943 كان يغني لنا ويقول لنا أليف لا شيء عليه والباء نقطة من تحته والتاء اثنين من فوق.
3: حتى لي قريتها ذاك.
0: قريتها هذه.
3: يقول لي أليف لا شيء عليه والباء واحدة بسفل ويظل يغني لنا عندك.
0: كمل هنا كمل هنا خلينا نسمعه من عندك.
3: واحدة بسبل والتاء ترفع بك وهو يغني لنا
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك وعليك. والتاء والجيم واحدة من تحت والخاء واحدة من فوق والحالة شيء عليه
3: ما بالترتيب خاطر أليف مترتب الحاء والجيم والخاء والداء والذاء والراء والزاء وهي باش كوك.
0: صحيح صحيح, وباش يحفظهم يقول هلا في أنشودة باش الصغير يشدهم ويحفظهم
3: ويحفظها
0: ونعرف قصيدة أليف للشاعر الشاعر الشعبي الكبير أحمد ملاك. أحمد ملاك فما بين
3: وان شاء الله وان شاء الله يلب علينا بخير بدل ولا ما اقول لك
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عم مكتوف. شكرا.
3: اللي هو الخريف هو السيس
0: هو العام الخريف هو
3: العام هو ذكر الارض
0: هو العام. شكرا.
3: حتى بعد حتى دي شوي شوي على كل حد واللي سمح.
0: يعيشك يعيشك وشكرا على كل كلامك عم مكتوف, ومن خلالك تحيه لكل بني زيد والحامه وكل الناس اللي تسمع فينا في كل مكان. شكرا لك. اللغز تقول الوزن باه باه. يعيشك عم مكتوف, شكرا لك. شكرا على مشاركتك وعلى تفاعلك. عم حبيبة غريب عنده مدة ما هوش موجود معنا على المراحيل أو في المراحيل, وأخيرا نجم نتحصل عليه نسلم عليه هو وخالتي عيشة. عم حبيب إيش حالك؟
4: الحمد لله. لباس أختي فيروز.
0: لباس الحمد لله. إيش حالك
4: والله الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟
0: بخير الحمد لله الحمد لله
4: يا ودي. نوجه لكم تحية نوجه لكم تحية الأخوة الكل.
0: يعيشك
4: يلبس عليكم.
0: الحمد لله. عندك مثل تعرفه بالقدا وتقول لنا فيه كل مرة على الفصول الفصل الصيف والربيع
4: والخريف. قول حاضر فيه. نقول فيه الشتاء شدة والربيع أيام والصيف ضيف والخريف العام.
0: عام صحيح.
4: باش نفسرها لك الشتاء شدة وقت اللي يجي الشتاء تصير الشدة حتى يكون العام داير وتصير الشدة هذيك. ربيع يقول ربيع أيام ربيع ما يطاش ياسر ما شهر ولا حاجة كم هيك تزهى الدنيا وتنور وبعد تيبس الدنيا. والصيف الصيف ضيف. الصيف علاش سموه ضيف؟ لأن فيه المناسبات وفيه الأفراح وفيه المناسبات. نبدو نستنى في المناسبات يتعدى الصيف ما فيقوش بيه نقولوا كيف ضيف معناه شوية ويمشي على روح. والخريف العام الخريف هو الكل. إذا كان سمى خريف سمى عام باهي كان ما سماش خريف ما سماش.
0: صحيح.
4: هذه هذه كيفاش المثل هذا؟
0: صحيح. وما نعرفش في دقيقه ولا في دقيقتين كان تحكي شويه على القراءه. قريت انت عم حبيب ولا لا؟
4: اي قريت انا خرجت في 74 1974 خرجت. لكن اختي فيروز نقول لك حاجه, اول حاجه نحب نأدي تحية لرجال التعليم الكل، أساتذة ولا معلمين ولا أي حاجة
0: بلا استثناء طبعا.
4: القراية قبل كما هي ماهيش كما تويك. قبل احنا كي نقروا عند المعلم نحترموه ونخافوا منه، ديما ما نجموش حتى انا لتوا اللي قريت عندهم لتوا نحشم منهم ونقدرهم، ما نقدش نقول حاجة زايدة قدام. ولتوا نقول لسيدي على سي محمد النجار سي عبد الحميد النجار هذا ما قريت عندهم، ولتوا نحترمهم ياسر ياسر ياسر.
0: القدر هو
4: قبل كل شيء. هذه نحب اولادنا الصغار هذوما وبناتنا اللي يقروا تو، ماذا بينا كان الاحترام هذا يكونوا للمربين نتاعهم.
0: صحيح.
4: ربينا
0: هذه هذا هو علاش نحكوا عليهم احنا المواضيع هذا، حتى الاسر اللي تسمع فينا والعائلات اللي مجموعه وملمومين مع بعضهم، الصور هذه يذكروا شنو كان والحاجات الباهيه اللي كانت موجوده عندنا، ونحاولوا انه نغرسوها في الاجيال هذه على الاقل بالصور اللي عشناها ممكن واللي عاشوها اللي قبلنا زاده. فاكيد دعوه لكل الصغار ولكل الاباء والامهات انه يرجعوا يحكوا مع صغارهم، التليفون وإلا الانترنت وإلا كل الوسائل الحديثة هذه راهي تستنى، ولكن الأخلاق عمرها ما تنجم تستنى في حتى لحظة. عم حبيب شحوال خالتي عيش؟
4: والله لباس يسعدك الخير، يعيشك. نعم. لباس الحمد لله
0: يعيشك. مونسين ببعضكم وطلين عليكم طلة خفيفة، نرجع لك إن شاء الله في حلقات قادمة ونسلم عليك بالقداء ونسمع حديثك ونسمع شعرك زادة. عم حبيب
4: أختي فيروز من فضلك
0: قل
4: عندي كلمات نحب نقولها لكم.
0: اي
4: لو عندي علاش نسير نصهر الليل نشارككم في المراحيل، ميعادكم باهي وانا معاكم ديما زاهي، الجنيد وفيروز جباهي وبيهم تعالى تطوين، محلى السهرة وعلى مواجع روس الصحراء، وخوي الغمد ينظم شعري يفرهدنا بالمواويل، النعجة والناقة والخيل وبيهم السمك المراحيل، وموروثة من جيل على جيل وموروثة من عهد طويل، توا بنعدي تحية للي ساهر يسمع فيا، رجال ونسوة والذرية واللي تعشق المراحيل، راحت أيام الميعاد أيام الشاهي والبراد، وقعدة ذكرى للجداد وموروثة جيل على جيل. أختي فيروز نحب نقدم تحية من فضلك للسيد الحاج عبد الله مخليفة اللي صار تو بحذاي ويحب حتو المراحيل.
0: عيشة عيشة ونسبي
4: وإلى كافة اللي يعرف الحبيب غريب. واختي فيروز بارك الله فيك، ونحب نعدي تحية لسي إبراهيم خاتروش.
0: أيه.
4: راهو رجل سمح ورجل طيب ياسر.
0: أكيد احنا متونسين به وعنده إضافات كثيرة وعنده موسوعة في التراث متاعنا، فيبارك لك. أنت كنت همزة الوصل مع عم إبراهيم خاتروش، يبارك لك يا عم حبيب غريب، ومونس بضيفك ومونس بالعائلة وبالبنات وبالولاد، ونسمع صوتك قريبا إن شاء الله.
4: نسينا كلمة نحبوا نرجعوا لها
0: اللي هي
4: نقول له نطلب فيك يا عالي القدر يا مولاي يا سيد العبادة، وترزق برنا بليلة مطر يخضر العود يتبدل سوادة.
0: الله يرزق بالغيث يجينا ان شاء الله. يبارك لك يا عم حبيب غريب، شكرا لك، ولنا لقاء قريب ان شاء الله. يبارك لك، خليك معنا عم حبيب وكل المستمعين. المراحيل متواصله
4: كل وقت انا موجود معكم.
0: يعيشك يفضلك يا ربي. المراحيل متواصله ل11 متاع الليل، خليكم معنا.

0: ذات تطور.
1: نشرة الأخبار.
2: العاشرة ليلا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الليلية، والبداية بالعناوين. تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات وانطلاق الأشغال سنة 2027. إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط. في العالم 21 وفاة وعشرات الجرحى والمفقودين بانهيار عمارة سكنية بمدينة غزة. إلى تفاصيل النشرة. أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها بانقطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور صباح غد الخميس 17 من سبتمبر 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 7:30 بسبب وجود خلل في الروابط الكهربائية على مستوى خط حي النور. نبقى في تطاوين، إن انعقدت مساء اليوم بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة مشاريع وبرامج إدارة المياه العمرانية المخصصة للجهة، إذ تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. وتناولت الجلسة وفق بلاغ رسمي ورد بالصفحة الرسمية الفيسبوك متابعة مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، إلى جانب تقييم وضعية عدد من المناطق على ضوء التساقطات الأخيرة وسيران المياه ومناقشة التدخلات والحلول المقترحة للحد من المخاطر. وبخصوص المشاريع المتواصلة، يتقدم مشروع حماية مدينة غمراس من الفيضانات بكلفة تناهز 5 ملايين دينار، ويتضمن تهيئة مجاري الأودية وإنجاز مسيلات من الخرسانة المسلحة بطول جملي يبلغ 950 مترا، إلى جانب حائط من الحجارة المبنية على طول 1000 متر ومنشآت مائية وطرقات مختلفة. نفذ اليوم عدد من إطارات وأعوان شركة الجنوب للخدمات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم المهنية، وخاصة قطع الأجور منذ سنة 2025 وإعادة إدماجهم بعد قرار غلق الشركة. خالد الدبابي إطار بالشركة يتحدث في هذا السياق.
3: حبيت نذكر اللي السيدة رئيسة الحكومة دخلت شخصيا في معناها موضوعنا وتبعثت مراسلة بتاريخ 26 جانفي ودعت فيه لوزارة الصناعة ودعت فيه للتنسيق بين الأطراف المتداخلة كل في وضعيتنا المهنية وإيجاد حلول حسب الترتيب الجاري بها العمل طبعا، وطلبت إفاءها بنتائج الأعمال هذه. للأسف نستغربوا كل هذا الوقت باش تصير جلسة تحديد مصير 70 عائلة، خاصة كل صراحة بعد أشهر عديدة من الانتظار من الصبر والمراسلات. ناس رأي معناها عاش نجم تصبر، ناس في حالة اجتماعية صعبة وصعبة للغاية، معناها من غير أجور منذ ديسمبر الفارط 2025. احنا نحب تفاعل إيجابي وفعلي وعملي من المسؤولين في الوزارة، يلزم ثم تنسيق بين الوزارات الكل باش نطمنوا، لأن الوضعية متاعنا معاش تستنى. فما كان الوعود الشفافية فقط، وهذا بصراحة بالنسبة لنا ما يعتبرش نتيجة، ما هوش معناها سبب نقنع باش نواصل ونافقوا في جدية التعامل مع الملف نتاعنا. استنوا في قرار من الوزير، خاصة وأن السيد وزير الشؤون الاجتماعية الجهة اللي عملت القانون معناها حسمت في حقيتنا وفي بالإدماج، سواء صلب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أو في شركة وإلا مؤسسة تابعة وزارة الصناعة اللي هي وزارة الإشراف، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
2: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنت الوزارة الثلاثاء. وطنيا تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة خاصة على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة. كما أكد رئيس الدولة على ضرورة تجنب الضغط الجبهي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطوير مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد إحكام التصرف في الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة إيفرماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية الباردية والبنكية ببداية من اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس يوم غد الخميس 17 من سبتمبر 2026 الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذرة 2026-2027. في العالم استشهد 21 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. وقال الدفاع المدني إن مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. من جهته أكد مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تيسير محسن أن انهيار المبنى السكني المأهول بالنازحين في غزة يمثل نموذجا مصغرا للمأساة المتكررة في القطاع المنكوب جراء استمرار الحصار والاستهدافات، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط عاجل لفتح المعابر وإدخال معدات الإنقاذ والآلات الثقيلة. إلى اليمن، أين أعلن اليوم التحالف العسكري بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة، فيما نفت الجماعة اليمنية أن تكون قد استهدفت المدينة المقدسة مؤكدة أنها لا تستهدف المقدسات الدينية. في المقابل قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: جزيرة غوام هي أكبر جزر أرخبيل ماريانا وتقع في غرب المحيط الهادئ بين الفلبين واليابان، وهي إقليم تابع للولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بحكم ذاتي، إلا أنه ليس ولاية ويبلغ عدد سكانه نحو 170 ألف نسمة، وتعد العاصمة هاغاتانيا المركز الإداري للإقليم، بينما تعد مدينة ديديدو أكبر تجمع سكاني في إقليم غوام. سكن شعب تشامور والجزيرة منذ آلاف السنين، وشكلوا سكانها الأصليين وثقافتها الأولى. وصل إليها البحار الإسبان في القرن السادس عشر، وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية في العام 1565، وظلت تحت الحكم الإسباني أكثر من ثلاثة قرون. وفي العام 1898 انتقلت غوام إلى الولايات المتحدة بموجب معاهدة باريس التي أنهت الحرب الإسبانية الأمريكية. احتلت اليابان الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1944 قبل أن تستعيدها القوات الأمريكية بعد معارك عنيفة. ومنذ ذلك الحين أصبحت جزيرة غوام قاعدة عسكرية مهمة للولايات المتحدة نظرا لموقعها الاستراتيجي في غرب المحيط الهادئ، ونظرا لقربها من شرق آسيا. يعتمد اقتصاد غوام على القواعد العسكرية الأمريكية والسياحة، لا سيما الزوار القادمين أساسا من آسيا، كما تضم الجزيرة مطارا دوليا وميناء بحريا يربطانها بالدول المجاورة. ويحمل سكان غوام الجنسية الأمريكية، إلا أنهم لا يشاركون في انتخاب رئيس الولايات المتحدة، كما يمثلهم مندوب في مجلس النواب الأمريكي لا يملك حق التصويت على القوانين النهائية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوي النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.
3: الرحلة متواصلة ونمشوا فيها ونسيروا قدا الحديث وقدا التصوير وقدا الخيمة وبيت الشعر وقدا الركايز وكل ما في حياة البدو وحياة البادية من تفاصيل نعيشوها احنا وياكم مستمعينا. والليلة هزينا القلم وهزينا الورقة وهزينا الدواية والريشة وكل حد العيشة اللي عاشها والتصوير اللي عنده في ذهنه، فكل حد شن هو كتب في حروف حكايته، وكل حد وش هزت زادة الدنيا معاه وش عطاطة. ففي هذايا أكيد كل حد عنده حكاية، ومن الحكايات اللي يقولهم الشاعر ما بين العام والعام والنهار والنهار، يقول العمر عدى وراح يا مظنوني، وجهدي نقص وناقص نظر عيوني، نقص النظر والصحة ولا حاجة رزينة نقدها ونرفعها، وللي بعيدة نشوفها ونشبحها، مهناش ما نشبحش كانش دوني، ولا عاد الغنم من قدها ونتبعها، ولا زرع نحصد ولا نلقط الزيتوني، ولا عاد جوبة واسعى نقطعها إلا في كرهبة رفعان ويردوني. بدت مشيتي دبابي المسلان، وزاد تقولوا معاها ركابي، في الكبر ما كش غابي لو ذان، وزاد كملوا معاها عقاب سنوني. بدت مشيتي دبابي لبعدت فم الحوش ما ينادوني، ولا عاد بنواصل نشوف أصحابي، ولا هم قدايا يواصلوا ويجوني، منين كنت نتهريع في عز شبابي، نخش بر فيه الناس ما يلقوني. العمر راح تعدى واللي مش ما عاد حد يرد، راحت أيام العنترة والشدة، منين كنت ناخذ حصتي بالبوني، وندهم على هاك الجبل نهدى، قوة وصحة وهزني غليوني. العمر في الستين تو نعدى، نشوف في العوج والناس وراسة دقنوني، الراس ولا شايب، نشكي من المسلان ظهري عايب، وزرعي وجه للحصيدة طايب، نركب عليه النو والغليوني، ويا رب تعمل نايب، يا رب يا مولاي تعمل نايب، تغفر ذنوبي قبل ما يمدوني، العمر عدى وراح يا مظنوني.

0: الغنية قالت وإذا زرت الشيخ تلقى الدبارة، والشيوخة متاعنا وأهلنا وأبائنا وأمهاتنا أكيد ما نلقوا عندهم كان الدبارة وكان الحكمة. والغنية أكيد مش نسمعوها في حلقة أخرى إن شاء الله نكملوها كلها، حتى ما نخلوش التليفونات تنتظر كثيرا ما بين حكمة ودبارة أهلنا ومالينا وكبار عائلاتنا، وما بين الحكمة اللي موجودة في الأدب الشعبي، شعر أو حكايات أو قصص تروى لنا أو خرافات تروى لنا. أكيد فما الكثير ما نتعلم في هذا. نبحث الليلة معكم مستمعينا اللي تسمعونا وتكلمونا، تتواصلوا معنا على 75-870-9 اللغز اللي لوجوا على الحل متاع الليلة. أنسى وحيلة تسمع كان في الوحل، نابتة في جدر حلفي ومتوسد الجبل، كان عرفتوها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. الهاتف الانتظار باش نسلم عليه ونعطي معاه دفعة من التحايا اللي قاعدة توصل إلى البرنامج في الوقت هذايا. ألو، وش حالك أو أش حالك؟ مرحبا.
1: أهلا أهلا يا فيروز، شني حالك؟
0: عم إبراهيم، وش حالك؟
1: لبس عليك.
0: الحمد لله الحمد لله، سهرناك شوية عم إبراهيم. عيشك عليكم انتم، زاد انتم اللي ما شاء الله في تونين ما شاء الله مطر برشا.
1: احنا يجيكم انتم ان شاء الله يعم على البلاد الكل ان شاء الله يا ربي،
0: احنا وانتم في الحال سواء ان شاء الله يا ربي. شكرا لك عم إبراهيم.
1: يعيشك
0: عم إبراهيم. كما حكينا منذ بداية الحلقة ومنذ أسابيع فايتة باش نتحدث على الأعشاب، والشعر ذو الكمالي في الساعة الأولى حكي على برشا أعشاب اللي من بينهم ريش الغراب. تعرف عم إبراهيم ولا لا؟
1: شنو
0: ريش ريش الغراب تعرفه ولا لا؟
1: لا، ليش الغراب النبتة هذه احنا ما
0: لازمنا نكلم عم ذو الكمالي وما ليفسرنا.
1: بالك راهي تتسمى باسم
0: حاجة اخرى. ايه بالك راهي تتسمى حاجة اخرى قداكم.
1: على خاطر فيروز جهات تختلف في التسمية، راهي ساعات تلقاها قداهم هم اسم وقدان احنا اسم.
0: ايه تختلف. هاتوا نكلموا عم ذو الكمالي وناخذوا من عند المعلومة. عم إبراهيم باش نحكوا في عشبة الليلة.
1: به ها العشبة اللي نحكو عليها الليلة هي اسمها الفاتيس. الفاتيس هذه تنبت في جبل.
0: إيه؟
1: معناها من الارتفاع ما ترتفعش ياسر ياسر، لكن العرض ساعات تعراب شوي. والوردة متاعها تشابه الدائرة دوران، تشابه الورقة الخروب وتشابه الورقة القباء. تعيش معناها في المناخ الجاف والمناخ الصحراوي، معناها تتأقلم مع المناخات الكل، تتأقلم معها حتى الماء. معناها كان من كي يجي فصل الشتاء ولا الخريف ما تتعبش، ما تشبهاش يابسة، ديما خضراء. وفيها فوائد اللي هي من بينهم معناها نقولوا احنا المعدة. المعدة معناها تغلفها ياسر ياسر.
0: تتاكل ولا تتشرب؟
1: لا تنشرب بشرب.
0: يعني تتشيح الفاتيس هذي؟
1: لا تنجمي تغلاها خضرات، نجمي تشيحها وتغلاها كما هي.
0: وين موجودة؟ خاطر أنا أول مرة نسمع بها العشبة هذي عم إبراهيم.
1: العشبة هذي بالنسبة لل
0: وين تنبت؟
1: جبال نحنا توجان موجودة فيها يصف. موجودة وتنبت حتى هي كما تنبت في القبارة، تنبت في الحزامات، ما تنبتش في السهول.
0: وعشبة خريف ولا عشبة فصول؟ معناها تنبت في كل فصول
1: في فوق ديما.
0: ايه وتنبت في فصل الخريف ولا في فصل الصيف؟
1: لا هي تنبت موجودة ديما. شجرة موجودة كما العرعار والكليل والفيجر والزعتر ولا النوعيات هوك كلهم، معناها على طول العام موجودة وعلى طول العام خضراء. الورق بتاعها ما يشيحش بالنسبة للفاتيس، ديما ورقتها خضراء.
0: وبهي للمعدة يعني اللي يغلاها ويشربها.
1: ثم ما يصير في الكبدة ولا في الرواري ولا في الصفادات، نقولوا احنا للبشر نقولوا هاكا عند الماء. هي كي تشربها تشيح الماء، هذاك تشيح الماء تمصه، معناها معاش يتزايد القدام. ثم اللي يقول لك هاو جبدوا لمنا بالليتر بالليترتين في السبيترات، ينجم كي ظل في البداية تنجم تنقذ، مازال ما كبرش به المرض تنجم تفيده وتنقذه. هذه الفايده نتاعها الاولى. والفايده الثانيه نتاعها ثم الزيت اللي في الركايب.
0: اي
1: في رقبه بنادم نقولوا احنا هذاك
0: اللي عنده خشونه، اللي عنده خشونه في الركاب. اي المصطلح الطبي
1: الزيت حتى هو معناها تنجم تعاونة مش باش تعوض للزيت لكن تعاونة في هكا القروش نتاعها ما يكونش عنده احتكاك ياسر ياسر.
0: اي يعملها لبخه يعملها ضميده كيفاش يعملها؟
1: هذه بالنسبه للركايب يعملها ضميده.
0: ضميده.
1: يعملها ضميده والضميده يعملها هي والزيت.
0: باه؟
1: يشيحها ويهرسها معناها والا يهرسها وهي قاعده خضراء تطلق الماء ويخلطها
0: بالزيت
1: ويعمل من الليل لليل كي هي بيرقد يضمد على الركايبه يعمل عليه ضميده كما نعم يعمل مساء كما بيعمل عليها حنة ولا حاجة هكذا
0: في هالوقت شكرا
1: حتى للصبح الصبح ينحى يلقى ركايبة معناها خف عليه من حالي شوي.
0: ايه عم ابراهيم في هالوقت شكون ركايبة ما يجعوش فيه اللي مع هالوقت اللي فيه السخانة اكثر من لازم والبرد اكثر من لازم فالكبير والصغير ولينا كنا نشكو من الركابة متاعنا فالناس كل بتكلمك بتقول لك هذا الفاضي لازمك
1: موجودة هي هذا تو البرد اغلب خاصة الكبار تو في عمر نحنا معنا غير لفات الأربعين للفوق تلقاه يزقي بالبرد.
0: إيه.
1: من الخمسين للفوق هذا كله تلقاه يزقي بالبرد. ويقول لك والله ثم خاصة الناس اللي توقف ياسر زي رجال التعليم وزي رجال الصحة وزي الناس العامل اليومي معناها ديما واقف ديما يتحرك.
0: ايه.
1: يشيح ساعات معناها الزيت من ركايبة يشيح. تعاون هي معناها تتعاون شوي.
0: تعاون شوي طبعا هو هي الأعشاب كلها راهي باش تعاون ولازم نعرف كيفاش نستعملوا.
1: الروز عشبة ما فيهاش فايدة. كل حشيشة في جبل راهي فيها فوائد لكن ثم حشيشة راهي ماهيش فيها فوائد فيها مضار. معناها تداوي لكن الشراب ما تشربش.
0: لازم تعرف كيفاش تستعملها.
1: برا معناها على جلده ولا على حاجه.
0: أيه.
1: وتعمل حاجه كما مثلا الرتم كما الهبيله كما المثنان كما هذا كل ما يستعملوش معناها شراب راهم يستعملوا كان ضمايد ولا حاجه للكسر ولا للدواء ماء والشراب ما يتشربوش والحاجات الاخرى كلها تنشرب والا فيها فحات والا تتاكل تو كل مره نعطوا نبته ونعطوا الفوائد نتاعها ونعطوا العلاج نتاعها كيفاش.
0: اي واضح. حكينا الليله على الفتيس اللي هي نبته موجوده في جبال وتنبت في جبال وعلى المنافع نتاعها. ومنذ اسبوع او اسبوعين بعث لنا عم صادق كيوا على القزاح نختم به المداخله معك عم ابراهيم. القزاح
1: باهي فيروز بارك الله فيه هو السيد اللي قال على القزاح وبارك الله فيك انت ومشكوره وجاء في وقته بالضبط القزاح هذا. احنا الحمد لله من ربي علينا بالغيث والغيث فيه فوائد كبيره ياسر سواء للمنبوته ولا للبشر.
0: صحيح.
1: اغلب الالياف تستعمل في اللماجن وفي الفسقيات. ويجي الماء ماهوش من السطحان يظل معناها يجي ساعة لساعة يجي فيها كل العقبات متاع الأعشاب ويجي فيها حاجات تراب ويجي فيها
0: المرمور كما
1: نقول يظل سابق فيه الماء.
0: ايه.
1: في المعتن نقول احنا بين قوسين المعتن راه هي الفسقية ولا المجن كي نقولوا معتن. كي يخلط الماء على الماء وإلا المجن ما ينفسش يجي متر قليلة مثلا يعطل الماء يخياب يتلوث.
0: ايه.
1: عشان هو اللي ينحل التلوث هكا اللي يقع في الماجن ولا في الفسقية إذا كان مش متاع سطح وما مش نظيف القزاح.
0: أيوة.
1: القزاح هذا تجيب القزاح تديره حزمات وتطيش في هكا الماجن وإلى الفسقية خليه لمدة أسبوع هكا الجراثيم كل ينحه
0: يمتص الجراثيم اللي في الماء
1: ينح الجراثيم اللي في الماجن.
0: أيوة.
1: هذه الفائدة الساعة الأولى متاع معناها هذه تعم على الناس الكل ونهار من نهارات تو نعطوا الفوائد نتاع الصحه كيفاش.
0: واضح.
1: يعيش. اما اول حاجه تو هي بما انها بارك الله فيه جاء في وقت السؤال.
0: وهو تو القزاح موجود معناه ماهوش
1: موجود القزاح تو كتي معناها هو موجود ديما لكن في الصيف ساعات عاده يبس.
0: ايه.
1: هكا علاش نقول
0: هكا علاش نقول
1: القزاح هو من بين الحاجات اللي يمتاز بها القزاح نحن الجراثيم.
0: في اللماجن في الجراثيم
1: كي عطن الماجن ولا الفسقية كما قلت لك إذا كان فيه ماء سابق راه كي يلحق عليه الماء متاع المطر لابد باش
0: يبدأ مدردر كما نقول.
1: أيه. يبدأ وإلا كي ما ينفسش.
0: أيه.
1: إذا كان ما نفسش ما طلعش هكا الأوساخ اللي دخلتها لابد باش يعطل. فلذا عز حاجة نحل الجراثيم هي القزاح. القزاح هذه يعملها ربيطات وينحى. وحتى كان قعدت هي في في في اللجنة بعتلي منع حاش راي منشير منها حتى شيء راي ديما.
0: عم إبراهيم ظهر لي التليفون انقطع, ولكن أكيد المعلومة وصلت بخصوص الجزاح اللي هو ينجم يكون معقم في الماجن وإلا في الفسقية اللي ما هراجد فيها وما نفستش. فالفقرة قارة إن شاء الله في الشبكة هذية كل أسبوع يكون موجود معنا عم إبراهيم خطروش, وتحية له كبيرة في تفاعله أيضا وفي كل المعلومات اللي يعطيها.

0: للمراحيل عم الأزهر الجويلي وطلب مني أنه نكلمه المعلم اللي قرره في الستينات اللي هو المربي علي الصغير وحب يكرمه في المراحيل. ومن بين أجمل اللقاءات ومن بين أجمل لا مش جيلاني العنصر موجود في الساعة الأولى إذا ممكن حبيب المداخلة عم علي الصغير المربي اللي أصيل المزونة واللي قرأ في بنقردان وقرأ أيضا في تطاوين في فترة الستينيات وكمل المشوار التعليمي متاعه. ولكن من بين التلامذة اللي قرأهم أصيل أزهر الجويلي اللي هو حب يكرمه وحب يقدم له تحية عبر موجات إذاعة تطاوين. من أجمل الصور ممكن اللي يعيشها المعلم أو المربي هي التكريمات اللي تجيه من عند تلامذته. ففي هذايا اقتطفنا شوية من اللقاء اللي كان السنة اللي فارتة وحبينا نتذكره سي علي الصغير أو سيدي علي الصغير والكلام اللي تحكي عليه من عند التلميذة الأزهر الجويلي. إذا حاضر وجهز التسجيل ناخذوه ونسمعوه مباشرة عبر موجة إذاعة تطاوين، بعدها نرجع إلى تحياكم وإلى تليفون.
1: في الستينيات وقت اللي تعينت في بنقردان معنا ما عليها حتى أصرر، معنا مشيت اللوج لما مشيت الباب عليه وناس الكيران وين وكيفاش وين هذه بنقردان، فأنا بحقيقة بكري ما نعرفهاش بالكل، وذا به في الأخر نجي ونوصل مدنين وما أدراكي، وساعتها الناس كلها لابسة كبابس لابسة كلها إلا أنا راسي عريان، أنا حشمت ما تتصورش فك راكبين فك الكار ماشي البنقردان ما تتصورش كداش دخلت بعضي هيك. قريت في غمرس أنا.
2: أي وين في غمرس بالتحديد؟
1: في الحرية.
2: وحكينا على زوج شجرات اللي سقيتهم أنت وكبرتهم أنت واليوم ما شاء الله منورين في مدرسة الحريقة سي علي.
1: أي وقتها بين قوسين
2: ايه؟
1: انا ماشي عندنا معتمد تسمى في غمراسن
2: ايه؟
1: كي تعدينا من ثم حبست ما نجمتش نفوت ومشيت نتحمل فيهم وين كما يلزمني ثلاثة يدين اخرين باش نجم نلمد عليهم اكل كبستهم وقعدت نبوس فيهم
2: شيء
1: كبير
2: الشجرات غرستهم
1: ما نجمش نحكي لك كيفاش نعرفها صار فيا وفي الاخر ما قلت أخي المعتمد نمشي خلي نصبوه دبر راسه بالحرية بركت حذاها
2: سعلي عندنا تليفون على الخط الثاني متاع البرنامج، قل له ألو ترى
3: ألو أهلا وسهلا أسلام سيدي كيف حوالك؟
1: مرحبا
3: لبس عليك
1: الله يبارك فيك ومال الصوت هذا صوت قديم هذا
2: عرفته ولا
3: منه
1: صعيبة شوي
2: قل له أما عام قراك قل له بلكش تذكر شوي
1: طلعش جويني هذا
3: قريتني في الطيب المهيري 63 64 65
1: ايه يا بابا يا حسرة جويني انت
3: ايوه
1: ما شاء الله لا
3: جويلي
1: انا
2: تو احنا معنا تو على الخط سي الأزهر الجويني والمربي علي الصغير سي الأزهر اصيل بنقردان، وسي علي الصغير قرى في فتره الستينيات في بنقردان وفي تطاوين وتو التاريخ رجعنا به لعام 1963 وسي الأزهر تواصل معنا وقال نحب نكرم المعلم اللي قراني كتحيه اكبار وتحيه اجلال للمربين وللمعلمين. سي الأزهر احكينا رجعنا شويه لاول نهار دخلت فيها عند سي علي الصغير ترى
3: اول نهار دخلت الساعه قريت السنه الاولى والثانيه والثالثه هذاك طبيعي بعثها لي في السنه الرابعه قريت عند سي علي في السنه الرابعه وعند سي سالم نبيغ الله يرحمه والنهار اللي نبدا عندنا كالكيل منطال هكا هكا هكا راهو هكا راهو حشاك نهار مشوف
2: صعب عليهم في الحساب يسي علي
3: العصا طولها متر ونص على الطاولة ويا ويلة اللي يغلط
2: الفلقة فما
3: الفلقة نعطني الفلقة هني بنحكي لك على الفلقة ثم نهار قال اللي يعطيني ترى مديدك أنا ما ديتيدي جبتها مشاته هو تحت لي هو وقال له طلعني فوق الطاولة وشد لي كرعية وطلع هو فوق الطاولة من فوق وعطاني خبطات اللي بيهم الحاجة فوق الخبطات فوق وولد بيهم راجل من

0: عاكسي وعدينا الواقع سنين معناها لا ما ننساش معلميته كله بصفة عامة ما ننساهمش الموجودين والأغلبهم الله يرحمهم وتعليه إن شاء الله ربي يطول في عمره
1: إن شاء الله يا ربي
0: ويدربنا فيها كانت تذكر تعليك الحفلة اللي نديره فيها رأس العام يقسم على من يكون راسه يكتب ويميل في راسه من الحساب دي من نقل على الكتاب وربي دني للصواب وتي المعلم درجة حراسة من الكونتيلة أحمد أحمد حوى بغتها هو منظف ويدرنا في المطعم من الكونتيلة ومن أحمد ومن معينة سربي يبحر لي بعينه وبرع عدياته غير أنا مش حافظها كل نسيتها
2: هو اسمعني ساعتها أنا مختص مقري فرنساوي
0: فرنسية نعم
2: الفرنسية هذه خاصة بالكالكول مونتان حاجة كبيرة ونحبها برشا والتلميذ في ساعة يتغير سبحان الله لكن الكالكول مونتال هذيك يولي شيء آخر
1: يولي يركز ويولي يعرف قيمة القراية وبشوي بشوية وهذا هو دور المربي. هي تحية من عند سي الأزهر لك سي علي وإحنا زادا نحيوك برشا وعلى كل المجهود اللي قمت به. سي الأزهر نخليك تقدم تحيتك للمعلم
0: قدم تحياتي ونقدم ساعة رحم على والدي قبل كل شيء وعلى كل المعلمين اللي فاقوا الحياة وإن شاء الله سهلي هذا ربي يطول في عمره
1: إن شاء الله يا رب.
0: وقريت عندهم بالسنة الأولى قريت عن تخلف شتي وجميلي وهو بابا وزوجتي المتوفية وقريت عن الثاني عن سي محمد اللافي والثالث عن سي البشير اللافي والرابع عن سي سالم بن بيغ الله يرحمه والخامس عن سي المكي الله يرحمه والسادس عن سي عبد المجيد بن حميدة أعرفهم كل حتى مواد السجام اللي عديناها أعرف اللي طبقوا لو كاتر جوان 67 الدكتي إن فيل إليا سانتان لو كنت عسلت أول حد ما قلتش يكتبها
1: هذا هو علاش نحبه احنا اليوم نحكوا عليهم الحاجات هذوما خاطر هذا اللي اليوم ناقصنا برشا
0: يعني سامحيني يا فيروز وانا سالي معناها ملي تذكرت مره من المرات وطلبت تقريبا وقتها نخدم في المانسا جاء في بالي طول ولت وطلبت البوسطه نتاع المزونه قلت لهم بالله يسمى معلم اسمه سي علي الصغير وين قالوا لي هكا لو مدير في فوشانه طلبت البوسطه نتاع فوشانه قالوا لي ما فيهاش تليفون عطونا دهولك من وقت ان تلقت معناها وفي كل مناسبه نعيد عليه في كل مناسبه يعيد عليا
1: في كل مناسبة يتواصلوا مع بعضهم وإن شاء الله كل المعلمين وكل التلامذة يكونوا علاقتهم كما علاقة عم الأزهر الجويلي بالمربي متاع المعلم سيدي علي الصغير اللي أصيل المزونة اللي قرر هنا في الجهة. أكيد تحية له اللي عبر موجة إذاعة التطاوين وتحية الأزهر وتحية لكل المربين اللي قرونا وتلامذة اللي يعترفوا بجميل المربين متاعهم. تليفون في الانتظار. ألو مرحبا. ألو ألو
3: ألو
1: وسهلا. ألو
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا أختي. مرحبا بيك.
3: عايشة من حامة معك.
1: مرحبا يا عايشة. أهلا وسهلا
3: بيك يا عايشة. والله صل الشرف اللي حصلت عليك من اللي بديت البرنامج.
1: والله كل الشرف لنا نحن.
3: ويعطيك الصحة في البرنامج وجيت مني
1: يا عايشة.
3: عندي منه برشة ضياني عايشات برشة عايشات.
1: قولينا شوي.
3: نحب نحكي على العشيب وعلى اللغز.
1: ايه قولين.
3: بالنسبة للغز هي الوزن.
1: الوزن باه.
3: والعشيب بالنسبة لريش غراب احنا نقول له سيف غراب وساق منجل.
1: ساق منجل.
3: ساق منجل يسموه سيف غراب. سيف غراب.
1: باه. وهو شنو عبارة على شنو؟
3: اي حشيش. حشيش. يعمل طول ورقة يشبه للزيتون. أمر هيو.
1: وعنده فوائد ولا صحية؟
3: لا الحق ما عنديش خبرة عندي.
1: ألو
3: خريف كي يقولوا ما يوكلوش ما يعشوش للمعيز يفرح المعيز.
1: ايه
3: ما يساعديش معناه فيك يبدأ المعيز عشار على الأول ما يساعديش.
1: حار
3: والفاح كما قالوا للجماعة الماز المعر
1: القزاح
3: قزاح بالنسبة يهبطوه بحبل للماجن وبعد تالي خرجوا يخلوا جمعة أقل شوي وخرجوا
1: لأنه يعقب كما قال عم إبراهيم.
3: أي بالضبط. لكن بالنسبة للمعيز ما يوكلوش الجزيح ما يوكلوش كيد عشاء
1: لأنه
3: من مش كنا يأكلوه هم كما يحبوا يأكلوا وخصوا ما يعشوشوا لهم معنا ما يحشوشوا ويجيبوه لهم مش باه.
1: أي أي ثم حاجات مضرة نعرفه للإنسان.
3: أي ثم باية ومضرة أما كي يبدأ يابس ميسالي.
1: شكرا شكرا لك يا عائشة وسعيدين انه سمعنا صوتك اليوم.
3: مرحبا فيكم على البرنامج ومرحيلة ضايا سمية.
1: يعيشك من جمالك يا عائشة.
3: اشكرك على خير وتحية على اللي يسمع الكل واللي معاك الكل والعم الجنيدي وجمعك.
1: يعيشك نورتينا يا عائشة شكرا لك يبارك لك يبارك لك وسعيدين انه نسمعوا اصوات لاول مره نسمعوها في المراحيل ويوصلنا صوت المستمعين والمتابعين اللي عندهم اكثر من سنه يتابعونا ممكن ما سمعناش صوتهم. الو بعد خالتي عائشة شكون معانا من الحامة. الو مرحبا. الو إذا ممكن فقط تبعد شوية على الراديون أو نقص شوية في الراديون باش النجم نسمعوك وتسمعنا. مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبا.
4: ألو.
1: ألو.
4: إبراهيم الرحمن حسام المدين.
1: مرحبا يا سي إبراهيم شحالك؟
4: الله يبارك فيك. شكرا. الله يعيشك.
1: يعيشك.
4: شكرا سيدي الفاضل. كما حكينا قبل احنا طافين الكيان وهويتنا وبالله أنا نحب نعرض على التعليم.
1: إيه.
4: أنا الحمد لله 70 سنة والحمد لله رب اللي دمنا سكر وعايش حياتي على أحسن ما كل صحة جيدة.
1: استنى أنت مربي لا. أنت مربي سي إبراهيم؟
4: لا كنت موظف.
1: كنت موظف.
4: موظف تربية. أي.
1: ما شاء الله.
4: شوفي سيدتي قبل كان بالله بنركز على نقطتين اثنين ونخلي بعدين مكان غيري. كان قبل كنت ممكن ما خلصتش لها فتره كان ثم حتى الخط ريشه عربي وريشه سوري بليم يسموه.
1: ايه
4: نمشي للمكتب العمومي نقول اعطيني ريشه للغه العربيه وريشه الفرنسيه. الريشه بتاع اللغه العربيه مفتحك اكثر شوي الاخرى ليجا انا علاش لان يعني عندي خاصيه في الخط كيف شفت كيف اللغه الفرنسيه برجنبل تعطيها الخاصيه بتاعها اللي هي الريشه وكنا نستعمل الحبر الجاري مش الجاف.
1: ايه
4: سيتيلو هذي بيك سيتيلو بيك انت تو هذي حاجة. وثم نقطة بالله اهم انا عشت على مدى 15 سنة التلامذة متاع التعليم قبل كان مثلا مش تعليم اعدادي ثانوي ثانوي كان كله ثانوي
1: ابتدائي وثانوي.
4: ايه ابتدائي ثانوي ساعة اعدادي مناش كانوا الاساتذة الاجلاء يطالبون التلاميذ باعداد بعض البحوث والدراسات حول مواضيع ادبية او علمية او ما الى ذلك. تو احنا قبل كنا نمشي للمكتبه ونحوموا على العنوان وعلى المرجع والفهرس ونقرا قراءه اولى الموضوع وبعدين نكتبوه ونقرا قراءه ثالثه للاستاذ وحتى قراءه رابعه. اش ترتب على هذا باختصار بس ما نخلص نقطة
1: البحث البحث والمعلومه اللي تنبت في راس وعقل الباحث اللي يبحث عليه
4: تخزين هكذا اللغوي الذري العميق المتعمق المتجذر لا تجدير صعوبة في التحدث باللغة العربية بتلاقة المطلقة وفي كل زمن ومكان.
1: صحيح.
4: هذه حاجة اليوم للأسف الصورة البديلة والنمط البديل حتى للمرحلة الثانوية ممكن تو من شهادة كفاءة في البحث والبحوث المعمقة والدكتوراه كنت قبل نخدم على الطلبة عندنا في بحوث دراسات ممكن ما شعرت وقاعدة بالنمط القديم ولا دخلت ساعة الإعلامية والإنفورماتيك والملتيميديا والوسائل المتعددة. شوفي يا أختي تو للأسف يمشي التلميذ للبيبليات ياخذ دراسة كأنه سامحوني مع احترامي للناس كلها كأنه بس ياخذ كيلو سكر سامحوني في التعبير على يعني الملف ياخذ الملف كامل من الإمبريمونت خالصة من الإنترنت ويعطيه الأستاذ زي ما هو ياخذ عليه رقم قرأه استفاد بحثته الأستاذ قروا قراءة أولى وثانية وثالثة تخصص المعلومات وجدت معلومات بالأساس
1: ما تخصصتش فماش معلومات فماش معلومات
4: هي من مبنية تقرأ بحثية نارين قالت الكندي والكندي اسم الكندا والكندا وينها في تركيا بنزاك هذا المصلح الإيطالي ما يعرفوش ما بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله عد للأسف إن شاء الله يرجع تعليم قيمته ووهرته وهيبته وحكول وخيان على قيمة المدرس وقيمة كل من يشارك في العملية التربوية. إن شاء الله ترجع الأيام
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من كلامكم هذا ومن حديثكم ومن تذكير بعضنا واللي مخطئ نقول له راك أخطأت واللي ناقص نحاولوا أنه نكملوا بعضنا وضروري راهو ضروري أنه نكونوا جريئين في التعبير على المشاكل هذه والمشاغل هذه. راهو اليوم نحكو على ملكة التعلم. راهو اليوم
4: أنا بالله سامحيني نتمنى نقطة أخيرة بس نقصر تطول عليكم إن نتمنى وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وكل وزارة المعنية بالأمر وزارة الصحة وغيرها تأخذ كل المتقاعدين اللي مثل حالتنا وأقل مني وأكبر مني بالسن تأخذهم ويعملوا إعادة تكوين ورسك ذاك الأطر اللي داخل الجدار. في فرنسا عندي زميل فرنسي فرنسي جنسية نتحدث وياه من خلال المسانسير اللي عندنا الانترنت. فرنسا والمانيا خاصة المانيا استعمل تأخذ الإتقاد وتقول له تعمل مزية تعطيه مبلغ مادي ولا ساعات حتى رمزي ما له ناس خلاص وتقول له وتعطيه محل التنقل وكذا يمشي يكون كوادر جديدة اللي داخله وثم تواصل بحيث بروح قاعد يعطي قاعد ينتج. احنا بننهلكم بنكتة في تونس وفي شمال افريقيا يقولوا على المتقاعد متقاعد يعني ممكن قاعمس
1: ادفع لكم ولا ادفع لكم
4: لا تدفع لكم حل ليه متقاعد يعني في الشرق يقولوا وحيد على المعاش كان عمره معاش والله عملتها 2016 قطعة استقاعد السطيفة في صفحة الفيسبوك بتاعي قلت له متقاعد هاني انا لن اموت قاعد ساموت وانا اعمل وانا اتعبد الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يطول في عمرك يا سيدي ونسمع صوتك ديما في المراحيل ومتونسنا ديما عم ابراهيم شكرا ليك
4: الله يبارك لك
1: ينورك ينورك يا سيدي شكرا معزها مداخلتك وقداش مهم انه الوعي هذا يكون موجود عندنا جميعا وحتى كان مش موجود نسمعوه ونرد بالنا منه ونحاول اقصى ما يمكن انه ناخذ العبره منه. بعد عم ابراهيم عندنا تليفون اخر. الو مرحبا.
5: الو السلام عليكم اخت فيروز.
1: مرحبا سيدي.
5: يا ودي نورت البرنامج بالصراحة وأحلى برنامج أخت فيروز زين عبد الحميدي من عرب
1: يعيشك الصوت ما نيش باش نغبى فيه أكيد عم زين عبيدي شحالك
5: لبس عليكم
1: الحمد لله بخير شحالك
5: عم جوليد سمعت لبس تحيات بالخل العب مصباح وكل من شارك وكل من سمعت في البرنامج هذايا
1: يعيشك يعيش
5: اللي نعرفه واللي ما نعرفهش واللي يعرفني واللي ما يعرفني
1: مرحبا بك ديما عم زين عبيدي الحميدي وكل مستمعينا في مارث وكل الناس اللي تعرفنا كمال هبهب زوجتك السيدة ناجية وكل الناس اللي متابعتنا في المراحيل وتحياكم عزيزة وغالية علينا راهي. قول لي يا عمز العبدين.
5: نقول جانا جانا جانا الخريف وبردت الدنيا علينا ويا رب شبوب المطر جينا.
1: أمين
5: يا بشبوب المطر ترزقنا ويا رب نرجو منك ما تخيبنا
1: يا رب
5: يا رب. رجعتينا لذاكرة الدراسة أخت فيروز بصراحة بصراحة رجعتينا لذاكرة سمحة ياسر طيبة ياسر عشت عمل المعلمية متاعي بكل صدق كالابن والأخ والصديق
1: ربي فضلهم لكلهم
5: والله تو هو إن شاء الله ربي يشفيه معلم مريض شوي تو
1: إن شاء الله ربي يشفيه
5: يعني يعني من كل التقدير التقدير بكل صراحة يعني يقري في إن التلميذ هو المعلم وكأن صديقي بصراحة
1: وربي يداوم عشرتكم
5: ونعم بالله من بين الحاجات عندي خوي هو أكبر مني يقرأ وقتها واللوجه هيك الفيرب واد فيرب آتر وفيرب بوار وفيرب كذا نقول له هو اسمه الهادي سي الهادي جدر
1: ايه
5: من مارث نقول له سي الهادي الباربة كذا صرفه لي معه يقول لي هات لي هات لي زل عبدين زل عبدين هات لي من خوك اكتب خوك الكل لمده ما تهم لي راني في المعلم فرنسي عم علي عم الهادي هو اللي كان يتحدث المعلم الفرنسي
1: ايه
5: عم الهادي اسمه ولا علي ولا
1: عم علي صغير من مزونة
5: عم علي من مزونة معلم فرنسي حتى هو
1: فرنسي فرنسي
5: ايه فرنسي حتى هذا معلم فرنسي سيدي يقول ايه حنا يقول لي لمد لي اكتب خوك وهات الفربوات كلها هاتهم
1: ان شاء الله ان شاء الله الصور هذه كلها الليله هزتكم الحنين لها عم زين العبيدي
5: والله ذاكره رجعتينا يا اخت فيروز وبارك الله فيك ان شاء الله ربي يرضي عليك الوالدين
1: امين يا ربي. عم زين العبيدي عرفت الحل نتاع اللغز ولا
5: الوزن كما قالوا جماعه هم المحال اني عندي ماني ما عنديش الحق باش نجاوب جاوبت
1: ربحت في حلقه سابقه ما
5: في حلقه سابقه
1: مرحبا مرحبا تنورنا ديما
5: الله يعيشك
1: تنورنا ديما يعيشك يبارك لك يا عمز العبيدين شكرا لك ومن خلالك تحية لخالتي ناجية زوجتك وتحية لعم مصطفى رجيلي وزوجته خالتي زهرة في حسي عمر ربي يفضلكم وقداش متونسين بطلتكم وبجودكم معنا. إذا فما تليفونات ناخذ حبيب. ألو
6: السلامة
1: مرحبا
6: أختي شنو
1: نجاوب على شكون معنا؟
6: معك وئام
1: من مدنين مرحبا بك وئام
6: عايشك
1: قولي
6: اللغز اختي الجواب عين الماء في وسط جبل.
1: عين الماء في وسط الجبل، العين معناه العين متاع الماء. وشكون قال لك على الحل هذا؟
6: قلت لي يعني جدتك.
1: شو اسمها؟
6: اسمها فاطمة.
1: ربي يفضلها لك وتحية لك يا خالتي فاطمة، وإن شاء الله ربي يونسك بها ديما يا وئاب.
6: يعيشك.
1: يعيشك مونسة بها وبالسهرة معانا زادة. هذا يا وئاب من مدنين، وطبعا التليفونات نوصل في الاستقبال متاع التليفونات. هذا آخر تليفون في حصتنا الليلة. ألو مرحبا.
7: ألو عسلامة فيروز.
1: مرحبا سيدي.
7: تحية لك وتحية كل من يسمع فيك.
1: يعيشك، مرحبا بيك.
7: أحبك سلامي.
1: مرحبا بيك عم سلام يا خليفي.
7: اهلا وسهلا.
1: يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا.
7: الله يسلمك والله يحفظك، ومتعتينا بالبرنامج الممتاز الشيخ.
1: والله مستمتعه معاكم وبوجودكم راني.
7: ورجعتينا الحنين نتاع اول نهار دخلنا فيه المدرسه. يتذكر الواحد انه يتذكر المعلم نتاع اللي خراني اول نهار، وحنا كنا نقروا نبعد 8 كيلومتر على المدرسه، يعني على مدرسه تملبو.
1: إيه؟
7: نمشي على رجلينا، يعني شوف الصغير يتحمل مسؤوليته من نهار من اللي عمره 6 سنين، بينما تو شوف التوصيل يقلب سنة سادسة تجاهل أمي تهز وترد والبابا
1: تهز وتجيب.
7: يعني فما فرق في جيل قبل وجيل تو، فرق كبير.
1: تمشي 8 كيلومتر وترجعوا 8 كيلومتر؟
7: نعم، نمشي 8 الصباح ونرجع العشية، لكن نصرح الخمسة ولا الثلاثة نروح 8 كيلومتر قريب.
1: والإمكانيات كانت على قد الحال، ما
7: كانت تحت الصفر، نأخذ ربع خبز ب 13 فرنك الربع.
1: ايه، وفي الكنت
7: هذا عام 65، يعني اول نهار دخلت نقرا 15 سبتمبر 65. يعني الحالة مزرية، يعني
1: صعبة صعبة صعبة جدا. صحيح،
7: حتى نحكي حفاية وعراية والصدقاتنا والوديان، والحمد لله الإنسان تحملت وخرجت الجيل هكا، خرج ناس أكفاء وكادر والحمد لله.
1: إن شاء الله المعلم نعتقد أنه أكثر حاجة يفرح بها لما يشوف نجاح تلامذته، والنجاح ما هوش راهو أنك تصبح أستاذ ولا معلم ولا مهندس، النجاح أنه يلقاك فاهم روحك اش تحب من الدنيا، وباني المشروع متاعك في الحياة وناجح ورايك صالح في الدنيا. قولي
7: نحكي لك شوية على شوية الخريف. إحنا الخريف تاو نحضروا له من تاو.
1: إيه؟
7: عندنا ما أحب الريح بتاع الزيتون هذا، تاو الناس اللي عندها الزيتون.
1: إيه؟
7: الناس تجاه تحضر هكا القرقيع العربي قبل بتاعنا موجودة، يسمى الموجود عندها قاعدة موجودة.
1: إيه؟
7: ينظفها وكان فيها شقيقات شقوق ولا حاجة، يرقعها ويبيسها بشوية ريال وشوية لمس. ونحضرها القرقيع هيك نحب الريح الزيتون اللي فيها، أنا مركوابة وصاع ومصاعين وكذا، يقرقبوا لماتوا ويعجنوه العجينة هكا، العجين الزيت نتاع القرنة هكا، يعني اللي يقول لك الزيت مذوح هذاك كنت تسمع به.
1: طبعا طبعا الزيت زيت مذوح هكا فيه برشا دويرة ودويل برشا حاجات
7: هذاك قاعد فما ناس قاعدين يستعملوا فيه خلي، ويحضروا نتاع فما ناس قاعدة تفصي وقتي في التمر تويكة وقاعدة الخريف، يعني هو يقول لك دارها جماعة اللي قبلي كله، الخريف هو العام.
1: صحيح،
7: احنا نقولوا الخريف العام، والشتاء شدة، والربيع منام منام، احنا نقولوا منام.
1: صحيح،
7: والصيف ضيف.
1: ايه،
7: يعني الفصول هذه هو حتى التلفاز، يعني حتى التلفاز معلومة هذه نقولها باش برشا ناس اكبر مني سن القدر ممكن يعرفوا، حتى مين يعرف هو الترفاس اذا كان ما يضربش عليه البرق نتاع الخريف.
1: أيه،
7: ومطر الخريف ما يجيش الترفاس.
1: ايه صحيح، صحيح
7: المعلومه هذه. أيه، سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى علميا، يعني البرق هكا كياما سينيال في الارض هذاك.
1: أيه،
7: هو اللي قالك يتكون منها الترفاس.
1: اي، يقولوا ولد البرق وولد. أيه، الرعد الترفاس
7: ولد الخريف. والترفاس اذا كان ما ينبتش البر ما يمطرش في الخريف ما ينبتش فيه ترفاس.
1: في علاقة بالترفيس، أمي كلمتني في الوقت ما بين الساعة والساعة، قلت لي الإجابة متاع اللغز راه الترفيس.
7: قلت لك الإجابة متاع اللغز هي الوذن.
1: هي الوذن، هي الوذن، وهذه هي الإجابة الصحيحة. الجمعة الجاية نقوم بعملية القرعة في علاقة بالترفيس فقط للمشاكسة وللطرفة في سهرتنا الليلة. شكرا لكل
7: المسائل. عمي بريم خطوش، صديقي بريم خطوش الحقيقي.
1: أي،
7: ونتمنى باش نتحصل على رقمه ان شاء الله, نحاول كيفاش نتواصل بيه ونتحصل على رقمه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما تكون
7: على كل من يسمع فينا والاخ الجنيدي وكل من يسمع في
1: يعيش
7: برامج برنامج مرحيل البرنامج الشيق المنتج
1: يعيشك سيدي. مرحبا بك ديما, وسعدت اني سمعت صوتك كما سعدت اني سمعت صوت كل المستمعين. شكرا لك عم سلامي, ومن خلالك تحيه لكل مستمعينا في جابس, تحيه لكل المستمعين. يقول لي زميلي الحبيب خراز فما ضغط كبير برشا على التليفونات, فشكرا لكم, شكرا على تليفوناتكم, وسامحونا واعذرونا الناس اللي ما نجمتش تتحصل علينا. البرنامج 3 ساعات من 8 متاع الليل ل 11 متاع الليل, ان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن ظن الجميع. الدفعه من التحيه الاخيره اللي باش نختم بها الحلقه, قلنا حل اللغز هو الوذن, والجمعه الجايه ان شاء الله نقوم بعمليه القرعه اللي نشوفوا شكون اللي باش يدخل القرعه, قرعه العمره, ويكون معنا في لمه المراحيل القادمه ان شاء الله. الدفعة من المستمعين اللي وصلتني تحياهم الأسبوع هذايا, عم علي العماري يقول تحية لكل البرنامج, العم الجنيدي, العم صباح, وتحديدا لصديقة علي جليلي من مارس. علي جليلي من مارس, تحية لك علي, وتحية العم علي العماري. الصدق رابح, عم صدق رابح أهلا وسهلا. عم عبد المجيد الحرابي كلم الإذاعة وتواصل مع الزملاء وقال تواصلوا معايا, تواصلنا معك عم عبد المجيد, رانا ما تحصلناش على على التليفون, ما تحصلناش عليك. وفي كل حالات تحيه ليك واهلا وسهلا بك في عائله المراحيل. رجاء من تطاوين شكرا لك على كل الكلمات اللي قلتيهم لنا. المستمع عائشه السيد اهلا وسهلا. عم علي بن سلم كادي, عم احمد سولا, عم الناجي ناجي, عم زين عبدين الحميدي, وعبد الرزاق البشير من ليبيا المستمع الوفي جدا, وكل المستمعين اللي تابعتونا وسمعتونا, وان شاء الله ما نسينا حد. مريم غراب, مبارك العطوي, عادل بلطيف, وكل المستمعين الأوفياء. خموسي المزهودي يقدم تحية لكل أسرة الإذاعة, إن شاء الله يربي رني ما نسيت حتى حد, واللي نسيته إن شاء الله الجمعة الجاية نعوضها لكل التحايا اللي تصلني وممكن نسها أو ننسى أني ما نقدمهاش. أكيد البرنامج المراحيل يكبر ويتطور ويتحسن ويكون أحلى وأجمل بوجودكم ومعنا بإضافاتكم وبكل المساهمات متاعكم. نتقابلوا في ساعة سعيدة, ولنا لقاء دائما على المحبة وعلى الخير وعلى الجمال وعلى العادات المزيانة المرتبة متاعنا في المراحيل عبر موجة إذاعة التطاوين. ليلتكم زينة.
8: اللي تحب أقول له اسأل علي, انشد علي, وقول لي كفنك انت شباش ينقص منك, محتاج كان لطلتك والحنك. كيف تنشدني كيف تنشدني وتسأل على حالي وتتفقدني, تأكد وكن وفق انك تسعدني, كنوز الحياة تعطيتني كينك, كاني مأزم طلتك تسندني وكاني سعيد راهي السعادة منك. كانك جاري انشد وزوز ودير دارك داري, وكان قريب يكون بابا صغاري, ما هو صغير يحتاج حني وحنك. سلت الرحم وصى عليها الباري, ايات ربي وصلنا وصلنك. قولي وينك شحال جمك ودار ومظانينك, كنك قسمت علي حتى عوينك, وكنك يا حبيبي وكنك حطيتني وسط النظر في عينك, وغنيت لي لحن الحنان بفنك. كون انسان وبريك من الاحقاد واللفتان, وملاه قلبك مغفره وايمان, راه وشي فيه والبعد ما يفيد انك, دير فعل به الثقل الميزان, وياك على الفعل الصواب تمنك. خلك صافي خلك صافي وخلك حنين من القلوب ودافي, ما ثم في الدنيا على شجافي, ولا تفرحك الايام كان عطنك, راهي الدنيا كيف عرق السافي, اكتاف ربعة لحظات مشي لنك.
9: عروس الصحراء, عروس الصحراء, إذاعة تطاوين.
10: موجز الأخبار,
11: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين, أهلا بكم. تم خلال جلسة عمل عقدت أمس بولاية تطاوين عرض موقعين مقترحين بمنطقة برج بورقيبة لتركيز المحطة الثانية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوضوئية بقدرة 200 ميجاوات لفائدة شركة تونسية للكهرباء والغاز. أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها بانقطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور غدا الخميس صباحا من الساعة 5 إلى الساعة 7:30 بسبب وجود خلل في الروابط الكهربائية على مستوى خط حي النور. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم الأربعاء بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ نحو 9350 أسيرا ومعتقلا، وذلك حتى بداية سبتمبر الجاري. نقل موقع أكسيوس الإخبارية اليوم عن بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن منفتحة على مناقشة المخاطر المشتركة مع الصين في المحادثات المرتقبة حول الذكاء الاصطناعي التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل.
10: معرض الصحف العربية والدولية.
11: نهاية الموجز في أمان الله.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم هي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

الإذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

0: الحين
1: قسمتك بيني وبين روحي وصلحتك وخسمتك.

0: مع كوكب الشرق.
1: قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها بانقطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور صباح اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 من الساعة 5 إلى الساعة 7:30 بسبب وجود خلل في الروابط الكهربائية على مستوى خط حي النور. انعقدت أمس الأربعاء بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة مشاريع وبرامج إدارة المياه العمرانية المخصصة للجهة. تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس اليوم الخميس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر. في العالم، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية الأربعاء أن أكثر من 2000 مبنى متضرر وآيل للسقوط في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني، محذرة من خطورة الأوضاع الإنسانية والميدانية خاصة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من المباني المتضررة. استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني الأربعاء أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بقذائف مدفعية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. شهرة خالدة لآلة موسيقية.
3: نغمات تستسيغها الأذن بسهولة وتنحت أثارها في الأعماق بسرعة البرق. تسمعها أينما اتجهت في أي مكان بتونس. هي نغمات تعبر عن نمط موسيقي شعبي. تصدر عن آلة صنعت من الجلد، لها تاريخ وحكايات تعود إلى القرن العشرين.
4: كمال الواتي باحث في علم تاريخ الموسيقى، خدمت على المزود. آلة المزود عندها كلمة مزود ديجا، آلة ديزيني أون ميم طون نمط موسيقي اللي هو المزود، والآلة عندها حاجتين أون ميم طون. ظهور آلة المزود اعتمدنا معنا في البحوث متاعنا على الحوارات وعلى العمل الميداني، واعتمدنا على نصوص معناتها نتاع صادق الرزقي نتاع سي المنوبي سنوسي اللي هو اللي كان الكاتب نتاع البارون دي لونجي. هي الآلة تنجم تكون جايتنا من السود، معناها من الصحراء، معناتها من الجنوب، معناتها من ليبيا، تنجم تكون من الأفريك، جاتنا عن طريق القوافل التجارية، تنجم هذيك اللي هاجروا من ليبيا دخل تونس جابوا معها موازين ديجا، ميزان الفزاني، سوق الطرابلسية، برشا ريبرتوار ديجا عنا في تونس هو ليبي أو كوما مي بيناتنا. دونك نجم تكون الآلة جات من غادي. كما يقول صالح المادي، كان فما ولي اسمه في فزان اسمه سيدي عثمان، نجم يكون من الولي هذاك جات الآلة هذية. برشا زاد اعتمدنا الحوارات مع عملادي الدنيا مع برشا قالوا الآلة هذية جات من الولي. كما أنا عندي برشا فرضيات تقول الآلة هي سهلة وصغيرة، نجم تتلف تتحط في الوحدة. نجم يكون قبل كانوا الخدامة اللي يجيونا من إيطاليا ولا من مالطا ولا كانوا يجيوا يهبطوا في المواني نتاعنا السواحليه، ديجا هي الاله نقاوها في الساحل معناتها في البلايص اللي فيهم برت ديما تلقى المزود موجود. اما هي في الاصل توجدت في العاصمه اكثر منها معناتها، فهمت؟ دونك الاله ونمط بعد ولا اسمه نمط اسمه المزود.
3: انتشار واسع لاله موسيقيه تمتاز بطبقه صوتيه عليا وصوت قوي مسترسل تنبعث منها نغمات جميلة تعد جزءا من الثقافة التونسية، إذ كانت ترافق الكادحين في اجتماعاتهم وسهراتهم كما ترافقهم في أفراحهم.
4: مزود نمط مطلوب في السوق، نحن نحب ولا نكره نحن توينسا معناتها الستيل هذاك يرقصنا معناها. معناتك تسمع المزود توا، شفت انت غنايه اللي لحنها مثلا في بوشناق كيفاش بعت خيالك مزود، هي مزود غنايه نتاع مزود خذت سوكسي كبير وشطحت عليها العباد على خاطر اللون الستيل نتاع المزود الحقاني. المزود ما قال ولا نمط تونسي حر معناها، ومن بعد ما تخرج من العاصمه ولا موجود بارتو في داخل الجمهوريه التونسيه، فما عاصمين باهين في قروان في قفصه عاصمين نتاع مزود، فما في جربه، فما في برشا بلايص معناها. أبار النمط الآخر البدوي معناها الزكرة والتبلل الواحد، فما المزود زاد موجود. المزود تمنع هو الأكثرية عن النصوص، أما هي كموسيقى كما قلت لك معناتها بورقيبة مادام وصل عمل فقه قومية الفن الشعبية فيها المزود وتسافر العالم وتشرف في تونس. دونك ما هم ضد الآلة ولا الواحد، هما ضد الريبرتوال الرصيد اللي هو فيه النصوص متاعه فيهم حقائق معناها ما تتعداش في التلفزة في الوقت هذاك.
3: الحديث عن آلة ضاربة في القدم تصدر نغمات مختلفة ومسترسلة يجعلنا نتساءل عن طريقة صنعها وكيفية ضبط إيقاعها.
5: الحسن بن مريد دومان هذا عندي فيه قريب قولوا 38 آلة المزود. آلة المزود آلة قديمة، هي قصب جلد معزة وقرون بقرة. القرون هذوكم بيجيو من برا، والقصب جوز أنواع نتاع قصب، قصب خشين وقصب جيد. الخشين تسمى أفحلة، لكن المنقوبين هذوك فيهم الدرجات الموسيقى والصيحات، هذوك معروفين قصب جيد يجيو من داخل. جلد المعزة هذيك بشد لك الهواء كيما ترى الشكوى تنضاف هذيك، ومن بعد تحط في الطباخ تتبغى تولي الكاليتي هذيك. أنا عندي واحدة تاع عندها فوق ال 25 سنة، تقعد تشد تستحفظ تشد. التعديل هي ريشة، أقول لك التعديل كل في الصيحات، هم زوج قصب جيدين مربوطين بخيط، التعديل كل في الخيط هذاك. لازم خرجوا لك فرد تحس الصوت هو بيدو يخرج منه ومنه باش تجي معدلة.
3: هذا النمط الموسيقي الشعبي امتهنه العديد من العازفين في تونس والذين يلقبون بالمعلمية في هذا المجال.
4: العاصفين متاع المزود فما من الجالية اليهودية ساعة كيف حبوا النمط هذا متاع المزود، كان فما خيله الصغير وفما ولد شنيش من القدم من أقدم المعلمية كما يقولوا متاع المزود. كان الخط بعكاز زادة كيف عم عزيز ترلياتي، كان المدب، كان النجار زادة كيف أحمد بدوس عبد الكريم فيتوريا، ذوما اللي جاءوا معناتها من بعد. أنا عطيتك تاريخين كرونولوجيك ما، ومن بعد جات جينيراسيون أخرى متاع عبد المجيد زرقة ونداد وعادل لباسي، ومن بعد جات جينيراسيون هشام الخضيري، ومن بعد توا جات جينيراسيون تاع امين العيادي اللي هما الاخرين بالكل.
3: عازف آلة المزود قادر على التحكم في آلة لا تتجاوز مساحتها الصوتية 5 درجات من السلم الموسيقي، وقد تمتد إلى 6 أو 7 درجات حسب ما يبديه العازف من مهارة وقدرة في التعامل مع آلته.
6: عاد الكلاي عيطوا لي بادوس، وعندي برسك 38 سنة بديت نزود عمري صغير، وبعد بديت بشوية بشوية نتعلم نشوف العباد تخدم الساريات نمشي معهم، أنا نبدا نطل من بعيد نتعلم نسرق. تعلمت وحدي معناها. المزود ما يتقراش، خاطر برجع يقول لك المزود يتقرا، هو ما يتقراش المزود. المزود هو غرام، إذا عندك الغرام بتنجم توصل. بديت من الأول مع صالح برزيت ولادي حبوبة ولطفي جرمان الله يرحمه وينعمه، بعد بن قمره زاده كيف هشام سلام عشيري هذاك نوردين كحلاوي وليد التونسي زاده كيف خدمنا مع بعضنا، محمد الروي عبد الكريم بنزرتي محمد علي الاسمر. نزود ما عندهاش مساحه، ما فيهاش الارباع، مساحه عندها خمسه منازل اللي هما 2 و3، والباقي هذاك نقولوا له احنا فادياز هي ذبوت اللي نزلوا بيه باش تخرج النغمه هذيك، نجمو نخرجوا منها برشا حاجات لكن في حدود معقوله، خاطر كي تولي تزيد عليها تولي نشاز ما تعطيكش حاجه صحيحه، خاطر مش كيما الوتري، خاطر الوتري فيه المساحه اللي تحب عليها، المزود لا عندك حدود معينه.
3: موسيقى المزود رافقت ليالي السمر او ما يطلق عليه بالربوخ المحفل او اللمه، فاختلفت مواضيعها وايقاعاتها الشعبيه.
6: نبداو مثلا بمحير عراق، الحصين، حير السيكة، الصبا، المزموم، الاسباعين، العجم والعرضاوي والغيتا، هذوكم الغيتا هذيك خدمة، خلنا عندك الغيتا والفزاني والبوحلة والجربي والجربي تونسي والجربي زنداني نمط الغربي باش نسمع توا محير عراق.

0: سلالة جلدية حققت منذ ظهورها وإلى اليوم شهرة واسعة في تونس، وستظل على مر السنين من أهم رموز الفن الشعبي الأول في تونس، وهو فن المزود.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: شهرة خالدة لآلة موسيقية.
3: إعداد وتقديم آمنة الشادي.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: انت راجل عزك وعندي خواطر تبغيك يا عبد الدايم. سلموا لابراهيم ونحاسبكم حميد. مدام اني القايد نحب كل شيء يتم على يدي. وهات العهد ولدك يرجع لك صحيح سالم.
1: غدوة العشية تحضر الملهاد وتشرفنا بوجودك.
0: لا يا سي عبد الدايم، شيخكم أذاني لكن السلطان ما سمعش كلامه. مدام حمد شيخكم انتقاش، ما انتقاش قبلني، وراني حاملة على خاطركم وخاطر الرجال اللي كيفك يا سي عبد الدايم. لكن أنتم تعرفوا مصلحتكم، هذا شيء ما ندخلش فيه. ولدي عوضني ويلهدم على هذا ويفرح.

0: أشيني حالك يا مادي؟ ترى ترى شوف راسك ترى.
1: جتني الضربة على القفاس يا عبد الداي، دوخني لكن سلمت والحمد لله. أما شامخة وذنها يمكن عدمت، خلي تتضمت فيها وتتوجع.
2: أش قالك تريفة عبد الداي؟
0: إنسانة عملوها فينا يا شيخ، ولا هذا الكل ما يصيرش. القاية الطريف قال دبروا فيه وجيبوه منين هو.
2: حكم العزري
0: اللي فهمته من طريف انه يحب يعمل بيع او شرية مع مبروك، من جهة يتفهم معاه ومن جهة يعمل عليه نمزية بطلقان حميد. وكيف هرب الجميع اللي فكرنا فيه طاح في المية.
2: قالك الشيخ هو المطلوب وما نعرفه كان هو.
0: قال يا سي حمد وكل ما فهمته وهو يلكلك ويعاود ورفض يحضر الحفلة. الحاصل قال كلام كبير لكن طولت معاه بالي.
2: ثم حاجة في راسي تو مدة وانا نفكر فيها يا جماعة، كيف جابكم ربي يخلي نفهمكم؟ بدني ما عادش يتحمل ركايبي سطر وراسي عامل فيه، والمغايث نهار بعد نهار مرشوقة في عنقي، النوم يهرب علي ليالي وليالي. ولدي مازال صغير وعلى هذا نحبكم وتسامحوني وتعفوني من المشيخة. من اليوم شيخكم عبد الدايب.

0: وش أحلام يا شيخ؟ لاني طالب المشيخة ولهم يرضوا بي. أنا جعروحك وما تخلينيش نجي.
1: أنا رواحنا عبد الداي، الكلام اللي قاله لك طريف والتهديد اللي وصلني يدل على حاجة واحدة. طريف ما هو مسيبني حتى نقاقع ونبرك. الراجل يقرع وإذا غلب يف، وقيدنا غلبته غلبة بقرة، يحب يرقدني ويرفسني. عافيني يا عبد الداي، وصلني قدام الناس اللي حبوني. احنا قوم مسلمين وهذا عادي، اشكون يقدر عليه؟ وين كيف ما قال الشاعر، مريض قلب مانيش مريض فريسة.
2: سلم بالمشيخة
3: من غير سبب يا عمي.
1: ما ثمش حاجة من غير سبب يا شاكر، هو ثم دخان من غير نار. إذا تحبوني نعيش ما تهني، ما عاش تجبدوا لي هالميضوع. جريت ياسر وحملت العوش، كبتي دم ومررتي فايدة، واش اللي ربحته؟

0: هاكم الكل قدامي يا رجال الماتوس. أنا مريض ومرضي يعرفه كان عبد الدايب. الشكوى لله كل بدن يدي زكاته. وتو آخر ما نطلبه باسمكم نتمنوا للشيخ عبد الدايم يقبل الأمانة. الكلكم تعرفوه وأني جربته وعندي فيه ثقة. وإذا بقينا هكا كل واحد مسكر روذانة وحل فمه يجينا طريف ويختار من الشيخ اللي يناسبه. قول عبد الدايم.
1: كنت يا الإخوة نتمنى لهالثقل ما تحطوه على كتافي. المتفرج فارس وكبير القوم مذموم وما ينقب عين الطير كان خوه. وكنت يا الإخوة نتمنى ما نحملش همي وهم غيري. والشيخ في هالأيام ما هو الشيخ حتى على روحه. ولكن نشكر شيخنا وربي عافيه واللي عمله على جال مطوس.

0: الكل تعرفوه، سي حمد شيخ وابوه شيخ وجده شيخ، وما سمعنا عليهم كان اللي شرف ويرفع الراس. هاك علاش انا خايف، خايف على روحي ومن روحي، وخايف عليكم، وخايف تقولوا قلعنا الزيتونة وغرسنا السدرة.
1: لا لا سي عبد الدايم، لا، اللي يتكلم فيهم يعرفوك.
0: وعلى هذا يا الإخوة المثل يقول، والناس أهل العقول تقول، الله يفكنا من بهلول وصحيح، واللي عطاك كف وانت ما تقدرش تردهولة بوصلة إيدة وادعي عليه في قلبك، والعدو اللي ما تقداش واجب عليك تصاحبه وتعطيه بهواه لين تعرف مقاتله وتخاتله. ربي إن شاء الله يوسع في صدوركم باش تحفظوا السر. وهالمكان اللي حطيتوني فيه لاني شهيه ولا بغيه ولا جريت عليه، وكيف نخرجوا من اللي احنا فيه نسلم فيه.
1: السنية طويلة سي عبد الدايم، والرجال دايرين بيك.
0: ما نكذبش عليكم، الخوف خايف والطمع طامع. قالوا للذيب اش بيك تجري في الليل يا ذيب، قال لهم خايف من قايلة غدوة. وإذا كان الخوف يتقاس بالشبر، خوفي حتى الذرع ما يكيلاش. قلت خايف وطامع، خوفي عرفتوه والطمع في وجه ربي. نتمنوا لشيخنا القديم حسن العافية، وانتم هنوا على ضيوفنا، ما تظنوش جدنا غضبان علينا، كل سعة وعلمها، والرحمة أوسع من نقمة، والذهب يا الإخوة النار تصفيه وتبعد الغشش عليه.

0: الخاطر تقدم. هذا نسيبة.
1: أهل الدار يا سي حمد.
2: هذا القايد عم بدر. خذ خذ عصاتك. تفضلوا يا جماعة تفضلوا.
0: تفضل عليكم الخير. ما شاء الله ما شاء الله يا ربيحة ما شاء الله. الله واحد الله واحد.
3: حتى أنا كبرت يا سيد القاي ونحب نولي صباي.
0: اسمع اتباع مالك انت وزميخة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. ها وينك يا شيخ؟ وانت يا رافع كيف تكبر انديرك صبايح. حتى المشي خفكك ربي منها. ها شقاها ياسر. ها وينك يا سي حمد؟
4: وانا لا سي القاي ندخل تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وجهك كيف العادة يا شيخ؟
4: فضل ربي ما نجحتش.
1: إلى باش عليك.
4: ركابي ونفاسي وراسي الحم يمكن عتروس سخانة يا سي القايد. الله يعافيك.
0: حتى انت خدمت سحري وبحري. حد ما ينكر فضلك والله. خليت علي المطراح لكن هاك مش بعيد. خلي نطلوا على بعضنا. وحتى اني قلقت وما عادش بعيد نسلم للجيل الجديد. طل راني نبغيك.
4: اول ما نتعافى نلهى بملاكي وزوائلي والربي ولدي ونتفكر معارفي واحبابي نزورهم. كيف نغيب ماني مشغول وكيف نحذر ماني مسهول. خرجنا منها نظاف ان شاء الله على حسن الختام. سامحوني ما نقدش نحضر معاكم باقي الحفلة.
0: يا حسرة اليوم في العشية ملهاد وسراع وبنتك.

0: الله محمد رسول الله. وعلاش نخرف لك يا حمد وليدي؟
1: كيف كنت صغير يا أما ديما وانت تحكي لي على المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: أحمد كبدي واش فكرك فيها بعد هالسنين الطويلة؟
1: بلادنا ما توس يا أمي، حتى هي كيف المرأة اللي تاكل في دراريها.
0: بعد ما شاب عزول الكتاب يحكوا في سابق الزمان على مرأة وراجل مرزقهم مش ربي بالذرية، عزموا وجروا شي ما فات. في ليلة من الليالي من قدرة الله جاء ملك للمرأة وخيرها، قالها أولية تحبي يجيك ولد ويموت ولا بنية يصيروا عليها الغرايب؟
1: بنية خير.
2: وينك وينك يا شيخ حمد؟ صح عليك بعد ما وحلتني.
1: ادخل ادخل يا عبد الدايم ادخل. هاني نسمع في الخراف، اقعد واسمع.
2: انا عندي خراف اخر يحير المواجع ويطير النوم. اليوم يا سي حمد نهار ملهاد وصراع وبندقة، الناس تتحمس فيه وتنغر، وحبيت نشاورك.
3: أعطيني زوز مسامير يا مادي.
4: خذ حتى أربعة سيدي الشيخ، هني نعلي في حصان شاكر وحصان بكر.
3: به اسمعوني يا شاكر وبكر، أحصنتكم حاجتي بهم هالصباح. نحب نبعث عليهم زوز للبريقي وبني قنديل، ما تعاندونيش.
4: لكن اليوم نهارين نسحموا فاهم ورتهم، نحبهم سباقين الشيخ.
3: نعم نحبهم السباقين. خلوا جماعة طريف يجوا قبلكم، ما تعاندوش. حتى انت يا مادي اليوم ما تشاركش في الصراع، ما نحب حتى واحد منكم اليوم يفوز. وعدوني خذوا الرأي اللي نعرفيني انتم ما تعرفوهش.
4: نوعدوك على خسارتنا سيدي الشيخ؟ خنسيت العام اللي تعدى جاء حميد ولدك الاول واني الثاني وبكر الثالث، ولا على خاطر ولدك غايب يا سي عبد الدايم تحب تحرمنا؟
3: ما عويدكش يا بكر تذم الحاضر والغايب، الشي اللي نعمل فيه ربي عالم بيه.
4: منين كانت ماتوس بلاد وشيخها شيخ ورجالها رجال؟
3: لسانك ميزانك يا بكر، كثر الدوي لنسيه والبير يطيح من فمه. اليوم نحبكم تجوش لولين في ما هي حاجة، لا مادي ولا شاكر ولا بكر.
4: وكيف نعملوا اللي في روسنا شيخ؟
3: وقتها يا بكر هالمصامير ندقهم في حوافر خيلكم، والنادي شكون يكتفكم الثلاثة ونكويكم البنداق على صبعة والمصارع على ذرعانة.
4: تحب تخسرنا قدام اللي يسوى واللي ما سواش؟
3: اخسر اليوم تربح غدوة. اصغوني مليح، ما ثماش خير من الخسارة اللي يجي في عقابها الربح.
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: وكتاب
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب السحابة
2: ذم أجلي وافيا إلا الكتابة
0: وافيا إلا الكتابة من ورود العالم كله لا يبقى إلا العطر في القصائد
2: لا يبقى

مساء الخير، مساء النور مستمعينا في كل مكان، مساء بعطر الكتب في منوعة تبتدأ الليلة في برمجة خريف شتاء 2026-2027 بإذاعة تطاوين، وهي منوعة طبعا نفتح فيها الصفحات ونفتح معها نوافذ أخرى في هذه الحياة، مساء الحكايات التي لا تنتهي والكلمات التي تعرف كيف تصل إلى قلوبكم في هدوء. مساء يشبه رفوف مكتبة قديمة، في كل كتاب حكاية، وفي كل صفحة أثر، وفي كل سطر موعد مع كاتب ومع عالم جديد. أهلا بكم طبعا مستمعين إلى منوعة وردة وكتاب في عددها الأول، وأكيد ستتعرفون على ضيوفنا الليلة تباعا. ضيفنا الأول سيكون الأستاذ حسين بوحبيل، والحديث باش يكون عن كتاب مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين، دراسة بروسبوغرافية، والأكيد شنتعرف على عديد التفاصيل مع الأستاذ حسين. قبل كل هذه التفاصيل أكيد البداية ستكون بالأغاني.